أطلق جورج ريس أحد مشتركي برنامج سمعونا أول أغنية له بعنوان زفوة باللهجة اللبنانية، واختار تكون البداية بأجواء فرح وعرس مع إيقاع حماسي وكلمات مخصصة للمناسبات السعيدة.

واختارت جو يطلع الأغنية بطريقة عفوية خلال خطوبة أخته، وفاجأ الحضور بأدائها وسط أجواء مليانة فرح وحماس. وكانت جو وصل للمرحلة النهائية من برنامج سمعونا وحل بالمركز الثالث قبل ما يبلش اليوم أول خطوة فعلية بمشواره الغنائي الخاص.

بيستعد راغب علامة لإحياء حفل جديد بألمانيا بثلاثة تشرين الأول بسهرة رح يقدم فيها مجموعة من أشهر أغنية إلى جانب أحدث أعماله.

وبالتزامن مع نشاطه بالحفلات عم يتحضر راغب كمان لطرح أغنيته الجديدة جنون اليوم الثانين 14 أيلول لتكون أحدث إصداراته بعد كده كده ومزاجية.

وكان راغب طرح مؤخراً كده كده بعد مزاجية بفترة قصيرة ليكفي بهالمرحلة سلسلة إصدارات جديدة بالتوازي مع حفلاته، ومن بينها كمان حفله المرتقب بمصر ب17 أيلول.

حكم تامر حسني الجدل يلي صار حول تحضيراته لفيلم أكشن جديد بعد ما انتشرت صور وفيديوهات له من داخل الجيم وخلى البعض يربط بين تدريباته ومشروع سينمائي جديد.

وضح تامر أنه الموضوع أبسط من هيك، وقال أنه هو عم يتمرن بشكل عادي وما عم يتحضر حالياً لأي فيلم أكشن، واعتبر أنه الصور والفيديوهات يمكن أعطي هيك انطباع أكبر من الحقيقة.

أجت توضيح مباشرة من تامر عبر حسابه على إنستغرام ليسكر باب التكهنات ويأكد أنه تدريباته الحالية مرتبطة بالرياضة بس مش بدور جديد على الشاشة.

وافتتحت سيلين الحفل بأغنية On a change pas وما قدرت تخبي تأثرها وهي عم تمسح دموعها، وقالت للجمهور إنها وعدت حالها ما تبكي بس ما قدرت تلتزم بهالوعد.

وقالت كمان أنه بدها تغني للجمهور، لنفسها وللحياة. وصلت استقبال كبير من محبيها اللي إجوا من أكثر من بلد أوروبي ليشهدوا هالعودة المنتظرة.

وبتجه العودة بعد سنوات صعبة مرت فيها سيلين ديون بسبب متلازمة الشخص المتيبس يلي أثرت على قدرتها على السفر والغناء، ولهيك كان ظهورها على المسرح بحد ذاته لحظة مؤثرة جداً لجمهورها.

حسمت شيرين عبد الوهاب الجدل حول الحفل المتداول مع عمرو دياب بدبي بعد ما انتشر بوستر بيحكي عن سهرة بتجمع النجمين بتسعة تشرين الأول. اسمك أحلى الأسامي زي سكر فوق لساني ضحكتك دي مجنناني وما تغمز بكسي. ونفي مدير أعمال شيرين صحة الإعلان بشكل كامل وأكد أنه البوستر مفبرك وما في أي حفل بهالموعد ولا حتى أسعار التذاكر المتداولة إلى علاقة بالواقع.

حذر محامي شيرين كمان من استخدام اسمها للترويج لحفلات وهمية، وأكد أنه رح يتم اتخاذ الإجراءات قانونية بحق أي جهة بتستغل اسمها أو بتبيع تذاكر على أساس معلومات غير صحيحة.

أحيت نانسي عجرم حفل جماهيري ضخم على المسرح الأثري بقرطاج. وسط حضور أعلن المنظمين أنه الأعلى بين حفلات هالصرح. بليلة أكدت مرة جديدة العلاقة الخاصة اللي بتجمعها بالجمهور التونسي.

قدمت نانسي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنية من بينها جديدة شهدي يديني، وتحولت مدرجات كورتاج لكورال كبير مع جمهور من مختلف الأعمار كان عم يردد الأغاني معها من أول الحفل لآخره.

الحفل حوالي ساعتين قبل ما يتغير الطقس وتبلش الشتاء، وانهت نانسي السهرة بعد ليلة طويلة من الغنى والتفاعل. وكان الاستقبال بلش من لحظة وصولها لتونس بين الزفة والأجواء التقليدية، وصولاً لدخولها لمحيط قرطاج بسيارة احتفالية خاصة لتكون الليلة كاملة بطابع تونسي واضح.

حول نصيف زيتون حفله بسيدني لمناسبة فنية وعائلية بنفس الوقت، بعد ما دعا والد زوجته الفنان يوسف رحمة يشاركوا الغناء على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقدم نصيف ويوسف سوا مجموعة من الأغاني الشرقية والفولكلورية قبل ما يوجه نصيف تحية خاصة لإله ويحضنه قدام الحضور، فيما استعيد يوسف ذكرياته مع نصيف من أيام ستار أكاديمي وقال إنه كان مؤمن بموهبته من وقتها.

وخطف حضور دانيلا رحم الأنظار كمان بعد ما ظهرت هي وعم تغني وترقص وتتفاعل مع أغاني زوجها إلى جانب عائلتها لتزيد الطابع العائلي الحميمي للحفل.

0: اللي بيسمع صوتك هذا الحنون على الهواء، بس اذا بيسمعك انت عم تغني حقول هالجمله الشهيره تبع ماريانو انه هذه الموهبه تستحق الدفن.
1: يعني هو ما لازم حدا يسمع، ما لازم حدا يعرف انه انا عم بغني او انه صوتي هالقد.
0: انا ما في شيء معنى هيك، يعني ما حدا بيعرف، كلهم بدهم يعرفوا شو عم بيصير. لكن انت خلي اسمع صل عيون.
1: لا هو انا بخاف ماريانو شو مره انا اكون كتير هيك متاخده بالغنيه
0: ويطلعني
1: على الهواء.
0: لازم شي مره نعملها بس ليسمعوا المستمعين لما نحن بكون مندمجين كيف بيكون صوتنا كتير بشع بالغنى.
1: بس انتوا على بالكم تتهشلوا المستمعين ولا تخلون؟
0: لا هني بيبقوا بس انه صوتك الحنون بالاخبار يعني بالاغاني صباح يعني. خلينا نبلش من العكس، يعني قد ايه حلوه هذا المشهد اللي شفناه بين نصيف وعمه.
1: مزبوط، يعني حتى بتشوفي قد ايه حلو صوت بيا لدانيالا، يعني هو اوريدي هو بنعرف نحن انه هو بيغني وصوته حلو، فكان هيك هذا المشهد اثنيناتهم عم بيغنوا على المسرح مع بعض، يعني بتحسي كانه في اثنين فنانين عم بيغنوا بس بنفس الوقت عن جد مبينين انه هن يعني بي مرته، يعني كانه عائله مع بعض على المسرح. كان كتير حلو وكتير كتير اخذ اصداء ايجابيه هذا المشهد.
0: وغير هيك نحن دايما منقول بس يكون في خبرية عن دانيالا وعن نصيف انه هيدا التناغم موجود، فهيدا كمان موجود بالعيلة الكبيرة، مش انه هنك عائلتهم از دانيالا وجوزة.
1: مزبوط، يعني شفنا دانيالا واختها وكذا حدا من يعني من قلب العيلة عم بيغنوا ويرقصوا هو ونصيف على المسرح، وهيدا عن جد شي بيبين قديه هن راب لبعض، يعني مش بس مثل ما انت قلت انه عائلة صغيرة، لا العيلة الكبيرة. يعني حتى كنا شفنا بغير مناسبات مع خيو لنصيف وزوجته، يعني العائلة كلها مع بعضها متناغمة مع بعض وعن جد تحسي بأجواء عائلية بيناتهم.
0: رح نرجع لأول خبر يلي هو وائل كفوري.
1: يعني ما فينا ما نحكي عن وائل، يعني وائل يعني هلأ خلص، يعني احنا هلأ بعدنا بأيلول، بهيداك الشهر كان عنده الحفلتين تبعه، بلش من هلأ ينحجز الموعد تبعه. هلأ نحن تعودنا أن وائل دايما بأول ويك أند من أب هو بيكون عنده حفلتين ببيروت، مسابه هلأ لأنه سبت وأحد آخر تموز أول أب، فأخذهم هني هو بـ31 وبـ1. يعني خطوة ذكية، ما فينا نقول لا، بس إنه يمكن شوي بكير، أنا بنظري يمكن بكير لواحد هالقد يكون عم بيحجز موعد يعني قبل بسنة.
0: بس يمكن كمان هيدي فيها نقطة تانية، إنه قد ايه هيدا الفنان بغض النظر إنه لأنه وائل، قد ايه هيدا الفنان كتير مقتنع إنه هو اشتغل كل هالسنة وعارف إنه جمهوره حيروح يحضره لأنه اشتغل وتعب حاله، ونعرف لأن الأغاني اللي نزلها
1: مزبوط، وخاصة إنه بعده عم بينزل، يعني نزل محبوبة ونزل هلأ قربة الشتوية، وأكيد من هون لحفله بآخر تموز وأول آب رح يكون في كتير أغاني نازلة جديد، وأكيد حيكون عم بيحب يكون عم بيغنيهم على المسرح مع الجمهور.
0: نحن ما بقى معنا وقت نكون عم يعني نعلق على المواضيع التانية. شكرا إليك كارين، وش ما نقول للمستمعين؟
1: خلوا عينكم على الفن
0: كل هار تنين وهار خميس. المستمعين رح نتوقف هلا مع جولة المحلي، ما بعد على الساعة 5 رح نكون بلقاء خاص عن الرئيس الشهيد بشير الجميل.
2: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي نقدمها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، فليكن رسمه دوما نصب عيوننا فيقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: مع بعضنا وبصوت واحد من ردد ومن

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد.

فصل من رسالة القديس بطرس الثانية. وبارك يا سيد. يا إخوتي، من سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا مثلنا الإيمان الثمين من فضل بر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، فلتفض عليكم النعمة والسلام بمعرفتكم لله وليسوع ربنا، فإن قدرته الإلهية وهبتنا كل ما يؤول إلى الحياة والتقوى بمعرفتنا لمن دعانا بمجده وقوته، فوهبنا بهما أثمن الوعود وأعظمها، حتى إذا ما تخلصتم مما في العالم من فساد الشهوة تصيرون شركاء في الطبيعة الإلهية. فمن أجل هذا عينه ابذلوا كل الجهد لكي تزيدوا على إيمانكم الفضيلة، وعلى الفضيلة المعرفة، وعلى المعرفة العفاف، وعلى العفاف الثبات، وعلى الثبات التقوى، وعلى التقوى الحب الأخوي، وعلى الحب الأخوي المحبة. فإن كانت فيكم هذه كلها وكانت وافرة، فإنها لن تدعكم بطالين بغير ثمر في معرفتكم لربنا يسوع المسيح. ومن لم تكن فيه فهو أعمى قصير النظر، وقد نسي أنه تطهر من خطاياه القديمة. لذلك أيها الإخوة، ابذلوا الجهد بالأحرى لكي تثبتوا دعوة الله واختياره لكم، فإنكم إن فعلتم هذا لن تسقطوا أبدا، وهكذا يعطى لكم بسخاء أن تدخلوا الملكوت الأبدي، ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع لنيقوديموس: الحق الحق أقول لك، نحن ننطق بما نعلم ونشهد بما رأينا، وأنتم لا تقبلون شهادتنا. كلمتكم في شؤون الأرض ولا تؤمنون، فكيف تؤمنون إذا كلمتكم في شؤون السماء؟ ما من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، أي ابن الإنسان. وكما رفع موسى الحية في البرية، كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لكي تكون لكل مؤمن به حياة أبدية. هكذا أحب الله العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك أي مؤمن به، بل تكون له حياة أبدية. فالله ما أرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. المؤمن بالابن لا يدان، وغير المؤمن قد أدين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: جاء النور إلى العالم فأحب الناس الظلام أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. فكل من يفعل السيئات يبغض النور ولا يقبل إلى النور لئلا تفضح أعماله، وأما من يعمل الحق فيقبل إلى النور كي تظهر أعماله، لأنها في الله قد عملت حقا والأمان لجميعكم.

ومنح الذي يتناوله أو يشرب منه أو يغتسل به أو يرش به منازله وامتعته وأماكنه وبساتينه

نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وكل المدن والقرى أن تصونها يا رب من الجوع والفناء والزلازل والحريق والغرق والسيف ومن مبادرة الأمم الغريبة. فكن لنا يا إلهنا الصالح المحب البشر رحوما وعطوفا، واصرف عنا كل رجز متحرك علينا. بارك شعبك هذا الحاضر الآن أمامك الذي يشاركنا في هذه البركة من قريب ومن بعيد، الحاضرين في هذه الكنيسة والمشاركين معنا. أنقذهم من الخطأ الزمني والانتقام والعقاب الأبدي. استجب لنا اللهم يا رجاء جميع أقاصي الأرض. كن لنا غافرا ومسامحا، وارحم شعبك هذا يا رحوم، وكف عنهم جميع الضربات والآفات الخفية والظاهرة. أحفظهم من الأعداء والظالمين، نجهم من التجارب التي تفوق القوة، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، صن نساءهم وأولادهم بالعفة والقداسة، واسكب عليهم خيرات الأرض والسماء، ساعد الفقراء والأرامل والأيتام، سد احتياجاتهم بالرزق الحلال، ارحم الموتى المسيحيين المعذبين في المطهر، واقبل عنهم التقديمات والصلبات.

0: واحد.
1: هذا ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، سلام.

الباب السادس كما جاء في الكتب، فصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي برجل عظيم الذي الأحياء والأموات الذي لا فناء لموته، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآخر.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك نحن أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل علينا بركاتك الروحية وبدل عطايانا الزائلة، هب لنا الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومارمارون ومار يوحنا مارون ومار يوحنا الحبيب، وجميع القديسين شفعائنا. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع الموتى المؤمنين الراقدين برجاء الصليب وقوته، كل المرضى وكل المتألمين والمهمشين، أذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
1: أمين.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: أيها الآب له السلام سيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: سلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام معك يا أخي خادم الروح القدس ويا إخوتي أجمعين.
1: ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
0: أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: يا رب أضئب وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين.

إنك القدوس اللهم الآب كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: قد أكمل صرخة انتصار وقوة ومحبة شاملة، لأنه قد اكتمل تماما وعلى أكمل وجه وتحقق عمل الخلاص بموتك وارتفاعك على الصليب. منصلي يا رب لحتى يكون صليبك منارة بينقلنا من ظلمة هالعالم إلى النور، ومن الخطية إلى النعمة. بحق صليبك المقدس إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحمنا.
2: ما أصعب الإيمان بوسط الصعوبات والمآسي. منصلي اليوم على نية كل من بضيقة بشدة، ومن أجل كل حدا عم يمرق باضطراب وتجربة. منصلي خاصة من أجل الشباب يلي عم بيفكروا بحيرة وقلق كيف يبنوا مستقبلهم بظل الظروف الصعبة. منصلي يا رب لحتى تثبت إيماننا وما نفقد الثقة أمام الأزمات، لحتى تكون أنت مثالنا ومصدر إلهامنا، ونكون نحن العلامة والخميرة. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحمنا.
2: الأمانة غالية، وما أجمل أنه نحافظ على الكنز يلي وهبتنا إياه يا رب. خلي روحك القدوس ساكن بقلبنا حتى تزرع فينا كلمة الحياة الجديدة. بموتك وارتفاعك على الصليب غمرتنا يا رب بالمحبة المجانية والرحمة اللامحدودة. عطينا أنه نعيش عمل الرحمة والخير على الأرض، ونبعد عن كل طمع وأنانية، لحتى تكون أنت المحور والأول بحياتنا. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
3: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
3: سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.

0: يا كربانا شهيا قرب عنا،
1: يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
0: ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لأكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومي، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر، لأنها

0: أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا بمغفرة خطايانا والحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد
1: جسد ودم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية.

0: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحي.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وباركنا واحفظنا بصليبك وكلنا سترا وملجأ وكملنا بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: فلنذهب بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلناها من مسبح الرب الغافر، وتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: أمين.
0: كل عيد وأنتم بخير، وصليب الرب يحمي لبنان ويحمي الجميع.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس.

كنت من يهوى استعراض قدرته فإنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلاً، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علماً، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع، ولو فعلت ذلك سيتغير العالم.

يستسلم لأقاويل الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويفضل الاستسلام عن المقاومة ولا يريد حل مشاكله، فذلك الشخص يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو، ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. ولهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بيتر أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء البطاقات متوفرة على احجز.com
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير. الصباحية الأولى في الجولة، ثلاثة عناوين: سهام المعارضين لن تسقط الحكومة نيابيا، لقاء اليوم بين معوض ولايتر، وإيران تؤكد دعمها الكامل للمقاومة الأبية، طهران تعترف الحصار الاقتصادي والحظر المائي تسببا في تحديات معيشية. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. للمرة الثانية تقف حكومة نواف سلام أمام المساءلة النيابية رغم معرفة الرئيس نبيه بري والمعترضين على سياستها أن إسقاطها بالضربة القاضية في البرلمان مستحيل لأنها محتضنة من الأكثرية النيابية التي تدرك أن ما يعرقل تنفيذ بيانها الوزاري الدولة العميقة التي لا تزال متحكمة إلى حد كبير بمفاصل الدولة الوليدة حديثا إلى إنجازات حزب الله من حروبه المتتالية، وقد تلقى مجددا جرعة دعم إيرانية مسمومة تمثلت بدعم طهران الكامل لما وصفتها بالمقاومة الأبية. تفاوضيا إذا صحت المعلومات من تل أبيب فأن لقاء السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن سيتم اليوم لمناقشة الترتيبات المتعلقة بجولة روما الشهر المقبل وقبل نحو 48 ساعة من مؤتمر باريس التمهيدي لدعم الجيش.
1: نبدأ من ساحة النجمة مع رولان خاطر.
2: تمثل حكومة نواف سلام ليومين متتاليين أمام البرلمان اعتبارا من 11 من قبل الظهر لمساءلتها للمرة الثانية منذ تشكيلها في 8 شباط 2025، وقد تجاوز عدد طالبي الكلام 80 نائبا ويمكن أن يرتفع قبل بدء الجلسة. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فطلب من الكتل أن تتمثل بنائب أو اثنين بحسب عددها تفاديا لإطالة الجلسة التي ستتصدرها مبارزة نارية بين أكثرية مؤيدة لاتفاق الإطار والثنائي الشيعي المؤيد لمذكرة إسلام أباد، كما يتوقع يحضر موضوع علي الطاهر لتتحول الجلسة أيضا مساءلة لحزب الله عن أسباب عدم تجاوبه مع النصائح المحلية والخارجية التي أصديت له بتسليمها للجيش اللبناني. كذلك أفادت مصادر بأن نواب بيروت سيثيرون ملف تنفيذ قرار الحكومة السابق بيروت خالية من السلاح، وتردد أن هناك توجها عند فريق واسع من النواب السياديين وعلى رأسهم نواب تكتل الجمهورية القوية إلى سؤال الحكومة عن مرحلة ما بعد قراراتها وهل أقدمت فعليا على خطوات حركت فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية لتنفيذها، وما هي التبريرات لهذه المراوحة فيما تستنزف قوة الدولة. وعن طرح الثقة بالحكومة ذكرت مصادر نيابية بأن أحكام المادة 37 من الدستور تمنع أي مناقشة لأي طلب لنزع الثقة عن أي وزير أو الحكومة قبل إيداع الطلب المجلس النيابي وإبلاغ الحكومة أو الوزير المعني به وإمهاله مهلة 5 أيام على الأقل للجواب على الطلب. وبحسب التقديرات فإن الحكومة ستخرج بثقة جديدة من الأكثرية النيابية ولو أن جردة الحساب ستكون قاسية، لاسيما في مواضيع الكهرباء وأموال المودعين وخصوصا وضع الجنوب.
1: والخميس ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي إضافة إلى العاهل الأردني الذين ستجمعهم خلوة على هامشه.
0: مصدر لبناني رسمي أوضح أن اجتماع باريس التحضيري هو جزء من مسار العقبة الذي كان أطلقه ملك الأردن عام 2015 كإطار للتعاون الدولي حول قضايا المنطقة، ويعقد دوريا أو سنويا للبحث في ملفات جيوستراتيجية أو جيوبوليتيكية لها علاقة بالمنطقة وعلاقاتها مع الجوار.
1: أضاف المصدر أن ملك الأردن والرئيس الفرنسي أرادا هذا العام أن يخصصا الجولة للبنان مع تمن أن تشكل محطة تحضيرية للمؤتمر المنوي عقده لدعم القوى المسلحة اللبنانية.
0: وأشار إلى أن الاجتماع سيكون برعاية ثنائية مشتركة بين الأردن وفرنسا وفي حضور الملك عبد الله والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس جوزيف عون، حيث سيفتتح بلقاءات للزعماء الثلاثة، ومن ثم سيعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه أكثر من 20 قياديا عسكريا من دول المعنية إضافة إلى بعض المؤسسات الدولية.
1: وعلى خط الولايات المتحدة، ورغم المعلومات التي أفادت بأن لقاء لبنانيا إسرائيليا سيعقد على مستوى السفراء بعد مؤتمر باريس، نقلت صحيفة أريتس عن مصدر إسرائيلي أن سفيري البلدين في واشنطن ندى حميدي معوض ويحائيل لايتر سيلتقيان اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات.
0: أضاف المصدر أن اللقاء يأتي في أعقاب تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يجمع طاقمي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني في روما على أن يعقد الاجتماع في الشهر المقبل.
1: وبحسب هآرتس فإن إسرائيل تشعر بحال من الأحباط إزاء عدم استعداد الجيش اللبناني للدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله، ولا سيما في المناطق المحدودة التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية ضمن المشروع التجريبي.
0: ومساء أمس نسبت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو إلى مصدر سياسي إسرائيلي أن الخطة الرامية إلى نزع سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني فشلت، مشيرا إلى وجود تنسيق بين قيادة الجيش والحزب. أضاف أن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام الملقاة على عاتقه في إطار التجربة وفق تعبيره.
1: وفي سياق متصل أفادت القناة نفسها بأن المفاوضات مع لبنان التي كان من المفترض استئنافها الشهر الحالي أرجعت إلى تشرين الأول المقبل، وأن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الجانب اللبناني من دون أن تورد موقفا رسميا لبنانيا يؤكد هذه الرواية أو يوضح أسباب التأجيل.
0: أضافت أن التقدير السائد لدى إسرائيل هو أن الدولة اللبنانية غير قادرة بمفردها على معالجة ملف حزب الله وإنهاء وجوده العسكري في الجنوب، في حين ذهب المصدر الإسرائيلي للتأكيد أن الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المهمة.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن قواته دمرت أكبر معاقل حزب الله في مرتفعات قلعة شقيف وتلال علي الطاهر، متحدثا عن تحقيق انتصار كبير على الحزب. وقال أن سياسة إسرائيل تقضي بمواصلة تدمير البنية التحتية في المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة أي تهديد لإسرائيل.
0: بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلي في لبنان، وقال أن كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر سيتم القضاء عليه، مضيفا لن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي أجرى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن حرص بلاده الدائم على صون السيادة الوطنية اللبنانية ووحدة أراضي لبنان في مواجهة اعتداءات النظام الإسرائيلي المرتكب للإبادة الجماعية، ودعمها الكامل لما وصفها بالمقاومة اللبنانية الأبية في مواجهة الاحتلال واعتداءات النظام الصهيوني كما قال.
0: من جهته أعرب بري عن تقديره لإيران لدعمها لبنان، وقدم عرضا للوضع الراهن في الجنوب، مذكرا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية عن وقف انتهاكات النظام المحتل للقانون ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم، على ما ورد في بيان الخارجية الإيرانية الذي أشار إلى أن الجانبين ناقشا ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفاه بسياسة الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان وسائر دول المنطقة.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن تابع الحملة على مسار الدولة.
3: المقاومة رغم كل ما يحصل قادرة ومقتدرة وعازمة، بس عندها حساباتها وقراءاتها، وأهل المقاومة كثيرون في العدد ومداهم واسع في المدى. قال ما حدا يصلا يفكر حاله انه بيقدر يعني ياخذنا هيك. والمسار الثاني اللي ماشي في السلطه مأزوم مأزوم.
0: ميدانيا استهدف فجرا قصف مدفعي محيط تلة علي الطاهر لجهة كفر تبنيت، إضافة إلى الحجير والمنصوري وإخراج بلدة زبقين وتمشيط في زوتر الشرقية.
1: والليلة الماضية استهدفت غارات أطراف زوتر الشرقية وادي زبقين بلدة المنصوري كفر تبنيت، واستهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين حداثة وحريص، كما سمع تفجير في محيط برعشيت كونين. ومساء أمس قتل مواطن من برعشيت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تمشيطه البلدة بالأسلحة الرشاشة.
0: اقتصاديا، تبدأ اليوم بعثة صندوق النقد الدولي زيارته للبنان والتي تمتد حتى الجمعة المقبل لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية.
4: عين على العالم.
1: تتواصل التطورات على أكثر من جبهة بين واشنطن وطهران، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة وتسلمها يوميا إلى قواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. أضاف أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيحدد ما إذا كنا سنختار الانقراض في التفاوض أم لا.
0: من ناحيته اعترف نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي بأن الحصار الاقتصادي والحظر المائي المفروضين على البلاد تسببا في تحديات معيشية، مشيرا إلى أن إيران فعلت مسارات ملاحية برية وشمالية بديلة عبر أوروسيا وروسيا لتأمين الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية، وقال لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران.
1: وفي سياق متصل أعلن وزير النفط الإيراني اعتماد آليات خاصة وشبكات ظل موازية للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتسهيل تدفق الصادرات.
0: وكان الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أكد أن العقوبات المفروضة على طهران اليوم تختلف عن سابقاتها.
1: في الغضون شددت الولايات المتحدة من عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت الخزانة الأمريكية فرضها على بنك في تي في الروسي ضمن هذا الإطار.
0: وزير الخزانة سكوت بيسن شدد على أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني.
1: وزير الطاقة كريس رايت أوضح أن ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت عرقلة الملاحة العالمية، وأن البيانات المتعلقة بعبور السفن من هرمز ليست تقديرات بل حقائق دقيقة.
0: ومع تأجيل مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قرار يطالب الرئيس ترامب بموجب قانون صلاحية الحرب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، ذكر مكتب المفتش العام لوزارة الحرب أن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى 30 حزيران الماضي، وأن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. أضاف أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج.
1: ميدانيا، أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز، محذرا من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني ومعلنا أن المضيق مغلق ولا يزال تحت سيطرته.
0: في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري اصطدام ناقلة ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، موضحا أن إيران استهدفت الناقلة مجددا بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان.
1: وقد شهدت حركة عبور السفن والناقلات عبر هرمز أدنى مستوى لها منذ أسابيع وفقا لبيانات ملاحية.
0: وأظهرت بيانات لوكالة بلومبرغ أن تكلفة استئجار ناقلة نفط على المسار القياسي من الخليج إلى الصين تجاوزت للمرة الأولى مليون دولار يوميا، وأن ذلك جاء في ظل تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز مع تصاعد التوترات في المنطقة.
1: في حرب اليمن، حيث يستمر التصعيد العسكري وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع لميليشيا الحوثي لا سيما جبهة الساحل الغربي.
0: وأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع جديدة في غرب محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في عدد من مديريات تعز والساحل الغربي.
1: ومساء أمس أشار المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية إلى تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت عتادا وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، إضافة إلى مقرات ومواقع في منطقتي ذو باب في محافظة تعز والخوخة جنوب محافظة الحديدة في نطاق الساحل الغربي.
0: المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قال من ناحيته أن الميليشيا الحوثية الإرهابية واصلت اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.
1: وأوضح أن الحوثيين نفذوا أمس هجمات على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة، إلى تضرر 7 منازل سكنية ومركبتين.
0: بدوره أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط بعد دقائق من إطلاق إنذارين عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر.
1: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال أن الأدميرال براد كوبر التقى أخيرا قيادات مدنية وعسكرية رفيعة في السعودية، في وقت أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تواكب ما يحصل في اليمن ومع السعوديين، مشيرا إلى التواصل مع الحوثيين.
0: وفي نيويورك يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في شأن التطورات في مضيق باب المندب بطلب من فرنسا، بريطانيا، لاتفيا، اليونان والبحرين.
1: إنسانيا، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أن ما لا يقل عن 18 ألف أسرة، أي نحو 125 ألف شخص، نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الحالي.
0: بالتوازي، تعمل السعودية على إصلاح خط أنابيب شرق غرب في أسرع ما يمكن، كما قال وزير الداخلية الأمريكي دوغلاس بيرغوم، مشددا على أن مخزونات النفط عند نهاية خط الأنابيب تتيح استمرار تحميل السفن حتى مع توقفه مؤقتا.
1: وكان خط أنابيب النفط السعودي المعروف باسم بترولاين تعرض لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من العراق الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توقف تدفقات النفط بنحو 4 ملايين برميل يوميا.
0: وفي الحرب الروسية الأوكرانية، كشف الرئيس الليتواني في وقت مبكر من صباح اليوم عن أن مقاتلات تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق أراضيها.
1: أضاف أنه في ظل تكثيف روسيا لعدوانها على أوكرانيا، فأن هذا الاستعداد بالغ الأهمية لمنطقتنا، وبالتعاون مع حلفائنا في الناتو ستدافع ليتونيا أو ليتوانيا عن مجالها الجوي.
4: بعيدا من السياسة،
0: من مول جانبا من احتفالات زفاف دونالد ترامب الابن في جزر البهاما؟
1: سؤال أجابت عليه صحيفة وول ستريت التي كتبت أن عمر كاريملاف، رجل الأعمال الروسي ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة المقرب من الكرملين، مول ليلتين من الاحتفالات التي أعقبت زفاف ترامب الابن وبيتني أندرسون في أيار الماضي.
0: أندرسون اعترف بالتمويل ووصفته بأن هدية سخية من صديق، مؤكدة أن مراسم الزواج نفسها كانت عائلية، وخاصة وأن كارميلاف استضاف احتفالات ما بعد الزفاف في جزيرتين خاصتين.
1: ووفق المصادر، فأن كارميلاف أنفق مئات الألاف من الدولارات في استئجار جزيرة خاصة بلغت كلفتها نحو 100,000 دولار لليلة، إضافة إلى عرض الألعاب النارية والمساعدة في تنظيم الفعاليات.
0: وقد شارك نحو 50 شخصا في الاحتفالات، بينهم أفراد من عائلة ترامب في محاضرة كارميلاف ومجموعة من الشخصيات الروسية، لم يظهر معظمهم في الصور التي نشرتها العائلة لاحقا.
1: بعد أكثر من 5 عقود من جهود الوقاية والمراقبة، أصبحت تشيلي أول دولة في أمريكا الجنوبية تقضي على انتقال داء الكلب من الكلاب إلى البشر.
0: وذكرت منظمة الصحة العالمية أن آخر حالة مسجلة لانتقال الداء من الكلاب إلى البشر في البلاد تعود إلى العام 1972، وأن تجربتها تقدم دروسا للدول التي تعمل على إنهاء الوفيات البشرية الناجمة عن المرض الذي يمكن الوقاية منه.
1: تشيلي اعتمدت استراتيجية طويلة الأمد شملت حملات واسعة لتطعيم الحيوانات الأليفة وتوفير اللقاحات للأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للفيروس، فضلا عن حملات لتطعيم الكلاب من منزل إلى آخر وتدابير لإدارة أعدادها، إلى جانب برامج لتوعية السكان بطرق الوقاية من المرض.
0: معلوم أن داء الكلب ينتقل إلى الإنسان عبر لعاب الحيوان المصاب، وغالبا عن طريق العض، ويمكن أن ينتقل أيضا في حال وصول اللعاب الملوث إلى العينين أو الأنف أو الفم.
1: كما يكون المرض مميتا في معظم الحالات بعد ظهور أعراضه، إلا أنه قابل للوقاية من خلال التطعيم والمراقبة والحصول السريع على العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا بالمناطق الداخلية حتى مساء الخميس، موعد تأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز فوق شمال غرب تركيا بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من صباح الجمعة حتى بعد ظهر السبت.
0: بكرة طقس قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما بترتفع بشكل طفيف على الجبال.
1: الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية، بينما بتبقى من دون تعديل بالداخل. ضباب على المرتفعات بيتحول تدريجيا بالليل لغائم جزئيا مع توقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة فجر الجمعة خصوصا على المرتفعات الشمالية.
0: الجمعة غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، ضباب كثيف على المرتفعات بتسوق مع الرؤية أحيانا مع أمطار متفرقة واحتمال برق ورعد، تنشط الرياح فبيرتفع مع موج البحر. كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: سهام المعارضين لن تسقط الحكومة نيابيا، لقاء اليوم بين معوض ولايتر وإيران تؤكد دعمها الكامل للمقاومة الأبية، طهران تعترف الحصار الاقتصادي والحظر المائي تسببا في تحديات معيشية. وكان في الجولة اكسترا نيوز واحوال الطقس، اخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد، بعد قليل نكون مع رولان في برنامج لبنان اليوم. الى اللقاء.

0: صباح الخير من لبنان اليوم الثلاثاء 15 أيلول 2026.
1: عناوين الصحف.
0: البداية من صحيفة النهار: التضخم حياة اللبنانيين أكثر كلفة كل يوم. نداء الوطن عنونت الحكومة أمام سؤال التنفيذ والثقة صامدة، رواتب أعلى، ضرائب أكثر والمواطن يدفع. الجمهورية عنونت تأجيل روما لا يعطل التفاوض. في عناوين اللواء: قمة ثلاثية تسبق اجتماع باريس واهتمام دبلوماسي بالوضع الجنوبي. مناقشة الحكومة برلمانيا تتزامن مع محادثات بعثة الصندوق وغارات نتنياهو. بن سلمان في القاهرة اليوم للقاء السيسي. إلى عناوين الشرق: الصراع الداخلي الإيراني سيؤدي إلى إسقاط النظام. أسبوع لبناني مزدحم، مساءلة في البرلمان ولقاءات في فرنسا وواشنطن. الأخبار عنونت اليمن: السعودية تستعين بالسوريين. الديار: مساءلة شكلية للحكومة تهتز ولا تسقط. بري وعون ينتقدان سلام.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار الآلهة في النهار: ينعكس الوضع الإيراني المنقسم بين تيارين، معتدل ومتشدد، على الوضع اللبناني وتحديدا على الأوضاع داخل حزب الله، حيث تتباعد وجهات النظر حيال التعامل مع المرحلة حاليا ومستقبلا. لا يكتفي فريق الممانعة باللقاء الذي نشأ قبل مدة للدفاع عن المحور الإيراني بسبب عدم قدرته على استقطاب أحد من خارج الوجوه التقليدية والمنتفعة من حزب الله، وتنشط حركة اتصالات لتشكيل لقاء رديف يمكن أن يحظى بغطاء سياسي وطائفي متنوع في ظل عدم القدرة على التقليع اللقاء من دونه. إلى أسرار نداء الوطن: يواجه أعداد تقارير عن دمار المنازل في الجنوب تعقيدات قانونية وعقارية بعدما تبين أن كثيرا من المنازل مشادة إما على أملاك عامة أو على عقارات خاصة لا يملكها من بنى عليها ولا توجد لديهم وثائق تثبت الملكية. في أسرار الجمهورية: يتوقع أن القسم الاقتصادي من جلسة مناقشة الحكومة سيكون الأكثر قابلية للاشتباك النيابي في ظل تصاعد الحديث عن التضخم والأسعار والإيرادات والإصلاحات. أخيرا في أسرار اللواء: بحسب معلومات زوار مقر رسمي فإن الأجواء لا توحي بالذهاب بعيدا باتجاه طلب الثقة من الحكومة والموقف تحت السيطرة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كليم. نشكر لكم حسن المتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: حضرت الدولة إلى النبطية مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش على وقع الأصوات التي طالبت بها، ولكن خطر الحرب في الجنوب ما زال قائما. المفاوضات متعسرة والدولة متمهلة. كل هذه المواضيع في حوار حر من إذاعة لبنان الحر مع عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: خبر السابعة والربع.
1: رغم المعلومات التي أفادت بأن لقاء لبناني إسرائيلي سيعقد على مستوى السفراء بعد مؤتمر باريس التحضيري الخميس المقبل، نقلت صحيفة أرس عن مصدر إسرائيلي أن سفيري البلدين في واشنطن ندى حميدي معوض ويحائيل لايتر سيلتقيان اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات. أضاف المصدر أن اللقاء يأتي في أعقاب تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يجمع طاقمي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني في روما على أن يعقد الاجتماع الشهر المقبل. وبحسب هآرتس فإن إسرائيل تشعر بحال من الأحباط إزاء عدم استعداد الجيش اللبناني للدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله، ولا سيما في المناطق المحدودة التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية ضمن المشروع التجريبي.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر، صباح الخير لكل المستمعين من فريدي ومني أنا ران. رح نعطيكم الأبراج لليوم. برج الحمل، شوية هدوء يا عزيز الحمل لأنه في موقف بده منك مروني. الحمل اليوم عنده جواب جاهز قبل ما يسمع السؤال، مش سرعة رد. بالشغل شخص ممكن يغير رأيك بآخر لحظة وما رح يعجبك الموضوع، بس ما تخلي مزاجك يغير لك أكيد نهارك. عاطفيا، حركة بسيطة منك اليوم ممكن تقول أكثر من 10 رسائل. برج الثور، في شي اليوم عم يزعجك بس الغريب انك مش عم تحكي عنه، واذا ضليتك مخبيه رح يطلع بوجهه للشخص يلي رح يكون قدامك، يعني رح تفش خلقك فيه بالشغل.

0: واهتم. اليوم عندك عين بتلقط التفاصيل كلها، حتى التفاصيل يلي ما حدا طلب منك انك تلاحظها. في موضوع بالبيت او مع العيلة بدو منك موقف واضح بدل ما كلمة منشوف. وبالعاطفة ما تنطر من الشخص القريب منك يفهم شو مضايقك من نظرة عيونك، البشر بعدهم بحاجة للحكي. برج الأسد، بس بدي قلك شغلي عزيز الأسد، اوعك تقضي وقتك ببكرة منشوف. اليوم ممكن حدا يعمل معك شغلي كنت انت متوقع تعملها أحسن منه، وهي بالنسبة لك قصة النهار يلي رح تنتقد فيه حالك. خليك أسكى واستفيد من النتيجة. بشغل في تقدير أو كلمة حلوة ممكن توصل لك، وعاطفيا ما بدك دايما تكون صاحب آخر كلمة، أحيانا آخر كلمة بتكون أحلى لما أنت بتقولها. برج العذراء، ركز على الأولويات وخلي الباقي. يا عذراء، اليوم إذا بدك ترتب العالم كله قبل ما ترتب حالك رح بتضيع ورح تتعب. في شغلة كنت مأجلة لأنك عم تنطر الظروف المثالية، خبر مش حلو لأنه الظروف المثالية منا جاية. أكيد بدك ترضى بالموجود. عاطفيا ما تختبر الناس لحتى تتأكد انهم بحبوك، يلي بده يثبت حاله منه بحاجة لامتحان. برج الميزان، ما في داعي تجمع اللجنة. الميزان اليوم واقف بالنص مثل العادي، بس هالمرة القرار له علاقة فيك مباشرة، قرار استشاري لأنت تقرر شو بدك. الشغل فيه تفاهم، ممكن يصير أسهل إذا تركت المجاملة على جنب وحكيت بوضوح. وبالعاطفة في شخص ممكن يفاجئك بتصرف أنت منك متوقعه، خليك دايما فاتح قلبك بدل ما تحكم من أول اتجاه. برج العقرب، في شغلة حاسس انك عارف حقيقتها قبل ما تنكشف، بس ما تستعجل كشف الاوراق. اليوم المراقبة لصالحك بالشغل، معلومة صغيرة ممكن تغير طريقة تعاملك مع موضوع كامل. اما بالعاطفة اذا حدا قرب منك خطوة ما تخليه يقضي نص عمره عم يثبت انه جاي بنية منيحة. برج القوس، عزيزي القوس اليوم بدك كل شيء لإلك. أكيد أنت بحاجة لتطلع من هالروتين ومن كترة الأسئلة، ومين الشخص يلي رح يوقف حدك أو أنت لوين رايح. قبل ما تعمل أي حركة خلص شغلك شغلي شغلي. عندك فرصة لحديث ممتع أو لقاء بغير لك جو، وإذا في علاقة جديدة خفف السرعة شوي. مش كل بداية حلوة لازم تصير قصة كاملة بنفس الأسبوع. برج الجدي، سؤالك بمحله. مش مطلوب منك اليوم انك تقوم بجهد كتير كبير، لانه في حدا ممكن يطلب منك خدمة، وانت من هيك إرادتك الحلوة ومن جواتك عم بتقول ليش أنا؟ أكيد أنا بدي أطلب منك ضلك مركز على خدمات الناس لحتى أكيد تحس إنك أنت بسعادة. ما تحط حدود من دون أساوي. مهنياً خطوة صغيرة ومنظمة رح بتكون أحسن من مشروع ضخم بظل الحكي. برج الدلو، ما تضيع وقتك بإقناع الجميع. عندك اليوم فكرة بتشبهك، مختلفة سريعة، ويمكن ما حدا يفهمها من أول شرح. المهم تعرف أنت وين رايح. اجتماعيا لقاء عفوي ممكن يفتح لك باب حلو. أخيرا مع برج الحوت، عزيزي الحوت، أنا اليوم بدي أقلك من الممكن أنك تاخد موقف صغير يحمل لك أكيد أكبر من حجمه إشياء حلوة، لأنه مخيلتك شغالة زيادة عن اللزوم. اليوم رح تزعل شوي، بس تأكد شو عم بصير معك هو لصالحك. بالشغل في شغلة بتحتاج جرأة أكتر من التفكير، وبالعاطفة ما تخاف من السؤال المباشر، لأنه أوقات الجواب الصريح أريح بكتير من 100 احتمال براسك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
3: اليوم الحلو ده.
2: البطاقات متوفرة عبر أحجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الحكومة تخضع للمساءلة لكنها لن تسقط. اجتماع باريس التحضيري الخميس جزء من مسار العقبة، وإسرائيل تؤكد اجتماع معوض لايتر اليوم في واشنطن. عراقجي في اتصال ببري: دعم إيران كامل للمقاومة الأبية، وحزب الله ما حدا بيقدر يخدنا هيك. طهران تعترف: الحصار الاقتصادي والحظر المائي تسببا في تحديات معيشية ونلتف على العقوبات. تقدم حكومي يمني على الجبهات، والسعودية لاستئناف عمليات خط أنابيب شرق غرب في أيام. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. بعد التلويح وحتى التهديد مرارا بالضغط الشعبي لإسقاطها، فإن إخضاع الحكومة للمساءلة النيابية على مدى يومين لتحقيق هذا الهدف برلمانيا لن يصل إلى مراده، بل ستخرج منها بثقة مريحة متجددة، لأن جوقة المعترضين على سياستها وأدائها رغم محدودية إنتاجها العملي، وذلك بفعل الاهتراء الموروث من عهدي الوصاية السورية والإيرانية وحكم الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وما أسفرت عنه الحروب العثرية المتتالية التي أغرق حزب الله البلاد والعبادة فيها، خدمة لطهران التي كررت عبر وزير خارجيتها دعمها الكامل للمقاومة الأبية على حد وصفه. وعشية مؤتمر باريس التحضيري الخميس كشف إسرائيليا عن أن لقاء السفيرين رولام عوض ويحيى لايتر سيعقد اليوم في مبنى الخارجية الأمريكية تمهيدا لجولة روما التفاوضية الشهر المقبل. رولام خاطر يلقي الضوء على مسار الحكومة في ساحة النجمة.
1: تمثل حكومة نواف سلام ليومين متتاليين أمام البرلمان اعتبارا من 11 من قبل الظهر لمساءلتها للمرة الثانية منذ تشكيلها في 8 شباط 2025، وقد تجاوز عدد طالبي الكلام 80 نائبا ويمكن أن يرتفع قبل بدء الجلسة. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فطلب من الكتل أن تتمثل بنائب أو اثنين بحسب عددها، تفادياً لإطالة الجلسة التي ستتصدرها مبارزة نارية بين أكثرية مؤيدة لاتفاق الإطار والثنائي الشيعي المؤيد لمذكرة إسلام أباد. كما يتوقع يحضر موضوع علي الطاهر لتتحول الجلسة أيضاً مساءلة لحزب الله عن أسباب عدم تجاوبه مع النصائح المحلية والخارجية التي أصديت له بتسليمها للجيش اللبناني. كذلك أفادت مصادر بأن نواب بيروت سيثيرون ملف تنفيذ قرار الحكومة السابق بيروت خالية من السلاح، وتردد أن هناك توجها عند فريق واسع من النواب السياديين وعلى رأسهم نواب تكتل الجمهورية القوية إلى سؤال الحكومة عن مرحلة ما بعد قراراتها، وهل أقدمت فعليا على خطوات حركت فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية لتنفيذها، وما هي التبريرات لهذه المراوحة فيما تستنزف قوة الدولة. وعن طرح الثقة بالحكومة ذكرت مصادر نيابية بأن أحكام المادة 37 من الدستور تمنع أي مناقشة لأي طلب لنزع الثقة عن أي وزير أو الحكومة قبل إيداع الطلب المجلس النيابي وإبلاغ الحكومة أو الوزير المعني به وإمهاله مهلة 5 أيام على الأقل للجواب على الطلب. وبحسب التقديرات فإن الحكومة ستخرج بثقة جديدة من الأكثرية النيابية، ولو أن جردة الحساب ستكون قاسية لاسيما في مواضيع الكهرباء وأموال المودعين وخصوصا وضع الجنوب.
2: والخميس ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي، إضافة إلى العاهل الأردني الذي ستجمعهم خلوة على مشيه.
0: مصدر لبناني رسمي أوضح أن اجتماع باريس التحضيري هو جزء من مسار العقبة الذي كان أطلقه ملك الأردن عام 2015 كإطار للتعاون الدولي حول قضايا المنطقة، ويعقد دوريا أو سنويا للبحث في ملفات جيوستراتيجية أو جيوبوليتيكية لها علاقة بالمنطقة وعلاقاتها مع الجوار.
2: وأضاف المصدر أن ملك الأردن والرئيس الفرنسي أرادا هذا العام أن يخصصا الجولة للبنان، مع تمن أن تشكل محطة تحضيرية للمؤتمر المنوي عقده لدعم القوى المسلحة اللبنانية.
0: وأشار إلى أن الاجتماع سيكون برعاية ثنائية مشتركة بين الأردن وفرنسا، وفي حضور الملك عبد الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس جوزيف عون، حيث سيفتتح بلقاءات للزعماء 3، ومن ثم سيعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه أكثر من 20 قيادي عسكري من الدول المعنية، إضافة إلى بعض المؤسسات الدولية.
2: وعلى خط الولايات المتحدة، ورغم المعلومات التي أفادت بأن لقاء نيابيا إسرائيليا سيعقد على مستوى السفراء بعد مؤتمر باريس، نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي أن سفيري البلدين في واشنطن ندى حميدي معوض ويحائيل لايتر سيلتقيان اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات.
0: أضاف المصدر أن اللقاء يأتي في عقاب تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يجمع طاقمي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني في روما الشهر الحالي على يعقد الاجتماع في الشهر المقبل.
2: وبحسب هاريتس فإن إسرائيل تشعر بحال من الأحباط إزاء عدم استعداد الجيش اللبناني للدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله، ولا سيما في المناطق المحدودة التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية ضمن المشروع التجريبي.
0: ومساء أمس نسبت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو إلى مصدر سياسي إسرائيلي أن الخطة الرامية إلى نزع سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني فشلت، مشيرا إلى وجود تنسيق بين قيادة الجيش والحزب. أضاف أن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام الملقاة على عاتقه في إطار التجربة وفق تعبيره.
2: وفي سياق متصل أفادت القناة نفسها بأن المفاوضات مع لبنان التي كان من المفترض استئنافها الشهر الحالي أرجئت إلى تشرين الأول المقبل، وأن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الجانب اللبناني من دون أن تريد موقفا رسميا لبنانيا يؤكد هذه الرواية أو يوضح أسباب التأجيل.
0: أضاف أن التقدير السائد لدى إسرائيل هو أن الدولة اللبنانية غير قادرة بمفردها على معالجة ملف حزب الله وإنهاء وجوده العسكري في الجنوب، في حين ذهب المصدر الإسرائيلي للتأكيد أن الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المهمة.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن قواته دمرت أكبر معاقل حزب الله في مرتفعات قلعة شقيف وتلال علي الطاهر، متحدثا عن تحقيق انتصار كبير على الحزب. وقال أن سياسة إسرائيل تقضي بمواصلة تدمير البنية التحتية في المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة أي تهديد لإسرائيل.
0: وزير دفاع إسرائيل كاتس أكد أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، وقال أن كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر سيتم القضاء عليه، مضيفا لن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أجرى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن حرص بلاده الدائم على صون السيادة الوطنية اللبنانية ووحدة أراضي لبنان في مواجهة اعتداءات النظام الإسرائيلي المرتكب للإبادة الجماعية ودعمها الكامل لما وصفها بالمقاومة اللبنانية الأبية في مواجهة الاحتلال واعتداءات النظام الصهيوني كما قال.
0: من جهته أعرب بري عن تقديره لإيران لدعمها لبنان، وقدم عرضا للوضع الراهن في الجنوب، مذكرا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية عن وقف انتهاكات النظام المحتل للقانون ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم على ما ورد في بيان للخارجية الإيرانية، الذي أشار إلى أن الجانبين ناقشا ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفاه بسياسة الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان وسائر دول المنطقة.
2: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن تابع الحملة على مسار الدولة.
3: المقاومة رغم كل ما يحصل قادرة ومقتدرة وعازمة، بس عندها حسابات وقراءات، وأهل المقاومة كثيرون في العدد ومداهم واسع في المدد. لذلك ما حدا يصير يفكر حاله أنه بيقدر يعني يخدنا هيك. والمسار الثاني اللي ماشي في السلطة مأزوم مأزوم.
0: ميدانيا استهدف فجرا قصف مدفعي محيط تلة علي الطاهر لجهة كفر تبنيط، إضافة إلى الحجير والمنصوري وإخراج بلدة زبقين وطمشيط في زوطر الشرقية.
2: والليلة الماضية استهدفت غارات أطراف زوطر الشرقية وادي زبقين المنصوري وكفر تبنيط، واستهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين حداثة وحريص، كما سمع تفجير في محيط برعشيت كونين. ومساء أمس قتل مواطن من برعشيت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تمشيطه البلدة بالأسلحة الرشاشة.
0: اقتصاديا تبدأ اليوم بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للبنان، والتي تمتد حتى الجمعة المقبل لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية.
4: عين على العالم.
2: تتواصل التطورات على أكثر من جبهة بين واشنطن وطهران، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة وتسلمها يوميا إلى قواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. أضاف أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيحدد ما إذا كنا سنختار الانخراط في التفاوض أم لا.
0: من ناحيته اعترف نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي بأن الحصار الاقتصادي والحظر المائي المفروضين على البلاد تسببا في تحديات معيشية، مشيرا إلى أن إيران فعلت مسارات ملاحية برية وشمالية بديلة عبر أوراسيا وروسيا لتأمين الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية، وقال لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تلبية شروط إيران.
2: وفي سياق متصل، أعلن وزير النفط الإيراني اعتماد آليات خاصة وشبكات ظل موازية للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتسهيل تدفق الصادرات.
0: وكان الرئيس الإيراني مسعود بازيجكيان أكد أن العقوبات المفروضة على طهران اليوم تختلف عن السابقة.
2: في الغضون، شددت الولايات المتحدة من عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت الخزانة الأمريكية فرضها على بنك في تي في الروسي ضمن هذا الإطار.
0: وزير الخزانة سكوت بيسن شدد على أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني.
2: وزير الطاقة كريس رايت أوضح أن ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت عرقلة الملاحة العالمية، وأن البيانات المتعلقة بعبور السفن من هرمز ليست تقديرات بل حقائق دقيقة.
0: ومع تأجيل مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قرار يطالب الرئيس ترامب بموجب قانون صلاحية الحرب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، ذكر مكتب المفتش العام لوزارة الحرب أن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى 30 حزيران الماضي، وأن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. أضاف أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج.
2: ميدانيا، أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز، محذرا من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني، ومعلنا أن المضيق مغلق ولا يزال تحت سيطرته.
0: في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أن ادعاء الحرس الثوري اصطدام ناقلة ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، موضحا أن إيران استهدفت الناقلة مجددا بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبلة سواحل عمان.
2: وقد شهدت حركة عبور السفن والناقلات عبر هرمز أدنى مستوى لها منذ أسابيع وفقا لبيانات ملاحية.
0: وأظهرت بيانات لوكالة بلومبرغ أن تكلفة استئجار ناقلة نفط على المسار القياسي من الخليج إلى الصين تجاوزت للمرة الأولى مليون دولار يوميا، وأن ذلك جاء في ظل تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز مع تصاعد التوترات في المنطقة.
2: في حرب اليمن، حيث يستمر التصعيد العسكري وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع لميليشيا الحوثي لا سيما جبهة الساحل الغربي.
0: وأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع جديدة في غرب محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في عدد من مديريات تعز والساحل الغربي.
2: ومساء أمس، أشار المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية إلى تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت عتادا وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، إضافة إلى مقرات ومواقع في منطقتي ذوباب في محافظة تعز والخوخة جنوب محافظة الحديدة في نطاق الساحل الغربي.
0: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قال من ناحيته إن الميليشيا الحوثية الإرهابية واصلت اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية.
2: وأوضح أن الحوثيين نفذوا أمس هجمات على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة، إلى تضرر 7 منازل سكنية ومركبتين.
0: بدوره أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط بعد دقائق من إطلاق إنذارين عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر.
2: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال أن الأدميرال براد كوبر التقى أخيرا قيادات مدنية وعسكرية رفيعة في السعودية في وقت أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تواكب ما يحصل في اليمن ومع السعوديين، مشيرا إلى التواصل مع الحوثيين.
0: وفي نيويورك يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في شأن التطورات في مضيق باب المندب بطلب من فرنسا، بريطانيا، لاتفيا، اليونان والبحرين.
2: إنسانيا، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أن ما لا يقل عن 18 ألف أسرة، أي نحو 125 ألف شخص، نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الحالي.
0: بالتوازي، تعمل السعودية على إصلاح خط أنابيب شرق غرب في أسرع ما يمكن، كما قال وزير الداخلية الأمريكي، مشددا على أن مخزونات النفط عند نهاية خط الأنابيب تتيح استمرار تحميل السفن حتى مع توقفه مؤقتا.
2: وكان خط أنابيب النفط السعودي المعروف باسم بترولاين تعرض لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من العراق الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توقف تدفقات النفط بنحو 4 ملايين برميل يوميا.
0: وفي الحرب الروسية الأوكرانية، كشف الرئيس الليتواني في وقت مبكر من صباح اليوم عن أن مقاتلات تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق أراضيها.
2: أضاف أنه في ظل تكثيف روسيا لعدوانها على أوكرانيا، فأن هذا الاستعداد بالغ الأهمية لمنطقتنا، وبالتعاون مع حلفائنا في الناتو ستدافع ليتوانيا عن مجالها الجوي.
5: بعيدا من السياسة،
0: من مول جانبا من احتفالات زفاف دونالد ترامب الابن في جزر البهاما؟
2: سؤال أجابت عليه صحيفة وول ستريت التي كتبت أن عمر كارميلاف، رجل الأعمال الروسي ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة المقرب من الكرملين، مول ليلتين من الاحتفالات التي أعقبت زفاف ترامب الابن وبيتنا أندرسون في أيار الماضي.
0: العروس أندرسون اعترفت بالتمويل ووصفته بأنه هدية سخية من صديق، مؤكدة أن مراسم الزواج نفسها كانت عائلية وخاصة، وأن كريم ليف استضاف احتفالات ما بعد الزفاف في جزيرتين خاصتين.
2: ووفق المصادر، فأن كريم ليف أنفق 100 ألف دولارات في استئجار جزيرة خاصة بلغت كلفتها نحو 100 ألف دولار لليلة، إضافة إلى عرض الألعاب النارية والمساعدة في تنظيم الفعاليات.
0: وقد شارك نحو 50 شخصا في الاحتفالات، بينهم أفراد من عائلة ترامب في محاضرة كريم ليف ومجموعة من الشخصيات الروسية، لم يظهر معظمهم في الصور التي نشرتها العائلة لاحقا.
2: بعد أكثر من 5 عقود من جهود الوقاية والمراقبة، أصبحت تشيلي أول دولة في أمريكا الجنوبية تقضي على انتقال داء الكلب من الكلاب إلى البشر.
0: وذكرت منظمة الصحة العالمية أن آخر حالة مسجلة لانتقال الداء من الكلاب إلى البشر في البلاد تعود إلى عام 1972، وأن تجربتها تقدم دروسا للدول التي تعمل على إنهاء الوفيات البشرية الناجمة عن المرض الذي يمكن الوقاية منه.
2: تشيلي اعتمدت استراتيجية طويلة الأمد شملت حملات واسعة لتطعيم الحيوانات الأليفة وتوفير اللقاحات للأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للفيروس، فضلا عن حملات لتطعيم الكلاب من منزل إلى آخر وتدابير لإدارة أعدادها، إلى جانب برامج لتوعية السكان بطرق الوقاية من المرض.
0: معلوم أن داء الكلب ينتقل إلى الإنسان عبر لعاب الحيوان المصاب، غالبا عن طريق العض، ويمكن أن ينتقل أيضا في حال وصول اللعاب الملوث إلى العينين أو الأنف أو الفم.
2: كما يكون المرض مميتا في معظم الحالات بعد ظهور أعراضه، إلا أنه قابل للوقاية من خلال التطعيم والمراقبة والحصول السريع على العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة السير كثيفة من النعمة باتجاه خلدي وعلى طريق أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي، كما أنها كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي ومن ضبية حتى نهر الموت، وعلى الوجهة البحرية منطقة عين المريسة بالاتجاهين، كما أنه حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية.
0: الثامنة والدقيقة السابعة في لبنان الحر، تذكير بالعناوين. الحكومة تخضع للمساءلة لكنها لن تسقط. اجتماع باريس التحضيري الخميس جزء من مسار العقبة، وإسرائيل تؤكد اجتماع معوض لايتر اليوم في واشنطن. عراقجي في اتصال ببري دعم إيران كامل للمقاومة الأبية، وحزب الله ما حدا بيقدر يخدنا هيك. طهران تعترف الحصار الاقتصادي والحظر المائي تسببا في تحديات معيشية ونلتف على العقوبات. تقدم حكومي يمني على الجبهات، والسعودية لاستئناف عمليات خط أنابيب شرق غرب في أيام. وكان في الجولة الثانية عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: حضرت الدولة إلى النبطية مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش على وقع الأصوات التي طالبت بها، ولكن خطر الحرب في الجنوب ما زال قائما. المفاوضات متعسرة والدولة متمهلة. كل هذه المواضيع في حوار حر من إذاعة لبنان الحر مع عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بوليكلينيك. جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: خبر 8:15.
2: في أبرز نشاطات اليوم تعقد في 11 من قبل الظهر وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وفي 9 صباحا تبدأ نشاطات بعثة صندوق النقد الدولي في مبنى وزارة المالية في وسط بيروت باجتماع تقني تمهيدي مع مسؤولي وزارة المالية، يليه اجتماع مع وزيري المال والاقتصاد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان. تتناول الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة 2027.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير وين ما كنتوا عم ترافقوا لبنان الحر بلبنان وبرات لبنان. يلا كلنا سوا بلشنا نودع فصل الصيف، كلنا سوا بلشنا نقول يا الله عن جد لو الصيف عنده أم كانت بتبكي عليه. هلا في كتير ناس كمان ناطرين فصل الشتاء، بس أكتر شي الناس بتحب الصيف بفتكر، يعني هذه حسب الإحصاءات مش بس بلبنان بكل العالم.

0: إن شاء الله هلأ اللي رايحين على المدارس يكونوا عن جد مبسوطين، خصوصا عم نحكي عن الأولاد، لأنه بدنا هالأولاد يطلع جيل جديد، جيل مثقف. إن شاء الله نقدر السنة كمان نأمن لهم أجواء مناسبة، أجواء رايقة، ما تعلق الحروب، لأنه الأولاد ما بقى بتحمل.
1: حطي هاتفونز اسمعي حالي، قليلي باك تو سكول.

0: أنا وحدك.
1: باك تو سكول، في أحلى من باك تو سكول؟ رز الله أيام المدارس وقت كنا صغار وننطر هالنهار، خصوصا لنروح على المدرسة ونبقى مبسوطين إنه حاملين شنطة جديدة وحاملين المحفظة تبعيتنا وليم جديد. وهلا ما بقى في منهم كلهم هوا، يمكن هيك بلا في شنطة جديدة، بس في قصص كتير تغيرت من هذيك الأيام لليوم. بكف المدارس خصوصا المدارس الخاصة بطل عندهم تابلو خشب ولا طبشور ولا ولا ولا. صار يكتبوا بالفوتر بعدين صار كله على الإكرام، هيك صح للوس؟ هيك مدرسة ولادك؟ قال لي شو كان الولد ينبسط لما يحطوا له قومات. أوف يا لطيف. هلا نحن أيامنا كانوا يلقطونا بسولفنا ويشدونا طلوع أو يعملوا لنا أصابعنا مروسين وناكل خبيط عليهم. هذا ما بعرف في جيل مش قاطع عليه. هلا إذا المعلمة أو الأستاذ طلع بالولد تطليعة عاطلة بتشك عليه وبطير الأستاذ، حتى لو كان الحق مع الأستاذ. نحن وياكم منبلش كل مواطن سياسي مع علي مسيح وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة لربع بيت توقيت بيروت.

0: اليوم وبكرة مجلس النواب يجتمع بجلسة عامة لمساءلة الحكومة. الفريق المؤيد للحكومة بيأكد أنه ما إلى بديل وأي محاولة لإسقاطها رح تفشل. الفريق المعارض للحكومة من الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر رح يحاول يظهر عورات الحكومة، بركي بينكتب النجاح لمحاولته تطييرها أو طرح الثقة ببعض الوزراء وتحديدا وزراء القوات. بهالوقت تتلقى حزب الله جرعة دعم إذا جاز التعبير من الوزير الإيراني عدنان عرقجي. باتصال مع الرئيس نبيه بري أكد في دعم إيران الكامل للمقاومة الأبية مثل ما وصفها. أما حزب الله وعبر نائب حسين الحاج حسن فبيقول ما حدا بيقدر ياخدنا هيك.
1: المقاومة رغم كل ما يحصل قادرة ومقتدرة وعازمة، بس عندك ثباتها وقراءاتها، وأهل المقاومة كثيرون في العدد ومداهم واسع في المدد. يلي ما حدا يصير يفكر حاله انه بيقدر يعني يخدنا هيك. والمسار الثاني اللي ماشي فيه السلطة مأزوم مأزوم.
0: المسار اللي ماشي فيه السلطة مأزوم. طيب ما اختلفنا، اتفقنا نحن وياك. ايه لا ما اتفقنا كتير يعني.

0: نحن هلا رح نتناقش بمواضيع كتير مهمة على 09-218-233 الفويس مسجز 709-59-111. أول سؤال بهالحلقة هو عن الحكومة، وين نجحت حكومة نواف سلام ووين فشلت؟ وهل برأيكم البديل في حال سقطت ممكن يكون أفضل بالمرحلة الراهنة؟ سؤال يعني مستوحى من جلسة المسائل اليوم وبكرة، وين نجحت حكومة نواف سلام ووين فشلت؟ وهل برأيكم البديل بحال سقطت ممكن يكون أفضل بالمرحلة الراهنة؟ والسؤال رقم 2، شو بيعني هالدعم الإيراني الكلام المتجدد لحزب الله بوقت سقط علي الطاهر والتأكيدات الإسرائيلية المتلاحقة إنه سلاح الحزب رح ينزع؟ والسؤال رقم 3، شو ممكن تكون مثل ما قال حسين الحاج حسن، شو ممكن أو لكون تكون حسابات المقاومة بهالوقت؟ طبعا أنا ناطركن على 09-218-233، رسائلكن الصوتية على 70-959-111. أنا دايما بقول فضل نتناقش على التليفون، على التليفون فينا نحكي أكتر. بوعدكن ما نطول كتير طبعا، تصرفوا مخابرة، ما بدنا حدا يصرف مخابرات كتيرة لأنه بتعرفوا الوضع صفر يا شباب. بقى نحن وياكن أحبائنا بدنا نحكي على التليفون بوقت تقريبا ماكسيموم دقيقتين، وعلى الواتساب على 09-218-233 هذا رقمنا، 70-959-111 بعتوا فويس مسج. ألو
1: بونجور مسي توني.
0: بونجور، أهلين.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا.
1: بدي خبرك شغله، أنا حسب رأيي.
0: بس مين معي؟
1: معك مدام وداد.
0: وداد؟
1: مدام مطر.
0: ما عم بسمع. مدام مطر. بليز ممكن توطي شوي صوت الراديو؟
1: الحال.
0: نعم.
1: أوكي. هيدا كله اللي عم بيصير يا مسلموني برأيي أنا الخاص المتواضع وقد فهمي بالسياسة، هيدا كله فولكلور.
0: فولكلور.
1: وعم بيضيعولنا وقتنا.
0: نعم.
1: كل القضية مش عنا، القضية برا. ناطرين كلهم عم بيمرقوا الوقت. الحكومة ماش مطلوب منها لا تنجح ولا تفشل، مطلوب منها تمرق الوقت. وحزب الله عادد عزرحه وعم بمرق الوقت، وكل ناصر القرار الكبير يجي من برا.
0: من وين من برا؟
1: يأمرون رح يعملوا نقالوا ايه ونقالوا لا.
0: بس من وين من برا؟
1: من برا.
0: من وين يعني؟ من أمريكا، من إيران، اتفاق أمريكي إيراني، من إسرائيل.
1: اللي ناصر من اللي تابع لإيران ناصر الحكي من إيران الأوامر لتو، واللي يعني بتابع لأمريكا ناصر من أمريكا وأكيد وسيد كلهم.
0: هل برأيك أنه رئيس جمهورية والحكومة كمان عندهم طرف الوقت، بيملكوا له طرف الوقت، خصوصا أنه بتعرف الإسرائيلي ناطق على الكوع وعم بيقدم الأراضي الجنوبية شوي شوي؟
1: هذا المطلوب.
0: شو؟
1: وهن عم بحق سهلوا الأمور.
0: مين هن الدول؟
1: أكيد مش الرئيس، رئيس الحكومة يلي موجودين على الأرض بالحرب، هن اللي عم بيسهلوا الأمور وعم بيقدموا لهم إياهن. ليش ما عطوها علي الطاهر للجيش اللبناني؟ ليش ما سلموا إياها؟
0: بس هلا اجاهم دعم ايراني، دعم الايراني من عراقجي بيقول انه المقاومه قبيه ونحن بندعمها.
1: اكيد دافع حقهم، دافع حقهم، عم يستثمر مصرياته الزلمه، دافع حقهم. ايران دافع حقهم الى 40 سنه بتمول وبتدفع، مش تتركهم هيك للبلوشه. سمعتوا امبارح هيدول الفويسز اللي بيعطينهم المعسكرين الشباب اللي حاطينهم فوق علي الطاهر تحت الارض عم يطلبوا التراسي، ما حدا عم بيرد عليهم. شباب يعني كلهم شباب مثل اولادنا، واكيد عندهم عيال وعندهم اهل بيخافوا عليهم.
0: يلا شكرا لك.
1: لا لمصيرهم.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي، بسمعنا وياكم حبيبة قلبي، اهلا وسهلا. حلوة انه نفتتح الحلقة بمشاركة ستاتي، ان شاء الله الستات اليوم يكون عندهم مشاركة قوية بالبرنامج. يعني عادة الستات ما بعرف اللي بيقعدوا على جنب بيتركوا الرجال يحكوا، بقى شاركوا واعطونا ارائكم قيمة يا ستات. بسمع البير.
2: طبعا خير السيسون، يعطيك العافية.
0: صباح النور.
2: بعتبر انه السلطة فشلت طبعا، انه بعد ما فكت رقبة الزعران اللي بيأكلوا قتل من اسرائيل كل الوقت بيتمرجلوا على الحكومة اللبنانية.
0: يعني هون سقطت الحكومة إن مثل ما أنت عم تقول ما قدرت تفك رقبة الزهران. يلا بسمع توفيق.
3: أنا بدي أسأل سؤال بس لوزير الطاقة، بس صار له سنتين وشوي بس وعدنا بالكهرباء 24، ما بدنا 24، جيب لنا إياها على الأقل 15 ساعة 16 ساعة. وفي شغلة تانية بالنسبة للمقاومة، ما بقى في مقاومة لأنه هي ما عم بتقاوم كرمال لبنان، هي عم بتقاوم كرمال إيران. بس تقلها إيران ضربة تضرب، والدليل أنه إسرائيلية عم بدمرولهم بيوتهم ويحرقولهم بيوتهم وأراضيهم، وهن بعدهم وهن عم بتفرجوا. المقاومة بس تلاقي أنه عم بروح أرضها وبيتها وعرضها وهيدا، ليش ما عم بتضرب؟ ليش ما عم بتحارب إسرائيل؟ بس تقلها إيران ضربة بتضرب، بس تقلها إيران وقفت وقفت مع بنا، وقف إطلاق النار بإسلام أباد للأباد. أي أنا شايف حيبدونا لألنا.
0: أوكي شكرا لك توفيق. 09-218-233 فويس مسج 70-95-1111. فإذا اليوم جلسة الحكومة اليوم وبكرة، عنا نهارين، وين نجحت حكومة نواف سلام ووين فشلت، وهل برأيكم البديل بحال سقطت ممكن يكون أفضل بالمرحلة الراهنة؟ المدام قبل شوي قالت لنا أنه هاي مرحلة تقطيع وقت لنشوف القرار من برا شو بده يكون، شو بيعني الدعم الإيراني الكلام المتجدد لحزب الله بوقت سقط علي الطاهر، والتأكيدات الإسرائيلية المتلاحقة أنه سلاح الحزب رح ينزع. ما حدا قال لي كمان بعد حتى الساعة شو ممكن تكون حسابات المقاومة اللي حكي عنا الحاج حسن. صفر 09-218-233 ألو أيوة
4: لبنان الحر.
0: أيوة أهلا،
4: يعطيك العافية، معك أميل.
0: أهلا فيك أميل.
4: خي أنا بدي أقول شيء صغيري، إنه ينزل الجيش يفكله رقبته بقى، وما قدر الجيش خلي الإسرائيلي خي أنا نخلص.
0: نعم
4: يعني إنه خلص، إنه
0: بدك تخلي الإسرائيلي الإسرائيلي يقوم هو بالمهمة.
4: نعم
0: بدك تخلي الإسرائيلي يكون هو اللي عم بيقوم بالمهمة؟
4: خي معنا جيشنا، وجيشنا قوي كتير، ما حدا يقول جيشنا مش قوي، جيشنا في قلوة، في مغاوير وفي مغاوير بحر، في قوة هائلة جدا جدا جدا. جيش كتير قوي السيطاني.
0: طب فقط
4: بقى يا خي مثل ما عملوا باللوات اللبنانية،
0: فقط فقط هون فقط هون اسمعني بس شوي اسمعني شوي.
4: نعم.
0: سؤال هون فقط سقطت الحكومة. طب إذا هلأ يعني طيروا ولا الحكومة، شو ممكن يكون البديل؟
4: ما بعتقد لازم تطير الحكومة، لأنه أنا الحكومة أنه الرئيس نواف سلام زلمة وطني، وبعتقد لازم تكمل للإخشاء. ولو سقطت الحكومة ما في بديل، كيف أنا نعمل؟ كيف أنا نشتغل بحكومة الصيف عمان؟ ما بعتقد رح تطير الحكومة أبدا أبدا، كله هذا تمثيل. بدأ جيش الدين كتير قوي قوي حشد.
0: يعني برأيك متفقين الرئيسين سلام وبري على هالموضوع انه ما بقولون جلستين مساءلة وكان الله يحب المحسنين؟
4: والرئيس بيبري كتير متفق مع رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، بس انه تعرف انه ما بده مشان بيئته الرئيس بري، ما في يطلع منه، بده يزبطها. بس انه كرئيس بري، انه رئيس بري وطني، خطه وطني من زمان وجاي، رئيس بري كتير
0: خط وطني
4: بدور زوايا
0: ادمي
4: اكيد.
0: عم بسأل.
4: انا برايي
0: انا عم بسأل بس
4: سياسي عتيق،
0: هلا مختلفنا سياسي عتيق، بس انت عم تقول ادمي، بيقولوا لك انه هو من الدولة العميقة، من منظومة الفاسدة بالبلد،
4: يا خي على راس الدولة العميقة. بس انه رئيس بري ضماني للبنان وللبنانية، عجب ضماني انه في غيره، هات لشو
0: اذا في غيره. أوكي. في غيره. طب هلا في غيره الحكومه ممكن تطلع وحده ثانيه؟
4: لا ما... لا
0: انه لا في غيره ولا في غيره. يلا شكرا لك. بسمع شربل.
5: صباح الخير سيتوني.
0: صباح الخير
5: لاذاعتك الكريمه. مقاومه ما بقى فيه، والدليل ما في ولا طلقه تجاه إسرائيل، ولا مقاومة ولا أي شيء. وين المقاومة؟
0: سؤال. إيه بس ما هني عم بيقولوا لك إنه عنا حسابات، المقاومة عنده حسابات. بعد شوي بنرجع نسمع حسن خليل شو قال. عنا حسابات، يا ترى شو هي هاي الحسابات اللي ممكن يكون عم بيحكي عنا حسن خليل؟ خليني اسمع جورج.
6: استستوني يعطيك العافية.
0: أهلين.
6: الحكومة مش بس نجحت نجاح باهر كمان.
0: باهر. ليش؟
6: لأنه حطيت على القليلة إيد على الجرح بالقرار اللي طلعته، إنه سلاح هيدول حزب الله خارج
0: عن
6: الدولة،
0: ما نفذته
6: هيدي بزيادة. ونقطة تانية انه شالت لنا هيدي المعادلة الزفت اللي هي جيش شعب مقاومة، شالونا كلمة مقاومة من الحزبين. خلص بقى يعني قرفونا اياها. بدك تقيم، بدك تقيم لمصلحة شعبك ولمصلحة بلدك، مش بس يلقطوا التليفون يقولوا لك ضرب تضرب، ضربوا ست صواريخ روحوا لنا 70 ضيعة. خلي يوعوا بقى ويعرفوا حالهم شو عم بيعملوا، الدولة ناطرتهم، رجعوا لكنف الدولة. وهيداكي كمان التاني ما بعرف مين كان عم بيحكي اصلا، بيجي بيقول لك مهزومة السلطة وما بعرف شو. اول شيء السلطة تاج راسك، رئيس جمهورية تاج راسك، رئيس الحكومة والحكومة كلها سوا تاج راسك، هيدي شغلة. وغصب من عنك بدك تسمع الكلمة اخر شيء وتسلم سلاحك. يلا
0: اكيد عم ترد على كلام نائب حسن خليل. اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 كمان فويس من رواد.
7: بونجور استاذ طوني، اكثر يا شباب صراحه اشتغلت كثير وعملت كثير خطوات اصلاحيه
0: فرجينا،
7: بس بعدنا لهلا ناطرين سحب السلاح اللي هي حطته بنت من بنوده، وبعد لهلا ما عملت اي خطوه بهذا الاتجاه. نحن متكلين عليها وبعدنا مأمنين، وصراحة إذا هيد الحكومة اللي نحن حاطين أملنا عليها ما عملت أي خطوة باتجاه هذا الموضوع، على الدنيا السلام. لأنه حزب الله لو شو ما عملت، حزب الله رح يضل متمسك بسلاحه، حزب عقائدي، حزب كل قراراته من إيران، وللأسف هيدا الشيء عم بيأثر على اقتصادنا وعلى حياتنا وعلى مستقبلنا.
0: يعني المهم الأساسي اللي اجت على أساسها الحكومة مثل ما أنت عم بتقول بفهم منك، حتى الساعة اللي هو سحب سلاح الحزب فشلت فشل زريع، ما هيك؟ أوكي. وكمان ما تنسى بيروت منزوعة السلاح، ما شفناها هاي، ما شفناها حتى الساعة. في عنا نسيب
8: استستوني الحكومة هقول لك وين فشلت. فشلت أول شيء بخبرية السلاح، فشلت بخبرية أنه ما بتقدر تنفذ أصغر قرار بتاخده. يعني بتقلك مثلا هودي مجموعة خارجة عن القانون، ما بتعمل معه شيء، يعني أنه خبرتنا الخبرية اللي نحن منخبرها، بالإضافة أنه القصص الحياتية مهمولة بكل طرق، ما في خطة لشيء، ما في خطة طوارئ إذا صار في حرب. أول شيء بيعملوا بيستعملوا المدارس إذا صار في شيء لا سمح الله، بيضربوا لك القطاع التربوي، ما في رقابة بالسوبر ماركت، ما في شيء خاصه بالأسعار عم ينتبهوا له، تقلية شو بيقولوا لهم ضرائب بتلم لهم يمين وشمال، ما في كتير قصص واضحة. في يمكن كم وزير آدم عم يقتل حاله، ومزبوط إنه الوضع منه هين، بس ما أنت شغلتهم إنه إيه الوضع مش هين، هني يعملوا شيء ليعملوا أحسن. يعني هيدي خبرية إنه اللي نحنا كنا نقول عن غير عالم إنه ما عم بيقدروا يعملوا فينا وما فينا، إنه عم نشوفها هلأ هي زيتها.
0: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فلشوا إيدكم شوي اليوم، الاتصالات خفيفة لأنه الناس ما بدها تصرف. بسمع جورج.
9: صباح الخير جورج، معك.
0: أهلا جورج.
9: والله بس اليوم سمعت شغلي على ثورة الشياع في سوريا، هيدي خطرة كتير، يمكن ترجعنا لنقطة الصفر. يعطيك العافية.
0: نحن شو دخلنا بسوريا؟ بعدنا عم نربط مسارنا بمسار سوريا، نحن شو دخلنا صديق بسوريا جورج؟ يلا ألو ألو ألو ألو، بعد معنا اتصال تاني. ألو، مع دي أدي أو نص. ألو، أيوة. صباح النور.
10: كيفك رئيس توني؟
0: علي صوتك شوي.
10: ايه كيفك رئيس توني؟
0: الحمد لله، اهلا وسهلا. مين معي؟
10: حبيب القلب.
0: مين معي؟
10: جورج.
0: اهلا بجورج. جورج، شو ممكن يكون مسار الحكومة اليوم نيابيا؟
10: مسار الحكومة بالوقت اللي نحن فيه بالوضع الاقتصادي وبكل شيء عم تتخبط فيه الحكومة، من وجود ميليشيا، من وجود حرب على ارضها، من وجود محتل، على فيها تعمل شيء شو ما عملت. بس في حل وحيد، هذا الحل إذا بيطبق عنا بلبنان تنحل كل مشاكلنا لأبد الأبدين. في دولة اسمها سلفادور عملت حل، حلت كل مشاكلها وصارت عايشة بأمان ومرتاحين، عمرت أكبر سجون بالعالم،
0: أوكي.
10: كبت كل هالزعران وهالميليشيات فيها، منيح؟
0: نعم.
10: وكل واحد بيقب راسه كبه بالحبس.
0: هلا عد لحتى خلينا نخلص بمشاكلنا بحبس رومي ونعمل
10: مشاكلنا
0: سجون.
11: ما هو
0: ما نحن عنا مصيبة كمان بالسجون واكتزاز بالسجون وعدوا مبدل
11: أنا بالموقوت السجونة
0: ايه هلأ هذا موضوع تاني بس انه هلأ بالوقت الحاضر هل في بديل عن حكومة نواف سلام هل رح تقطع بهالامتحان
11: ما في بديل ما في بديل
0: هل رح يتمكن التيار والحزب من اسقاطه نيابيا
11: هذا حكي هذا حكي سياسي ما بيقدم ولا بيأخر بس ناس شايف البلد راي على هاوية لو في وين عندهم وعي سياسي شوي لو في عندهم أخلاقيات سياسية شوي بيشيلوا كل شيء على جنب وبيجلسوا هالبلد لأنه البلد بالعالم عاش تحمل الله يساعدك
0: شكرا شكرا لك عذرا بضطر واقف هلأ شوي بعد شوي كمان بعد الموجز رح أرجع اطرح الموضوع كله سوا وارجع سمعكم سؤال عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن لما بيقول ما حدا بيقدر ياخدنا هيك يعني الشلفي ما حدا هذا الكلام لحسين الحاج حسن نلتقي بعد الموجز كونوا معنا

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إيمونتال كافال لوقية $1.90، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية $1.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

ينعقد مجلس النواب اليوم وغدا لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها، وقد تجاوز طالبو الكلام من النواب 80 نائبا، ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة. وعشية مؤتمر باريس التحضيري الخميس كشف إسرائيليا عن أن لقاء السفيرين رولا معوض ويحائيل ليتر سيعقد اليوم في مبنى الخارجية الأمريكية تمهيدا لجولة روما التفاوضية الشهر المقبل. والخميس ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي، إضافة إلى العاهل الأردني الذين ستجمعهم خلوة على هامشه. تعهدت المملكة العربية السعودية بالرد بحزم على هجمات الحوثيين على أراضيها. أظهرت بيانات كيبلر للشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع في مطلع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. أعلن وزير الطاقة الأسترالي أنه سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأمير عبد العزيز بن سلمان في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والذي يثير مخاوف إزاء اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول مئات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبر تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخدها وعطية للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

صوت سياسي. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

0: إذا بأول يوم مساءلة للحكومة، هالجلسة اليوم رح تبلش نيابيا وبكرة عنا يومين، وين نجحت الحكومة ووين فشلت؟ هل برأيكم البديل موجود؟ في بديل لهالحكومة بحال سقطت؟ وممكن تكون هالبديل عن الحكومة الجديدة عم نحكي في حال سقطت الحكومة الحالية، حكومة نواف سلام، تكون أفضل للمرحلة الراهنة؟ السؤال رقم 2، شو بيعني الدعم الإيراني الكلامي المتجدد لحزب الله، خصوصا أنه سمى المقاومة اللبنانية الأبية بوقت سقط علي الطاهر، والتأكيدات الإسرائيلية المتلاحقة أنه سلاح الحزب رح ينزع؟ شو ممكن تكون حسابات المقاومة مثل ما حكي عنا نايب حسن خليل، أو بالأحرى الحاج حسن؟ يلا ناخد اتصالاتكم على 09-218-233، فويس مسجز 70-959-111. بعد شوي رح نرجع نسمع الحاج حسن. يلا باخد اتصال. الو، بسمع حسين.
1: صباح الخير سيستاني.
0: صباح النور.
1: سيستاني، اول شيء اذا بدنا نحكي عن الحكومة، اكيد احنا الحكومة هي فشلت 200%.
0: نعم.
1: الفشل ظاهر من خلال عدم تأمين مقومات الحياة للناس، من كهرباء، من مي، من تأمين مواد غذائية، من مساعدة الناس النازحين، من مساعدة المواطنين اللي قاعدين بقراهم وبضياعهم، من تأمين مقومات العيش لهيك. يعني كل يوم بتطلعك بقرار وطلعتك بقرار، كانوا عم يفكروا بقرار على الطاقة الشمسية. يعني للأسف تحولنا انه من حكومة الى حكومة خوات، بدها تاخد خوة لتأمن مصاري لألا ولأزلامة. المقاومة انتهت او ما انتهت، في إلها قاعدة جماهيرية وفي إلها قاعدة شعبية. نحن مع منطقة الدولة ومع الجيش يلي بده يحتضن هيدي الفئة ويوقف إلى جانبهم لحتى يقدروا لحتى يوصل لبر الأمان. ما فيك، لبنان مركب من 18 طائفة، ما فيك تهمش طائفة. ومنطق اللي بعض يلي بيحكي أنه بيستنجد بالإسرائيلي للقضاء على المقاومة أو على جمهور المقاومة، هيدا بيؤدي لنفس الفكرة اللي بلشت فيها بال 75. نحن منخاف أنه نندرج والعالم تروح صوب تنزلق صوب حرب أهلية. واللي عم يتعاني منه هالطائفة اليوم يلي نحن منها، هو عم يتعاني منها، بدها تعاني منه الطوائف الأخرى. أكيد نحن بدي بس أقول الشيء، أكيد نحن مع منطقة الدولة، نحن منا محزبين ولا مسيسين، بس نحن بس نحس حالنا أنه كمان كطائفة الموس على رقبتنا.
0: أوكي.
1: ما فينا إلا ما حتى نرجع نتقوقع، وما حدا يقنعني أنه بلبنان ما ناكل طائفة مقوقعة على حالة وكل طائفة عم تدافع عن حالة. المنطق بيقتضي أنه نحن نكون أحرار بضميرنا، بتصرفنا أحرار بانتمائنا لوطننا لبنان. يعطيك العافية.
0: يلا خليني أسأل هذا السؤال كمان، صار عندي سؤالين مهمين منك. هل الحكومة تحولت إلى حكومة خوات إلى ولا أزلامة مثل ما قال صديقنا قبل شوي حسين؟ وهل كل طائفة مأوقع على حالة مقوقعة، يعني زيركي حالة؟ قولونا 09-218-233. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك جاد.
0: ما عم بسمع.
2: معك جاد.
0: جاد؟
2: إيه جاد.
0: أهلا فيك يا جاد، بس بليز علي لي صوتك شوي.
2: أوكي، يعني كم تسمعني؟
0: أيوة.
2: أوكي، بالنسبة للحكومة هي الحكومة يعني مثل ما من فترة كان عم يحكي ويرام مغاض، في انقلاب على الحكومة.
0: في انقلاب. رح يصير انقلاب برلماني على الحكومة؟
2: ايه اكيد، وخصوصا بعد كمان جوزيف ابو فاضل الوقت اللي قال نواف سلام، قاله لرئيس الجمهورية مثل ما جينا من نفس التصفية بنفل بنفس التصفية. بس رئيس الجمهورية طلع اكثر عقلاني، وعنا رئيس جمهورية طلع بيفهم اكثر منه وما بده يفوت البلد حرب اهلية.
0: ما فهمت عليك، فسر لي اكثر شو يعني؟
2: يعني على الأغلب الحكومة حتصوت وكلها بتتجه صوب مئاتي يعني.
0: هلأ الحكومة طايرة يعني بهالجلسة المساءلة. أوكي.
2: وخصوصا بعض القرارات يعني بخصوص التليفون والطاقة.
0: طب هل برأيك هالمعارضة لهالحكومة يعني رح تقدر تشكل حواليها جروب ليطايروا الحكومة؟ ما هل عندك أكترية مش مع المعارضة؟
2: بس ما يعني إذا ضل الوضع هيك، وانت بتعرف الوضع في لبنان إنه خصوصا جاي أزمة مازوت، هلا كمان الصعب الشعب هالمرة ومن ضمنهم يعني البيئة الشيعية حتقوم إذا بيصير ثورة، يعني أكيد ما يعني.
0: طب ليش هالبيئة الشيعية بدها تقوم؟ طب ليه خلينا نحكي شوي كمان نكون منطقي، ليش هالبيئة الشيعية بدها تقوم على هالحكومة اللي عم تعمل المستحيل بظروف ما عندها إياها، ما يعني ما عندها ظروف نجاح، أوكي ما في مقومات للبلد كله بنجاح، بينما ما بتقوم هالبيئة الشيعية على ما نستجلب الحرب لها وهجرة وما أمن لا أكل وعمل أنفاق بدل ما يعمل مثلا مستشفيات مدارس.
2: أنا معك 100%.
0: ليه بدها تقوم على هالحكومة اللي جاي عم بترقع عم بتمسح مش رح أقول شو؟ طب ليه؟
2: ما يعني ابن البيئة مش حيقوم على ابن عمه وابن خيه،
0: يعني بتضرب يعني بتضرب اللي عم يجرب يجيب لك حل بالتي هي أحسن، يمكن من المريخ عم يجيب الحل، بينما
2: أبدأ إلى الحكومة كل يعني ولا قرار أخذته ونفذته.
0: بس ما تنسى إنه هالحكومة كل ما تاخد قرار بيقول لها الحزب لا، عم بحكي تحديدا عن موضوع السلاح، اوكي ممنوع اخر شيء فتنا بحرب ما خلصنا منه وصار الاسرائيلي وين.
2: يعني حتى اذا بتشوف قصه علي الظاهر مثل امنون جاي سلموا للاسرائيلي
0: معقول؟ طب هاي بعقل بني ادم بتخطر؟ يعني بعدنا عم نخون ونقول امنا سلمنا الاسرائيلي وما سلمنا الجيش اللبناني.
2: انا معك انه هذه الحكومه انه يعني ممكن مئاتي
0: خي ما تسلم مئاتي ما تسلم نواف سليم، سلم علي الطاهر للجيش اللبناني خي، لا يقولوا له تفضل يا قائد الجيش هاي علي الطاهر خده، بس بتسلمها الإسرائيلي بمن فيها بطير جبل علي الطاهر
2: كمان. لا مزبوط حكيك،
0: يعني هدي فيها كمان علامات استفهام ليه.
2: بس بدك تشوف في شيء يعني في شيء بالمقابل كانت ولا بس كانت مجرد تسليم سلم السلم
0: في شيء بالمقابل، يعني بيكون اتفاق اسرائيلي ايراني او لك او
2: امريكي 100% مثل ما قالوا
0: دفعوا الثمن الشباب الموجودين هنيك ولا. طيب
2: سمعوا بقطر كان تحت وساطه قطريه،
0: هلا سمعني هيدي بس ما في شيء مؤكد. شكرا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. يا هلا بسمع ايمان.
3: بونجور توني،
0: اهلا فيك.
3: اول شيء بدي اقول على الرئيس سلام انه لا نجح ولا فشل، بعدنا مطرحنا ولا شيء صار من كل المحاولات اللي عملها، ما في تقدم ما في شيء صار شيء ايجابي، بعدنا يعني بعدنا بتخبط كبير. اما ايران لو دعمت المقاومه كله حكي بحكي، يعني شو مهم الواحد يحكي والفعل شيء ثاني. اما على النائب حاج حسن بدي اقول خلي بحساباته اعصابنا وتشردنا ويمنع الضرب ويمنع القصف، والعالم كتير تحت ضغوطات ماديه كتير قاتله كتير مضيق على الناس. نعم. هالظرف البشع يعني اللي عم نعيشه وكل شيء، ويشيل جدول الضرب ويحط لنا جدول الساينس جمع
0: شيل جدول الضرب وجدول القسم يخلي جدول الجمع أزبط أحسن. يلا 09-218-233 voice messages كمان والاتصالات ناطركن هلأ. ألو بعد هالاتصال بنرجع نسمع الموضوع كله سوا. ألو
4: الو
0: ايوه
4: بونجور توني.
0: بونجور
4: جان معك.
0: اهلا فيك جان. سمعت ايمان شو قالت نواف سليم وحكومته لا نجحت ولا فشلت.
4: توني مقومات الدولة اول شيء لا تنجح اول شيء جباية، يعني منطقة الجنوب كلها ما فيها جباية، منطقة الضاحية ما فيها جباية، منطقة البقاع كلها
0: رح يقولوا لك مش مزبوط وبفرجوك فواتير انه لا في مناطق فيها جباية.
4: توني نحن هوصلوا ان في فواتير بعض مناطق من 4 سنين بعد بالكهرباء مش دافعين بعد، بعضهم عم يدفعوا 2022 الجماعة.
0: نعم.
4: يعني ما تبعت هون بعد خلدي في 4 سنين صاروا مش عم بيجبوا بالكهرباء.
0: اوكي.
4: الشغلة الثانية بعدين انه الايراني عم بيعطيهم جرعة دعم بعلي الطاهر من طلبوا الشباب عم بيبوتوا وعم بيطالبوا مساندة ما حدا رد عليهم. هيدا عم بيقول لهم وسألون كان في إيرانية ما كان في إيرانية بقلب علي الطاهر، في صفقة انعملت وعم بده يحول حتى يبرر حاله وعم بيعوم حاله.
0: وكالة أنباء فارس قالت إنه ما في إيراني ما في حرس ثوري.
4: أنا حكي
0: امبارح قالتها
4: أي أذى فارس ولا في صفقة
0: لطالب. لا لا عم بقول إنه وكالة الأنباء الإيرانية فارس هي اللي قالت إنه ما كان في حرس ثوري إيراني، في مقاتلين من حزب الله وقتل 8 منهم مثل ما هي قالت. ما عم تسمعني بالمرة شو عم بحكيك؟ إيه
4: يا حبيبي
0: ما عم تسمعني ولا كلمة، عم تحكي لحالك. عم بقول لك وكالة أنباء
4: فارس عم بتقول إنه
0: مش فارس، عم بقول وكالة أنباء فارس الإيرانية هي اللي أقرت إنه في مقاتلين لحزب الله 8 منهم قتلوا يمكن 40 واحد أو أكثر شوي.
4: مزبوط، بس مع إني كمان ما بده يعترفوا، بقول لك ما فيهم مسار في مقاومة. طيب لشو عم
0: قرب تمك على التليفون بليز بليز قرب تمك على التليفون
4: عشوف ما في مقاومة وعم بنشر على الاتصالات، تعوا خلصونا وتعوا ساعدونا وينكم يا إخوة وينكم يا كذا.
0: يلا شكرا لك.
4: الجميع مش قادرين يعوموا جماعتهم بقلب بلد.
0: طيب هل الحكومه اذا مش عم يسمعني بالمره، على كل حال شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع جورج.
5: اول مره مقاوم بتجيب احتلال، روحوا ينضبوا بقى اشرف لهم.
0: طيب شكرا لك جورج. اتصال الو. هلا خليني اخذ الموضوع عن جديد، تنخبر الناس اللي ما لحقوا يتابعوا الحلقه من الاول شو هي النقاط اللي عم نحكي فيها اليوم. فاذا اليوم وبكره مجلس النواب بيجتمع بجلسه عامه لمساءله الحكومه. الفريق المؤيد لها بأكد انه ما في إلا بديل، واي محاوله لاسقاطها رح تفشل نيابيا. الفريق المعارض للحكومه من الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر رح يحاول يظهر عورات الحكومة علنا، بركي بينكتب النجاح لمحاولته تطيرة أو طرح الثقة ببعض الوزراء وتحديدا وزراء القوات اللبنانية. بهالوقت تتلقى حزب الله جرعة دعم إذا جاز التعبير من الوزير عدنان عرقشي باتصال مع الرئيس نبيه بري، أكد فيه دعم إيران الكامل للمقاومة. عم بقول حرفيا هو شو قال، للمقاومة اللبنانية الأبية مثل ما قاله. هلا حزب الله وعبر النائب حسين الحاج حسن بيقول ما حدا بيقدر ياخذنا هيك.
6: المقاومة رغم كل ما يحصل قادرة ومقتدرة وعازمة، بس عندها حساباتها وقراءاتها، وأهل المقاومة كثيرون في العدد ومداهم واسع في المدى. لذلك ما حدا يصير يفكر حاله انه بيقدر يعني ياخذنا هيك. والمسار الثاني اللي ماشي في السلطة مأزوم.
0: طيب سؤالنا الأول هو وين نجحت الحكومة ووين فشلت، وهل برأيكم البديل بحال سقطت ممكن يكون الأفضل بالمرحلة الراهنة؟ سؤال رقم 2، شو بيعني هالدعم الإيراني الكلام المتجدد لحزب الله بوقت سقط علي الطاهر والتأكيدات الإسرائيلية المتلاحقة أنه سلاح الحزب راح ينزع؟ سؤال رقم 3، شو ممكن تكون حسابات المقاومة؟ سؤال رقم 4، أخذناه من الصديق حسين اللي تلفلنا على الواتساب، حكينا على الواتساب وقالنا هذا السؤال يعني من فحوى حديثه، هل تحولت الحكومة إلى حكومة خوات إلى ولا أزلامة مثل ما سأل صديقنا حسين؟ وكمان قال نفس الشيء بهالإطار، قال الطائفة كل طائفة متقوقعة على حالها. هل فعلا كل طائفة متقوقعة على حالها؟ ليه ما بيكون عنا طائفيا انفتاح على بعضنا؟ ألو
7: جود.
0: ألو أهلا،
7: كيفك من الشيطانة؟
0: أهلين،
7: معك إبراهيم.
0: ليه ما عم بسمع اليوم؟ مزبوط
7: معك إبراهيم.
0: إيه أهلا إبراهيم.
7: يعني أول شيء بدي بلش من الآخر، معلش، إنه الحكومة عم تفرض قوات لحتى تجيب مصاري تتعمر الجنوب اللي دمروا حزب الله.
0: نعم،
7: خلينا نبلش من هون.
0: بس قالوا لك حتى ما عم تجبي من مناطق تانية، يعني سمي لك بأكتر من منطقة ما في جبي،
7: ما عم تجبي. وأكبر دليل إنه هذه الحكومة كمان أخذت قرار بإعفاء أهالي الجنوب من كل شيء، وأنا معهم. بس إنه المفروض أخذوا قرار بالإعفاء، ولكن تحميل حزب الله مسؤولية كل شيء وتغريمه ودفعه. بعدين بالنسبة للحكومة، أول شيء حزب الله محظور، يعني كيف إلهم عين يطلعوا بمجلس النواب يقولوا لك بدنا نسائل الحكومة؟
0: نعم
7: معلش. وبعدين بالنسبة للنائب
0: بدو يسألوا الحكومين، هذه يعني ديمقراطيا مظبوطة حرين الجماعة
7: حرين، بس ما تنسى انه عم يقبضوا من الدولة اللبنانية اللي هني محظورين صاروا فيها، ونحن عم ندفع لهم معاشات.
0: محظورين كحزب عسكري يعني نشاط عسكري وامني محظور، ايه
7: بس يعترفوا انه سلموا سلاحهم وصاروا سياسيا نحن معهم، بس طالما في جناح عسكري معناتها محظورين سياسيا وعسكريا. بعض امبارح عرقجي بيتصل بالاخ الاكبر نبيه بري وبيقول له انه بندعم المقاومه، كونه رئيس مجلس نواب ليش ما بيقول له بندعم الدوله اللبنانيه مثلا؟
0: نعم،
7: ما في شغلات كتير عم بتصير بالبلد بتخليك تنفر من هذا الموضوع.
0: طيب
7: بالنسبه للنائب الحاج حسين،
0: حسين الحاج حسن،
7: انه عم بيقول لك ما حدا بيقدر ياخذنا اش لفه،
0: نحن
7: ما ناخذوا اش لفه، نحن عم نديله ايد ليجي.
0: ابراهيم شو ممكن تكون حسابات المقاومه اللي حكي عنها؟ حساباتها وقراءاتها شو هي؟
7: انا بقول لك بعد في كم زلمه ايران بدها تقتلهم ومكفين بمشروع الايراني الحرس الثوري، لانه بيقول لك اش لفه ما بيقبل يسلم الدوله اللبنانيه ولا بيقبل الايد اللي مدت له يحط ايده فيها، بيقبل انه اسرائيل تجي تشيل كل شيء موجود على الساحه. طيب كيف انا ما عم بفهم يعني؟ والله ما عم نفهم، ضيعوا الله طبعنا.
0: اوكي شكرا لك، خليني اروح لعند مروان على الواتساب.
8: صباح الخير يا استاذ توني، كيفك؟ مروان فرحات معك حبيب القلب. بالنسبه للحكومه يعني ما بقى بعد في خيل اعلى من هيدا لحتى امريكا تركبه، وما طلع من امرهم شيء.
0: نعم
8: بقى هيدا فشل للمشروع الامريكاني الاسرائيلي
0: الحكومي.
8: بكره الايام حتثبت، يعني بدنا نحفظ خط الرجعه بس لنشوف شو بدنا نقول لهالجمهور اللي حرام كثير متحمس. هول الزعران واشتهن سلاحهم، هيدا السلاح هذا سلاح الامام المهدي.
0: اف
8: بقى هيدا ما حدا يحلم انه يتسلم لحدا، ما حدا يحلم ابدا. يعطيك الف عافيه.
0: بس هيدا سلاح الامام المهدي فجر بعلي الطاهر، ما هيك؟ ما تسلم بس فجر، ولا في كمان شباب موجودين تحت عم بينادوا ويصرخوا انه انقذونا، بس كيف هاي هالقد؟ احكينا عن قدسية السلاح. يلا الو
9: الو
0: ايوه
9: كيفك؟
0: اهلين يا هلا.
9: انا بدي اقول شغله صغيره.
0: نعم، مين معي؟
9: توني.
0: اهلا فيك توني.
9: توني نعم
0: تفضل.
9: معني؟
0: ايه عم بسمع.
9: الحكومة كلها عزبالة والبلد كله رايع مهوار.
0: هلاد؟
9: هلاد مثل ما عم خبرك خبرية. بس حبيت قلك مرحبا.
0: طيب إذا طارت هالحكومة وجدت حكومة غيرها شو رح يكون؟
9: كله مثل بعضه، ما يرجع الحريري ما حدا حيمشي حاله.
0: سعد الحريري؟
9: نعم.
0: أوكي، في حال رجع، في حال رجعت حكومة الحريري، هلا يقال انه بالسعودية يمكن يقعدوا ضوء اخضر.
9: معقول؟
0: يعني ممكن يحط ناس
9: في بوادر خير للبلد.
0: سعد الحريري بحطنا على سكة الحل.
9: كله وارد.
0: بكفي مسار المفاوضات.
9: بيصير في حكي كتير.
0: ما اختلفنا، بس بكفي مسار مفاوضات روما و مع الجانب الإسرائيلي.
9: أكيد
0: أكيد. أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يلا أخذت منك الكلمات نتش. اتصال كمان. ألو ألو أيوة
10: مرحبا
0: مهلين.
10: معك هادي.
0: أهلا بهاد.
10: السبب اللي قال إنه ما بنسلم سلاحنا، هلا أكيد هون بلبنان شو ما يعملوا ما رح يقدروا يخلوهم يسلموا سلاحهم، بس تليفون واحد من إيران 24 ساعة بيصير مسلحهم اللي يكون على عالم.
0: قالك يعني سلاحنا قالك سلاحنا مقدس وهلأ بعرف ما اسمك هادي، عطيني غير اسم مش مشكلة. بس قالك شغلة انه اجيهم دعم إيراني، قالوا لهم انه أكيد سمعتها من عرقجي هذه المقاومة اللبنانية الأبية، قال له إياها لنبيه بر نحن بندعم المقاومة اللبنانية الأبية. كيف بدك إياهم يسلموا سلاحهم؟
10: لا يصير في اتفاق بين امريكا وايران وتنحل المشكله هناك. تليفون واحد سلموا سلاحكم سلموا سلاحهم، غير هيك ما في حل.
0: ما عندهم الجرأة يسلموا سلاحهم لحالهم للدولة؟
10: أنا بس ما بعرف والله ما بعرف، بس أنا اللي بقول لك يا إنه تليفون واحد من برا سلموا
0: سلاحهم. طيب ما اختلفنا، هاي الجملة صرت عم تقول ليها 20 مرة، بس إنه ما عندهم الجرأة يكون عندهم قرار منفصل ويسلموا سلاحهم إلى الدولة لوحدهم؟
10: والله ما بعرف، بس أكيد بده يكون في شروط يعني على الأعمار وعلى كل شيء.
0: يعني
10: بس القرار بيرجع لبرا.
0: مرت الثاني اللي اسمك المزبوط ايه؟ يلا باي باي باي. بسمع مديس.
11: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
11: والله صراحة نحن لو عنا قادة مسيحيين مزبوط بيطلبوا عرسين مدن، لا توظيفات للمسيحيين بالدولة وكله برا، صار فوق 100 توظيف ولا وظيفة للمسيحي، ونحن مدفع ضرائب. ما لازم، لازم نتعامل بالمثل بالدولة، كلنا سوا سوية، يعلنوا العصيان وخلصنا.
0: بس ما فهمت انك انه ممكن تسقط الحكومة بجلسة المساءلة على مدى يومين، ممكن ولا مش ممكن؟ ما جاوبتيني. 09-218-233. ألو
12: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين
12: توني كيفك؟
0: الحمد لله.
12: بس معك نبيه.
0: نبيل؟
12: نبيه نبيه
0: نبيه. وطي بليز الراديو حبيب قلبي نبيه شوي إذا بتريد.
12: إيه حبيبي
0: نبيه.
12: أول شيء بالنسبة،
0: هل ستسقط الحكومة بجلسة المساءلة؟ وين نجحت وين فشلت؟
12: أكيد مش هتسقط.
0: ليه؟
12: في وزراء سباع بالحكومة مش هيسقطوها، ما عاد في يطلع بإيد ونبيه بري وغير نبيه بري. أول شيء مش رح تسقط،
0: بس ممكن دفة الأكترية تنقلب لتاني ميلة.
12: فيش أكترية، فيش أكترية إلون، معروفين معروفين.
0: إيه؟ بس ممكن يا خي، ممكن. ونظرات
12: بتشوف بكرة بس يخلصوا الجد. وين فشلت؟
0: وين فشلت؟
12: نجحت.
0: وين نجحت؟
12: نجحت بقرار إنه عملت حزب الله حزب غير شرعي.
0: لا، عملته حزب محظور أمنياً وعسكرياً. مش غير شرعي يعني. لا لا، غير شرعي شيء تاني. ايه
12: وفشلت بتطبيق القرار.
0: طيب وبيروت منزوعة السلاح؟
12: ما وين بيروت منزوعة السلاح؟
0: ما نعم بقلها
12: فشلت بعد سلاح مثل ما هو.
0: طيب وصخرة الروشة كمان فشلت؟
12: وكل شيء فشلت.
0: طيب ها يعني وين بتكون نجحت؟
12: ان الله رات بتنجح. طولوا بالكم علي شوي، كل ما هو جوزيف عون موجود الله رات.
0: بس قالوا لك صار لسنتين، قال لك قبل شوي صار لسنتين ما بين شيء منه، واللي عم بفكر انه ممكن الحزب يسلم سلاحه انسوا، هذا سلاح مقدس، سلاح الامام المهدي.
12: هي مقدس إلهم مش لنا، يصفروا هني فيه من ورا سلاحهم ومن ورا سلاح المهدي. خرب لبنان وقتل شعبهم واطفالهم ونسائهم وتهجروا، عيب عليهم يضحكوا على شعبهم. وبالنسبه لدعم الايراني، شو عمل لهم دعم الايراني؟ هوني ساقط علي الطائر وساقط الجنوب كله، شو عمل لهم؟
0: كنا عم نقول أول شيء الشيف، قلعة الشيف طارت، قلعة الشيف صرنا بعلي الطاهر، بعد شوي مصير علي جبل الريحان.
12: وإذا كل بني ظلوا هيك بني يأخذوا الريحان لجزين ويصلوا لصايدة والأيام جي، وأنت بتعرف هالشيء. جماعة تواخذنيش، روحوا كرامة الشيعة وأهل الشيعة وما خلوا إلهم شيء، بس لايك في انتفاضة بقلب الشيعة بتطلع.
0: قال لك انت هيك عم بتقول انتفاضة بقلب الطائفة الشيعية، بس هو قال لك في احذر الغضب الشيعي، عم بيقول له للحكومة.
12: منو هذا؟ وكذا هروح يطلع على المراية، بيطلع على وجهه بالمراية وعيب يحكي هذا. عيب. يا يعطيك العافية.
0: شكرا لك، اهلا عبي. وسهلا فيك. بعد في وقت ليه نسمع رسالة صوتية وبعدها بننتقل لقسم الاخبار.
13: هاي توني كيفك؟
0: اهلا مروان.
13: توني خيي ما بعرف، في شيء مش مزبوط، في شيء ابدا مش مزبوط. نحن عايشين مع عالم بيأمنوا بشيء اسمه ما ورائيات، بيأمنوا بشيء اسمه تقديس السلاح. كيف بدك خيي تتعايش معهم اذا هيدا بينظر الشاب اللي حكيت من شوي بعت لك بوس قال لك هيدا سلاح المهدي، الامام المهدي؟ طب كيف بدك انه شو بدك تحكي معه؟ شو بدك تعمل خيي؟ ما ام بي اس مسجل فيديو وحاكي انه خيي انت كيف بدك تحارب واحد بوجهك، اما كيف بدك تفاوضه بوجهك هو بنظره السلاح اللي معه سلاح للامام المهدي؟ يعني ام بي اس قاله كيف؟ شو بدك هلا انت هون بلبنان شو بدك تحكي معه؟ بس منقول الله يحمي البلد، الله يحمي البلد ويعطينا طول البيت.
0: يلا شكرا لك، ننتقل نحن وياكم لقسم الاخبار.
14: الخبر التاسع والربع.
15: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قدمت دعوى لمصادرة 61 مليون دولار من عائدات مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

0: كافي نحن وياكم الاتصالات على 09-218-233. فإذا الأسئلة عم تزيد بهالحلقة، من الأسئلة اللي زدناها هل كل طائفة فعلا موقعة على حالة، وبالتالي إلى أي مدى قدسية سلاح حزب الله مثل ما قلنا قبل شوي مروان. فإذا هالسلاح مقدس للمهدي المنتظر فلا يسلم إلا لإله، هيك فهمنا منه. هل تحولت الحكومة إلى حكومة خوات إلى ولا أزلامة مثل ما قال الصديق حسين كمان، وشو ممكن تكون حسابات المقاومة يلي تحدث عنها حسين الحاج حسن؟ هيدا يعني أسئلة انطرحت بالحلقة وبعدها موجودة. ألو،
1: صباح خير فيصاني.
0: صباح النور، أهلين، مين معي؟
1: غسان معك.
0: أهلا فيك غسان، كيفك؟
1: ماشي الحال. أنا برأيي الحكومة أكيد بدأ أبع،
0: بدأ أبع
1: ما عملت شيء. وكيف فيصاني ما عملت شيء؟ نحن يعني نحن من أيدها، مش عم لك ما من أيدها، بس إنه تأثير. ليك انت انت انت اعلامي كبير وانت عم تسالنا، مش بدناش نسالك نحن، بس انت بتعرف بينك وبين نفسك ما عملت شيء.
0: ما تقول لي شيء ما قلته. نعم، زيت الطين بلي. طيب
1: ابدا،
0: يعني برايك
1: يعني
0: صار
1: ترحم على ايام سعد الحريري وايام الشباب، ترحم عليهم.
0: يعني صار لازم هلا تغيير الحكومه. ايه مزبوط.
1: ايه بس مين بده يجي هون بيت الأطلع.
0: ما هون عم نحكي هلا
1: يجي، ما عندك
0: حدا. مين بده يجي هلا؟ هلا حتكون الحكومه البديله أقوى من هاي الحكومة؟ رح تكفي مسار التفاوض؟ هل هي رح تكون بهالمرحلة ضرورة؟
1: يا خي بدك تشوف حزب الله كمان. حزب الله منه قوي مع إسرائيل، بس قوي بالداخل هون، قوي علينا. بدير جاب مثل ما بده رئيس حكومة، ما بكفي بالتفاوض. وإذا إجا رئيس حكومة نفس الطين بلة بفاوض بالتفاوض بس بلا بلة، كله على الفاضي، كله. أنا برأيي لبنان هو في واحد حاك مخيي، نبيه بري وليد جنبلاط، وانت بتعرف اكثر هيك مخيي.
0: حاش اللي انا بعرف يا خيي، بدي انت اللي تعرف.
1: انا عم اقول لك وليد جنبلاط
0: بعده بيقول لي انت بتعرف
1: مين البلد. طيب
0: ما تحط لي بالانجليزي. لا بس نقول بالانجليزي don't put words in my mouth، يعني ما تحط كلام بتمي. اوكي
1: هيدا هي اللي عندي انا، وبشكرك ونهارك سعيد.
0: يلا شكرا لك. كمان سكر على السريع.
2: استاذ طوني صباح الخير.
0: صباح النور.
2: الحكومة بمطارح فشلت ومطارح لا. فشلت لأنه ما عملت إيكالة لقائد الجيش. نجحت لأنه أخذت القرارات السيادية. فشلت لأنه ما أقالت اللواء شقير. نجحت لأنه وزير الخارجية عمل القرار الصح.
0: فشلت.
2: نجحت بالكهرباء لأنه ما لازم يجيبوا الكهرباء، لأنه هيدا كله دين على الدولة وما فين يلموا الكهرباء لا من المخيمات الفلسطينية ولا من اللاجئين السوريين ولا من المناطق اللي مصلبت عليها حزب الله. وبالتالي كمان هيدا نجاح. أنا بهني ده وزير الكهرباء أنه ما عم يجيب الكهرباء أكثر من ساعتين، لأنه هيدا كله خسارة بخسارة. بس فشل الحكومة بمطرحين، إيقال قائد الجيش وإيقالة اللواء شاير، لأنه ما له حق يعطي إقامة مجاملة وما زال وزير خارجية ياخذ قرار تاني.
0: اوكي شكرا لك، سمعنا رايك كمان. 09-218-233 باخذ اتصال. الو، راح الخط، خليني اسمعنا وياكم.

0: الو
1: الو،
0: بالصوت عاطل جدا.
1: هلا
0: عاطل
1: وهلا بعد
0: عم تقلي كلمة واحدة بس، جرب احكي لك جملة تعرف اذا منيح ولا لا.
1: مرحبا بالسيطاني،
0: مع الجانب. مش عم بفهم، عم بقطش
1: والله.
0: ما تأخذني صديقي، بعتذر. زبط الخط؟ زبط، لنشوف اذا بنسمع.
1: الو،
0: جرب احكي تشوف.
1: الو، مرحبا بالسيطاني.
0: يلا اهلين، بلش.
1: الحكومة فشلت بشغلة واحدة، لقلت فشلت لأنه حطت راسها براس حزب الله، لأن لبنان كله ما في له حزب الله.
0: حطت راسها براس حزب الله،
1: لا إصلاح عملي، الغلاء ما بدك، يعني ما بعرف.
0: الحكومة فشلت لأنه حطت راسها براس حزب الله.
1: لأنه لبنان كله بس حزب الله، يعني طفل حزب الله هو إسرائيل.
0: هو يقول
1: بس زيرو على لبنان، العالم عم تموت تستخدم فاتورة الموتار $400، ما حدا بيعلان تنزل بنزين حط $30، متنا طبقتين يعني. بس قصة اتفاق الإيطار وحزب الله وإسرائيل، طب والبلد؟
0: ما هني رح يقولوا لك بكل بساطة مؤتمرات اللي عم بتصير. رح جاوبك أنا نيابة عن الحكومة. نحن أوكي ما رح فينا نقلع على حالنا، بدنا مؤتمرات دعم لنا، أوكي بدنا استثمارات بالبلد وبدنا ودائع. المعروف مظبوط وواضح جدا أنه كل دول العالم، هلا الحكومة عم تعمل للعجائب بما تيسر، بس كل دول العالم تحديدا دول الخليجي نحن ناطرين منهم مساعدات مالية لنرجع نقب البلد. قالوا لك إذا ما بيتسلم سلاح حزب الله اللي حتى الساعة كلف الأرض والشعب واوا، إذا ما بيتسلم سلاح ما في أبدا مساعدات مالية للبنان. خلي الحزب يسلم سلاح وما بعرف كيف، أوكي هذا هو المعروف، هذا الشعار يعني، وهذا شعار يطبق حتى تلاقوا الاستثمارات كبت على لبنان. هلا في البعض خرق هذه القاعده وشفنا الدعم الاماراتي والقطري والى ما هنالك،
1: بس طب هيدول الضرائب والفوائد
0: عم بيجربوا، هاو عم بيجربوا بالضرائب. ما عم بقول لك بما تيسر، اذا هوليك ما قدرنا نعمله بدنا نجيب
1: يعني
0: شيء من
1: بتسلح العالم مصاري
0: بس يعني. هلا هيدا غلط كمان، ما عم بقول لك صح، بس
1: غلط كبير.
0: ما عم بقول لك صح، بس ما عم بقول لك
1: يعني
0: ما عم بقول لك صح، بس ما تنسى ما تنسى انه اسعار النفط عالميا كلها عم تطلع، ما عم دافع عن حدا، بس اسعار النفط كل يوم كل يوم كل يوم بسبب الحرب مع ايران وبسبب اغلاق باب المندب بهرمز والى ما هنالك، كل هالتفاصيل كل هالمناطق عم ترفع اسعار النفط مش بس بلبنان. هلا نحن المصيبه عنا طلع كل شيء ورواتبنا بعد زباله.
1: طيب الصبابة انت فيك
0: تفوت عم تستكفى؟ ما عم بقول لك، ما انا بعدني عم بقول لك طلع كل شيء،
1: ولا في امان ولا في
0: ما عم بقول لك انا طلع كل شيء وبعد رواتبنا تحت الحد الادنى صارت. قال شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع بسام،
2: يعطيك العافية طوني.
0: أهلين.
2: نحن ببلد 18 طائفة.
0: نعم.
2: وكلنا بنحكي بالعيش المشترك ومننادي فيه وما حدا بيطبقه أبدا، ولا حدا ولا طائفة. والمشكلة كلنا بنتنطح على بعض وما حدا فهمان التاني شو بده. اليوم الطائفة الشيعية، أوكي، وتحديدا عائلة الحزب وشباب الحزب وبيئة الحزب، الشهادة هن يعني اسمها شهادة يعني الموت، عندهم الموت بسبيل قضيتهم شهادة، وهي رتبة دينية عليا. فبالتالي سقط علي الطاهر، سقط ما بعد علي الطاهر، سقطت لبنان كله، ما عندهم مشكلة، هيدي عقيدتهم. فأنت تفهم شريكك بالبلد كيف عقيدته لتفهم لوين هو بيروح، هيدي عقيدتهم، مستعدين يروحوا للآخر لو بدي يموتوا كلهم.
0: نعم.
2: هلأ ممكن لما يلاقوا إنه الموضوع تسكر على نهائيا يحطوا ايدهم بايد الامريكان، تعا يا خيي نحن اوكي، انت شو مشكلتك انه عم نضرب على اسرائيل؟ ما بقى نضرب على اسرائيل، اعمل اتفاق انت وايران، نحن بامركم سلمونا لبنان، نحن الفئه الاقوى في لبنان. وبتصير اليوم عند المصالح النفوس بتتصالح.
0: نعم. بعده
2: عرفت كيف؟ لما اليوم الانسان يمسك سلاح بايده ويكون هو مسيطر، ما بسهوله رح يقبل يتنازل ويصير تحت طوع قانون أو دولة.

0: هيك بقول لك بعمره ما حيكون في دولة بلبنان.
1: بس توقف شوي هون، انت عم تقول انه ممكن يتفق الامريكاني مع حزب الله او حزب الله مع الامريكاني، نحن الطرف الاقوى بلبنان، بس هل يا ترى العامل الاسرائيلي رح يكون هيك متفرج صامت؟ ما تنسى كمان انه اذا رجع حكم بلبنان، ما تنسى كمان مش كل الدول العربية رح تقبل بما يحصل لا سمح الله في حال رجعت الدولة لقيت حزب الله، يعني ما حدا رح يقبل لا لبنانيا ولا اقليميا، ولا ما تنسى كمان في ناس ترفض لا لبنانيا ولا اقليميا ولا دوليا انه يرجع لبنان تحت الهيمنة الايرانية. مزبوط.
0: بالنسبة للحكومة، الحكومة عم تعمل قد ما فيها، هي ورطة فوضى وورطة مشاكل واعباء مقرفة، بلد منهار متهالك، صعب جدا انها ترجع توقفه على اجري، خصوصا انه خلصنا من امور مالية لحرب لكورونا ما فقت من خبطات البلد، فبالتالي صعب هالحكومة انها تنجز اي شيء الا اذا تروح عجيبة المواطن اللي هو اساسا صار جيبته فاضية.
1: ما هيك عم نقول ما كنا عم نبرر انه ليش رحت على جيبة المواطن، وهذا غلط، بس لانه معروف الشروط، بنرجع بنكررها للمرة المليون، الشروط الدولية والعربية الخليجية تحديدا لمساعدة لبنان معروف شروطها، ما في تاني لإلها، وصاروا قايلين لثلاثين أربعين مرة هذا هو شرطنا، بيرجع بقب البلد، في جنوب بده يتعمر، مين بده يعمره هلأ بعد الخسائر عم تتكدس عم تتراكم رقم ولا رقم بالمليارات، ما في رقم محدد للخسائر اللي لحقت بجنوب، وهلأ بعد عم تلحق بالقرى، عم نحكي مش عم بحكي بس خسائر الروح، عم نحكي الماديات وبنى تحتية، ومين بده يعوض كنا بأول فترة من الحرب عم نحكي ب 12-13 مليار، هلأ قدي صرنا؟ ألو
2: بونجور
1: أهلين
2: طوني، لألك وللمستمعين صباح الخير.
1: أهلين، مين معي؟
2: ناجي.
1: أهلا فيك ناجي.
2: مرأة سؤال، إذا نحن اللبنانيين موحدين أو منقصرين، هيك فهمتوا؟
1: مش أنا سألته، حدا من الناس عم بقول، هل كل طائفة أوقع على حالة يعني من زاوية؟
2: أنا بقول أنه من سنة 75 لليوم أكثر مرة نحن اللبنانيين موحدين.
1: هلأ بهالفترة؟
2: طبعا.
1: كيف؟
2: يعني إذا بتعمل استاتستيك لبنان وبتسأل بين دروز ومسيحية وسنة شو بدون، بقولوا لك جواب واحد،
1: شو بدون؟ دولة.
2: بدون سلام، بدون دولة، بدون عدم السلاح، بدون اكسترا، كل العالم تعرفون شو بدون، هاي الحقيقة.
1: طيب هلأ اليوم في عنا جلسة مساءلة للحكومة، اليوم وبكرة، هل ممكن حكومة نواف سلام تسقط بكرة من بعد هالجلسة بالضرب القاضية؟
2: شو عليه؟ خليها تسقط، شو فيها؟
1: ما فيها شيء، برلمانيا وديمقراطيا بتصير.
2: كثير منيح.
1: يعني
2: بيجي رئيس حكومة مينيموم أشرف ريفي، مينيموم
1: هلا
2: ماكسيموم صالح المشنوق. ما في أكترية بالبلد تحكم.
1: بدك يسموه شو؟ ما في تسمية.
2: يسموه اللي ما بيسموه، في أكترية. بيسموه جورجي، يشيلوه سبعة بسيطة. بيجي أنطوان زهرة محله وزير خارجية. إذا ما بده. في اللي محفوظ. يعني في كتير ناس يعني.
1: والله أنا شايفك أنت اللي عم تشكل الحكومة. أخذت محل رئيس جمهورية، سميت وشكلت وإذا ما بده حزب الله مين يجيب؟
2: بدأ تيزي أرعى بحكي بشكل كاريكاتيري، بس عم بقول إنه مش إنه يعني إذا في حدا بده يعني يصير وزير خارجية بيقدر يشيله، ما في ناس بده إياه يعني، أو إذا ما حدا بده رئيس الحكومة ما في عنده بيئة أو في ناس بده إياه. إنه مش كل شيء مثل ما هني بدهن يعني، وراس مربع وأصفر يعني، ماشي الحالي مشونا.
1: طيب
2: في ناس غيرهم بالبلد،
1: في ناس أكيد، ما بعدنا عم نقول بلد مشترك للكل
2: طبعا. وأنا صرت لك صورة حقيقية يعني، إذا بدي أحكي يعني من 14 أذار لليوم، يمكن نختلف بعض الأوقات، بس الأكثر الأوقات أنه أنا كمسيحي وكسنة وكدروز متفقين على كثير عناوين عريضة، ويعملوا ستاتستيك بالموضوع.
1: هلأ الاختلاف شيء طبيعي، اختلاف وجهات النظر شيء طبيعي، ما ضروري يكون الكل فرد لاين. مزبوط؟
2: طبعا. يعني طبعا انا عم بحكي انه نحن متفقين على عناوين عريضه كثير بالبلد يعني مثل الطائف.
1: الاختلاف شيء طبيعي بس الخلاف
2: أكثر يعني حتى للسلام مع إسرائيل. إيش ما لازم بقى نسحن نقولها يعني.
1: حتى يعني من الأكترية صارت مع السلام مع إسرائيل.
2: طبعا. من مختلف. ما هنا بقى حرب يعني مش معنا عرفنا حرب.
1: نعم. أوكي شكرا لك بسمع نضال.
3: سعد لي صباحك خي
1: صباح طوني. النور.
3: والله يا ريت خي حسين كان عم بفكر هيك من شي 4 سنين أو من أكثر لما كانوا هن مسيطرين على البلد ما كانت فارقة معهم ولا طائفة وكان اللي يحكي من المسيحية يلبسوه طربوش الخيانة والعمالة واللي يحكي من السنة يلبسوه طربوش الإرهاب. يا ريت كان هيك فكره وكان يفكر هيك بغير طوايف.
1: نعم.
3: مش بس توصل انت ما بيقوله يعني بس صارت عليك صار انت منيح وانت آدمي وانت محب وانت ما بدك حدا يعاملك هيك لانه انت مجروح. لما كنت تشقف انت اللي جرحك الاسرائيلي بايد الايراني انت اللي جرحك الايراني باعك وعمل فيك هيك. اوكي ما حدا من طوايف لبنان اجى صوبك او جرحك انت الايراني جرحك هو الاسرائيلي وانت كنت تجرح وتشقف بالطوايف الباقي اللبنانيه ولما كنت قوي ما كنت سألان عن حدا. يا ريت بتراجعوا حساباتكم بتراجعوا تاريخكم وش كنتوا بتعملوا بلبنان وبعدين بتجي بتحكي انه لا انتوا بدكم الدوله وانتوا كذا بس يجي حدا صوبكم. ما انتوا يا حبيبي ما كان حدا جاي صوبكم انتوا كنتوا جايين صوب كل العالم ما كنتوا رحمين حدا من شركم. مبارك سعيد خيطون.
1: شكرا لك نضال. باخر المعلومات اللي وردتنا هلا من جنوب السفير الامريكي ميشيل عيسى وصل لزوتر الغربية وبعد شوي رح يتوجه لقعقعية الجسر في زيارة لافتة يعني فإذا هناك كمان المنطقة التجريبية يمكن بده يعينها عن قرب. فإذا ميشيل عيسى هلأ بزوتر الغربية وسيتوجه لاحقا إلى قعقعية الجسر كمان زيارة لازم نحكي عنها على السريع هلأ. ألو ألو فينا كمان نسأل هذا السؤال شو برأيكم أهداف زيارة ميشيل عيسى لزوطة الغربية وقعقعية الجسر في مناطق تانية؟ طبعا ما رح يحكوا عنا أي مناطق إلا ما تتم الزيارة لأسباب أمنية. فإذا شو أهمية زيارة ميشيل عيسى للجنوب هالمناطق تحديدا؟ زيارة لافتة بالتوقيت والمضمون والمناطق كمان ما هيك؟ فيني أخذ جو على الواتساب.
4: صباح الخير استاذ توني يعطيك العافية. استاذ توني انا بالنسبة لي الحكومة يا ريت تهتم شوي صغيرة بشؤون المواطن يعني بعد بفل نتنياهو وسلاح بيبقى وبفل دونالد ترامب وسلاح رح يبقى وهيدي الامور شغلة طويلة كتير واكبر من هيدي الحكومة بقى يا ريت تهتم شوي صغيرة بشؤون هالمواطن. يلا فايتين على مدارس فايتين على عوز للمازوت البنزين مش عم يتهدى السوبر ماركت ما عم تتهدى الدولة غايبة كليا بقى يا ريت هالدولة فيها تعمل شغلة تنفعنا تفيدنا وتفيد حالها شوي صغيرة ويتعاطوا بشغلات على قدهم مش أكبر منهم. يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 أضفنا هلأ سؤال قديش زيارة سفير الأمريكاني للجنوب اليوم مهمة تحديدا لزوتر ولقعقعية الجزر. فإذا جاوبونا نحن ناطرينكم. يلا 09-218-233 voice messages 70-959-111 بسمع لينا.
5: بونجور استاذ توني سعد صباحك.
1: صباح
5: بالنسبة النور. للحكومة إذا نشحت أو ما نشحت أنا برأيي الحكومة نشحت بس مكبلة من قبل رئيس الجمهورية رودولف هيكل ما كان لازم يجي قائد جيش لأنه ميوله هو لحزب الله بالعلن وبالفم الملقان ما بده ينفذ قرار الحكومة على حجة أنه حرب أهلية هيدي أكبر كذبة. هاي وحدة. تاني وحدة مقاومة لا ما بقى في مقاومة وأي حسابات عندهم بعد في شباب ليقاتلوا فيها بعد بيتحملوا مسؤولية تهجير الناس ونزوح الناس بعد بيتحملوها هذه المسؤولية أكيد لا. وأساساً بيّنت المقاومة وفشلها أنه هي ولاءة بس لإيران وأنا مبارح قلت لك أنه نحن ولا مرة حربنا لا كرمال لبنان ولا شيء، كرمال إيران وكرمال فلسطين وكرمال سوريا وكرمال دراب السخن. فلا، وبرجع بقول لك نواف سلام ترفع له القبعة بس مكبل اليدين.
1: شكرا لك لينا، أهلا وسهلا فيك. مزيد ومزيد من الرسائل الصوتية في عنا سهيل، يلا.
6: صباح الخير. صباح الخير استاذ طوني، معك سهيل. بدي اقول لحضرتك انه هيدي الحكومه من اهم الحكومات اللي اجت على لبنان من 40 سنه.
1: نعم.
6: وعم تقدر تعمل باللي بالامكانيات الموجوده، بلد منهار ومسروق ومهيمن عليه بسطوه السلاح، عم تعمل اللي عليها. ولكن حزب الله ويعملون على إسقاطه بإنهم بالشارع أو بأساليب رح نشوفها مع الأيام الجاية، يعملون على إسقاطه. نحن بمأزق بلبنان، حزب ما بدي يسلم سلاحه وطائفة ما بدها تسلم سلاحه، مع أنه لا يوجد سلاح عند الطوائف الثانية. يمكن بعد فترة لقينوا الحجة أنه خيينتوا ما رح تسلموا سلاحكم في طوائف ثانية، خليه كمان مرحبا بتجيب سلاح. يعني نحن رايحين على مشي كبير وان شاء الله ما نوصل له، وبتمنى لك نهار حلو.
1: بدنا نشوف اليوم اذا الحزب رح يطرح الثقه بنواف سلام او بحكومه نواف سلام او حتى بالوزراء بحكومته، ما بعرف. خلينا نشوف تطورات هذا النهار. 09-218-233 البير، فضينا الناس
7: في بعضو رسائل. يسعد صباحك البير، معك السيستوني. الوضع الاقتصادي ما بقى ينحمل بقى بالفعل، صدقني ما بقى ينحمل ولا بأي شكل.
1: 100% معك حق.
7: يعني ما بعرف شو الواحد بده يقول، ما بعرف شو الواحد شو بده يعمل. الله يخلي أهلنا اللي برا وإخواتنا وقرايبينا اللي هني عم بيساعدوا الشعب اللبناني، اللي عم يبعتوله مبلغ تيجي يضل واقف عجري تيضل عايش، لأنه المعاشات عنا هون صارت صفر.
1: بعرف.
7: والوضع كرماله لورا. الله يعيننا يا رب، الله يعين الشعب اللبناني.
1: هو الغلاء البير ضارب الدنيا كلها، بس بتعرف $100 اللي بتجينا من برا بعدها بتكون أحسن من المية اللي هون، لأنه المية اللي هون بتفوت على الترمبة تانكي ونص راحت يعني. يلا
8: بونجور استاذ توني،
1: اهلا بأسعد.
8: هلا يعني موضوع سلاح الحزب موضوع مثل ما قال الشاب قبل، منه بينحل هيك بحكومه وبتنام رغم كل القرارات اللي عم تتاخذ. يعني اليوم مثلا بيروت منزوعه السلاح، وين بيروت منزوعه السلاح؟ قبل ما نحكي بسلاح الحزب، قادرين ينزعوا سلاح من المخيمات؟ قادرين ينزعوا سلاح من المتفلت ببيروت؟ ما شفنا المشكل اللي صار كم يوم ببيروت. الغريب انه كل العالم الطبيعيه المعتدله اللي كانت انه متكلة على الحكومة وعلى العهد، لهلأ ما شفنا شيء، لا بموضوع بيروت منزوعة السلاح ولا انتشار الجيش مثل ما لازم بجنوب، حتى بالمناطق اللي ما فيها بقى نزاع. بيها حزب الحديث النبطية عم يترجى الجيش يطلع على النبطية الفوق، وهيدا عداك عن أداء الحكومة. يعني ما في حكومة إجت حطت هالقد ضرائب على العالم مثل هيدا الحكومة. يا عمي شو إجت تعمل هاي الحكومة؟ موازنة 2027 كلها ضرائب من جيوب الناس، لا عالجت موضوع الودائع ولا عالجت موضوع الضمان ولا عالجت موضوع الأملاك البحرية وحطت له حد، ولا عالجت موضوع الكهرباء ولا ما عملت شيء. صار لما وقت إجت الحكومة سلاح الحزب وسلاح الحزب يخي عباس وعيني، كلنا بدنا الدولة. طب وبالمقابل هالمواطن اللي احترق دينه وهالغلا وهال وهال وهال وهال، شو عملت الحكومة؟
1: أوكي.
8: يعني شيء مؤسف عن جد، من سيء لأسوأ لأسوأ، والعالم مشغول تناكب بعضها. شيء بيضحك، يعني المضحك المبكي، لا من هونيك خالصين ولا من جوا خالصين ولا بالغلا خالصين ولا في شيء مثل الخلق للأسف. على أمل، منضل على أمل.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بياخد اتصال. ألو ألو
9: ألو، بونجور.
1: بونجور، أهلين.
9: كيفك خيطوني؟
1: الحمد لله.
9: فهد معك.
1: فهد؟
9: فهد صح.
1: كيفك يا فهد؟
9: مشتاق لك حبيب القلب. أنا بدي بس أنه بدي نسأل الحكومة اليوم.
1: اليوم وبكرة. على أساس إنجازاتها
9: طبيب
1: و...
9: طبيب يداوي الناس وهو عليه اللي أستاذ. معلش هني شو عملوا بالحكومات السابقة؟ هني وقت اللي كانوا هني كمشينا البلد شو عملوا لنا لقلنا كمواطنين؟ جايين يحاسبوا هلا الحكومة على أي أساس؟ تمام؟ بعدين الضريبة على المواطن لا يا أخي. هودي الناس
1: اللي ما عم بيقولوا لك انه احترق ديننا بالضرائب
9: اللي نهبوا الخزين اللي ما خلوش شيء بالبلد، ليش مش منهم بيروحوا بيجيبوا مصاري خي؟
1: ها يعني الحكومة مقصرة.
9: نعم مقصرة اكيد
1: مقصرة بهالناحية.
9: بقول لك شيء بس هني هلا اللي جايين، انا عم بحكي عن اللي جايين يحاسبوا الحكومة. هلا انشانوا بايام ما كانوا هني بالحكومة كانوا كامشين كل زمام الامور بالبلد. طبيب ما عم بلغ طبيب يداوي الناس وهو عليه جاي تعطيني انت توعظني وتعطيني اشارات وملاحظات وانت انسان ولك ما عملت الشيء وقت
1: ما هلا رح يحولوا له للحكومه. انت وعدتي وما فيتي، ما وفيتي ولا وعد
9: يا خي. انا مش مختلف معك، بدل ما نحن نجي نحاسب بعضنا تعال هيك ندف على بعضنا ونحضن بعضنا ونتساعد ونشوف وين وين وين وين المشكله ونحلها كلنا. عم نحكي نحن كمسائل حكام نواب وزراء الى اخره. ليش بدنا نقعد نطاحش ببعضنا وناكل الاكل انا وياك كمواطنين ولوطنيين بشرفك يا زلمه؟
1: شكرا لك. بس بعد عندي دقيقه يمكن مش اكثر، ما تاخذني لضيق الوقت. رح اسمع هلا احمد عبد الخالي. احمد
10: صباح الخير استاذ طوني، كيفك؟ تمام معك احمد. هلا الدوله مش هم بس هم انه تسليح تسليم سلاح، يعني ما عم بفهم انا. طب تشوف ما في كهرباء لا في مي ولا في شيء، والبنزين عم بيغلى والمنشآت عم بيغلى، بس هم الدولة كيف بدها تسلم سلاح؟ يعني ما عم بفهم انا. العالم عم تاكل بعضها والله. جايك مدارس
1: بدي اعتذر، بدي وقف رسالة هون بس لضيق الوقت، يعني كمان ما تأخذنا سمعناها مأخرين. إن شاء الله بمداخلة جديدة أحمد. شكرا لألي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، تعدد الآراء ودائما المنبر الحر لبنان الحر. ونحن وياك ورح نتابع جلسة المناقشة اليوم، ما بعرف إذا رح تكون بعد الظهر والمساء كمان، وبكرة كونوا معنا.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

وصل منذ بعض الوقت السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى زوطر الغربية النبطية تزامنا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية. في مجلس النواب تعقد في 11 وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة اليوم وغدا لمساءلة الحكومة، وقد تجاوز طالبو الكلام 55 نائبا ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة. بدأت منذ 9 صباحا نشاطات بعثة صندوق النقد الدولي في مبنى وزارة المالية في وسط بيروت باجتماع تقني تمهيدي مع مسؤولي وزارة المالية، يليه اجتماع مع وزيري المال والاقتصاد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان، تتناول الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة العام 2027. بنتيجة حملة وزارة الاقتصاد منذ 10 أيام على كبار المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، أعلنت الوزارة عن 56 مصادرة بحق كبار المخالفين وعشرات المحاضر بإشراف القضاء المختص لمخالفة التسعير الرسمية وعدم تركيب العدادات، وأكدت أن الحملة مستمرة في كل المناطق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مسيرة طالت الموانئ واللوجستيات العسكرية الأوكرانية بالتزامن مع اعتراض 222 طائرة أطلقتها كييف على المناطق الروسية. في الخبر الأخير، فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بولي كلينيك. جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي. من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 39 ألف ليرة والمزود 102 ليرة والغاز 31 ألف. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,718 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,736 ألف، مزود 1,641 ألف ليرة والغاز 1,221 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

كتير من المحطات اللي بتفرض حال علينا في عنا حلقة خاصة، يعني بوقت كل الناس يمكن عم بينبشوا على زعيم أو عم بينبشوا على حدا راح رجال ما طلب ولا نهار إنه يكون زعيم، كان عايش بين الصلاة والتاريخ، بين الدير والوطن، وبين البحث بجذور الهوية والانخراط بأسئلة لبنان ومصير لبنان. أكثر من هيك، غدرونا رجلين، هالرجلين بينتموا لعالم لبناني تقريبا رح يصير من الذاكرة. غادرنا الأباتي بولس نعمان وغادرنا النائب دوري شمعون. بفرق يومين بين رحيل شاهدي الذاكرة، بين راهب ومؤرخ وفاعل وطني، وبين سياسي ونائب ورئيس حزب الوطنيين الأحرار من جهة تانية، يمكن بتبين لنا المسافة كبيرة. بس بالحقيقة أنه في قواسم كتير مشتركة بين هالرجلين وما فينا نتجاهلها. بتجمعهم المارونية، بيجمعهم لبنان، بتجمعهم الحرية،

تجمعهم السيادة والذاكرة اللي حملها كل واحد منهم عن وطن عاش الحرب وعاش الانقسام ودفع ثمن باهظ للصراع على هويته وقراره.

لبيت بولس نعمان والنائب دوري شمعون ما كانوا نسخة عن بعضهم وما كانت أدوارهم وحدة، بس كانوا بينتموا لجيل ما تعامل مع لبنان كمساحة جغرافية وبس، إنما تعاملوا مع لبنان كقضية بتستاهل إنه يدفع بسبيلة وكرمالة تمن سياسي تمن فكري وتمن شخصي. لبيت بولس نعمان ارتبط تحديدا بفكرة الإنسان والأرض والحرية، بينما النائب دوري شمعون حمل إرث سياسي وطني متصل بتاريخ عائلة شمعون وحزب الوطنيين الأحرار. رحلوا وكأنه الذاكرة اللبنانية بحد ذاتها فقدت شاهدين بلحظة واحدة. هون تجي عبالي محكمة التاريخ. محكمة التاريخ اللي ما استدعينا فيها الموتى تيدافوا عن حالهم ولا لنحكمهم بأحكام الحاضر، حتى ناخد شهاداتهم نحطها قدام واقعنا ونسأل شو بقي من اللي آمنوا فيه وين نحنا أخفقنا بأنه نحافظ عليه.

لبيت بورس نعمان ما كان مجرد رجل دين ورحل، إنما كان مؤرخ وباحث وشاهد على مرحلة

تعرف شغلي يا بيير، عجيب أمركم وأمر اللبناني، اللي قد ما تعطيه بضل في شي مش عاجبه. ما كفوك خمس حلقات وصلونا لنحكي عن الرئيس الشهيد بشير الجميل، وما خلينا كلمة ما قلناها عنه اليوم لأنه رحل شخصيتين عن جد بيستاهلوا نعطيهم إشارة. مش عاجبك يا بيير؟ يا أما مش عم بتتابع لبنان الحر كفاية، يا أما في ناس بس بتحب تعطي ملاحظات وتنتقد لأنه عبالة تتسلى. دوري شمعون ما كان مجرد اسم بسجل سياسي، كان أحد أبناء ذاكرة سياسية مقاومة لبنانية طويلة. تولى رئاسة حزب الوطنيين الأحرار بعد اغتيال خيه، وحمل معه إرث عائلي ارتبط اسمه بتاريخ الجمهورية اللبنانية والحركة الاستقلالية.

المفارقة أنه رحيلهم المتقارب بالزمن وبالوقت بيجي بوقت لبنان نفسه عم يوقف قدام أسئلة بتشبه بجوهرة الأسئلة اللي هن عاشوها، مثل مين بيملك قرار الحرب والسلم، مين بقي لليوم ويحافظ على السيادة، كيف بيحمي لبنان التعددية اللي عايشها، شو يعني أنه يكون المسيحي شريك بوطن مش مجرد جماعة عم بتنبش على ضمانات لوجودها. بعد فينا اليوم نبني دولة يتساووا فيها اللبنانية، ولا الطوايف صارت تتنبش كل وحدة منا عن طريقة خاصة لتخلص حالها؟ كرمال هيك ما بدي أحكي عن الأبات نعمان مثل اللي عم يحكي عن رجال رحل، بدي كمل محكمة التاريخ وحطه قدامه، مش تأسأله شو قال، إنما لأسأل حالي ونحن كلنا نسأل حالنا شو بقي من فكره اليوم من بعد ما مرق لبنان بكل هالحروب والانقسامات والاحتلالات. شو بقي من لبنان اللي كان الأباتي نعمان والنايب دوري شمعون وجيلهم لتنيناتهم بعمرهم بيخبروا وطن بيستاهل ندافع عنه؟ هل بعد المسيحي بلبنان بيحمل دور بصناعة هالوطن، ولا منشغل بس كيف بده يخلص حاله من هالوطن؟ وهيدي منا أسئلة عن الماضي، هيدي أسئلة عن الحاضر، ويمكن عن آخر فرصة قبل ما تتحول الذاكرة نفسها لشاهد على وطن مش عارفين كيف عم نحافظ عليه.

رحلوا عنا بفرق أيام قليلة الأبات بولس نعمان والنائب دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار. قلنا أنهم شهدين للذاكرة، مش لأنه كانوا بيشبهوا بعض بكل شيء ولا لأنه تجربتهم السياسية والفكرية كانت وحدة، إنما لأنه كل واحد منهم حمل بطريقته جزء من قصة لبنان. لبنان الحرية، لبنان السيادة، لبنان التعدد والوجود المسيحي فيه. مش رح أرجع عيد اللي قلته بالأول، بس بدي أخذ السؤال خطوة أبعد. إذا كان لبيتي بولس نعمان بعده اليوم مكمل وبعدنا عم نسمعه شو بده يقول بفكر سياسي، شو كان بده من الموارنة؟ شو كان يقول عنهم، بس شو كان بده منهم اليوم تحديدا؟ وهون يمكن بتبلش الصعوبة الحقيقية إذا بدنا نفكك فكر الأبات نعمان.

0: المارونية فأزم بالنسبة له ما كان لازم تكون مجرد هوية نحميها، الهوية لازم تكون مسؤولية، وهون في فرق كتير كبير، لأنه الإنسان لما يشعر أنه هويته مهددة كتير طبيعي أنه يصير همه الأول كيف يحميها. بس السؤال اللي بيطرحه فكر لباتي نعمان أعمق بكتير، شو عم نعمل بهالهوية؟ إذا كنت ماروني شو عم تضيف للبنان لأنك ماروني؟ وإذا كنت مسيحي شو عم يربح لبنان من وجودك؟ هالشي برجعنا لعبارته يلي بتختصر جزء كتير أساسي من رؤيته للبنان ودور الموارنة والمسيحيين فيه، وبيقول الموارنة جسر مش جدار. الجسر ما بيعني انك تتنازل عن هويتك، بالعكس الجسر موجود لأنه في طرفين، يعني عندك هوية وعندك قدرة تتواصل فيها مع الآخر من دون ما تدوب فيه. والبحث عن هذا الموضوع بحد ذاته ببين أنه الهوية الجسرية منا شيء مضمون للأبد. لما يحس الماروني بتهديد وجودي ممكن يتراجع عن الانفتاح وبيتقدم عنده البعد الدفاعي، ومش هيدا اللي كان بده إياه لباتي نعمان، بالعكس كان عم بحذر منه. هوني سؤال تاني مطرحه على حالنا اليوم، غير شو اللي بيحمي لبنان، الدولة ولا الطائفة ولا الناس؟ سؤال تاني يمكن أبعد، هل الخوف اللي منعيشه عم بخلينا أكتر تمسك بهويتنا، أو عم بخلينا نكون أسرى لهالهوية؟ خليني اسمع رسالة تاني وبرجع بكمل.
1: بونجور جوليان معي. صراحة أكيد لا، كل شيء خصه بالدين بعدي عن الدولة، لأنه ما في غير جاي للدين هنخربوا البلد. عاد عن هيك أكيد الدولة هي اللي بتحمي البلد، بس بدي يكون في دولة مش مزرعة. مش عندك رئيس جمهورية ما بيطلع بيده شيء، عندك رئيس مجلس نيابة، يعني إيش البلد ما في، ما بيزبط بلد هيك. بدي يكون في رئيس جمهورية عنده صلاحيات يوقف الحرامية والفاسدين. نحن نوصل لهون بعد يمكن شي 200 سنة ضوئية، أو بدنا بشي جميل تاني، ما في حد تاني.
0: رسالة.
2: طبع الخير لألك ولمستمعينك ولأسرة لبنان الحر، والله يرحم الاثنين. هذا لباتي نعمان بعرفه، كان وسيط أيام حرب الإرهاب. شو بدو كان يحب القوات كتير، يجي يلقطني بلانتي يقول لي يا حكيتي وقف، يقول له ماشي الحال. الله يرحمه ويرحم دوري سمعون. وطول العمر الدكتور سمير جعجع معك عن نديف حكيتي.
0: شكرا حنا. فإذا سؤالي لليوم، شو اللي بيحمي لبنان أكثر، الدولة ولا الطائفة، ولا مجرد أنه في ناس بهالبلد قادرين أنهم يحموا؟ بدي أرجع للسؤال اللي بينطرح لقلنا اليوم، هل الخوف اللي منعيشه بخلينا أكثر تمسك بهويتنا، أو بخلينا أسرى لهيدي الهوية؟ وشو يعني أنك تكون ماروني بلبنان اليوم؟ هون لباتي نعمان كان رح يكون مزعج كتير بالنسبة لقلنا، لأنه ما رح يجي يسألك ويقول لك كم نايب عندك، ولا رح أقول لك كم وزير، ولا رح أقول لك مين معه رئاسة الجمهورية، ولا مين أقوى سياسيا. يمكن كان اللي رح يسأله شو المشروع اللي حاملينه الموارنة للبنان. لأنه في فكرة كتير أساسية، إذا بتقرأ فكر الأباتي بولس نعمان بتوصلك لفكرة بتقول المشكلة مش أنه يصيروا الموارنة أقل عدداً، أو أنه هن اليوم أقل عدداً، المشكلة أنه يصيروا أقل تأثيراً بإنتاج فكرة لبنان. وهيدي هي النقطة الأساسية، لأنه ما حدا يقلك الديموغرافيا، وما حدا يقلك نحن أكتر منكم وأنتوا أكتر منا وأنتوا أقل منا. حسب التاريخ كله دايماً الديموغرافيا بتتغير، وحسب التاريخ كله دايما الهجرة مستمرة، وحسب التاريخ كله دايما القوى السياسية بتتبدل. بس الدور التاريخي إذا كان فعلا دور ممكن إنه يتجدد. يعني المطلوب مش إنك تستعيد الماضي، المطلوب إنك تستعيد وظيفتك ودورك.

0: بهيدي النقطة في أجمل تقاطع بين الأبات نعمان ونائب دوري شمعون، واثنينتهم رحلوا عنا بهاليومين. نعمان بفوت على الموضوع من باب الهوية والدور، شمعون بفوت من باب السياسة والسيادة والدولة. كان واضح بالتشديد شمعون على لبنان الحر السيد المستقل والدولة صاحبة القرار، رفض ازدواجية السلطة والسلاح. يعني إذا كان الأبات نعمان عم بيقول ما تخلوا المارونية جدار، شمعون كان عم بيقول سياسيا ما تخلوا لبنان مجموعة جدران وسلطات. واتنيناتهم كل واحد من موقعه كانوا يلتقوا عند فكرة الدولة، بس الفرق مهم كتير. لبيت نعمان كان عم يسأل شو وظيفة ودور الموارنة بلبنان، شمعون كان عم يسأل كيف بيبقى لبنان دولة. وإذا بدنا نجاوب، الجوابين بيلتقوا بمطرح واحد: ما بيقدروا المسيحية يحافظوا على وجودهم إذا انهارت الدولة اللي هن عايشين فيها. طيب شو بيعني هيدا الشيء اليوم وسط هالحرب والاحتلال والمعارك والاجتياحات والارتهانات للخارج؟ هون ما بدي أحكي نظري، لأنه لبنان اليوم منه لبنان المختبر. في حرب وفي احتلال وفي سلاح وفي غياب للشرعية وفي انقسام وفي خوف حقيقي، وفي مسيحيين عم يسألوا مثلهم مثل غيرهم مين بيحميني؟ وهذا طبعا سؤال مشروع. بس إذا أخذنا فكر نعمان بجدية، يمكن كان رح بيقول ما تخلوا السؤال مين بيحمي المسيحيين، خلوا السؤال كيف نبني دولة تحمي المسيحيين والمسلمين والدروز وكل اللبنانيين. هيدا الفرق بين منطق الأقلية اللي إلهم سنين بموتوكن رعبة فيها، وبين منطق الشريك المؤسس. دايماً الأقلية بوصلوها تحس إنه لازم تطرح هيدا السؤال مين رح يحميني، وبوقت نحن كلنا مجموعة أقليات ما حدا يشد ظهره بحدا. إنما الشريك الأساسي والحقيقي بيسأل سؤال تاني: كيف بدي أبني مع الآخر دولة ما حدا محتاج فيها لحماية طيفته؟ مش عم قول لحدا غمض عيونك عن الخطر، ولا عم قول إنه الأزمة الكل متساويين فيها بالمسؤولية، أبدا مش عم قول هذا الكلام. ولا هالشي عم بخلينا نتجاهل الاحتلال والسلاح والتدخلات الخارجية، على العكس، السيادة بهذا المعنى بتصير شرط للعيش المشترك، وهون تحديدا بيصير في التقاء مع مواقف الراحل دوري شمعون. السيادة عنده ما كانت تفصيل، كانت شرط لوجود الدولة. ولكن هل تكفي السيادة؟ غرق كم رسالة على 70-959-111 للإجابة على سؤال شو اللي بيحمي لبنان، الطايفة ولا الدولة ولا الناس؟ رسالة:
1: بونجور مدام، عليكم، كيفك؟ اللي بيحمي لبنان هي الدولة، بتجمع اللبنانيين، اللبنانيين موحدين بيد وحدة مثل ما الله اللي جامع كل الطوائف.
0: شكرا كتير لألك جورج، مرسي لألك. كمان في رقم عم يسألني سؤال تحت الهواء، بلكي بعطي رقمك بعدين للأشخاص المختصين بالموضوع. زياد عم بيقول لبنان بيحمون ناس الشرفة من أي طائفة انتموا، حلنا نخلص من الطائفية والانقسام الحاد، إيد واحدة ما بتزقف، لازم نتضامن كلنا مع بعض. بسمع كمان رسالة:
2: بونجور ستيل ديكو، يعطيك العافية. اللي بدافع عن الوطن بهاي الأيام مفروض الدولة عن طريق الجيش، وإذا الجيش نحط على جنب مثل ما صار بال75، في الناس يلي الدي ان اي تبعهم اثبت العلم انه فنيقي، مثل ما صار وقتها مع، برجع بقلك بال75، يعني خي كان بالمغاوير، حلوا انه الجيش ما له دور، حمل بارودة كانت محطوطة على الحيط 36، محطوطة موديل ديكور، وهو اصحابه دافعوا عن عين الرمانة. يعني ليه عم قل لك تبع انه الدي ان اي فينيقي؟ لانه يلي الدي ان اي تبعهم عربي أثبتت الأيام ولحديت هلأ إنهن هن يلي بدهم يأكلوا لبنان لإلهم ولوحدهم، وهن اللي بيهاجموا. وبالنسبة للهوية أنا أكيد بخاف عليها وأسيرة لإلها، هاي سببها هاي وهاي سببها هاي، لأنه بعتبر هويتي مقدسة، أرض بلادي مقدس، وأنا بوسك.
0: شكرا كتير لك سهيلة. بسمع كمان رسالة.
3: كيف قلدي فوق صحتك؟
0: الحمد لله.
3: والله اللي بيحمي لبنان هي الدولة يا قلدي فوق، غير الدولة ما بتحمي لبنان. ولازم تضرب على يد من حديد، هي القصة كلها، والشيش الثاني هو الكل.
0: خبر خبرية كمان لحتى ما حدا يستخف بأهمية هالشخصية اللي عم نحكي عنها. بأيار 1982 اجتمعت الجبهة المارونية بدير عوكر، وبلحظة مفصلية وقف الأبات بولس نعمان وطرح ترشيح بشير الجميل لرئاسة الجمهورية. وقال بهداك الاجتماع: الموارنة عم بعيشه من 400 سنة مسيحية قوية، ودايما كان عم بقودها رجل قوي، واليوم بهيدي المرحلة بعده الرجل القوي موجود، واليوم اسمه بشير الجميل. بفكر الأباتي نعمان السياسي بيقول عن السيادة: ممكن يكون عندك دولة، وممكن يكون عندك جيش، وممكن يكون عندك حدود، بس إذا تحولت الدولة لأداة بإيد طايفة ضد طايفة، ما عدنا بنينا لبنان اللي كان يحكي عنه بوقتها. لأنه لبنان بحسب هيدي النظرة والقراءة الحديثة ما كان ولا مرة بالنسبة للموارنة مجرد ضمانة طائفية، كان مشروع دولة تعددية، وهون في فرق كتير كبير. دولة اللي بتحمل مسيحيين لأنها عادلة أقوى من دولة بتحمل مسيحيين لأنها مسيحية، وهيدا كمان بفكر لأباتي نعمان، لأنه أول وحدة بتقدر تكمل، التانية بمجرد ما تتغير موازين القوى رح تنهار مع الحماية. هل هيدا الشيء اللي بدنا إياه نحن اليوم؟ هيدا هو السؤال الأصعب للموارنة. إذا كان لأباتي نعمان بده من الموارنة أنه يكونوا جسر، الجسر بين مين ومين اليوم؟ الجسر بين المسيحي والمسلم؟ أكيد. بين لبنان ومحيطه العربي؟ كمان أكيد. بين الشرق والغرب؟ كمان أكيد. ولكن يمكن الأهم بين لبنان اللي خسرناه ولبنان اللي بعد فينا نبنيه نحن يا جماعة. طب هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني إنه الدور الماروني اليوم مش لازم يكون بس للدفاع عن الوجود المسيحي، إنما مثل ما بلش يكمل دفاع عن فكرة الدولة، عن استقلال القرار، عن التعددية اللي لقت لها مطرح فيه حرية بهالبلد بهالبقعة الجغرافية، عن حرية الإنسان، عن حق كل لبناني إنه يكون مختلف بخصوصيته بلا ما يصير عدو بالنسبة للآخر. طيب إذا كان الماروني مثل ما بيحملوا مسؤولية وبيحكي عنه لبيت بولس نعمان لازم يحافظ على دوره، هل ببلش يطالب بحصصه ولا بيقدم مشروعه لهالبلد؟ يمكن تكون هيدي أهم رسالة منه للموارنة رح أقولها بكل هالحلقة، لأن نحن بلبنان تعودنا نقيس القوة بالحصص، ومش هيدي هي الحقيقة. نجي نحنا منشوف حالنا على بعضنا إنه كم مقعد عنا، وكم وزير أخدنا، وكم وزارة سيادية أخدنا، وكم نفوذ. بس بفكر الأباتي نعمان في معيار تاني نحنا لازم نفكر فيه: شو الوظيفة اللي أنت عم بتأديها؟ يعني اليوم في كتير ناس ببهروا علينا إنه نحنا عنا أكبر كتلة نيابية كذا وأكبر كتلة وزارية كذا، بس يخي إذا كان عندك 30 و40 نايب وإنت ما عندك مشروع أو مشروعك تدميري، شو قيمتك؟ قيمتك صفر. وإذا صار عندك حضور أقل بس أنت قادر تساهم ببناء دولة عادلة، بس بدك هيك نفس طويل وثبات وإصرار، هيدا الدور منه أكبر برأيك؟ هون بتصير عبارة ما تستعيدوا نفوذ الماضي، استعيدوا وظيفة الحاضر أكثر من مجرد جملة قالها، بتصير برنامج سياسي.

0: ازدهار على 70-95-9-1-1-1 بتقول الدولة بتقوم على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بعيدا عن مفهوم الطائفية اللي بتنتمي للمعتقد بين الإنسان خالقه كسائر الدول المتحضرة ومحاكمة الفاسدين مهما على شأن لإحقاق الأمن والسلام والسيادة. شكرا لك يا ازدهار. حدا خايف وبده يحمي وجوده، أنا بدي أطرحه أو أطرح عليه سؤال: هل أنت بدك تحمي وجودك بس، ولا بدك تخلي وجودك جزء من حماية النموذج اللبناني اللي ما بيتكرر؟ لبنان اللي بيحمي المسيحي بس مش لبنان اللي بدنا إياه، وكمان هون مرة تانية عم بحكي بفكر الأبات بورس نعمان. ولبنان اللي بيطلب من المسيحي يتخلى عن خوفه تيكون وطني منه عادل، كمان المعادلة الأصعب هي حماية المسيحي وغيره من الطوايف، هي من خلال دولة بتحمي الكل. وهيدا يمكن واحد من أكتر الأشياء اللي بيحتاجها لبنان اليوم. طيب ماذا عن الآخر؟
1: وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني.
0: حسب القراءات اللي عملناها لنتعرف على فكر الأباتي بولس نعمان، فكره بيقول أنه ما بيبني المارونية على النقاء أو على الانغلاق، بيبنيها على التفاعل من دون الدوابين. وهي نقطة كتير مهمة، لأنه مرات نحن منتصرف وكأنه الانفتاح على الآخر عم بخسرنا هويتنا ومنخاف ننفتح على الآخر. لا أبدا، فيك تنفتح على الآخر وتحافظ على هويتك. هيدي هي الهوية الجسرية اللي كان عم يحكي عنها الأباتي بولس نعمان. وكأنه الحوار بالنسبة لإلنا صار تنازل. لا يا جماعة، الحوار منه تنازل ولا الشراكة، يعني نحن نسخة عن بعضنا أبدا. وما إذا في شيء حلو بهالبلد إنه قادر يخلينا كل واحد يحافظ على خصوصيته، بس بكفي بقى كل واحد يفسر الشغلة على ذوقه، لأنه بحسب الأباتي بولس نعمان الجسر ما بيلغي الضفتين، الجسر بيسمح لهم أنهم يلتقوا.
1: زرعني بأرضه.
0: هيدا بالذات ممكن يكون الدور المسيحي بلبنان، مش انه نكون جماعة خايفة من الآخر، ولا حتى انه الآخر يكون خايف منا، ولا نكون جماعة بدنا نغير الآخر. جماعة عارفة حالها كتير منيح، عارفة قيمتها وعارفة دورها وعارفة الدور التأسيس اللي كان لقلها، ويمكن لو ما عملت هيدا الدور كنا نحن اليوم بمطرح تاني. بس مثل ما بدها تعرف حالها وقيمتها ودورها، لازم تعرف الآخر وتعرف كيف تعيش معه بوطن واحد. وهون يمكن بتبلش محكمة التاريخ الحقيقية.
1: بعرف البيت وبعرف الحي وبعرف
0: قلنا قبل شوي انه لبيت نعمان والرئيس دوري شمعون كانوا شاهدين للذاكرة، بس اذا كانوا شاهدين مين هو المتهم؟ مين هو المتهم؟ خلينا نروح على الموجز، وبعد الموجز بنكمل وبلكي منقدم طروحات لننبش مع بعض من هو المتهم. وكمل اقرأ واسمع رسائلكم على الواتساب بعد الفاصل.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب$16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب$4.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر في جنوب لبنان على فتحة نفق ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله تضم 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو إسرائيل، ودمرنا الموقع. غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بلدة زوتر الغربية قضاء النبطية بعد زيارتها قبل الظهر. وقد عاين السفير الأمريكي مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوتر. في مجلس النواب تعقد في 11 وبدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة عامة اليوم وغدا لمساءلة الحكومة، وتجاوز طالبو الكلام 55 نائبا، ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة النيابية اليوم وغدا اعتبارا من 7 صباحا حتى الانتهاء. من بعبدة قال النائب إيهاب مطر: لمست حرص الرئيس جوزيف عون على مصلحة لبنان وتثبيت السيادة والاهتمام بشؤون اللبنانيين، وشكرته على جهوده لاسيما على المستويين العربي والدولي. أضاف مطر: بحثنا في الملفات الإنمائية التي تخص طرابلس والشمال، وأكدت أن إقرار قانون العفو العام أنصف عددا من المظلومين. الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، وللمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية، كما تطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيعقد الخميس المقبل في باريس. من إسلام أباد أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز الشريف رغبة لبنان في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات لاسيما في المجال الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة. بدوره أكد الشريف تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة ودعمها لسيادته وسلامته. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد إكرامي إن التعاون بين الجيش والحرس الثوري في أعلى مستوياته، ويمكن أن يكون نموذجا لسائر المنظمات والمؤسسات بحسب تعبيره. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كنت عم بسأل سؤال قبل ما رحنا على الموجز والفاصل بعد الموجز، إذا كانوا الراحلين الأبيتي بولس نعمان والريس دوري شمعون هن شاهدين للذاكرة، مين هو المتهم؟ يمكن نحن المتهمين، نحن اللي ورثنا لبنان، شو عملنا فيه؟ هل حفظنا على الدولة؟ هل حفظنا على السيادة؟ هل حفظنا على رسالة التعددية؟ ولا لا؟ هل خلينا الموارنة شركة بصناعة المستقبل؟ ولا خليناهم بدور الدفاع عن الماضي؟ هل المسيحية اللبنانية اليوم هي رسالة ولا صارت خوف؟ وأنا هون مش عم بحكي عن الجامعات اللي ما بتخاف من شيء واللي عندها الجرأة تكون مطرح ما لازم، عم بحكي عن الجامعات اللي قدروا يقنعوها انه ايه في خوف على وجودك انت كإنسانة او انت كإنسان مسيحي. هل خلينا لبنان وطن ولا خليناه يتحول لساحة وما عدنا عرفنا سكرنا هالساحة؟ طيب إذا اليوم بدنا نترجم فكر الأباتي نعمان لبرنامج سياسي، أكيد منه برنامج حزب، هو برنامج دور. يمكن يكون كتير بسيط، بس العنوان الأول دولة لا طائفة تحمل مواطن، العنوان الثاني سيادة لا محاور، العنوان الثالث شراكة لا محاصصة، العنوان الرابع هوية واثقة لا هوية خائفة، والعنوان الخامس أحزاب تقدم مشاريع للبنان لا مشاريع لطوائفها فحسب، والعنوان السادس بمشروع أو برنامج لأباتي نعمان مسيحيون لا يكتفون بالدفاع عن وجودهم بل يساهمون في إنتاج مستقبل بلدهم. يعني حالنا بقى ننقل من الهوية الدفاعية للهوية الجسرية اللي طرحها الأباتي نعمان، ومن التوازن الطائفي اللي خربنا للدولة، ومن الاصطفاف الإقليمي اللي خربنا كمان لمشروع وطني عابر للطوائف. طرح بكتابه الشهير سؤال لبنان الموارنة إلى أين؟ وحذرهم من الاستئثار بالسلطة ومن الهيمنة إنها قد ترتد عليهم سلبا فيما بعد. لكن بعد كل شيء صار يمكن هذا السؤال بطل كافي، صار لازم نطرح سؤال تاني، لبنان إلى أين؟ لأنه مستقبل ولا طائفة منفصل عن مستقبل لبنان كله، لأنه إذا بتنهار الدولة ما حدا رح يربح لا المسيحي ولا غيره. وقد ما يقولولك إيه نحن عنا ارتباطات وإذا انهارت الدولة نحن منقدر نحط إيدنا، التاريخ واضح ما في ولا جماعة جربت تستأثر وتهيمن وتستعين بالغرب وبالخارج وبالشرق وبالدنيا كلها إلا ما رجع التاريخ ولفظها، إلا ما رجعت تحجمت وفي ناس بريئة دفعت ثمن هيدا التحجيم. ما حدا لا يشد ولا يقد ولا يعمل عنطريات إذا بتضيع السيادة، ولا إنسان لبناني بيربح عشرت يكون عن جد لبناني. إذا تحولت التعددية الجميلة اللي كانت هي الفكر الأساسي لتكوين هذا البلد، إذا تحولت لمحاصصة، خبروني مين بيربح؟ كلنا رح نخسر، لأنه في كلفة عالية على أكتر من مستوى وبأكتر من بعد. وإذا صار الخوف هو هويتنا، نحن أتعس الناس لأنه خسرنا القدرة نبني مستقبل. كرمال هيك الأباتي بولس نعمان بخلفية فكره السياسي والوطني، إن كان عم بتوجه للموارنة ولا عم يتوجه لغيرهم، ما عم بيقول لهم كونوا أقوى من الآخرين، عم بقول لهم كونوا اقوى بقدرتكم انه تبنوا دوله وتبنوا لبنان. لانك لانك واذا بدنا نضيف صوت وطرح الاباتي نعمان لصوت الرئيس دوري شمعون من زاويته السياسيه، يمكن بتصير الرساله على الشكل الاتي: لبنان بده هويه بتحمي تعدده ودوله تحمي سيادته. نعمان بيعطينا معنى للدور، وشمعون بيذكرنا بشرط وجود الدولة، واتنيناتهم عم يتركونا قدام السؤال الأصعب: هل نحن عم نحافظ على موقعنا داخل لبنان اللي عم ينهار، ولا عنا الشجاعة نعمل إعادة بناء لبنان اللي بدنا إياه إنه يبقى؟ هيدي هي محكمة التاريخ المزبوطة، ولو الشهود في كتير منهم رحلوا. ازدهار عم بتقول لبنان بيجمع والطايفة بتفرق. إذا بدنا نبني وطن حقيقي ونعيش فيه كلنا سواسية أمام العدالة والقوانين لنحافظ على الأمن ونساهم بنهضة هذا الوطن وتقدمه وانفتاحه على العالم بأكمله، هيدا بيعني طائفية بشكل الإيجابي بوطن بيعتمد على السياحة، بإنعاش اقتصاده اللي بيعتمد على أبنائه من كل الطوائف اللي بينتموا لقله. طيب، في عنا كمان نداء إنساني للتبرع بالدم. مستشفى ماريوسف في الدورة بحاجة ماسة لدم أبي بوزيتيف ليوسف الخوري اللي بحب أنه يتبرع. 03-78-4-2-3-4. بسمع رسالة.
1: بونجور إنديكو، يعطيك العافية. بدك الحقيقة، لو بعده بشير جميل عايش معنا، صدقيني لبنان ما كان وصل لهون. كنا بعدنا بال 10452 كيلومتر مربع، وما حدا كان قدر يمد اصبعه على هالبلد او يأذيه. بس للاسف في ايادي شريره ما بدها ناس قوية بهالبلد. قتلوا وقتلوا حلم الكبير اللي كنا عم نحلم فيه، لانه بشير جميل جمع كل الطوائف حواليه بظرف 20 نهار. البلد ريق بظرف 20 نهار. بس للأسف نرجع منقول، برجع بقول أنا بتمنى أنه نمضي مع إسرائيل تنخلص من الحروب، نمضي السلام مع إسرائيل ونرجع ال 10452 كيلومتر مربع ويرجع لبنان أحلى مكان يا رب.
0: أمين أمين يا جيزال. كمان بسمع رسالة.
2: عنديكو كتير قوية، كتر خيرك، مسيحية وأصلية وأنا شايف أنك أنت المبلش يعني المسيرة. بديش أعطيكي مسؤولية، بس أنت مبلش المسيرة، توعي الشعب. أنا من كندا بحكيكي يعني، بس في مهمة اللي بتحكيه كتير كتير كتير. عندكو يعطيكي العافية، وربنا يعني يفتح، وهالصوت الحلو اللي عليك يعني والله مسيحية أصلية.
0: شكرا لك صديقي، ما عرفت شو اسمك بس شكرا كتير لك، وبحب تجاوبني على السؤال إذا بدك: مين اللي بيحمي لبنان، الطايفة ولا الدولة ولا الناس؟ بس خليني أروح على أسعار المحروقات وبرجع بتابع حلقتنا.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 39,000 ليرة، والمازوت 102,000 ليرة، والغاز 31,000. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,718,000 ليرة، بنزين 92 أوكتان 2,736,000، مازوت 2,641,000 ليرة، والغاز 1,221,000 ليرة لبنانية.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: اليوم مش عم بعمل حلقة لخبركم أمتين خلق لبيت نعمان ولا الرئيس دوري شمعون ولا أي متى فات على الدير ولا شو درس ولا عم بحكي شي عن مراحل حياته. ممكن بتفوتوا على الإنترنت بتنبشوا بتلاقون، بس اللي عم جرب أعمله بهيدي الحلقة إنه نحكي مع بعض بخلفية هيدا الفكر السياسي الوطني اللي يمكن لو في منه أكتر بشوي يعني موجودين بطبيعة الحال، موجود أو موجودين أصحاب الفكر اللي بيشبه هيدا الفكر، كل واحد على طريقته من رغبة بالوطنية وبناء دولة قوية أكيد موجود، ولكن لو كان الموجود شوي هيك العدد أكتر كنا نحن أكيد بمطرح تاني. يعني كمان إذا في حدا عنده أو قريش كتاب للأبيات نعمان وبحب يخبرني عنه أكيد المجال مفتوح، حتى إذا حدا قري شي من مذكراته مثلا مثل جملة صغيرة بقراها من مذكراته، بقول بهذه الفترة بناء على طلب من بشير الجميل بعدما توطدت علاقته بالحكم عين الكولونيل ميشيل عون مسؤولا عن القطاع الممتد من المرفأ إلى بداره. لفتتني بطلب من بشير الجميل، طبعا ما كان راهب انعزالي، كان عم بيشوف انه الايمان منه حياد امام الخطر، وهيدي شغلة كتير منيحة اذا بدي اقول، او كتير مهمة اذا بدي اقول، كل واحد عنده الايمان المسيحي حط حاله قدامه، الايمان منه حياد قدام الخطر. من هون اجا انخراطه بالشأن العام ليس كسياسي فقط، ولكن كراع همه الانسان وهمه الوطن. نعرف أنه كان مؤرخ وكان باحث وترك إرث فكري غني كتير. خليني أقول أبرز مؤلفاته اللي أنا يمكن قريتها لأنه استخدمتها بأطروحة الماستر اللي اشتغلت عليها. كتب محطات مارونية من تاريخ لبنان، كتب المارونية لاهوت وحياة من جبال قورش إلى سهول أفاميا. هون كان عم بجرب يوفق بين السرديتين عن أصول الموارنة في لبنان، وكتب كمان لبنان الموارنة إلى أين، كتب مذكراته الإنسان الوطن الحرية. وبكتابه لبنان الموارنة إلى أين ما كان عم يسأل سؤال، كان عم بيودي صرخة تحذير. كان عم بيقلن للجماعة بوقتها الدور الماروني مش مفروغ منه، الدور الماروني بده وعي ومسؤولية. وكان عم ينتقد التحول صوب الهيمنة والاستئثار بالسلطة، وكان عم بيحذر من انه شعار الولاء للوطن ممكن يتحول لغطى نسيطر على الآخر. يعني هيك بيقول بالحرف الواحد بكتابه، حقيقة أؤمن بها إيمانا ثابتا وأريدها أن تتحقق، وهي أن لبنان لن يزول، ولكن أيضا لن يتطور وحده بمعزل عن محيطه. يعني لما يحكي عن الجسر ولما يحكي عن الانفتاح على المحيط من دون الذوبان مع حفاظ على الخصوصية، نحن بنقول إنه شو عم يحكي، بس لا، قادرين كنا نعملها بفترة من فترات عملناها. وبيزيد بكتابه وبأكد على دور الموارنة وبقول، قدر الموارنة أن يكونوا شهودا للحرية في هذا الشرق، وقدر أسياد يانوح وقنوبين والديمان وما بينها من مغاور أن يحملوا هموم الحرية وهموم الموارنة وما أكثر وما أثقل بهذا الشرق الحبيب. بيشوف لبيت نعمان أنه الموارنة لعبوا دور مركزي ببناء لبنان الحر، مجتمع العيش الكريم بسياق الشرق المضطرب. بس بالوقت ذاته حذر الموارنة من أنه استمرار هذا الدور مش أمر مفروغ منه تلقائيا، إنما بده وعي ومسؤولية من قبل الموارنة بذاتهم، وبده انخراط إيجابي بالواقع الوطني والمجتمعي. خليني مرق كم رسالة على 70 95 9 11 11.
1: بونجور إلديكم، بونجور من الحرمان جورج. يمكن رأيي ما يعجب كثير ناس، أول غلطة عملت وقت العالم الكبير وقت البتراكنا شد لحدا يعمل هل لبنان الكبير بهذه الطريقة مع هذه الجماعات وجاب تعتير وشحار. هيدا واحد. اثنين، ما في غير المسيحي بشد وبيكبوا دولة، ما في غير المسيحي بحارب وبيموت كرمال الدولة، كل الباقي يا مصلحة الأمة يا مصلحة الأمة هي ذاتها. كل واحد أمي عزوقه هو يعني، بس إنه ولا مرة شفنا مصلحة لبنان.
0: هلا عم تطلع برات موضوع يعني الحلقة اليوم يا جورج.
1: لبنان وازدهار بابا، هني لما حكموا شو عملوا؟ حاربوا وقتلوا وسيف الدمار وسيف ما بعرف شو. يعني ما شفنا عند السنة، زمان عند السنة ما شفنا إلا الحريري بلبنان أولا. قبل كان تعتير وشحار، الشيعة أضرب وأضرب. يعني هيدا لبنان أنا برأيي، ولو ما حيعجب رأي الكتار، صار لازم خلص نروح نعمل دولتنا، ولو بدها تكون من ما بعرف شوين لما بعرف شوين، ونعيش نحن المسيحية لحالنا، لأنه بعضهم لا هلا نحن مندفع وزير المالية بجمع المصاري بده يخدع الجنوب. طب ما خلص عن جد خلص، يعني في شيء غلط إنه بده يقوم على كتافك البيت، يعني ما فهمت. يعني نعتذر على هالرأي اللي يمكن يكون بشع بس على القليل صريح.
0: لا جورج، ما في ولا ليك، ما في ولا رأي بشع، وما في صح وما في غلط. بالنهاية كل واحد هو اللي بيعمل إذا بدك الاستنتاج والتحليل تبعوله، وما فينا نقول رأيك بشع، بالعكس أنت عم تعبر عن رأيك، وهيدي لبنان الحر اسم على مسمى، فيك تقول بدك إيه. بس الفكرة يا جورج، أول شيء هذا مش من موضوع حلقتنا، إحنا عم نحكي عن لبيت نعمان ورئيس دوري شمعون اللي غدرونا بهاليومين. بس الفكرة اللي عم بتقولها هي صورة نمطية وسردية في جهات بناسبة أنه تسوق لك إياها حتى تزيد تأجيج الفتنة والتعبئة. وصلتنا لهون، يعني لو ما قطعنا بمراحل فيها هيك شوائب، ما كنا وصلنا أنه تفكر أنت بهذه الطريقة. وإذا عم تبني على نقطة معينة، أنا بفهمك كيف عم بتفكر، بس صدقني لبنان وأهداف البطريركية بالتأسيس والموارنة بوقتها كانت أسمى بكتير من التحجيم اللي عملناه نحن اليوم. كرمل هيك برسالته الأباتي بولس نعمان انتقد بصورة غير مباشرة أي تحول للدور المرونة ليصير بحث عن الهيمنة والاستئثار بالسلطة، واعتبر أنه هالشي بيتحول لنقطة ضعف وبيأذي لبنان، وأكد بكل مذكراته بكل كتبه أنه بقاء لبنان منه ممكن بمعزل عن محيطه، وأنه على الموارنة لازم يكونوا جسر بين لبنان والمحيط العربي، لا يكونوا معزولين ولا يكونوا منفصلين ولا يكونوا خايفين ولا يكونوا عتلنين هم وجودهم، لأنه بغياب الموارنة لا وجود لا للبنان ولا لدولة. وحتى كل الأفرقة والجماعات السقفية التانية بتقول هيدا الكلام، إذا ما قلته على العلن بتقوله بين وبين حالة، مش الكل عنده الجرأة يقول هيدا الشيء. وبالتالي ما بدنا نحجم دورنا ونحجم حالنا ونعتبر انه في شيء غلط نحن عملناه ونقول كانت نقمة وعملوا مدري شو. لا، الاساس سليم جدا، بس اللي اجا بعده شو عمل حتى يحافظ على هيدا الدور؟ هيدا السؤال الاساسي اللي كان عم يطرحه لبيت نعمان.
2: وبينتهي الوطن يا منكون رجال، وبيبقى الوطن من.
0: يعني تخيل الفكرة الأساسية اللي بيركز عليها الأباتي نعمان، واللي كتار من المؤرخين بوافقه، والواقع كمان بيفرجيك هيدا الشيء. بس المشكلة أنه من له أذنان سامعتان يسمع وبيناقش وإذا بدك بيشوف الأمور مثل ما هي. الموارنة بحسب فكر الأباتي نعمان ما اشتغلوا ليأسسوا الكيان اللبناني تيحموا ذات الطائفية أبدا، إنما بدافع حماية الإنسان بالشرق من خلال هالمساحة السياسية اللي بتضمن له الحرية الفردية واللي بتضمن له الحرية الجماعية. لأنه اليوم إذا ما في حرية فردية من ضمن الحرية الجماعية، في كتير أمثلة بالبلدان الإنسان بينهار. وكان بدهم الموارنة إنهم يوقعوا المجتمع من الزوبان بمشاريع إيديولوجية شمولية، إن كانت قومية وإن كانت دينية. لك هالفكر المتقدم، بس السؤال لقلنا شو عملنا نحنا حتى نحافظ على هيدا الهدف وعلى هيدا الدور على هيدا الوظيفة. خليني أسمع رسالة وبرجع بكمل.
3: بونجور ديكول اللي بيحمي لبنان او اللي بيحمي الوطن هو الدستور، هو اللي بيتفقوا عليه جميع المواطنين. هلا ما في اي بلد او اي امه كبيره عريقه الا ما فاتوا بهالمخاط، فاتوا بمعارك، خبطوا بعض، حرقوا بعض، وبالنتيجه عرفوا انه ما في الا توافق ويقعدوا ويتفقوا على كل شيء، انه اللي بزعل هيدا ما بعمله، اللي بزعلك ما بعمله. ف القانون بالنتيجة هو اللي بيحمي كل واحد المواطن وبيحمي الوطن. فنحن مرقنا بمخاض كتير صعب، كان في عنا أخطاء كتير كبيرة، ومثل ما بقولوا غلطة الشاطر بألف غلطة، عملوا أخطاء، عملوا كتير أخطاء الرؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومة. وبعد من هالأخطاء اليوم لازم نكون نحن عنا نغربل ونطلع بنتيجة ونطلع بدستور كتير عصري وجديد. من بعد هالمخاض يطلع شيء لحتى على القليل بالمستقبل ما نرجع نعيد نفس التجربة. وأكيد أكيد أكيد كلنا متفقين على هذا الشيء. هلأ في عالم بعدها يمكن عايشة قبل السبعينات، بعتقد كمان هلأ فهموا أنه لا، هيدا المنحة منه ظابط وهيدا غلط، وبهالطريقة ما بتنحل المشاكل.
0: شكرا لك. كمان رسالة قبل ما يقدرنا الوقت.
4: صباح الخير مدام.
0: صباح النور.
4: أنا بدي أتشكرك على الكلام الرائع اللي كله أمل، بل أكثر من أمل اللي هو رجاء لكل لبناني هيك عنده خيبة أمل بسمع كلامك عن الأبات بولس نعمان، عن الله يرحم ودوري شمعون، عن الشهيد البطل الشيخ بشير، كل هالشهداء اللي سبقونا. حبيت هيك أعمل مداخلة صغيرة من بعد إذنك. معلش، خلينا نفكر بشغلة. نحن بلبنان ولا مرة إجا وزير تربية أو وزارة التربية فكرت تدرس تاريخ لبنان المعاصر. نحن مشكلتنا بالبلد ستنا إنه تاريخنا المعاصر ما بيندرس، وطلابنا إن كانوا خاصة بالجامعات ما بيعرفوا شو صار من 20 سنة و30 سنة و40 سنة. بهيدا التاريخ المعاصر في قسم من اللبنانيين حط إيده على البلد، حط إيده على البلد بدعم خارجي، إن كان من نظام الأسد أو من ومن ومن، وحكموا هيدا الدولة لفترة طويلة 30 40 50 سنة، ما يسمى اليوم بالدولة العميقة. لوين وصلونا؟ لأعلى نسبة فساد بالعالم لبنان، لأكثر عدم استقرار وحروب وتشنجات لبنان، لأكثر نسبة تلوث بالعالم لبنان. لوين وصلونا؟ نحن اليوم أجيالنا بتتعلم التاريخ المعاصر. لازم هيدا الشريك اللي حكم 40 سنة يعطي فرصة للشريك الآخر يعمل مشروع السيادة، يعمل مشروع حلم بشير. يعني أنا بس بطلب من شريك الوطن، خاصة الفرقاء اللي هن ما بيأمنوا بأفكاره لبشير جميل، يفكروا بشكل موضوعي أنه طب شو عنده المشروع آخر يقدموه لإلنا غير هالمشروع اللي قدموه 50 سنة؟ مش آن الأوان يعطوا فرصة على القليل بعهد واحد 6 سنين يتطبق حلم بشير ومشروع لبشير؟ من كل المقاومين اللي عندهم إيمان بهيدا الفكر وعلى رأسهم اليوم من دكتور سمير، يعطوا فرصة 6 سنين لنشوف هالدولة وين بتصير، وهن إذا رح يعيشوا كمان بكرامة وبحرية ويكون هيدا البلد بيجمع كل المواطنين. شكراً لإلي.
0: شكراً لإلك. نحن تخطينا الوقت بس تمرق رسالتك كلها. أنا حابة أختم بفكرة واحدة، إنه لما كتب كتابه المورونية لاهوت وحياة من جبال قورش لسهول أفاميا كان عم بيقول إنه الوحدة الحياتية بلبنان أو الوحدة اللي عايشينها بلبنان كجماعات مختلفة سبقت بالزمن كتابة التاريخ اللبناني. يعني كان عم يعتبر انه هوية لبنان الاستقلالية منا حكر على جماعة واحدة، هي بتجمع مسيحيين ومسلمين من اللي آمنوا بالحرية وبسيادة الدولة، وبالتالي شو ما عملنا وشو ما طلعنا وشو ما نزلنا آخر شيء التاريخ بده يفرض حاله، وبدنا نرجع للرسالة الأساسية اللي نوجد كرمالها هيدا البلد، هيدا الجغرافيا، هيدا المساحة من الحرية، منه ما حدا قادر بقى يهرب ويخاف. لهم تخلص حلقتنا الخاصة. شكرا لك إلي مسيحي، لقائي بيتجدد معكم بكرة، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: بكم مرة قلت كلمة واحدة بلحظة غضب وضليت ساعات عم تتمنى لو ما قلتها؟ لما تكون معصب هدفك على الأغلب ما بيكون أنك تحل المشكلة، بيكون بدك بس أنه تدافع عن حالك، تثبت وجهة نظرك أو ترد الوجع بوجع. لهيك مش كل رسالة بدها جواب سريع، ومش كل نقاش لازم يخلص بسرعة. لما تحس حالك عم تغلي من جوا، جرب تقول لحالك بدي شوية وقت ومنرجع منحكي. هيدا بدل انك عم تختار ردك بدل الغضب يلي عم يختار عنك. تحدي اليوم، قبل اي رد وانت معصب عطي حالك 10 دقايق. المشكلة ما رح تكون بعدها موجودة، بس ردك اللي رح يكون مختلف. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، اوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: في مجلس النواب بدأت جلسة المناقشة العامة ومساءلة الحكومة والوزراء، وقد استمعنا في بداية الجلسة إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام، والآن نستمع إلى كلمة نائب لياس بوصعب. إلى قعقعية الجسر وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعدما تفقد زوتر الغربية وسط تدابير أمنية، حيث كانت المحطة الأولى له في كنيسة البلدة بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة، كما سجل تحرك للآليات الإسرائيلية داخل زوتر الشرقية. السفير عيسى التقى رئيس البلدية بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين. واليوم ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية على دبين وأخرى باتجاه راعن في عريض مرج عيون، كما سجل أيضا تحليق للمسيرات وعلى علو منخفض فوق أنصار وإلى البقاع، حيث يحلق الطيران الحربي وعلى علو متوسط فوق منطقة بعلبك. وقبل مواصلة الموجز ننتقل إلى مندوبتنا هنادي سمرة لموافاتنا بما يحصل في جلسة مجلس النواب بالتفاصيل. هنادي سمرة، تحية لك، صباح الخير.
1: صباح النور وفاء لك وللمستمعين. طبعا هي جلسة المناقشة يعني للحكومة بدأت حامية، رغم أن الكلام في بدايتها كان لرئيس الحكومة كان هادئا، يعني لم يتم اعتراض أي كلمة من كلامه، رغم أنه كان قدم عرضا عن كل الحروب التي مرت وعلى لبنان وما يعني أسفل

0: وبالاتفاق معه يتولى رئيس الحكومة التفاوض مع إسرائيل، رغم أن هذا الأمر ليس بيد أحد، والتفاوض ليس أمرا سهلا، ولكنه كان أحد الخيارات الوحيدة المطروحة في ظل ما يجري للحفاظ على البلد في هذا الإطار. ثم بدأ يعني طلب النائب علي عمار الكلام بالنظام قبل أن تبدأ الكلمات بنقاش الحكومة، وهنا حصل طبعا يعني سجال حاد بينه وبين بداية النائبة بولا يعقوبيان، عندما قال أن أتمنى أن لا يعتمد رئيس الحكومة ثقافة الاعتقال والإغفال والتغافل، وطلب الكلام بالنظام، فتدخلت بولا وقالت هذا مش بالنظام، وهنا حصل سجال يعني حاد بالعبارات. قال لها التزم بحدودك، الرئيس بري هو يحدد، واحترم حالك واحترم نفسك، وهنا قالت له بلا تهذيب. وطبعا يعني هذا الكلام ارتفع، تدخل ميشيل معوض وقال يجب يعني إذا كان يريد أن يتكلم هذا ليس في النظام. أشرف ريفي أيضا قال اتركوا، عندما قال المقاوم باقية باقية رد عليه ريفي بالقول خليها تروح على إيران، وهنا حصل اتهامات طبعا بمصافحة إسرائيل وأمريكا، وارتفعت الحدة إلى حين تدخل الرئيس بري وقال عيب ما يحصل اليوم، يجب أن نكون على مستوى الناس. إذن بدأ النقاش الحكومة، وكان الرئيس بري أكد أنه سيعطي كل نائب 5 دقائق، واعترض نواب التيار على قاعدة أنه تقدم بالكثير من الأسئلة. على كل حال تبدأ الآن الكلمات بكلمة نائب الياس مصعب، وثم تتوالى وعلى لائحة طالب الكلام حتى الساعة 80 نائبا. وفاء،
1: شكرا لك هنادي سمرة، باقونا معك لمؤفتنا بكل جديد. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

ذكرت وسائل أعلامية إسرائيلية أن لبنان طلب تأجيل جولة مفاوضات روما المقررة هذا الأسبوع مع إسرائيل. ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماع اليوم في شأن الوضع في مضيق باب المندب. أخيرا، قصف طيران القوات المسلحة اليمنية منصات صواريخ حوثية في مطار تعز. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بوليكلينيك. جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. البروفيسور عامر عبد الله رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل ورئيس جراحة العظام في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة العظام في المستشفى اللبناني الجعتاوي الجامعي والاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. على مدى سنوات شكلت جراحة الركبة محوراً أساسياً في مسيرته. خبرة تراكمت في غرف العمليات وشغف دفعه إلى متابعة كل جديد في هذا المجال المتطور. فالركبة بما تحمله من تعقيدات تشريحية ووظيفية تحتاج إلى دقة عالية في التشخيص والتخطيط والعلاج. ومع تطور الطب لم تعد الجراحة تقتصر على خبرة الجراح ومهارته اليدوية وحسب، على رغم الأهمية القصوى لهذا الأمر، بل دخلت التكنولوجيا تفاصيلها الدقيقة. من هنا برزت الجراحة بمساعدة الروبو كأحد التطورات اللافتة في جراحة العظام لاسيما الركبة. التقنية تفتح الباب أمام مستويات جديدة من التخطيط والدقة، وتطرح في الوقت نفسه أسئلة كثيرة حول دور الروبو وحدوده. ما الذي يفعله فعليا داخل غرفة العمليات؟ هل يمكن أن يحل مكان خبرة الجراح؟ ولأي حالات مرضية يمكن اللجوء إلى الجراحة الروبوتية؟ وماذا تضيف للمريض مقارنة بالتقليدية؟ واليوم لا يكتفي البروفيسور عامر عبد الله بممارسة جراحة الركبة، بل يتولى أيضا الإشراف على الروبو المخصص لهذا النوع من العمليات في المستشفى الجعتاوي اللبناني الجامعي الأشرفي. في حلقتنا اليوم عبر لبنان الحر نقترب من تجربته المهنية والشغف الذي قاده إلى هذا المجال، ونستكشف معه حقيقة الجراحة الروبوتية وما تقدمه للمرضى. بروفيسور عامر عبد الله، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر ببوليكلينيك. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: الله يخليك جان، دائما القعدة معك شيقة جدا.
0: شكرا بروفيسور. يعني حقيقة يعني كما يقال شهد شاهد من أهل بيته. أنا بتذكر أول مقابلة مع حضرتك من سنوات وسنوات لفتني إلى جانب التخصص وكل هذه الأمور والوزنات لحضرتك. قديش عند حضرتك في شغف بمشاكل الركبة، وبتذكر وقتها قلت لي جام نحن كتير عم نحكي عن الركبة وعن جديد الجراحة، ولكن حتى بالركبة في تخصصات. يعني المتخصص بالركبة قد يكون متخصص بأمر أو أمرين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن الركبة شغلة كتير كبيرة وكتير معقدة، ولكن هذا الشغف سهل كل هذه المشاكل بشهادة ألاف المرضى يلي عم يتبعون سواء بلبنان أو بالخارج.
1: يعني دايما جان صراحة أنا بتذكر هيدي الفترة كنت بعدني راجع جديد من كندا،
0: صحيح،
1: وكنا عم نحكي عن هودي المواضيع. أنت قلت كلمة كتير مفصلية، قلت الشغف، وأنا هيدي آمن فيها بالطب وبكل شيء بالحياة. الشغف هو أساس، يعني وهو الدينامو تبع التطور، الدينامو تبع تعلق بالحياة، وخلي الإنسان يعطي أفضل ما فيه. وإنت أكيد عندك هالكواليتي اللي هي واحدة من السمات تبعك، بس أنا أكيد هيدي كانت مؤثرة إذا بدك بالطريق يلي مشيتها، وهيدا اللي عم بيخليني دايما بمهنتي فتش على الأفضل، وإنه نقدر نعطي الأفضل لمرضانا ولبلدنا.
0: لمرضاك ولبلدك ولطلابك أيضا بالجامعة اللبنانية.
1: حقيقة هذا جزء أساسي من شغلي. كمان
0: بروفيسور عامر عبد الله من كندا من سنوات عديدة إلى اليوم 2026، سنوات من الخبرة تراكمت بجراحة الركبة، واليوم حضرتك تشرف على الروبو المختص لجراحة الركبة. أكيد رح نحكي عن شو المجالات اللي بيعملها، تفاصيله، أهميته وكل ومستقبله أيضا. لو سمحت هيك بإيجاز سريع جدا، كيف تصفون التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في جراحة الركبة تحديدا من وقت اللي كنت بكندا لليوم للروبو يلي حضرتك عم تشرف وتمارس عمليتك الجراحية عليه؟
1: بصراحة اليوم التطور كل واحد منا شو ما كانت مهنته شو ما كان أي شيء بيعمله بالحياة هيدا التطور صار موجود صار شيء بيناتنا عم نشوفه بكل مفاصل الحياة. أكيد هيدا التطور صار بشكل كتير سريع واليوم أكيد الطب هو من أكتر إذا بدك
0: المجالات
1: يلي التطور صار عم بيشتغل فيه. إذا بدك اليوم بالتطور في كتير مجالات بقلب هيدا المجال عم بتصير ولكن أكثرها هو الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي هو أهم فاونديشن إذا بدك هو الأساس يلي بتنبنى عليه روبوتك سيرجري. أوكي فأنا من فترة يعني حتى وقت كنا نروح على المؤتمرات وأنا أصلا عندي هيدا الشغف بالتطور
0: الجديد.
1: فكنت دايما نفتش أنه هيدا الموضوع كيف بده يكون الابليكيشن عليه وهنيك بلشت المسيرة بالنسبة لإلي بلشت مسيرتي أنه فتش عليه. أكيد نحن بلد متطور ولكن في بلدين بهيدا الموضوع بتسبقنا فكنت بكل المؤتمرات نروح عليها وحتى فتش وين عم بيصير هيدا الشيء أكتر وهيدا القصة ما صارت. يعني أنا أوكي صار لنا فترة يمكن مش طويلة بلشنا جراحة روبوتية هون بلبنان ومنفتخر نكون الأول نحن هون بلبنان وبالمنطقة أكيد. بس المسار بلش من سنين وهنيك صرت فتش وتلقيت أنه هذا الموضوع رح يصير قريبا بيناتنا وأنا اللي بشوفه أنه المستقبل كله رح يكون مبني عليه. باختصار هيدا قطار لازم نطلع فيه إذا ما طلعنا فيه بسبقنا.
0: ونحن نعرف حضرتك بروفيسور السباق يعني حقيقة ما رح نقول شو ظروف البلد كلنا نعرف ظروف البلد ولكن على الرغم من كل التحديات أتى الروبو وبدأ العمل فيه هذا كمان بحد ذاته تحدي
1: نعم.
0: كبير
1: برجع نحكي فيها لأنه هذا كتير بيأثر فيها
0: صحيح. بروفيسور عمر عبدالله يعني حقيقة من وقت اللي نزل البرومو للحلقة كتير أسئلة كتير كتير كتير ولكن رح نحاول هيك ندمجها بالبلونيا اللي حاطينه للحلقة لأنه كتير جراحة الربو والركبة ما بعرف إذا بلبنان هلقد مشاكل الركبة كتير أو أنه عالميا حقيقة هذا السؤال يسأل كمان يعني أوكي. كتير عالم عنده مشاكل الركبة بعمر صغير صغار كبار بمارسوا رياضة ما بمارسوا رياضة بدينين إلى غيره رح نحكي عن مشاكل كتير مشاكل الركبة بروفيسور
1: صح مزبوط. هي الركبة من أكتر المشاكل شيوعا إذا بدك بالاختصاص تبعنا. هل بلبنان في أكتر ما بعتقد أكتر بس هي كتير فريكوين
0: كتير.
1: هلا واليوم صرنا نعرف فيها أكتر وجود وسائل التواصل وكذا صار عنا معرفة بشو عم بيصير حوالينا أكتر من هيك الأشياء إذا بدك ببين حجمه على طبيعته
0: صحيح. بروفيسور عمر عبد الله مشاكل الركبة مثل ما حكينا بالمقدمة عديدة جدا ومتنوعة إذا هيك بدنا نقول بكلمة واحدة قبل ما نحكي بالتفاصيل ما الدور الذي يؤديه الروبو وفي أي نوع عملية جراحية أو مشكلة صحية تستدعي جراحة بالروبو؟
1: أوكي. اليوم الروبو الدور الأساسي تبعه هو استبدال مفصل الركبة
0: نعم.
1: استبدال مفصل الركبة هو بيصير بحالة بيكون الركبة فيها حالة خشونة متقدمة. خشونة الترم إذا بدك بالإنجليش هو أرترايتس أو أرتروز نعم. بالفرنش أو تكلس بالعربي. شو يعني؟ يعني الغضروف يلي بقلب الركبة يلي هو السمخ الموجود بقلب الركبة يستهلك وهيدا الاستهلاك في عنده كتير أسباب. في يكون العمر في يكون الاستهلاك المتكرر يعني عند الرياضيين اللي بيعملوا رياضة بدرجات عالية في عنا الكسورات يلي بتخلق نتوءات بقلب المفصل عنا الالتهابات المزمنة عنا أمراض الروماتيزم يعني تعددت الأسباب والنتيجة واحدة هي الخشونة المتقدمة دونك وقتا بنكون هون العلاج هو ريبليسمنت استبدال المفصل باي روبوتك سيرجري.
0: دكتور في هذه الحالة الصحية الجراحية
1: خشونة
0: المتقدمة أكيد حضرتكم من يدير هذا الروبو
1: أكيد.
0: إذا بدنا نقسم الأدوار بين الروبو وبينكم من بداية العملية وقت اللي بيجي الأمر بإجراء هذه العملية حتى إجراء واستبدال المفصل فيك لو سمحت هيك تشرح لنا شوي شو بيصير بقلب غرفة العمليات بالجراحة الروبوتية.
1: ليك بتعرف جون تذكرت شغلي هلأ مهضومة بس تنقدر نوصل الفكرة.
0: نعم.
1: بتعرف أوقات بنكون نحنا بشغلنا بنحط أوقات كذا عملية وراء بعضهم، هلأ بيكون في أول عملية وتاني عملية، هلأ أوقات بين العمليات أنت بتنزل، يمكن تنزل على الكافيتيريا أو شيء، فبيشوفوني أهل المريض اللي بعده بيقولوا لي حكيم دخيلك ما يكون الربوع بيعمل العملية فوق أنت قاعد بالكافيتيريا. هلأ هي القصة مش هيك بتصير، هي بدك تتخيل مثل طيارة فيها بايلوت.
0: نعم.
1: يعني هي الطيارة فيها أوتو بايلوت بس أنت ما بتطلع بالطيارة إذا ما فيها بايلوت.
0: أكيد.
1: هلأ شو دورنا نحن؟ هي بيسموها روبوتيك أسيستد سيرجري، يعني نحن أكيد أول ستيب بدنا نفتح الركبة نحضر المفصل، دور الروبو هو الكات يعني كيف بيقص العظم.
0: نعم.
1: هيدي إذا بدك بشكل هيك مبسط،
0: هي مش يعني مبسط بس هي بشكل بس مبسط عم نبسطها،
1: هي كتير معقدة أكتر من هيك.
0: صحيح.
1: بس ليش منقول هيك؟ لأنه نحن اليوم تبين بشكل نهائي أنه النتيجة النهائية للركبة لمفصل الركبة هي مرتبطة بشغلة واحدة، هي وين بتوضع هيدا المفصل بقلب الركبة، وين بتوضعه في كتير variables، يعني فيك تكون حطه شوي أعلى شوي أوطى برم أكتر، عم نبسطها. هيدا الشيء اللي تقريبا مش موجود بموضوع الروبو، لأنه دقة تحت 0.5 مليمتر وعم بيطبقها روبو، يعني مش إنسان، روبو، روبوتيك آرم. دونك هيدي الدقة لا متناهية بتخطيط لا متناهي، يعني نحن بنحط أرقام هو بنفذها. دونك أنا عم دير، أنا إذا بدك البايلوت طيار جل عم بيسوق الطيارة، بس هيدا الروبو هو عم بيقوم بهيدا العمل بدقة متناهية.
0: أكيد بقى في فريق متخصص
1: أكيد
0: معك.
1: عندي فريق كتير كبير كلهم متخصصين بهودي الأشياء وهيدا اللي بيعطينا النتيجة اللي عم نخدها.
0: يعني أنا كان إلي حظ بإحدى المستشفيات الجامعية أحضر عملية سرطان بروستات حقيقة للتاريخ، يعني وكأنه خيال علمي هيك بقدر أحكي عن الموضوع. نعم. ما رح أحكي أكثر.
1: بس جون لأنك لفت النظر للموضوع هون في شغلة شوي منا واضحة عن الناس.
0: نعم.
1: في روبو اليوم موجود يلي كان موجود بلبنان وهلأ في فيرجن أجدد منه، يلي هو الروبو يلي بيعمل جراحة اليورولوجي.
0: نعم.
1: يعني البروستات، وهي بيعمل جاينيكولوجي الجراحة النسائية والجراحة العامة.
0: صحيح.
1: هيدا الروبو ما إله دخل أبدا بالروبو تبعنا، نحن روبو تاني،
0: يعني هو مختص للركبة فقط.
1: لا، روبو للعظم، ايه للركبة.
0: نعم.
1: غير مكنة يعني.
0: نعم.
1: يعني هديك شيء وهيدي شيء. اوكي. دونك هيدي الناس عم تختلط عليهم لان اول ما بلشوا
0: اول العالم جيل فينا نقول
1: لانه شيء مختلف. بعدين نحن اتس روبوتيك ارم، هن بيعملوا حركه بايدهم بتنفذ العمل.
0: صحيح.
1: نحن اتس روبوتيك ارم، يعني مثل هي اللي بتشوفوها بالمعامل عم تحمل السيارات وتقربهم وتطلعهم، هي هيك بتصير
0: يعني برمجه.
1: نحن روبو فعلي، يعني روبوتيك ارم نهائيه. من هيك لانه اول ما انطرحت هي القصه عنا بهون وهيدي بنفتخر فيها انه نكون نحن الاول بلبنان وبالمنطقه بهيدي الاشياء، فكتير ناس تسالوا لا مش مزبوط صار موجود قبل. هيدا الموجود قبل هو الروبوت تاني يلي ما له دخل
0: أكيد هيدا عم بيتطور قياسا للأمور.
1: من هيك هيدا الروبوت تبع جراحة العظام هو هلأ واقعيا موجود فقط بالمستشفى اللبناني الجيتاوي، ونحن هلأ عم نستعمله، يعني مش موجود بعد حتى بالمنطقة حوالينا بغير مطارح يعني.
0: نعم. يعني هذا يزيدنا فخرا بروفيسور عبدالله، لأنه حقيقة إن كان المستشفى لبنان جعتي وغير مستشفيات جامعية بلبنان تقريبا جراحة الروبو تقريبا صارت بكتير مستشفيات، وهي ليست بحاجة إلى إعلان أو دعاية، لأنه نحن توعية صحية بهذا الموضوع. بروفيسور، هل الروبو في مخص الركبة وهل أحكيت حضرتك عنه، يعني هذا الجيل المتقدم جدا يساعد في التخطيط للعملية قبل إجراء، أم هون دور الحكيم كليا؟
1: أوكي. تنسهلها شوي. نحن اليوم صرنا نعرف أنه خلينا نسهلها شوي، في أرقام معينة، زوايا معينة، كمية قص عظم معينة، هي بتعطينا أفضل نتيجة. نحن وقتها بنعرفها بالتيوري تبعنا.
0: نعم.
1: هلأ نحن وقتها بنكون عم نطبق هالعملية يدويا منجرب نطبقها نقرب على هيدا الأفضل إذا بدك. اليوم وقت العملية بتصير جراحيا بالروبو كيف بتصير؟ نحن أول ستيب نعمل شيء اسمه مابينج، يعني بنرسم ركبة المريض بقلب السوفتوير تبع الروبو. هيدي أول ستيب وإلى طريقة.
0: نعم.
1: Once هيدي ركبت المريض، نحن هيدا الروبو المستعمل عنا هو الأحدث بالعالم، يعني حتى منه بحاجة لصورة سيتي سكان قبل، لأن في جيل قبل
0: يعني فينا نقول صورة نيميريك هو بيصاب يعملها
1: مزبوط، لأنه في غير روبويات.
0: نعم.
1: بدك تعمل سيتي سكان، سكانر للمريض قبل العملية، نحن بيسموه إمجلس، يعني حتى منه بحاجة
0: هالقد متطور.
1: نعم، يعني نحن بقلب العملية بنعمل إشياء، بترسم الركبة بقلب المريض، بعد ما ترسمها أنا بنقل على سكرين معينة، وهي ببلش حط الأرقام يلي بدني إياهن يلي هن بيحددوا النتيجة. هلا أنا هو هيدا في شيء شوي متطور زيادة بيعمل prediction للريزالت، يعني أنا وقت حط
0: يتوقع.
1: مزبوط. هيدا كيف بيصير بالذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي اللي موجود بقلبه بيقول لي إذا أنت قصيت بهالطريقة رح يطلع لك هي النتيجة، رح يطلع لك ركبة ثابتة بالمشي، بس إذا أنت عم بتقوم على الكرسي رح تكون منا ثابتة مثلا.
0: هلا أنا أعطينا مثال بس أكيد في احتمالات كتير حضرتكم بتقرروا بالنهاية.
1: ساعتها أنا بغير الأرقام اللي بيطلع غير شيء، بغير الأرقام تأخذ أنا السيناريو الأفضل، وقت بشوف السيناريو الأفضل أنا وعم بغير الأرقام بكبس أنتر أنه أنا صار فينا مبلش.
0: يعني الخيال العلمي يتحقق في لبنان،
1: هل الذكاء الاصطناعي له دور؟ وساعتها بتقرب الروبوتيك أرم، نحط السو ونبلش.
0: نعم. أكيد مزيد من التفاصيل والخروقات العلمية بواسطة هذا الروبو لو سمحت بروفيسور عامر عبد الله بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أعزائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا بهذه الحلقة الشيقة جدا مع رئيس قسم جراحة العظام في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة العظام في المستشفى اللبناني الجداوي الجامعي البروفيسور عامر عبد الله رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل. والله يزيدون هلا تتر جديد بجراحة الروبو بروفيسور عبد الله.
1: الله يخليك.
0: بروفيسور عبد الله، يعني مثل ما تفضلت وقلت وقت نقول روبو بفكروا الناس انه شغله كتير سهله كتير هينه، ولكن هناك سوفت ويرات، هناك معلومات، هناك خبرتكم الطويله، هناك هناك هناك امور، هناك فريق متخصص، هناك ايضا خصوصيه هذه، يعني ما بيقدر يمكن حدا الا بده باذن كتير كبير تيقدر يحضر اي عمل جراحي، يعني الامور دقيقه، الامور امنه، الامور محميه، والنتيجه مثل ما تفضلت وقلت هناك خيارات كتيره ولكن النتيجه الفضلى يقدمها. السؤال هو التالي بروفيسور، حكيت حضرتك عن الخشونة واستبدال مفصل الركبة، هل من حالات أخرى للركبة يمكن الاستعانة بواسطة الروبو فيها تشخيصا أم علاجا؟
1: هلأ بالوضع الحالي هو لاستبدال مفصل الركبة لحالات الخشونة. نعم. يلي هي نحن بشغلنا كجراحي عظم أمر شائع جدا جدا جدا، والأهمية هاي العملية أنه العالم لازم يعرفه، نحن وقت نعمل عملية استبدال مفصل هيدا خيار شخص بياخده للسنوات لقدام، يعني هي عملية بدها تعيش 20 سنة 25 سنة ويمكن أكتر 30 سنة، فمن هيك منقول دايما هيدا الخيار بده يصير بأفضل ظروف، بده يصير بأفضل طريقة، لأن هيدا أمر رح يرفع
0: وأفضل توقيت
1: عمر، عرفت كيف؟ من هيك نحن منشوف أنه هيدا الموضوع عم بيعطي شيء زيادة. أكيد
0: بروفيسور عامر عبد الله، يعني أكيد الحالات التي تستدعي استبدال مفصل، نحن مع حضرتك عاملين حلقات كتير عن هالموضوع، هيدا الروبو بياخد قرار كمان معكم انه هالوقت أوكي. المناسب وبهالطريقة المناسبة.
1: نحن الروبو دوره هو بتنفيذ العمل الجراحي، بقلب تنفيذ العمل الجراحي. نعم، لأنه نحن دايما بدها تكون واضحة لقلنا ما في روبو بلا ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو له دور، له دور انه يعطينا معلومات، انه يساعدنا باخذ القرار تنقدر ناخد افضل ديسيجن كيف نتعامل مع العمل الجراحي، وهيدا اكيد له دور. من هيك هيدا الشيء كان غير ممكن بالجراحة التقليدية. ليك جانتا، هاي الفكرة تبين واضحة. اليوم نحن بنعرف علميا انه جراحة مفصل الركبة اذا بنعمل عملية الجراحة بالجراحة التقليدية بافضل تقنية بالجراحة التقليدية
0: وأفضل توقيت
1: تقليدية وبنعمل صور وبيكونوا كتير منيح، عندنا 20% 20% من المرضى unsatisfied يعني منهم مبسوطين، أنا 80% مبسوطين. هيدا الجاب، هيدا الفراغ إذا بدك بين 100% والجراحة الموجودة خلى الشغل على هيدا الموضوع. وهيدا كان من أهم الأمور يلي كانت عم تعمل لي الشغف بأنه فتش على الحل، لأنه كنا نشوفها بالمرضى وبتعرفوا حواليكم في ناس بيعملوا عمليات ركب
0: وما بكونوا راضيين أبدا،
1: بس في هيدا مني كتير مبسوط منها. اليوم هيدا إذا بدك من أهم دوافع استعمال هيدا الجراحة يلي قدمتنا كتير لقدام بهذا الفيلم.
0: 20% قديش بتصير
1: اليوم هلأ الوقت انتبه هي جراحات جديدة بدها وقت تتبلش الأرقام الكبيرة تبين.
0: نعم.
1: بس نحن أكيد عم نقرب كتير لقدام، يعني ديجا هلأ شوي فينا نحكي لقدام شو الأدفانتج، يعني شو عم نشوف عمرضانا اليوم، يعني هيدي فينا إذا بدك نحكي فيها
0: أكيد. بروفيسور قبل ما نحكي عن المرضى يلي خضعوا للعمل الجراحي وشو كانت النتائج المتوقعة وغير المتوقعة بواسطة الروبو بروفيسور وهالدقة يلي بتحدد الدقة الغير يعني المتناهية جدا جدا جدا للقص وغيرها مثل ما تفضلت وقلت، منحافظ على مزيد من الأنسجة على العظام السليمة، شو منحافظ عليه يلي ما كان يتم المحافظة عليه بالجراحة التقليدية؟
1: سؤالك كتير مهم جو عن جد، لأنه نحن إذا بدك هي أكبر جدلية عنا.
0: نعم.
1: اليوم بجراحة مفصل الركبة أثناء استبدال مفصل الركبة، لأن أنت بتعرف الركبة آخر النهار هي عظم وبعدين إلى غلاف عضلة وأربطة وأوتار اتسترا، هيدا الغلاف هو جزء من العمل الجراحي.
0: صحيح.
1: فنحن وقت منعمل تغير معين بالعظم هيدا التغير شئنا أم أبينا له تأثير على الغلاف اللي حواليه. وقتها بيكون هيدا التغيير اللي عم نعمله بالعظم شوي أكتر مما لازم أو شوي مضطرين نكون أجريسيف أكتر تنقدر نوصل للنتيجة بدون

0: غير ممكن الجراحة البشرية يعني إذا بدك.
1: بروفيسور يعني عم برجع هيك للحلقات القديمة مع الحلقات يلي عملتها إن كان بالجراحة النسائية أو الأمراض مسالك البولية أو بعد في حالات غيرها كمان، كتير في هلأ قسم مشترك هو القص، يعني كمان كأنه الروبو هو أهميته أنه ما يأذي غير أو ما يأذي أبداً الأنسجة والأربطة، مش بس الركبة، حتى بالأمراض النسائية أو بالبروستات أكيد أو غيرها. يعني هيدا القسم مشترك كمان
0: الدقة. نعم. الدقة ليك دايماً جراحين عندهم هيدا إذا بدك هالليبل هالإتيكات أنه جراح يعني دقيق
1: دقيق،
0: يعني إذا هي هي الإتيكات قدي بتتخيل الروبو رح يكون أدق
1: يعني. بروفيسور عمر عبد الله كمان هذه
0: يعني هي أهم صفة للجراح هو عنده إياها مضروبة بألف
1: أكيد. برأي حضرتك بالجراحة الروبوتية قديش عمر المفضل الصناعي وأبنول عمره، يعني أدائه نتيجة العملية وغيرها، أكيد رح نحكي عن النتيجة والتداعيات فيما بعد، ولكن كمفضل صناعي وقديه هو بيكون مطواع بواسطة الروبو، قديه النتيجة بتكون جيدة جدا؟
0: أوكي. نحن اليوم برجع بقول هيدي جراحة جديدة وهي بنفتخر فيها بلبنان، نكون نحن بين الأول بالعالم يلي عم نمارس فيها هيدي الجراحة. أوكي صار لها شوية وقت بس مش كتير، بالتالي تعرف بالطب تقدر تجيب أرقام، يعني تقدر نعطيك أرقام، بدك عامل الوقت، بدك صحيح. أرقام كبيرة من العمليات الجراحية، وهذا الشيء قريبا رح يصير موجود وبنقدر نعطيه. بس تقلك شو الإمبريشن وشو اللي بنعرفه اليوم، إنه نحنا مثل ما قلنا بالأول الدقة هو شيء كتير أساسي بقدم الروبو. مطرح ما بتنوضع البروتيز هو بالمطرح الأفضل، يعني اللي هو بيشبه طبيعة الإنسان. نحن بنعرف بالساينس تبعنا وبالعلم تبعنا إنه هو من العوامل يلي بيأثروا كتير قد بيعيش المفصل، يعني 20 سنة، خمسة، أنا بقول هيدي صرنا ب30 سنة اليوم، بس هيدا منه مبني بس على هيدا الشيء. لأن في شيء تاني عم بيواكب هيدا التطور جراحة الروبو، هي نوعية المعدن يلي بيستعمل فيه المفصل والتطور الكبير يلي عم بيصير فيه هيدا المفصل، وهيدا هو عامل زيادة تيعطينا عمر أكتر.
1: هذا التطور عم بيواكب الروبو، عم بيواكب
0: أصلا هالشي. مثلا الروبو اللي بنستعمله له مفصل خصوصي لإله، منه المفصل مش حيلا مفصل فيك تستعمله بهذا الروبو يلي هو كمان هو الأحدث والأكثر تطورا
1: ومتوافر لكل الصغار والكبار والأعمار
0: بالظروف المطلوبة. لذلك هو كل العوامل المجتمعة بالمنطق رح تعطينا لقدام عمر أكتر للمفصل، وهيدا شايفينه نحن.
1: إذن التطور بالروبو لجراحة الركبة يواكب تطور أكيد. المفصل من حيث المعدن وقابلية الجسم وغيره وغيره وغيره.
0: 100%.
1: بروفيسور يعني أكيد تحصيل حاصل صار فترة التعافي، العودة إلى الحركة والنشاط الطبيعيين وغيره بعد العمل الجراحي بالروبو مقارنة بجراحة التقليدية، ماذا تقول بروفيسور عبد الله؟
0: أوكي ليك جان، أنا أنت بتعرف صار لنا دي 21 يمكن سنة 22 سنة خبرة بجراحة العظم
1: يعني والركبة تحديدا،
0: يعني ما بعرف يمكن عامل 1500 ركبة، ما بعرف قدي العدد هيدا بالجراحة التقليدية. وقتها بتكون عامل هالقد أعداد وبترجع بتعمل هالعملية، صرت بحالة بتقدر تقارن.
1: صحيح.
0: يعني هيدا عم بحكي تجربة شخصية غير شو بيقول العلم يعني بهيدا الموضوع. نحنا منشوفها بدون أي جدلية إنه هاي العملية نحن عم نعمل المريض عمليته، وبأكتر الأوقات بتنعمل ببنج موضعي حسب الحالة الطبية تبع المريض. مريضك عم بيمشي بزيت النهار، نحن الوجع عم بيكون كتير أقل، وهيدي بتوصيف المرضى يعني، وحتى المرضات يعني أول ما بلشناها بالطابق يدقونا يقولنا حكيم مش معقول، مش مثل قبل مغيرين ركبة وجعهم كتير أقل،
1: يعني 180 درجة.
0: لا عن جد مقارنة مع قبل، هيدا بيفهمها إلا اللي عامل هلأ المريض اللي عم بيعمل عملية روبو بالركبة، إذا أول ركبة ما رح يقدر يقشعها. بس وقتا نحن عم نقارن هول المرضى على بعضهم صراحة الوجع كتير أقل. لنرجع للي قلته، لأنه الأنسجة عم بيكون فيها ضرر أقل.
1: صحيح.
0: عم ناخد عظم أقل، يعني في كتير أمور عم تخلينا نكون قريبين للواقع. هيدا شيء أساسي بهذه الجراحة أكيد.
1: بروفيسور عبد الله، إذا كان ركبتين نتيجة حادث أو أي موضوع
0: أو خشوني بركبتين
1: فين نعمل بوقت واحد الروبو؟
0: أكيد أكيد
1: بالتقليد ما كنا نعمله.
0: أكيد ونحن هلا صرنا عاملين كتير حالات بالتقليد بنعملها كمان
1: بوقت
0: بس
1: واحد.
0: بس هيدي الروبو في إلها نتيجة أحسن لأنه هاي العملية هي أصلاً بتوجع. وقت بتكون عم تعمل ركبتين رح يكون عندك شوية وجع زيادة، وقت بتعملها بالروبو وجعك أقل.
1: نعم.
0: عم تاخد دقة أقل، دقة أكتر، يعني أكيد بتنعمل وعم نعملها ونحن مننصح فيها لميت سبب إذا كانوا الركبتين فيهم تكلس ينعمل.

0: يعملوا مع بعض.
1: نعم. بروفيسور، يعني كل جسم هو حالي بحد ذاته، هيك نحن بنعرف بالطب. أكيد. من أول ما بلشنا بالإعلام الطبي وغيرها من الأمور، كل مريض هناك حالة مرضية، هناك وزن معين، هناك عمر، هذه العوامل
0: كود جيني معين،
1: 100% كود جيني. الروبو ضروري كل هذه المعلومات تعطى له لنجاح عملية المفصل. يمكن يكون نفس المفصل ونفس الحالة لشخصين، ولكن واحد عنده حالات معينة صحية والتاني عنده حالات معينة، تختلف المقاييس ليكون هناك دقة ونتيجة. هل كل شخص يؤخذ بالاعتبار العوامل المحيطة بصحته الجسدية غير الركبة في مفصل الركبة؟
0: أوكي. بموضوع الروبو هيدي العوامل ما بتدخل، بس نعم. بيدخل انه النتيجة. يعني اليوم انت، نحن وقتها كنا نعمل الجراحة التقليدية نعتبر انه الركب انه مثل في ستاندر معين بالركب،
1: نعم.
0: وعلى هالأساس بنشتغل، عرفت؟ لأنه ما عنا قدرة بقلب العملية نرسم ركبة هيدا المريض، نعتبر ركبة بشكل عام هيك بتكون. هو اليوم صارت السيرجري very personalized، يعني صارت هي لهيدا الركبة بالتحديد مش بشكل عام،
1: يعني كل حالة لوحدها
0: أكيد.
1: نعم.
0: لأنه وركبة المريض ما بتنأخذ هي لوحدها بعين الاعتبار، بتنأخذ لأن هيدا أهمية الروبو بقلب العملية، بيقدر ياخد بعين الاعتبار الكاحل والورك وكيف فوق بعضهم ماشيين بالدور، لأنه هو كلهم بيأثروا على بعضهم، والزوايا بين الورك وهو قدرين ياخدهم بقلب العملية. نحن قبل بالجراحة التقليدية كنا نعمل صورة ونشوفها، بس ما نقدر نشوفها بكل
1: السريدية
0: وبكل الأشياء. نعم. وهي وعم تتحرك دايناميك، لأنه أنت هاي العملية روبوتكس، روبوتك سيرجري، وقت بنكون عم نشتغل باي روبوت، في عملية تصوير ريل تايم كل الوقت، عم بتصور الحركة. يعني هيدي جراحة ديناميكية مش ستاتيك مثل ما بنقول، يعني مبنية على صور ستاتيك.
1: وأكيد المريض ممكن ياخد هالدي في دي للعملية أزيد أو
0: لا
1: ممنوع.
0: لا مش ممنوع، لا، بس إنه هي التطبيقة هو بده يكون عم بتصوره من برا بكاميرا برانية.
1: نعم.
0: بس مسار العملية موجود بالداتا.
1: بالداتا. بروفيسور عمر عبد الله، أنا شخصياً واللي بيعرفوا حضرتك كمان بيعرفوا حكينا هالشغف والمتابعة والتطور وغيره وغيره وغيره من هذه الأمور، ولكن رب سائل، أي طبيب اختصاصي جراحة ركبة ممكن يقدر يعمل نفس اللي حضرتك عم تعمله بواسطة الجراحة الروبوتية، أم هناك متطلبات لأي طبيب جراح عظم لكي يخوض غمار جراحة الروبوت؟
0: اوكي. ليك جان، انا دائما وانت بتعرفني، انا بباك جراوند تعليمي، انا رئيس قسم بجامعه.
1: صحيح.
0: يعني جزء
1: متابع لكل جديد ولكل ما جديد سيتبع.
0: اكيد. وقتها بتكون انت بهذا الباك جراوند الجامعي والتعليمي، بده يكون بمطرح براسك انت مآمن انه كل الناس قادرين بيوصلوا لهذا الشيء. بس هلا بالواقع بدك تقطع طريق، بدك تقطع مسار. يعني كل إنسان إذا اشتغل على حاله، إذا هيدا الروبو موجود، إذا عنده خبرة معينة بشغلة، ما أنا بآمن أنه بالحياة ما في شيء مستحيل. فبعتقد الجراح إذا كان عنده شغف، بس بده، ليك أنا هاي الكلمة بقولها، بده يقبل يطلع شوي من الكونفورت زون تبعه، هيدا اللي معود عليه هو، بده أوقات يطلع منه هيدا الشيء، في تضحية، بده يشيل وقت تيسافر كذا مرة يتعلم. ونحن هلأ شوي لقدام رح نصير نحن نعلم عنا، يعني بهول الأشياء
1: تدريب
0: هيدي الجراحة. دونك باختصار ما في شيء مش ممكن بالحياة، أنا هيدا قناعتي، وهيك
1: الشغف والعمل
0: الشغف
1: والاستفادة من الوقت،
0: هن كافلين بأنه كل الواحد يقدر يوصل بالحياة، هيدا قناعتي.
1: نحن كمان أنا أفتخر، يعني خريج الجامعة اللبنانية، أكيد ننحني أمام يلي عم تعملوه بالجامعة، ومنعرف التحديات، وعلى الرغم من كل التحديات قديش عم يبرزوا طلاب الجامعة اللبنانية، وتحديدا أيضا في قسم الطب وغير الأقسام. أكيد بروفيسور عمر عبد الله، كل ما حضرتك تكلمت به جيد جدا، وهلأ أكثر شيء يعني مرضى الركبة، ومرضى الركبة يلي مرضاك تحديدا بيعرفوا حضرتك شو يعني علاقتك بمشاكل الركبة وجراحة الركبة. هناك أشخاص كمان كتير بهمهم يعملوا هلأ الجراحة على الروبو. نحن عنا وضع اقتصادي للأسف معروف شو هو، عنا شركة أسيرونس كمان نعرف الأسعار عم تعلى كتير لأسباب لن ندخل في تفاصيلها، نعرف وزارة الصحة التحديات، نعرف الضمان الاجتماعي التحديات، ما رح نحكي أرقام، ولكن بشكل عام الجهات الضامنة على اختلافها بتعترف بجراحة الروبو للركبة اليوم ب 2026 أم لا؟
0: أوكي. تيك سؤالك مهم. هذا الموضوع معلش بدك تسمح لي أقوله وصدقني هذه ما فيها أي شو اسمه
1: أزي لحدا.
0: لا مش إنه ما فيها ماركتينج يعني ما فيها عمل دعاية. بتعرف هذا الروبوت يجي في انفستمنت كبير يعني في رقم كبير بيندفع تيجي الروبو هم بعد ما بلشت العملية يعني كلفة الروبو هو شيء عالي ونحن هذا روبو أمريكاني هو الأحدث الأجدد بالعالم دونك في كلفة كبيرة. هذا الموضوع بدأ تقدر تأمنه المستشفى بالأول هذا أول ستيب دونك هذا في مكان ما غير المفصل اللي عم تستعمله يلي هو أحدث مفصل
1: كمان غالي.
0: موجود هو هذا في فرق شوي. نحن اليوم منفتخر بالمستشفى اللبناني جعيتاوي بالإدارة الموجودة وبدي أقول اسمه واسمح لي لازم نقولها يعني سير هاديا والبروفيسور بيير يارد يلي كان عندهم فيجن كتير كبيرة تيقدروا يعملوا هالاستثمار أول
1: أكيد
0: شيء.
1: كل التحية للبروفيسور يارد لأهل البيت كمان
0: عن جد يعني يارد. ما فينا ما نقولها صحيح. يعني هيدي الفيجن تبعهم خلتهم وأول ما طرحت الفكرة يكونوا شايفينها كتير واضحة ويقولوا هيدي المستشفى آخر نهار بدنا منقوله بالفرنش منقول اون فا ديموكراتيزي سوا ميديكال يعني بدنا نخلي هالشي يكون متاح لكل الناس. وانت بتعرف هيدي مستشفى لا تبغي الربح نحن المستشفى اللي نحن فيها
1: صحيح.
0: هيدي ساعدتنا انه الرقم يلي عم بيكون اوقات فرق في بعض الاوقات عم بتغطي شركات التأمين ومنه كبير الفرق بس شيء منطقي عم بتغطي شركات التأمين ونحن هلا بحالة نيغوسيشن مفاوضات معهم لشركات التأمين لانه بدنا نصدق انه هيدا قطار ماشي التطور ما فينا نوقف بوجهه في له كلفة معينة بس منا كبير وبشدد عليها يعني شيء
1: يعني فينا نقول
0: بمتناول
1: الجميع
0: بمتناول نسبيا
1: نعم.
0: واليوم شركات تأمين شوي عم بلش تغطي هالموضوع ورايحين لأكتر انه صاروا يعرفوا انه هيدا اليوم هيدا تطور
1: صحيح.
0: موجود يعني ونحن كتير درسنا هيدا الموضوع تما نكون ابدا بعيد عن الناس وبعيد عن الواقع بدنا اكبر شريحة ممكنة تستفيد من هيدا التطور.
1: وكمان ما في لزوم نأكد اللي بيعرفوا حضرتك نعرف هالروح المحبة عند حضرتك دكتور والمضحية بروفيسور عبدالله قديش هيك بحس بقلبك شخصيا وقت الجراحة تلعب مع الروبو ولكن لأسباب الكلفة يمكن تكون فرق بسيط ولكن ما بيقدر شخص يتحمله بتضطر تعملها على جراحة تقليدية حقيقة.
0: بدي أقول لك شغلة ما بعرف هيدي دايما هلأ صرت عم بقولها شوية بتعرف على شو اسمه هيدي الكلمة المزبوطة صرت بقول أنا أخلاقيا يعني انتبه شو عم بقول
1: بعملها تقليدية
0: حالي ما بقادر أعمل هالعملية غير على الروبو
1: لهالدرجة
0: عن جد
1: وصار يعني حضرتك يعني عم قلت بحدود 1500 عملية وما
0: يعني
1: يزيد
0: عامل ميات العمليات ليش
1: صحيح.
0: ليش عم بقولها وبقولها بقناعة مطلقة كيف بدي أفسر لك مثل كأنه أنت في دوايين قدامك وبتعرف انه هيدا الدواء افضل
1: سحري والتاني
0: بس انت بتقول لا بدي اعطي التاني او ما فيك تعطيه بقول له ما بدي اعطيك اياه للمريض يعني اليوم واصل انا مع مرضاي يقول لهم خلونا أصحاب بس أنا ما بعمل هاي العملية بقى غير على الروبو لأنه بعرف أنه في فرق يعني ما قادر أعمل له شغلة أقل وأنا بعرف أنه هيديك أفضل هالقد مقتنع فيها يعني عم بقولها
1: هالقد الفرق كبير
0: أنا مقتنع أنه الفرق هالقد وهيدا شيء بعده جدلي عند الناس يمكن يلي ما بيعملوا هاي الجراحة بس أنا لأنه عم بعملها وعم شوف الفرق صراحة هيدي عندي مشكلة صار ما قادر بقى أعملها غير هيك
1: نعم.
0: وعم نلاقي طريقة ودايما منلاقي طريقة وبقول أنا إلا ما يتلاقى طريقة لأنه هذا الموضوع عن جد بيفرق كتير نعم. مع المرض
1: بروفيسور للأسف حوادث السيارات للأسف كتير كبيرة وإن شاء الله هلأ التدابير الأمنية تحول دون حدوثها الحوادث الطارئة المؤذية للركبة ولكل التفاصيل ممكن هيدي كمان فورا بالروبو
0: لكن الاشياء يلي بينتج عنا كسور حد زيتها باللحظة زيتها لا جراحة وجراحة ركبة إذا بدك الكسور وهودي مش على الروبو بس بكتير أوقات من هودي الكسور وهيدي نحن بنعملهم جراحات بعد فترة وقتها بيكون في كسور نتج عنه نتوءات معينة بقلب المفصل هي بتأدي إلى خشونة سريعة هيدي الخشونة أكيد أفضل علاج لها هو الروبو
1: الروبو الجراحيا لا يدخل في التشخيص مشاكل الركبة أبدا
0: لا
1: مش مضطر حتى يعني مش
0: دوره تنفيذي
1: دوره تنفيذي بروفيسور عمر عبدالله الشغف اللي عند حضرتك نحن بسنة 26 هذا الروبو هو الأحدث في العالم موجود في لبنان برعايتكم وتجرون عليه العمليات الجراحية ماذا ينتظرنا غدا تحديدا في مخاز جراحات الركبة
0: أوكي هيك مزبوط. هيدا الروبو هو الأحدث اليوم. اليوم فيه يقلك أنه جراحة الركبة عم تتطور، وهيدا الروبو تعرف الروبو مثل ما قلنا هو بيزد على الـ AI يعني الذكاء الاصطناعي. صحيح. وفي مطرح هيدا بينفذه روبو. اليوم السوفتوير هو الأساس. هيدا السوفتوير بتعرف بهيدا الفيل تطور لا يعني تطور ما بيخلص. هيدا التطور عم بيقرب أكتر، يعني بعتقد في أمور تقنية بعد قادرة تجي، بس هلأ في كتير ريسورتش على هيدا الموضوع عم نروح عم نشوفهم. أكيد very soon رح نبلش نشوفهم أكتر، رح تعطينا يمكن مجال نعمل جراحات تانية على الروبو مش بس استبدال مفصل الركبة. نعم. وهذا هو الأهم،
1: يعني ممكن نوصل بالروبو
0: لنعمل هلأ بالورك هلأ بلشت تطبق.
1: نعم.
0: وهذا الشيء عم ببلش يصير أقل شيوعا بس عم ببلش يصير، دونك بدنا نتوقع هذا الموضوع يطلع هذا الموضوع قريبا يعني.
1: دكتور
0: عم نروح هيك إشي.
1: نعم. بعد ما استعرضنا عن جراحة الركبة والروبو كتير كتير كتير أسئلة حقيقة، هيك رح بسؤال واحد رح أقوله أنه عملية الديسك والانزلاق الغضروفي وغيرها يمكن أكثر شيوعا من الركبة أو تساوية في عدد الحالات، لماذا الروبو لم يبدأ بالديسك بدأ بالركبة؟
0: أوكي. لكن هلأ هو بتعرف هيدا مسار.
1: نعم.
0: الروبوتك سيرجري الموجودين فيها اللي هي مسار. هلا بستيبات الاول يمكن كنت تسمعوا في شيء اسمه نافيجيشن.
1: صحيح.
0: وهيدا كان اساسي، هي هيدي ستيب يعني هو كمان الروبو في جزء من الوظائف تبعه هو نافيجيشن، يعني يستعمل النافيجيشن تيقدر ينفذ. اليوم بجراحه الظهر في نافيجيشن، في شيء قريب للروبو تبعنا بس مش مثل الروبو تبعنا. يعني بشكل مبسط أنا برأيي الروبو أكيد جاي دوره وين ما كان، وحتى موجود بطريقة تانية different way.
1: نعم.
0: بس رح يكون بكل الأشياء. نعم. يعني من هيك عم بقلك وقت عم تسألني عن جهات الضامن عم تسألني كذا، هيدا مثل مسار ماشي
1: وسريع جدا رح يكون.
0: ايه بدك تتموضع، يعني يبقى تموضع يبسبقك التراي.
1: بروفيسور للأسف وقتنا خلاص، بعد قبل ما نختم بالروبو بدقيقة واحدة، شو الأمور الوقائية اللي ممكن اتخاذها لعدم جعل مفصل الركبة بهالخشونة هيدي، يعني قدر الإمكان يكون بصحة جيدة؟
0: أوكي. بشكل سريع، الخشونة هي استهلاك الغضروف بقلب الركبة.
1: نعم.
0: أنا بقول هيدا مسار كمان ما بتصير بدقيقة، هي بتبلش بدرجة أولى بعدين درجة تانية. واحد عنده وجع بالركبة لازم نسأل، لازم نسأل اختصاص العظم، هون بيقدر يعطينا نصايح، بيقدر يعطينا أوقات تمارين ما بدأ أكتر من هيك، أوقات يمكن إبرة بالمفصل وهيدي فيها تحل القصة. من هيك فينا نتعامل مع أمورنا، يمكن عم نعمل تمرين غلط ويمكن عندنا مشكلة فينا نعالجها بغير طريقة. دونك باختصار ناخد رأي الشخص المتخصص بهذا الموضوع رح يساعدنا انه ما نوصل لدرجات متقدمة.
1: نعم.
0: اوكي هذا اللي بقوله. واذا بتسمح لي هيك بدي انهيها بشغلة
1: كلمة الاخيرة لحضرتك.
0: ليك بهيدي بقولها هيك بفخر اذا بدك، وبشوف حالي كتير انا كلبناني وبالمسار تبعنا ونحن اليوم بالمستشفى اللبناني بجعتاوي، يعني انه بهالبلد يلي فيه كل التحديات يلي ممكن واحد يتخيلها من الاقتصادية للامنية اللي عم تصير حوالينا بالمنطقة أو كل شيء، بنفتخر نحن اليوم نقدر نكون عم نأمن لمرضانا هيدي النوعية من الجراحة. وهيدي تترجع تذكر كل واحد منا وخاصة نحن اللبنانية إنه بعد القطاع الصحي تبعنا
1: رائد
0: بلبنان ويتقدم على كتير من الدول اللي حوالينا وبالمنطقة، وفي نحن منضاهي سنترز كتير كبيرة بدول كتير كبيرة بالعالم
1: يعني وأغنى منا بكتير.
0: يعني في أكد لكم إنه أكيد مش بكل المطارح بأمريكا فيك تلاقي روبوتك سيرجري،
1: ومش بالسرعة اللي بتوصلوا لها بلبنان كمان.
0: يعني أكيد هنيك موجودة بس مش كل المطارح.
1: صحيح.
0: يعني هيدي جراحة نحنا منفتخر فيها كلبنانية، وتأكدن أنه القطاع الصحي بلبنان بعده رائد وأنا أكيد منه بكل المجالات.
1: وأنا اسمح لي كلمة، أنا ما بفشي أسرار بس رح أفشي سر صغير تحت الهواء كنا عم نحكي، قلت لي جان أنا ما بحب سافر لبرا، عندي كتير شغل برا بس ما بحب سافر لبرا، طالما في روبوت طالما عندي مرضايا طالما أنا بلبنان ما بحب سافر تأشتغل برا. قديش هالكلمة مهمة بروفيسور، وأكيد عم بيجي أطباء من برا يرجعوا ينظموا حياتهم بلبنان، وقديش هالكلمة اللي قلتها حضرتك بروفيسور تحت الهوى مهمة، أنه حقيقة لبنان كان وسيبقى مش بس مستشفى الشرق بل مستشفى للعالم كله. بنعرف عم بيجوا من أوروبا وأمريكا تيتحكموا عندكم.
0: أكيد أكيد وهيدي رسالة أمل يعني صحيح.
1: رسالة
0: للقطاع
1: أمل.
0: الطبي كل العاملين في هالقطاع وللبنانية تيكون عندهم ثقة كتير كبيرة بالكواليتي أوف كير يلي موجودة عندنا بلبنان.
1: نعم. رئيس جراحة العظام في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة العظام في المستشفى اللبناني الشعتاوي الجامعي ورئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل والاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية البروفيسور عمر عبدالله، شرفنا بهذه الحلقة وبإذن الله قريبا جدا رح يكون في نصائح مع حضرتك وحلقات أخرى في صحة العظام والركبة تحديدا. وأكيد أعزائي المستمعين أي استشارة فيما خاص جراحة المفصل الركبة بواسطة الروبو بإمكانكم التواصل على الرقم 01899444 أو 0386-3486. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابق، لكم أطيب تحية جان حتشيتي، إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: في بداية الموجز ننتقل إلى ساحة النجمي والزميلة هنادي السمراء لمتابعة مشريات الجلسة النيابية. هنادي تفضلي، شو الجديد؟
1: نعم بول، يعني طبعا بعد كلمة رئيس الحكومة والسجال بين بعض النواب ونواب حزب الله على خلفية الكلام، كان لي في النقاش، بدأ النقاش في جلسة الموازنة، في جلسات المناقشة تحدث بداية نائب الرئيس الياس بو صعب وسأل رئيس الحكومة عن ماهية اتفاق الإطار، وقال حتى الآن لا نعلم ما هو هذا الاتفاق وما هي الملاحق الملحقة به. من جهته النائب فراس حمدان اعتبر أن صلب المشكلة هي صواريخ الستة التي أرسلت إلى إسرائيل والارتهان لأجندة الخارج، فيما قال النائب هادي أبو الحسن أن البلد يحتاج صيغة مختلفة لحماية لبنان. قال نحن ضد التفاوض ولكن أغرقنا لبنان في التفاصيل والمناطق التجريبية. ثم عندما كان بدأت كلمة النائب جبران باسيل طلب أن يكون له حصة من الكلام، خاصة أن الرئيس بري أعطى لرئيس الحكومة أكثر من نصف ساعة، فقال الرئيس بري نحن اليوم في جلسة مناقشة وليست للأسئلة والاستجواب، ووعد بجلسة خاصة للاستجواب في الشهر المقبل، ثم حدد مدة نصف ساعة أن يتكلم رئيس التيار باسم الكتلة، وهو ما أثار طبعا حفيظة النواب الآخرين. في هذا الإطار تحدث باسيل عن أن وجود التيار في البعض للسلطة سابقا لا يمنع حق الانتقاد والمساءلة، وأكد أن الحكومة أخطأت بالاتجاه من الحياد إلى المحاور والخضوع بدل السيادة، وقال فتحت باب الفتنة وحصر السلاح وينه، وقال هناك وعود بلا نتائج، اتفاق 24 وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب أفضل من اتفاق الإطار، وسأل ما هو مضمون الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار.
0: نعم
1: قال أليست تلة علي الطاهر ردا على الحزب، كان يفترض أن تسلم إلى الجيش بدلا من إسرائيل. الآن كان يتحدث باسيل وهناك أكثر من 80 نائبا على جدول طالبي الكلام، ولكن الرئيس بري سيختصر هذا الأمر إلى 5 دقائق. طبعا هناك أكثر من سجال سيكون خلال الجلسة على مختلف الملفات الانقسامية، ولكن بول نحن طبعا سنكون معكم بكل جديد من مجلس النواب. عودة إليك.
0: شكرا لك هنادي. في الجنوب سجل تفجيرات إسرائيلية عنيفة في كونين ومجد الزون تسببت بارتجاجات وصلت إلى صور والقرى المجاورة. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية كفر تبنيت، القصير والمنصوري. نعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دور كميل شمعون بالقول الذهب يمتحن في النار وأنت قدم تحنت مع أنك لم تكن بحاجة أبدا إلى امتحان، فقد امتحنت أيام الوصاية السورية، لقد بقيت طوال تلك الفترة اللعينة العصيبة مستقيما كالرمح لا تزيح شعرة واحدة عن خط كميل شمعون والجبهة اللبنانية، بالرغم من كل التهديدات وبالرغم من الحصار الذي أقاموه عليك وبالرغم من كل الضغوط والمغريات التي حاولوا تقديمها لك، فلم تحد شعرة واحدة ولم تفعل. تغادرنا اليوم في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال، وفي وقت كثر بيننا الفاسدون والمنتفعون وتجار السياسة الذين لا مبدأ ثابتا لهم ولا اتجاه واضحا ولا لون محددا. دوري شمعون، تغمدك الله بواسع رحمته. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

إلى القاهرة توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة تهدف إلى بحث العلاقات والقضايا المشتركة بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ماذا يريد بعد حزب الله؟ سؤال منطقي جداً ومشروع جداً وملح جداً، لكن سؤالاً آخر يفرض نفسه، هو إلى من نوجه هذا السؤال؟ هل نتوجه به إلى الحزب نفسه؟ هل نتوجه به إلى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي لا نعرف وهو لا يعرف وين الله حاطه؟ ونعني بذلك في الجغرافيا وفي السياسة وفي القرار أيضا وأيضا. هل نتوجه به إلى رئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد؟ هل نتوجه به إلى قيادته العسكرية بعد نكبة علي الطاهر التي توجت النكبات المتراكمة؟ أم هل نتوجه به إلى الحرس الثوري الإيراني الذي يبدو أنه صاحب الكلمة الفصل؟ أم نتوجه به إلى الولي الفقيه آية الله مجتبى خامنئي الذي لا نعرف أيضا وأيضا هل هو حي يرزق؟ أم نتقدم بالسؤال إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس أن السلطة ينبغي أن تؤول إليه في ظل الحضور الغائب والغياب الحاضر للمجتبى؟ ماذا يريد بعد حزب الله؟ أم أن الواقع أن الحزب لا يملك حتى أن يقول إنه يريد أو أن يقول إنه يرفض؟ بالطبع الملال في طهران لا يشعرون شعور الأمهات الثكالة في الجنوب اللبناني، والملال في طهران لا يشعرون شعور النازحين والمهجرين الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم، والملال في طهران لا يشعرون شعور أهالي الجنوب الذين تجتاحهم الخيبة والمرارة بعد طول تضحيات وإذلال ورهانات خاسرة ووعود كاذبة. الشيخ نعيم مختبئ منذ فترة طويلة خشية استهدافه، وهو في أي حال ليس أفضل من الإمام خامنئي ومن السيد حسن ومن السيد هاشم وبالطبع من الإمام الحسين، فلماذا لا يقف وقفة حق وعنفوان في الوقت نفسه ويعلن للملأ كفى، إننا خسرنا المواجهة والحرب، وإن المقاومة باتت عبئا ولم تعد سلاحا رادعا، وإننا في نهاية المطاف لبنانيون، يهمنا لبنان ودولته وأهله ولقمة عيشهم وكرامتهم، إننا قدمنا ما لم يقدمه أحد لإيران وللقضية الفلسطينية ولمشروع تصدير الثورة ولمحور الممانعة وللنظام السوري البائد، ولم نحصل إلا على فصول لا تنتهي من النكسات والموت والخراب والكوارث والمآسي. أليس في حزب الله من يقف وقفة عز وشرف وضمير ليقول كفى، إننا بشر ولسنا من حجر، إننا أناس يستحقون الحياة ولسنا بيادق تحمل بنادق في خدمة الزناديق والبناديق؟ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 39 ألف ليرة، والمازوت 100 ألفين، والغاز 31 ألف ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 2,718 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,736 ألف ليرة، المازوت 2,641 ألف ليرة، والغاز 1,221 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: حضرت الدولة إلى النبطية مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش على وقع الأصوات التي طالبت بها، ولكن خطر الحرب في الجنوب ما زال قائماً. المفاوضات متعسرة والدولة متمهلة. كل هذه المواضيع في حوار حر من إذاعة لبنان الحر مع عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: نحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة نستضيف عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق ألان حكيم، ومعه نناقش التطورات التي يشهدها لبنان من الجنوب وصولا إلى ساحة النجمة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك.
2: بدي بلش أول شيء من ما يجري حاليا في ساحة النجمة من نقاش للحكومة. يعني عم نشوف أنه كأنه كل الأطراف يعني بدها مطالب من هذه الحكومة، شيء بده بالسياسة شيء بغير السياسة، ولكن في النهاية هذه الحكومة باقية وتواصل يعني ما تقوم به على الصعيد السياسي وغير السياسي. هل بتشوف اليوم أنه هذه الحكومة يعني تسير وفق البيان الوزاري الذي أعدته، أم أنه لا فشلت بكتير من المحلات؟
3: بدك أول شيء تسمح لي بس إذا سمحت افتح بين هلالين، أنه اليوم 15 أيلول ذكرى غياب وخطف بطرس خوانت، وهذا أمر بنتأسف كلنا عليه، وأكيد بنتمنى نقدر نعرف أي معلومات عن هالموضوع ونشتغل على هالنطاق هيدا للوصول إلى نتائج ملموسة. هيدا واحد. اثنين، بالنسبة لهالموضوع احنا بنعرف حجم قوتنا كدولة لبنانية، وبنعرف كمان حجم خصومنا اللي هن كتار، خاصة من الناحية الجغرافية والسياسية وحتى الاجتماعية، وبنعرف مصالح الخارج اللي هن كتير كمان، وبنعرف أنه الدولة ما بتملك 100% قرار الذاتي عامة، وإذا ما امتلكت هالموضوع ما رح تقدر تحمي ولا اقتصادها ولا حدودها ولا شعبها بالمطلق. عم نحكي اليوم هلا من ناحية الحكومة. الحكومة أول شيء المضحك والمبكي أنه اليوم اللي عم بيتهجموا على الحكومة كانوا هن اللي حاطين ايدهم بايد حزب الله الخارج عن القانون، وكانوا عم بيمارسوا هال اذا بدك تطبيق القوانين والملفات الكتير اللي كانت بين ايديهم، وادت الى الخراب اللي نحن بنعرف فيه والازمات المتتاليه اللي بنعرف فيها، وأكيد الحروب المتتالية اللي نحن فيها.
2: هن ساهموا بوصول البلد وإلى ما هو عليه
3: أكيد.
2: اليوم.
3: واليوم بيسائلون الحكومة بمواضيع شتى، اللي أنا حسب رأيي هو لكشور وتضيع وقت ومجرد الهروب إلى الأمام لسوء الحظ، بمجرد شعارات كبيرة وعناوين رنانة ما بتودي لشي، لأنه كلنا عارفين إمكانيات الحكومة اللبنانية. ما ننسى أنه هالحكومة إجت بوقت بأشد الأوقات خراب ودمار وحروب على لبنان. ما ننسى أنه نحن يعني الحروب المتتالية تقريبا ما فينا نعرف، ما فينا نتذكر امتين بلشت الحرب وامتين خلصت، خاصة الحروب المتتالية الأخيرة من وقت أكيد
2: من 2020 الأول 2023 لليوم.
3: وبقاء يعني الموضوع مستدام، إذا بدك هالحروب المستدامة على لبنان، اللي هي فعل أول شيء إدارتهم، وأنا بحملهم المسؤولية المباشرة بهالموضوع، إدارتهم يلي كانت متواطئة مع حزب الله الخارج عن القانون، والدليل الكبير لهالموضوع الأنفاق ومدى دخول حزب الله وتشليشه إذا بدنا ضمن إطار الدولة. وبيقولوا اليوم إنه الدولة العميقة شو هي، عم بيتستروا وراء الدولة العميقة. ما الدولة العميقة هني، الدولة العميقة هني اللي أسسوها، الدولة العميقة هني اللي بيشروا فيها، والدولة العميقة هني اللي حطوا أزلام داخل الدولة اللبنانية موجودين حتى اليوم، وهن اللي عم بيوقفوا إعادة بناء الدولة اللبنانية. فإذن التهجم على الحكومة، مع كل شيء فينا نكون ما في شيء كامل، فينا ننتقد الحكومة بعدة مجالات، ولكن اليوم هالحكومة عم بتقوم بوجباتها من ناحية الأداء اليومي، انتظارا أكيد إلى حلول عملية أكتر، لأنه بدنا نكون واقعيين. طالما ما في شيء اسمه حل السلاح الغير الشرعي بلبنان، ما رح نقدر نوصل لحل. مش هالحكومة واللي غيرها واللي غيرها واللي غيرها، لو موجود فيها أقطاب سياسيين لبنانيين ما رح يقدروا يوصلوا لحل. طالما اليوم الوضع مثل ما هو على صعيد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
2: طيب، حزب الكتائب كان قدم سؤال للحكومة له علاقة بموضوع أنه شو عملت لحديث هلأ بموضوع نزع السلاح. طيب لماذا هذا التلكؤ بهذا الموضوع؟ يعني الحكومة بتقول أنه لا أنا مش متلكئة، بس ولكن كل الأطراف يلي معنية بهذا الموضوع بالداخل وبالخارج بتقلك أنه لا، في تلكؤ حكومي بمكان ما بهذا الموضوع، وأنه الحكومة ما عم بتقوم بما يجب أن تقوم به
3: اليوم. بس تسمح لي بس نقطة صغيرة بهالمجال كمان. أخطر شيء اليوم، أخطر شيء علينا نحن بلبنان مش الحرب، أخطر شيء رح يكون أنه تخلص الحرب ويبقى لبنان بالتركيبة ذاتها يلي خلقت هالأزمات المتتالية. حصر السلاح اليوم مهم جدا، ولكن حصر السلاح ليس فقط الهدف الأول والأخير. أكيد هو مهم جدا، ولكن اليوم لازم نقوم بآليات قانونية تشريعية أمنية عسكرية اجتماعية اقتصادية تربوية لوقف زحف حزب الله داخل الدولة اللبنانية، ولوقف الوجود المتزامن اللي كان صار له تقريبا 40 سنة، وكمان مرة شلش بالدولة اللبنانية وبالمجتمع اللبناني ككل. هيدا لازم يتاخد قرار بهالموضوع. من هالناحية هيدي إذا بدنا نبلش بالسؤال اللي نسأل اللي سألناه نحن للحكومة اللبنانية، طبيعي جدا لأنه نحن شايفين أنه اليوم أخذنا قرارات بآب سنة 2025، أخذنا قرار أخير بسنة 2026 لاعتبار حزب الله خارج القانون، أخذنا قرار اعتبار بيروت منزوعة السلاح. أين التطبيق؟ اليوم ما في تطبيق. وهيدي بس نقول منحمل الدولة اللبنانية، مين يعني الحكومة اللبنانية، مين يعني داخل الحكومة اللبنانية؟ السياديين هن اللي رافضين. اليوم في سفينة وفي قبطان للسفينة، والقبطان هو أكيد فخامة رئيس الجمهورية، ولازم يكون هو عنده الوعي الكافي لإعطاء أوامره ولإعطاء توجيهاته للتطبيق اليوم، وليس فقط للكلام والكتابة على الحبر على الورق. وهذا الموضوع مهم جدا لإعطاء أولا مصداقية للحكم، لإعطاء مصداقية للحكومة، ولإعطاء مصداقية للدولة إنه نحن موجودين، نحن هون، نحن عنا وجود، ونحن عم نطالب، ونحن عم نعمل وجباتنا. لأنه إذا ما هنضلنا على الحكي الفارغ ما رح نوصل لشي. وبرجع بحمل هون المسؤولية على أصحاب القرار والشأن. ما فيني إجي حمل أنا الموضوع على وزير السياحة، أما على وزير الدفاع، أما على وزير العدل، أما وزير ما بعرف أنا الاقتصاد.
2: في حكومة لازم تاخد قرار يعني كله صواب.
3: عشان هيك عم بقلك اليوم بدك تاخد أول شيء، هل يا ترى هن فايتين بتطبيق القرارات؟ هل هن أخذوا القرار وصار في وين، في وين الملاحقة من ناحية التطبيق؟ ما في ملاحقة على التطبيق اليوم، وهذا اللي كنا عم نسأله نحن من ناحية مسألة الحكومة. من هالناحية أخذنا قرارات، التطبيق وين؟ أخذنا قرار اليوم بموضوع الغير سفير الإيراني في لبنان، وين صرنا؟ صرنا بموضوع تاني. فإذن اليوم في تلكؤ من الدولة اللبنانية، وهالمساءلة طبيعية جدا إن كان داخل مجلس النواب وإن كان خارج مجلس النواب. عشان هيك اليوم عم ناخد منحة جديد نحن كحزب الكتائب إلى مساءلة الدولة ومن يحكم الدولة ومن وراعي هالدولة ومن يقرر عن هالدولة. لأن كنا عارفين إنه الحكومة هي تعدد وزارات، ولكن الواقع إذا بدك التطبيقي بغير محل. ومن هالمنطلق اليوم العلاقة بين الحكومة والجيش اللبناني، لأنه أداة الحكومة اللبنانية هي الجيش اللبناني.
2: كيف بتشوف هالعلاقة؟ فيها فيها فيها
3: فيها خلل.
2: فيها خلل.
3: فيها خلل أكيد. خاصة بس بيكون الجيش اللبناني ما عم بيطبق قرارات الحكومة، أما عم بيقول أنا ما فيني طبقهم. طب كيف ما فيك تطبقهم إذا هني أخذوا قرار طبي؟ بعدين مين طلب إنه يكون في تطبيق كامل يعني عسكري وحروب على الأرض؟ كل شيء عم ينطلب يكون في مثل ما رجعت قلت لك منظومة واضحة أمنية عسكرية شرعية تشريعية تربوية اقتصادية أمنية تاخد زمام الأمور للمرحلة الجاية على صعيد محاربة حزب وسلاح خارج الدولة اللبنانية وخارج الكنون. إذا بناخد الدول خلينا نطلع تشوف مثلا فرنسا، بس بدأ تعمل عملية بتحط خطة اسمها بيجي بيرات اللي هي بتتضمن تشريع وقوانين و و و و أمور كلها بتسمح للدولة الفرنسية أنه هي تقوم بوجباتها على الأرض من كل النواحي، حتى من ناحية القضاء الملاحقة وغيرها. زيت الشيء بس في هجوم 9/11 بأمريكا، ما كان في بس مجرد رد عسكري، كان في رد تشريعي قانوني وما هنالك باتريوت أكت اللي إجا عطى نفوذ للدولة اللبنانية للدولة الأمريكية أكيد. وعم نطالب زيت الشيء للدولة اللبنانية لإعطاء صلاحيات بالتوقيف بالملاحقة بالحبس بالاستجواب وغيره من الأمور التقنية للتطبيق قرارات الدولة الأمريكية. فإذا طالما بلبنان نحن رح نضلنا محصورين بحصر السلاح فقط ولا غير، وما رح نقوم بمنظومة متكاملة على جميع المستويات وعلى جميع القطاعات، ما رح نتوصل لشيء. اخدين بعين الاعتبار انه حجر الاساس لهالمنظومة هو قرارات الدولة اللبنانية اللي اتخذت خلال هالسنة وشوي، مثل ما قلنا القرارين اللي اتخذوا بإيب 2025 والقرارين اللي اتخذوا ب 2026. فإذا عم نحكي عن تقريبا انجا 13-14 شهر فرق. شو صار على الأرض على المزبوط؟ ماشي. فإذا أي مصداقية عنا قدام المواطن اللبناني، وأهم من هيك أي مصداقية عنا تجاه الدول الغربية والمجتمع الدولي والدول الإقليمية العربية؟
2: ما واضح كلامه، يعني كله بيقول أنه لبنان مع سلاح حزب الله ما رح يوصل لمحل، لبنان من دون سلاح حزب الله سينتقل إلى مكان آخر.
3: والبرهان استاذ بسام موضوع الاجتماع لدعم الجيش اللبناني، مجرد اجتماع تأسيسي فقط ولا غير. صحيح. يعني مجرد كلام، كمان حبر على ورق، كلام حلو أكيد ونحن عارفينه هيدا. اجتماعات رح اجتماع رح يعطي انطباع أنه أكيد كلنا داعمين الجيش اللبناني، ولكن أين التنفيذ؟ كمان مرة مشروط بحصر السلاح، وحصر السلاح مشروط بوضع منظومة متكاملة. برجع بقول لأنه نحن براسنا حصر السلاح أنه بنفوت بالقوة بنقتل بنحرق بنشيل بنخرب وبنفل. لا مش هيك، في منظومة كمان مرة تشريعية قانونية عسكرية أمنية اجتماعية اقتصادية لازم تاخد مجراها لأكيد حصر السلاح، ولكن أيضا وضع حد لنفوذ حزب الله الخارج عن القانون ضمن إطار الدولة اللبنانية. طالما ما عملنا هيك ما رح نوصل لحل، وكلنا عارفين أنه نفوذ حزب الله الخارج عن القانون موجودة وين ما كان. بكفي نشوف التغلغل اللي صاير بالحكومات المتتالية اللي كانت السابقة ضمن إطار الدولة من على كل المراكز كل المراتب كل القطاعات، نفهم شو عم نحكي. بس نحكي عن على الموضوع هذا.
2: بس حزب الله أقلية بالحكومة، يعني كيف يستطيع أن يعرقل يعني عملية التنفيذ من قبل الحكومة؟
3: هو يعني حزب الله لا لا لا لا يعني ما بيتمثل بالوزيرين الموجودين اليوم بالحكومة، بيتمثل بوضعه التاريخي خلال هالأربعين سنة وهالنفوذ وهالإرهاب اللي كان موجود وهالضغط العسكري وبالسلاح على الأرض اللي بعده موجود بالنفوس. فإذا هذا السؤال، إذا هالضغط العسكري ما بقى موجود، وإذا هالضغط العسكري حتى لو موجود بيقدر يقابل أيضا بدولة بجيش بقوة، يعني ما في
2: مش بدولة بدها تضغط،
3: بدها تضغط أكيد، مش إنه لا يقابل، ما في حدا قدامه، إنه في حدا ضعيف قدامه، ما في حدا ضعيف. والجيش اللبناني أكيد مش ضعيف، والدولة اللبنانية أكيد مش ضعيف. بدك تاخد قرارات، بدك رجال يقولوا نحن هون، يضربوا على الطاولة ويبلشوا بالتطبيق. وبعدك عم بتقول إنه طيب فإذا مين عم يوقف بوجنا فعليا؟ إذا كنا وقفنا بوج صخرة الروشة شو كان صار؟
2: صحيح.
3: إذا كنا وقفنا بوجه اللي عم بيصير اليوم على الأرض شو كان صار؟ اليوم عندك حزب مسلح غير شرعي خارج عن القانون، إرهابي مسمى دوليا، عم بيرفض يسلم تلة كان للجيش اللبناني، وفضل يسلم هالتلة للجيش الإسرائيلي نوعا ما بطريقة مباشرة أما غير مباشرة. شو بتسميه هذا؟ كيف بدك تتعاطى معه من أي ناحية؟
2: ما بده يسلم للجيش اللبناني، ما هو قرار الحرب والسلم بعده بإيده، ما أنه بإيد الدولة اللبنانية.
3: وهيدا الخطر الأكبر، وهيدا هو الشرط الأول عند الجميع إقليميا ودوليا لإعادة لبنان على طاولة المحادثات والنقاشات. إذا ما عملنا هيك حنضلنا مش على الطاولة، يعني على المنيو، على الـ على الـ
2: لائحة الطعام،
3: لائحة الطعام على الطاولة بحد ذاتها. فإذا من هالناحية لازم ننهي هالموضوع بأسرع وقت ممكن، وطالما عم نناطل، طالما عم ندوب الأزمة هيدي، الأزمة السيادية بكباية مي، مثل ما عم ندوب الأزمة الاقتصادية بكباية مي، إنه لعل تنبلع آخر شيء وبنخلص، إن كانت هالكباية وإن كانت هالكباية، زيت الشيء عم بيصير على صعيد اليوم حصر السلاح على الأرض. وهذا موضوع خطير جدا، لأنه هذا يعني لا دولة، لا مصداقية للدولة اللبنانية وللحكومة بالذات. وأنا بنادي من هون للوزراء السياديين واللي عندهم اقتناع باللي عم بيعملوه داخل هالحكومة، أنه يقوم يعلوا صوتهم أكتر بكتير، يعني ما عم نسمعهم. وهيدا هيدي مشكلة كبيرة كمان من هالناحية. ويمكن الإرادة اللي خلت انه يجي وزراء غير سياسيين وغير حزبيين وغير متمرسين بالحياة السياسية كان هدفها انه يكونوا هيك. فإذا الموضوع اليوم هو انه يكون في تعلية صوت داخل الحكومة وضرب على الطاولة للوصول إلى حلول، لو إذا مجرد فإذا مواقف تتخذ. ولكن منشوف أنه في ناس عم بيطالبوا بهالموضوع هيدا، وعم بيطالبوا بحقوق المواطنين، لأنه ما ننسى أنه المواطن بده يخلص اليوم.
2: هو مطلب نزع السلاح مطلب لبناني قبل ما يكون مطلب لا أمريكي ولا إسرائيلي ولا غيره،
3: قبل ما حتى قبل، بس كانوا عم بيتعاطوا بحزب الله، وبس كانوا راضين على حزب الله، ولم وبس جابوا عهد بكامله ملتزم بحزب الله، كان في عندك أحزاب سيادية مثل حزب الكتائب والقوات اللبنانية عم بيطالبوا بحصر السلاح قبل إسرائيل، قبل أمريكا، قبل المجتمع الدولي، حتى قبل الدول الإقليمية العربية والخليجية. فإذا عن شو عم نحكي؟ وهذا الطلب موجود عند الجميع. وإذا بنشوف اليوم نوعا ما المجلس النيابي ككل، بنشوف أنه الكل مع حصر السلاح وإنهاء هالموضوع الشاذ عن الساحة اللبنانية. رح نضلنا ونكفي نحكي كتير، ما رح نوصل لشي. اليوم بدنا أعمال، والأعمال بتنعمل من قبل رجال دولي، رجال أما نساء دولي أكيد، ضمن إطار أولا تعلية الصوت، وتانيا أخذ مواقف حزمة واضحة وقوية ومباشرة، مش فقط بالإعلام ولكن أيضا على طاولة مجلس الوزراء.
2: طيب معالي الوزير ألا حكيم، يعني حزب الله اليوم عم يوضع اللبنانيين والدولة اللبنانية أمام خيارين، ما في خيار ثالث عنده، يا أما حرب مع إسرائيل يا أما حرب بالداخل، ما عنده خيارات أخرى. حرب مع إسرائيل بيقول لك إذا بده يبقى الوضع هيك الحرب مع إسرائيل نحن مكملين فيها، وبيقول لك إذا بدك تقرب علي في عندك حرب بالداخل بدي أعمل لك حرب أهلية. يكون شو الحل؟
3: أولاً بتكون في حرب أهلية بده يكون في طرفين. اليوم الطرف الأول والأخير هو الدولة اللبنانية، والطرف الثاني هو حزب خارج عن القانون. عم برجع عيد مش أنا هيد اللي عم بقوله، الحكومة اللبنانية الدولة اللي وحزب إرهابي عالمياً دولياً وإقليمياً. فإذن عم نحكي عن شو؟ حرب داخلية بين مين ومين؟ ما حدا مستعد ياخد سلاح، ما حدا بده يحارب حدا. اليوم في دولة بتاخد مكانتها، تفرض قوتها على الأرض، تفرض هيبتها، وأكيد تعطي مصداقية لهالدولة. هالمصداقية اللي مش موجودة أستاذ بسام من 45 سنة، نحن مجرد أداة بأيدي المستعمرين اللي كانوا موجودين بلبنان خلال هالمرحلة، من الفلسطينيين للسوريين والإيرانيين، ونحن قاعدين عم نتسلى داخليا بأمور تافهة، بتعيينات وبحصص وبمصالح فقط ولا غير. عيب علينا اليوم، لازم نوع عم قول علينا تما أقول إنه نحن عم نحط حالنا برا، وأنا بعرف عن مين عم بحكي، بس قول نحط حالنا برا عن الأحزاب السيادية الموجودة. بس تما نحكي عن هالموضوع لازم عيب علينا نقوم بواجباتنا لنوصل لحلول عملية. اليوم في عهد جديد، اليوم في فرصة كاملة، اليوم المطلوب مش إدارة الأزمة، استثمار هالفرصة لإعادة تعريف لبنان، وهذا أهم شيء، لأنه ما بقى بيعرفونا، ما بيعرفونا إلا باللي قلت لك إيه هلا. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد، وأكيد جيش واحد، وسياسة أهم شيء خارجية واحدة، مثل ما عم بيصير نوعا ما اليوم، ولكن عم نشوف المماطلة والتدخلات والوضع على جنب للسياسة الخارجية.
2: وزير الخارجية موضوع على جنب
3: للوزارة الخارجية ضمن إطار كل شيء عم بيصير على صعيد

0: أكيد أكيد هذا شيء كنا واضحين فيه من زمان كحزب الكتيب وكبيانات، وحتى أنا من خلال إطلالاتي كنت أقول لهم هيدي نافذة بتسكر شوي شوي شوي شوي لأسباب شتى اللي بدك اياهم، الأسباب اغتيالات تصويت أمور دولية بتصير تغيير مصالح دولية وأقليمية، هيدي النافذة بتتقلص شوي شوي شوي شوي، عنا شوية حظ انه عم تتقلص وعم تتسكر ببطء، ولكن رح تتسكر يوما ما، خاصة من ناحية اهتمام الإدارة الأمريكية بلبنان. وهذا موضوع خطير جدا، وبرجع بقول لك أخطر شيء على لبنان مش الحرب، عم نشوف نحن أصلا في عنا نحن مقاومة اجتماعية واقتصادية نوعا ما، يعني من هالناحية هيدي على صعيد الناس على صعيد المجتمع، يعني المشكلة منا الحرب، المشكلة ما بعد الحرب. أما المشكلة لو انتهت الحرب بيقولوا بالفرنساوي اون كو دو بواسون، يعني ما حدا ربحان وما حدا خسران، يلا زبطوها وعملوا تسوية، ونحن معودين لهالتسويات هولي، وهيدا أخطر شيء، إعادة وإبقاء لبنان بالتركيبة اللي كانت موجودة على صعيد يلي مسببين هالأزمة، وهيدا أضرب شيء ممكن يصير.
1: ساعتها رح تضل بحالة حرب مستمرة أو حالة فوضى مستمرة،
0: مش الحرب يمكن تنتهي والفوضى بتضل،
1: إيه رح تضل بحالة، يعني
0: يعني بنضلنا مزرعة،
1: حالة عدم استقرار
0: رح نضلنا مزرعة، وهيدا اللي بيخوف الأجيال الجديدة أستاذ بسام، لأنه الأجيال الجديدة بتآمن بلبنان دولي، بلبنان موحد، بلبنان مع سلاح الجيش، سلاح كمان وحدة السلاح، بيأمن باقتصاد جديد، بيأمن بتكنولوجيا، بيأمن بمستقبل مزدهر، بيأمن بالاي اي، ما بيأمن اليوم اللي عم ينحكى هل عنه وعم بيتشارطوا عليه ضمن إطار مجلس النيابة، هلا شو عملته شو ما عملته ويتشاطروا على بعض وما بيودي لشيء. واصلا بدي اقول لك شغله، هالمجلس النيابي لا يمثل طموح اللبنانيين، هذا المجلس النيابي لا يمثل طموح الاجيال الصاعده،
1: خلصت ولايته ومددوا له
0: يرجعوا يمددوا له، لانه ما يحكى استاذ بسام بالكواليس وعم اكد لك اياها انه نهايه الازمه مش اليوم ولا 27 ولا 28،
1: هذا مش ثواب يمكن بيروح لحتى
0: 2029
1: ولاية الرئيس عام
0: 2029 2030
1: طبعا.
0: هل يستطيع اللبنان يتحمل بعد انه نحن بنشتغل بحصص 10 سنوات من حياتنا تضييع وقت وهدر؟
1: طيب مع الوزير كمان عم نشوف كمان، بنلاحظ انه كمان حزب الله انه دائما الكلام انه اوعى تقربوا صوبنا الجيش بينقسم، والدولة عندها خوف من هذا الموضوع، دائما بنسمع الكلام انه ما تزجوا الجيش بحرب هون، وما تزجوا الجيش بمعركة هونيك، وما تزجوا الجيش بقضية هون، وتعالوا لنحكي حتى نتفهم. ما بعرف يعني اذا هالكلام مزبوط انه الجيش بكره بده ينقسم او بيقسموا حزب الله، او انه بعد بينفع الكلام، يعني بدك تحاور مع حزب الله عشو؟
0: ايماني بالجيش اللبناني مثل ايماني بديني، لأنه عندي إيمان مطلق بالجيش اللبناني، ولكن من يريد أن يقسم الجيش هو اللي عم يحكي هيك. والبرهان ب 1975 لو تركوا الجيش يشتغل شغله ما كان انقسم، وحل أكتر من هيك، اللي بده ينقسم يوم يفل معناتها ما خرجوا يكون بالجيش، يعني ما خرجوا يكون عسكري بالجيش وما خرجوا يكون ضابط، يلي بيأمن غير بالدولة اللبنانية ما له محل بالجيش اللبناني، هيني يفل يروح. صارت قبل بحروب داخلية وبأراء داخلية بعدة بلدان، من الحرب الأهلية الأمريكية وغيرها، صار في انقسموا وفلوا، بيفلوا اللي ما بقى بيأمنوا بهالدولة يقوموا يفلوا، تنشوف منطقة. وسوف نحارب بمن تبقى، وبس أقول نحارب ما قصدي أنا بالسلاح، أنا قصدي نحارب يعني بإطار المنظومة اللي حكيتك عنها، لأنه كمان مرة نحن صرنا أبعد من حصر السلاح اليوم، نحن صرنا ببناء منظومة كاملة لوضع حد لوجود حزب الله الخارج عن القانون على الأراضي اللبنانية من كل النواحي، خاصة من الناحية الجغرافية، يعني عم نسمع بالأنفاق، عم نسمع باللي صار، عم نسمع بكل شيء عم بيصير على الأرض نوعا ما، وعم نتساءل كلنا كيف صار هيك، كيف صار هيك؟ كيف قدروا يعملوا اللي عملوه؟
1: لأنه الدولة اللي كان سمحت لهم.
0: كان في أكيد. يعني كان في توطؤ. بالبيانات الوزارية بيقولوا لك كان في
1: أكيد ولكن شعب مقاومة،
0: ولكن كان في معارضة عم بتقول بأيام حتى إنه هذا الموضوع رح يجيب أجلنا، وهيك صار، والأزمات المتتالية هي أكبر برهان. فإذا ما زال هيك أخطأنا بهالموضوع، اليوم نرجع ناخد زمام الأمور ونوصل لوضع ولحل مناسب لهالقصة هيدي. وبرجع بقول لك تنحكي عن الجيش بالتفصيل، يلي بده ينقسم ينقسم، أكتر من هيك بدي أقول لك الغير قادر يفل، يلي ما عنده هالكفاءة يفل، يلي ما بيأمن بلبنان يفل، وأنا بأكد لك ما حدا بيفل، بأكد لك، بس هذا حكي مجرد سم مدسوس بأذان المواطن اللبناني، بأذان المجتمع الدولي، وبأذان الجيش اللبناني بحد ذاته. وبأكد لك أنا بمعرفتي بالجيش اللبناني هذا الأمر مرفوض. هلا إذا في عندك بعض المصالح الخاصة أما بعض المرتزقة الله معهم يفلوا، ما عندنا أي مشكل، ما تبقى موجود، ونحن نعرف أنه الجيش شرف تضحية وفاء، أكتر من هيك ما فيني أقول لك بهالموضوع.
1: طيب كمان على هذا الصعيد الذي له علاقة يعني بما يجري اليوم، شو كان بيمنع الجيش أنه هو يستلم تلة علي الطاهر، خاصة يعني من بعد ما قام الإسرائيلي بتفجير هذه الأنفاق، يعني وكأنه الإسرائيلي لا يريد تسليم علي الطاهر للجيش، وحزب الله لا يريد تسليم علي الطاهر للجيش، يعني متفقين على التيناتهم على أنه والله هذا الجيش لا دور له حاليا حتى يقوم فيه.
0: استاذ بسام، أنا موقف إسرائيل وشو بدأ إسرائيل وكيف بدأ إسرائيل آخر همي. ليه؟ لأنه إسرائيل بدأ مصالحها الخاصة، طبيعي جدا. إسرائيل هو الفريق المتفاوض مع لبنان فقط ولا غير. أنا عم بحكي عن أهلي، أنا عم بحكي عن فريق سياسي داخل وعسكري صار وحزبي داخل الحكومة اللبنانية موجود. أنا كنت فضلت يستقيل، عيب عليهم يا خيي، عيب عليهم يقدروا يقول كيف قالوا نعين يطلعوا وزراء حزب الله أما نواب حزب الله قدام الناس ويقولوا له نحن عم نرفض نسلم تل هيدي للجيش اللبناني. سؤال، ما صار في عرض، صار في مفاوضات،
1: رفضوا زيارة رئيس الجمهورية عن نبطية بده يسلموا تلة علي الطاهر للجيش
0: ممنونك اللبناني. أكتر من هيك، بس شوف الإسرائيلي هيك شو بيقول، خليني أنا أستفيد، خليني أنا أستمر، بينما لو فات الجيش اللبناني شو كان عمل الإسرائيلي. هلا اكيد بيضل في ضغوط وما ضغوط، اكيد الاسرائيلي بده يلعب لعبته، مين عم بلومه؟ قوله انا بلومي اللي معي، ما بلومي اللي ضدي، بلومي اللي معي اللي مش ماشي معي اللي مش حميلي ظهري. ونحن بنعرف كتير منيح انه اليوم اللي حامي ظهر حزب الله واللي واضح حاله اذا بدك كحمايه لحزب الله هي الدوله اللبنانيه، الخاسر الاول والاخير هو حزب الله تجاه إسرائيل، وإسرائيل المنتصر. مين إجا وقف بوجه حزب الله بوجه إسرائيل؟ الدولة اللبنانية. من خلال شو؟ التفاوض المباشر يلي لابد من أنه يوصلنا إلى السلام. اليوم المواطن اللبناني بده سلام مع إسرائيل، ولا بدي هدني، ولا بدي وقف إطلاق النار، ولا بدي شيء، بدنا نخلص من هالموضوع نهائيا من هالناحية، من هالحدود الملعونة اللي عنا إياها، يلي كل واحد بده يصفي حساباته السياسية والعسكرية مع إن كان أمريكا أما الدول الغربية أما إسرائيل، بيجي بيحتل هالجنوب. امتين الجنوب كان لبناني، بدنا نرجع الجنوب لبناني وننهي هالموضوع، والحل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق تام مع إسرائيل، وأنا مع اتفاق إسرائيل، وهالاتفاق لازم يكون بأسرع وقت ممكن، ووضع اليد بوضع الإسرائيلي لوضع حد هالموضوع، لأنه كل شيء اللي عم بيصير هناك خارج الإرادة الإسرائيلية وخارج الإرادة اللبنانية. شو عم نعمل؟
1: بس هو تطبيقا للإرادة الإيرانية
0: ممنونك، جوابتني قبل كانت
1: شو نعمل بمسألة إيران؟ هلا يعني إيران بعد ماسكة الورقة اللبنانية،
0: هلا إيران خليها تكون مهتمة هلا بالحوثيين وبباب المندب وبالممرات اللي هونيك. اللي اليوم الواضح ببرهن انه اليوم المشكلة ما بقى مشكلة بس مشكلة اسرائيل، اما مشكلة حتى ايران، مشكلة نفوذ وقرار على صعيد الاقتصادي والممرات وسيادة الدول العربية، وهيدا اخطر شيء اليوم بهالمرحلة هيدي. بس تصير تشوف منشآت نفطية عم تتهاجم، بس تشوف اليوم ممرات بحرية خليجية عم تتسكر، بس بتشوف التهديدات اللي عم بتصير. يعني الدول اليوم الخليجية أمام واقع بدهم يكونوا واضحين فيه، هني سيادة أما سلاح خارج القانون أما اشتباكات مسلحة من قبل أفريقيا خارج خارجين عن القانون. الدول كمان الخارجية عندهم الخليجية باردون عندهم مسؤولية بهالموضوع للمرحلة الجاية التباطؤ بأخذ القرارات عم بينقصفوا. يعني الهجوم اللي صار على المملكة العربية السعودية مرفوض كاملا, يعني شيء ما بيتصدق انه ليه هجموا على المنشآت النفطية وقفوا النفط. في عنا مشكلة بديهية اللي هي موضوع المشكلة الاقتصادية ومشكلة الطاقة اللي هي اللعبة الكبيرة للمنطقة. صحيح. وبدنا نكون واعيين هالموضوع. ونحن كلبنان برجع دايما لقلنا لانه نحن ما عنا اي اذا بدك تأثير بهالموضوع, فينا نبلش بحالنا تنكون نحن منصة لهالموضوع للمرحلة الجاية من الجنوب إلى الشمال.
1: بدك استقرار أول شيء,
0: ما هيدا اللي عم نقوله. فأذن
1: إذا ما في استقرار كيف بدك تجيب العالم لعندك؟ كيف بده يحطوا
0: استاذ بسام؟ الحكومة اللبنانية عندها مسؤولية اجتماعية سياسية تجاه المواطن اللبناني وبدها تاخد قرارها نهائيا للمرحلة الجاية. عشان هيك عم بقولك التطبيق هو الحل الوحيد لقرارات الحكومة اللبنانية, مش عم بحكي عن قرارات جايين من المريخ.
1: طيب.
0: وهذا المطلوب. ومن هنا السؤال والمساءلة لحزب الكتائب بالمجلس النيابي.
1: طيب عظيم. بس كمان اليوم في ناس تطلع بتقلك طيب يخي نحن عم نقدم كل شيء وعم نقول بدنا سلام وبدنا نزع سلاح حزب الله وبدنا المفاوضات المباشرة وبدنا كل هول الأمور, بالمقابل إسرائيل ما عم تعطينا شيء. طب أنا كيف بدي ضل أقدم من طرف واحد بينما الإسرائيلي ما عم يعطيني شيء؟ شو الحل كمان لهذه المعضلة؟
0: هيدي مثل التلميذ اللي بيقول والله أنا عم بدرس كتير وعم بعمل كتير وعم بعمل جهود وعم بعمل فحصي بس الأستاذ ما عم بيعطيني علامة. شو لازم أول شيء نعمل نحن جهودنا, لازم نحن نعطي اللي لازم نعطيه وبعدين نشوف شو بتعطي إسرائيل ضمن إطار التفاوض. وكلنا عارفين إنه إسرائيل منها لحالة في أمريكا
1: اللي هي
0: الأمريكي الراعي الأول اللي هو كمان مع لبنان وعم بيطالب. والبرهان هو يلي صار اخر شيء عملية اطلاق الأسرى خلال هالمرحلة هيدي بواسطة مين؟ بواسطة السفير الامريكي بلبنان. هيدا كان واضح من هالناحية هيدا لو ما عم بيقولوا, ولكن لازم ناخد نستفيد من هالموضوع تنوصل لنتائج افضل من النتائج السابقة. كمان مرة ما في شيء اسمه تفاوض كامل, يعني واحد يربح وواحد يخسر. في شيء اسمه win-win combination. اثنين بدنا نلاقي مصالحنا, اثنين بدنا نلاقي ولكن المفاوض الآخر إذا شايفك ضعيف بده يستفيد, بده يستغلك أكيد. ما فيني نلومه وما رح لومه, بلوم حالي. لازم يكون قوي ولازم يكون أعرف شو بدي ولازم يكون أنا عندي رأي واحد. هولي يعني المبادئ البديهيات والمبادئ الأساسية لكل شيء اسمه بالإنجليزي negotiation skills.
1: بس ما فيك
0: تستخدم بيعلمونا تلميذ صغار.
1: بس ما فيك تستخدم أنت ورقة السلاح بالمفاوضات.
0: اليوم موضوع حصر السلاح بجيش بأي جيش لبناني أمر بديهي ولا يستعمل بأي مفاوضات لأنه سلاح خارج القانون على فم الحكومة اللبنانية. بدو يجي يدقق حاله.
1: لا تجي الحكومة طيب. اللبنانية تقول أنا بشيل السلاح إذا بتعطوني بالمقابل بس شيء تاني.
0: استاذ بسام أساس المفاوضات هو هيدا حصر السلاح مقابل الأراضي اللبنانية. كلنا عارفين إنه
1: السلاح مقابل الأرض.
0: رئيس الجمهورية كان واضح 10452 كيلومتر ما رح ينزل ولا كيلومتر. والبرهان نحنا ما كنا بهالمشكلة إلا من بعد ما تدخل حزب الله مرة واثنين وثلاثة ضد إسرائيل. ما كان في اي وجود الوجود الاسرائيلي على الاراضي اللبنانيه. وهيك صار مع الفلسطيني وهيك صار مع السوري وهيك وصار مع الايراني. ما بنتعلم من التاريخ؟ خلينا نكون عارفين شو عم نعمل اليوم, خلينا نكون عارفين شو بدنا ونوصل لحل نهائي. وانا برجع بقول لك واكرر, السلام هو الحل مع اسرائيل. وضع اليد بيد اسرائيل لوضع حد لكل غريب بداخل ارض الجنوب من الإسرائيلي اللي هو موافق على الموضوع. وإذا ما كان موافق على الموضوع ما كان فات بشيء اسمه ترسيم حدود بحرية قبل بسنة أما سنة ونص أما لا. وما كان عم بيطالب بترسيم حدود برية أول ما نخلص من هالمشكلة هيدي. ولكن برنو كمان مرة ترسيم الحدود البرية المصرية والأردنية ما صارت.
1: بلا صار كله
0: وليه
1: صار
0: ما في اجتياحات
1: كله صار بموجب معاهدات سلام
0: وليه ما في اجتياحات إسرائيلية لهالمناطق للوصول إلى العراق
1: في معاهدة سلام
0: لأنه هيدا كله حكي فارغ مجرد تعبية مخ وغسل دماء لغسل دماغ باردون لأكيد الوصول إلى هدر دماء الناس وهدر دماء اللبنانيين خلال 45 سنة ولادنا عم بيموتوا من هالأزمة هيدي المستدامة يلي بدها وضع يعني نقطة نهائية لهالقصة والنقطة النهائية سلام مع إسرائيل وضع يد بيد الإسرائيلي لمفاوضات مباشرة مثل ما عم بيصير وإنهاء هالحالة نهائيا والوصول إلى سلام مستدام.
1: في كمان اليوم مشكلة أخرى هي لها علاقة بوضع الجنوب مسألة اليونيفيل وبقاء اليونيفيل لأنه آخر السنة بتبطل اليونيفيل عند أي مهام بالجنوب وبدهم كمان يعني عم بيطالبوا بفريق للتحقق من نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي. اليوم في كلام إنه إن بقيت اليونيفيل وإن ما بقيت اليونيفيل أو إجت أي قوة أخرى المهام رح تكون مختلفة عما نص عليه 1701 ورح بيكون في البند الأساسي هو التحقق من نزع سلاح حزب الله. مين بده يقوم بهاي المهمة؟ مهمة التحقق.
0: أولاً اليونيفيل يعني ما يعني رأنا بهالموضوع يعني خلال وجودهم يعني كان وجودهم أما بلا وجودهم كان يمكن أفضل لأنه ما أثروا بشيء بهالموضوع وكلنا عارفين إنه الأنفاق كانت تمر تحت إجراءهم وكنا نعرف إنه الفساد كان مستشري ضمن هالإطار. ما بدنا نعلق كتير على الموضوع لأنه صار من الـ من الـ من الماضي ولكن حيالله قوة عسكرية راح تكون إذا ما عندها صلاحية تطبيقية على الأرض ما راح تقدر تقوم بالواجب. هيدا واحد. اثنين أنا بفضل إنه الحل التطبيقي على الأراضي اللبنانية مثل ما قال الجيش اللبناني يكون الجيش اللبناني فقط ولا غير اللي عنده حق يقول هيدا ممنوع وهيدا مسموح هو الجيش اللبناني. حيالله دولة بتحقق إن كان الإيطالي أما المغربي أما التونسي واللي عم بيعرضوه أما الإنجليزي اللي عم بيعرضون يعني رح يكون موجود ولكن رح يكون سيطرته ورقابته محدودة حسب رأيي مثل ما كانت معدومة على أيام الفينول. الجيش اللبناني هو الوحيد ومخابرات الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية هي الوحيدة حسب رأيي اللي بتقدر تقوم بهالرقابة. عشان هيك إذا أمنا بواجباتنا وانتهينا من هالحصر السلاح ضمن إطار كمان مرة مثل ما قلت لك المنظومة الكاملة والمتكاملة على جميع القطاعات للوصول إلى حصر هالسلاح الدول الأجنبية رح يكون عندها تآمن فينا صار عندنا مصداقية صار فينا نطالب هالجيش بيقدر يقوى أكتر وأكتر وأكتر ويطبق هو الرقابة بحد ذاته على الأراضي اللبنانية.
1: أنا بدي أشكرك كمان الوزير أنا حكيم أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من برنامج حوار حر.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. جلسة مساءلة الحكومة، سجالات وتساؤلات عن اتفاق الإطار. سلام، المفاوضات ليست أمرا سهلا والحكم عليها يتوقف عند نتائجها النهائية. عدوان لسلام، يسائلونكم لأنكم تريدون للبنان أن يفاوض عن نفسه. تفجيرات عنيفة في مجد الزون وكونين، والسفير الأمريكي في زوطر الغربية. الجيش الإسرائيلي، عثرنا على منصات صواريخ لحزب الله بالمنطقة الأمنية في الجنوب. البيطار تسلم المطالعة في ملف المرفأ. جعجع قدم التعازي بوفاة نعمان، وناعيا شمعون تغادرنا في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال. ولي العهد السعودي في مصر، وجلسة لمجلس الأمن حول باب المندب.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مرات. انعقاد جلسة مناقشة الحكومة وما شهدته حتى الساعة من مناقشات ومداخلات دفع بالملفات الساخنة إلى مقدمة المشهد السياسي والأمني من دون إغفال استمرار التصعيد والتفجيرات في الجنوب. وبرزت في الجلسة تساؤلات في شأن اتفاق الإطار ومواقف حول المفاوضات وحصر السلاح، في وقت أكد رئيس الحكومة أن الدولة حاضرة وأن التفاوض ليس تنازلا عن الحقوق. مجريات الجلسة حتى الساعة مباشرة مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
1: نعم، في الواقع جمانة، يعني جلسة المناقشة العامة التي هي تعتبر الثانية في عهد حكومة الرئيس نواف سلام منذ العام 2025، هذه الجلسة بدأت حامية على قاعدة الخلاف والانقسام السياسي الواضح على معظم القرارات والثوابت الوطنية في البلد. بداية أعطى الرئيس بري الكلمة لرئيس الحكومة نواف سلام الذي قدم عرضا مفصلا عن الحروب العبثية التي دخلت بها البلاد والخسائر بالبشر والحجر وبالأموال نتيجة لهذه الحروب، وقال نحن لا نريد الحرب، نريد إنهاء الحرب، والهدف انسحاب إسرائيل وإفراج عن الأسرى وعودة كل النازحين، مشيرا إلى أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق بالتفاوض لأن لبنان ليس ورقة للتفاوض لدى أحد. نستمع إلى نواف سلام.
2: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري وما يحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها، فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
1: هذا الكلام يعني لم يرضي النائب علي عمار الذي طالب الكلام بالنظام ليهاجم رئيس الحكومة، وقال هو يعتمد ثقافة الإغفال، وردت عليه النائب بولا يعقوبيان فحصل السجال. نستمع إلى ما حصل.
3: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس رئيس الحكومة ثقافة الإغفال والتغافل.
4: هذا ليس في النظام.
3: مش عم بحكي معك أنا.
4: مش بالنظام. كيف النظام؟
3: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
4: خليك كفر. يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام
3: مش كلنا. مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
4: دولة الرئيس. دولة الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك. دولة الرئيس. وتبع احكي بالنظام، وإذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
5: تاني أنت عم تحكي مش بالنظام. احكي كلمتين وخلص.
3: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان منذ أن نشأت إسرائيل.
4: هيدا مش بالنظام.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
4: إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
5: مش أنت بتقدري.
6: دولة رئيس خلي يطلع على المنبار ويحكي خلاص.
7: يحكي كلمته. هيدا حقه يحكي كلمته دولة الرئيس، بس هذا كلام مش بالنظام.
3: دولة الرئيس أنا بترجيك، لأنه
5: بس عجل خلص.
3: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
8: شو هالحكي يا دولة الرئيس؟ شو هالحكي يا دولة الرئيس؟
3: سأختم بكلمة واحدة، أن المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا.
5: زميل يسأب
8: خليه خدع إيران يا دولة الرئيس. المقاومة اللي دمرت البلد.
3: خليك أنت بإسرائيل وأمريكا.
5: لحظة
8: انت مع اسرائيل.
9: شفنا شو عملتوا انتوا بالبلد يا لواء
5: يا زملائنا.
8: عملنا بلد على الاقل عملنا بلد ما برا بيوتنا وبيوت اهلنا اخشي.
4: بس بدي اقول شغله بالنظام
7: يا دوله الرئيس.
4: بدي اقول انه كلامك صح بالنظام دوله الرئيس عم تحكي بالماده 73 مزبوط، ولكن لما طلبنا الكلام استاذ عدنان ظاهر قالنا كل نايب معه 10 دقائق
5: 5 دقائق
4: وما في فرق بين نايب ونايب وين ما كانوا شو ما كانوا كيف ما صنفناه. وبعد شغله كمان ممنوع، ما في نسكر ميكروفون على نايب ونفتح ميكروفون على نايب، هيدي طريقة تسكير الميكروفونات. أنا كان عم بتسكر الميكروفون علي فكمان
7: وعلي.
4: ووقت اللي كان عم ينحكى معي وعم بيتوجهولي عم بيتسكر الميكروفون.
1: ثم طبعا بدأ النقاش مع الحكومة، كانت الكلمة الأولى للنائب الياس بوصعب الذي قال ما هو اتفاق الإطار ونحن نتمنى على الحكومة توضيح هذا الأمر، فيما النائب فراس حمدان اعتبر أن المشكلة الأساسية هي الصواريخ الستة والارتهان للأجندة الخارجية. النائب هادي أبو الحسن اعتبر أن البلد يحتاج لصيغة مختلفة لحماية لبنان، فيما حصل التباس بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل الذي طالب بإعطائه الوقت المساوي مع رئيس الحكومة لأنه كما قال رئيس المعارضة. فأوضح له الرئيس بري آلية النظام الداخلي ووعد بجلسة للمساءلة في الشهر المقبل. باسيل اعتبر أن وجود التيار بالسلطة سابقا لا يمنع حق الانتقاد، وأكد أن الحكومة الحالية أخطأت بالاتجاه من الحياد إلى المحاور والخضوع بدل السيادة وفتحت باب الفتنة. فيما كان للنائب إبراهيم كنعان تأكيد على أن المسار التفاوضي خيار لوقف النار وقرار الحرب والسلم ضروري. الكلمة الأبرز كانت للنائب جورج عدوان الذي تحدث من باب دعم الحكومة بعدم الانتقاد لما يحصل، وقال عندي أسئلة مهمة إلى الحكومة، وسأل رئيس الحكومة كيف تتجرأ على اتخاذ هكذا إجراءات قوية وشجاعة كحصرية السلاح، واحترام وزير الخارجية لمواقفه وثوابته، بالإضافة إلى يعني الحصول على محاسبة من كل السنوات السابقة والموبقات السابقة. نستمع إلى عدوان.
10: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح أجبر مصرف لبنان يدين الدولة من أموال المودعين. قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من أموال المودعين يلي هلأ عم نطالب إنه ترجع مالهم. كيف بجرب إنه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، أنت مغلط كتير. إجا ألفاريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة. لا، لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس، كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل إلك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف إلك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا، لازم تتساءل. أنت ورئيس الجمهورية بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها. لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس، هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة. من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه الموبقات، لأنه هودي مش عجبهم إنه الدولة تغير مسارها وصير في عنا دولة.
5: جميل،
10: مشان هيك يا دولة الرئيس حسابك بركي يكون عندها وعسير، إنما عند اللبنانيين كفي، بس مطلوب منك أكثر تنفذ قرارات.
6: زميل فؤاد مخزومي،
1: النائب فؤاد مخزومي اعتبر أن هناك ضرورة لبيروت منزوعة السلاح بعدما حصل في برج أبو حيدر، فيما النائب علي حسن خليل اعتبر أن النقاش ليس على ما وعدت الحكومة بل ما أنجزت، وقال التفاوض ليس تهمة وقام به الرئيس بري بترسيم الحدود البحرية ولكن التفاوض يقاس بالنتيجة. أخيرا كان تحدث النائب حسن عز الدين معتبرا أن التفاوض من موقع الندية ضرورة وليس من موقع الإملاءات، وقال النائب ياس جرادي التفاوض تحت التهديد ساقط. إذن النقاش لا يزال مستمرا، يعني سترفع الجلسة طبعا على أن تستكمل غدا.
0: شكرا لك يا زميلة هنادي سمرة.
11: في الأمن الجنوبي سجلت تفجيرات إسرائيلية عنيفة في كونين، قضاء بنت جبيل ومجد الزون، تسببت بارتجاجات وصلت إلى سور والقرى المجاورة. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية كفر تبنيت والقصير والمنصوري. الجيش الإسرائيلي تقدم اليوم إلى محمية برعشيت وقام بأعمال التجريف، كما أحرق الجيش الإسرائيلي ما تبقى من منازل في البياض.
0: في هذه الأثناء ألقت المسيرات الإسرائيلية قنابل صوتية على دبين وأخرى باتجاه راعن في عريض مرجعيون، كما سجل تحليق للمسيرات على علو منخفض فوق أنصار والهرمل في البقاع.
11: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية. وأشارت المتحدثة باسم الجيش إلا واوية أن قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 وفي خلال نشاط ميداني في الجنوب دمرت فتحة نفق ومنصات إطلاق جاهزة للاستخدام كانت تحتوي على 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
0: إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لبنان طلب تأجيل جولة مفاوضات روما المقررة هذا الأسبوع مع إسرائيل.
11: إلى قعقعية الجسر وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعدما تفقد زوتر الغربي وسط تدابير أمنية، حيث كانت المحطة الأولى له في كنيسة البلدة بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة، كما سجل تحرك للأليات الإسرائيلية داخل زوتر الشرقية. السفير عيسى التقى رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين، وقد عين السفير الأمريكي مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوتر.
0: تفجير المرفأ أمام القرار الاتهامي، ماذا بعد انتهاء مطالعة النيابة العامة؟ ريشار حرفوش.
12: تقرير خاص.
13: يدخل ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة قضائية حاسمة مع إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في أساس القضية وتسليمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. وفي هذا السياق تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك عبر لبنان الحر عن المسار القانوني الذي يلي انتهاء المطالعة والخطوات القضائية المرتقبة بعد إصدار القرار الاتهامي.
14: بعد أن أنهت النيابة العامة التمييزية طلعتها بالأساس، بات الملف بعهدة المحقق العدلي القاضي بيطار الذي عليه إصدار قراره الاتهامي في مهلة معقولة. بالتالي اليوم من المنتظر أن يصدر هذا القرار الاتهامي ويصدر أيضا مذكرات إلقاء قبض بمن سيقرر اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. أما من يمنع عنهم المحاكمة فيصبحوا أحرار دون أي ملاحقة. الموضوع مرهون اليوم ضمن إطار مهلة معقولة يجب على المحقق العادي أن يتقيد بها، ولا أظن أنها ستتجاوز نهاية العام الجاري. كل ذلك عملا بأحكام المادة 364 من قانون أصول محاكمات جزائية.
13: وبحسب مصادر قضائية للبنان الحر يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة استدعاء سياسيين وقضاة وقياديين أمنيين وعسكريين سبق أن خضعوا للتحقيق تمهيدا لحسم الإجراءات القضائية بحق كل منهم. فهل بات ملف الرابع من آب أمام المحطة التي تنقله من التحقيق إلى المحاسبة؟
11: من أبو عبدة قال النائب إيهاب مطر لمس حرص الرئيس جوزيف عون على مصلحة لبنان وتثبيت السيادة والاهتمام بشؤون اللبنانيين. عون عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا.
0: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال توقيع مذكرات تفاهم وعقود مشاريع للنهوض بطرابلس والشمال أن طرابلس قادرة على استعادة دورها، وعلينا تقديم فرصة استثمارية، والوقت حان للانتقال من الوعود إلى العمل، وما نجتمع من أجله اليوم خطوة عملية بهذا الاتجاه.
15: في مرفأ طرابلس عيننا مجلس إدارة جديد وبدأنا العمل على رؤية استراتيجية لتطويره، وبالتوازي مع تحديث البنى والخدمات الرقمة. وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة أعدنا تفعيل الهيئة ومجلس إدارتها، ووضعنا المشروع على مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأنا تطوير نظام التراخيص والشباك الواحد. في سكة الحديد تم تلتزيم استشارة لمراجعة وتحديث تصميم خط طرابلس العبودية على الحدود اللبنانية السورية في خطوط تنقل المشروع من الفكرة إلى الدراسة الحديثة التي تسمح بتحديد الجدوى والكلفة ومراحل التنفيذ. وفي القلاعات انتقل مشروع مطار الرئيس ريم عوض إلى التنفيذ الفعلي، وتقدمت أعمال التأهيل استعدادا للتشغيل، وأنتم تعلمون قريبا جدا جدا إن شاء الله. كما أعدنا إطلاق مسار تفعيل معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي يستعيد دوره الاقتصادي والاستثماري والثقافي.
11: بدوره قال وزير الأشغال فايز رسامني:
16: اليوم يجب أن نضيف سؤالا آخر، ماذا يستطيع الشمال أن يضيف إلى اقتصاد الدولة؟ هذا تحول مهم. طرابلس ليست فقط مدينة تحتاج إلى التنمية، بل مدينة قادرة على إنتاجها. هدفنا أن تستعيد طرابلس دورها وأن نترجم إمكاناتها إلى استثمار ونمو وفرص، لأن نجاح طرابلس هو نجاح لكل لبنان.
0: بعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المال شرب المخلوف.
17: ظروف مالية واقتصادية دقيقة حطت بعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المالية، حيث بحثت الأرقام والخيارات المالية للبنان من الإطار المالي متوسط الأجل إلى مشروع موازنة العام 2027. وبعد الاجتماع شدد وزير المالية ياسين جابر على أن المرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة تحويل القوانين والخطط إلى تنفيذ ونتائج ملموسة، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي على الملفات المتبقية بما يخدم مصلحة لبنان ويدعم مسار الإصلاحات المالية والمصرفية ويعزز قدرة الدولة على التخطيط والاستدامة.
18: برجع بكرر أن لبنان هو الدولة الوحيدة اللي مر 7 سنين على أزمة مصرفية لم نجد لها حلا، وقد أصبح من الضروري جدا أن لا يكون البقاء حيث نحن اليوم خيار للبلد وللحكومة وللمجلس وللجميع. من هيك حيكون في محادثات مكثفة اليوم وغدا ويوم الجمعة مع وفد صندوق النقد، حتشارك فيه يعني ممثلي الحكومة، وزير المالية، وزير الاقتصاد، مصرف لبنان، وخبراء من طرفنا ومن الوفد المرافق لممثل الصندوق، حتى نستطيع أن نتوصل إلى نوع من تفاهم على الخطوة الثانية المطلوبة اللي هي قانون الفجوة المالية الموجود اليوم بالبرلمان في لجنة المال.
17: وردا على سؤال للبنان الحر حول الوصول إلى طريق مسدود مع صندوق النقد وارتفاع سعر صرف الدولار، أجاب جابر: هناك استقرار مالي وتعاون مع صندوق النقد والجو إيجابي. إذن هل تنجح المباحثات في رسم إطار مالي واضح للمرحلة المقبلة ووضع موازنة 2027 على سكة الإصلاح والاستقرار؟ من وزارة المالية شرب المخلوف، لبنان الحر.
11: هل وصل لبنان إلى استحالة التمويل؟ سيمونا حتشيتي:
19: لبنان أمام معضلة تمويل حقيقية، فبعد سنوات من الأزمات وتراجع الثقة بات الحصول على أموال من الخارج أكثر صعوبة فيما ترتبط أي مساعدات أو قروض محتملة بإصلاحات وشروط واضحة. فهل أقفلت أبواب التمويل الخارجي أمام لبنان أم أن المال موجود لكن الثقة بالدولة اللبنانية هي المفقودة؟ كل هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب مارون مسلم عبر لبنان الحر.
20: في عنصرين أساسيين لحتى يرجع لبنان على خارطة التمويل والمساعدات والإعانات والقروض على المستوى العالمي. أول شغلة هي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. العنصر الثاني هو الوضع السياسي العام. من دون ما توصل الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ عملية حصر السلاح وإلى أنه يكون في سلاح واحد بإيد الجيش اللبناني وإنهاء كل المظاهر المسلحة.
19: ورداً على السؤال حول قدرة الدولة تمويل حاجاتها ومشاريعها بإمكاناتها الداخلية، قال مسلم:
20: بال 2025 الموازنة كانت حققت فائض أولي، أما 2026 أكيد الوضع حيكون أصعب بكتير لأنه الحرب الإسرائيلية على حزب الله وتأثيراتها، صار في انكماش بالوضع الاقتصادي، كل توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية بتقول أنه عنا الوضع حيكون في انكماش بالوضع الاقتصادي. على الحكومة خصوصا وزارة المال ومجلس الوزراء مجتمعا التصرف بعقلانية، قراءة الأرقام كما هي، الابتعاد عن الشعبوية. اليوم أكيد ما فينا نمشي بسلسلة رتب ورواتب جديدة لأنه لازم يكون في دراسات معمقة وبالأرقام نعرف شو تأثير أي زيادات ووين بدها تصب لمصلحة مين وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي العام.
19: أبواب الخارج لم تقفل بالكامل لكنها لم تعد تفتح على الوعود، فالتمويل اليوم له مفتاح واحد: دولة تستعيد الثقة قبل أن تطلب المال.
0: نعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دوري كميل شمعون بالقول: الذهب يمتحن في النار وأنت قد امتحنت مع أنك لم تكن بحاجة أبدا إلى امتحان، فقد امتحنت أيام الوصاية السورية، لقد بقيت طوال تلك الفترة اللعينة العصيبة مستقيما كالرمح، لا تزيح شعرة واحدة عن خط كميل شمعون والجبهة اللبنانية بالرغم من كل التهديدات وبالرغم من الحصار الذي أقاموه عليك وبالرغم من كل الضغوط والمغريات التي حاولوا تقديمها لك، فلم تحد شعرة واحدة ولم تفعل. تغادرنا اليوم في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال، وفي وقت كثر بيننا الفاسدون والمنتفعون وتجار السياسة الذين لا مبدأ ثابتا لهم ولا اتجاه واضحا ولا لون محددا. دوري شمعون، تغمدك الله بواسع رحمته.
11: إلى ذلك قدم دكتور جعجع مساء أمس التعازي بوفاة الأباتي بولس نعمان في دير مار أنطونيوس خشباو في غزير، مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية، وكان في استقباله الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين وجمهور الدير. واليوم يمثل وفد نيابي وقيادي كبير الحزب ورئيسه في الجنازة في غزير، ويضم الوفد النائبين طوني حبشي ونزيه متى والنواب السابقين إلي كيروز وأنطوان زهرة وإيدي أبل لمع وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي ورئيس مكتب التواصل مع المشاعيات الروحية أنطوان مراد وعضوي المكتب إلي الشويري وناجي يحشوشي.
0: قصف طيران القوات المسلحة اليمنية منصات صواريخ حوثية في مطار تعس.
11: إلى القاهرة توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة تهدف إلى بحث العلاقات والقضايا المشتركة بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.
0: ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب.
21: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
11: طقس حار ورطب يسيطر على لبنان ويستمر لغاية الخميس قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي تدريجيا الجمعة مع أمطار رعدية متفرقة وانخفاض في الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل من 24 إلى 31 وبين 15 و 33 في البقاع و 18 و 26 على ارتفاع 1000 متر.
0: في الختام إعادة للعناوين. جلسة مساءلة الحكومة سجالات وتساؤلات عن اتفاق الإطار. سلام، المفاوضات ليست أمرا سهلا والحكم عليها يتوقف عند نتائجها النهائية. عدوان لسلام، يسائلونكم لأنكم تريدون للبنان أن يفاوض عن نفسه. تفجيرات عنيفة في مجد الزون وكونين والسفير الأمريكي في زوطر الغربية. الجيش الإسرائيلي عثرنا على منصات صواريخ لحزب الله في المنطقة الأمنية جنوبا. البيطار تسلم المطالعة في ملف المرفأ. جعجع قدم التعازي بوفاة نعمان وناعيا شمعون تغادرنا في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال. ولي العهد السعودي في مصر وجلسة لمجلس الأمن حول باب المندب. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مريانو داود.
11: إلى اللقاء.

0: الحر أكثر من إزاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أيلول الشهداء، كأن أيلول لا يشبع. شهداء المقاومة: بشير الجميل، الأباتي بولس نعمان، وأمس دوري شمعون. حبات عنقود المقاومة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لكن العنقود لا ينضب. إنه قدر هذه المقاومة التي إذا نضبت تنتهي. غريب هذا القدر وغريب هذا الزمان. تأتي كل الذكريات والأحداث والمحطات في شهر واحد، وكأنها تريد أن تذكرنا في عيد الصليب بأن المقاومة هي قدرنا، وهذه المقاومة لا تقاس بالشهور ولا حتى بالسنوات بل بالقرون. إذن تأتي هذه الذكريات في عيد الصليب، وكأنه علامة لنا على أن صليبنا كبير في هذا الشرق. رحم الله دوري شمعون وسائر الشهداء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاثة أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبر تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخذها وعطيها للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة، بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
3: بكم مرة قلت كلمة واحدة بلحظة غضب وضليت ساعات عم تتمنى لو ما قلتها؟ لما تكون معصب هدفك على الأغلب ما بيكون أنك تحل المشكلة، بيكون بدك بس أنه تدافع عن حالك، تثبت وجهة نظرك أو ترد الوجع بوجع. لهيك مش كل رسالة بدها جواب سريع، ومش كل نقاش لازم يخلص بسرعة. لما تحس حالك عم تغلي من جوا، جرب تقول لحالك بدي شوية وقت ومنرجع منحكي. هيدا بدل انك عم تختار ردك بدل الغضب يلي عم يختار عنك. تحدي اليوم، قبل اي رد وانت معصب عطي حالك 10 دقايق. المشكلة ما رح تكون بعدها موجودة، بس ردك اللي رح يكون مختلف. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، اوقات بس بدك تغير اتجاهك.
2: نصيحة طبية من

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إيمانتال كافال لوقية بدولار و90 سنت جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

0: استهدف قصف إسرائيلي حي غزالي في المنصوري فيما تحلق طائرات مسيرة تحمل متفجرات في أجواء البلدة. ننتقل الآن إلى ساحة النجمة وجلسة مجلس النواب مع زميلة هنادي السمرة. هنادي، شو الجديد؟
1: نعم بول، الجديد هي السجلات بالجملة. طبعا يعني نواب حزب الله يردون على كل الكلمات بنبرة عالية. النائب زياد حواط عندما كان يتطرق إلى أن جلسة المناقشة هي ضرورية، ولكن الأهم بناء دولة قوية صاحبة قرار الحرب والسلم وبسط السلطة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون يعني قرار الذي اتخذ من قبل الحكومة باعتبار حزب الله أنه خارج عن القانون ويكون تابعا لقانون حل الميليشيات. طلب الرئيس بري شطب هذه العبارة من المحضر، فيما يعني شن النواب هجوما على حواط عندما قال الإسرائيلي يتقدم تلة وراء تلة والآخرين يتراجعون. فرد عليه نواب الحزب باعتبار أنه نحن أهل الأرض وليس آخرين، نحن حميناكم لتبقوا في هذا البلد. فرد الرئيس النائب حواط بالقول أنا شريك أساسي بهالبلد وأنتوا سلمتوا البلد. ثم كان سجال آخر عندما كان يتحدث النائب سامي الجميل عن أن لبنان رهينة للسلاح غير الشرعي وحروب عبثية لبشار والسنوار والخامنئي، أيضا يعني كشن نواب الحزب عليه بنبرة عالية. فقال الجميل لا أريد أن أنزل مستواي بهذا الإطار. فكان هناك يعني رد قاسي عندما قال نواب الحزب وجودنا نحن داخل هالمجلس بيشرف أي واحد فيكم. فتدخل الرئيس بري وطالب بشطب هذه العبارات بالإضافة إلى استكمال الكلام. يعني تجري إشارة بول إلى أن الجلسة مستمرة، طبعا سترفع قرابة الثالثة ثالثة ونص على أن تستكمل غدا. بول،
0: هنادي سمرة من ساحة النجمة، شكرا لك. نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الريجي وما حققته من إيرادات، معتبرا أن الإدارة السليمة أدت إلى النجاحات لأن العمل كان من أجل المصلحة الوطنية. من جهته أكد رئيس الريجي نصيف سقلاوي أن العائدات للعام 2026 تقدر ب 500 مليون دولار. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا ولدت من جديد بعد رفع العقوبات عنها، معتبرا أن بلاده انتقلت من كونها مصدرا للمشكلات وعدم الاستقرار إلى فرصة عظيمة على المستوى الإقليمي. أضاف في خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لقمة الإعلام العربي في دبي أن السوريين استعادوا الأمل بعد سقوط النظام السابق، وقال إن سوريا تحولت من مشكلة وبلد مصدر للكابتاغون إلى بقعة استقرار، معتبرا أن استقرار سوريا لا يخدم السوريين فقط وإنما ينعكس على المنطقة بأكملها. حذرت قطر من أن إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الذي يربط أوروبا بآسيا سيكون كارثيا، فتعطيل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب سيكون له تداعيات كارثية على العالم. أخيرا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين اثنين من حماس. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

في رجال بيقطعوا بالتاريخ وفي رجال التاريخ بيمر فيهم، بيترك بوجهن تعبه، بصوتن ذاكرته، وبقلبن أسئلته الكبيرة. الأباتي بولس نعمان كان واحد من هالرجال، ما وقف على طرف الحكاية، كان جواتها الحكاية. شاف لبنان قبل الحرب وعاشوا بالحرب وحلم فيه بعد الحرب، راهب بس أبواب ديره ما كانت مسكرة عن وجه الناس، مؤرخ بس التاريخ بالنسبة لإله ما كان صفحات صفرة وكتب قديمة، كان ناس، أرض، دم، خوف وحرية. كان أستاذ، رئيس عام للرهبنة اللبنانية المارونية، وشاهد على زمن كان في لبنان كل يوم عم يوقف قدام سؤال: نبقى أو لا نبقى؟ من شرطون للكسليك لروما للجبهة اللبنانية لبشير الجميل للحرب، ولسنوات طويلة من الكتابة والتأمل والذكرى. اتنقل بولس نعمان بين الدار والوطن، لكن يمكن هو ما شاف يوم انه في مسافة بين هالاثنين، لانه الوطن بالنسبة له كان رسالة، والإيمان كان مسؤولية، والحرية كانت فعل مش كلمة. ب 11 أيلول 2026 رحل الأباتي بولس نعمان، وسكت صوت حمل بذكرياته أكثر من 90 سنة من لبنان. ولكن الإنسان لما يحمل وطن بقلبه ما بيرحل بالكامل، بيبقى بشهادة، بكتاب، بكلمة، بصورة، بذكرى وبسؤال ما بيخلص. اليوم ما رح نقرأ سيرة رجال، رح نمشي معه شوي، رح نرجع على البدايات، على الدار، على الجامعة، على الحرب وعلى بشير، وكمان على وطن ضل حاضر بكل محطة من حياته. رح نمشي 40 دقيقة مع رجال عاش بين الصلاة والقرار، بين الصليب والتاريخ، وبين الدار ولبنان، الأباتي بولس نعمان.

الحكايات الكبيرة بتبلش من مطرح صغير، بيت، ضيعة، أم، صلاة وطفولة. وقبل ما يصير الأباتي بولس نعمان اسم معروف، كان طفل بشرطون، طفل عم بيكتشف العالم من بين الجبل والبيوت والكنيسة. وبذكرياته عن طفولته بتطلع صورة الأم، أم بتصلي وطفل عم يراقب. يمكن بهديك اللحظة ما كان يعرف إنه هالمشهد الصغير رح يضل معه عمر كامل. كان يشتغل مذابح صغيرة تحت الشجر، يمكن كان عم يلعب، ويمكن من دون ما يعرف كان عم يرسم أول طريق بحياته. كبر الطفل وكبر معه السؤال، وصار الدار خيار، مش هروب من العالم، بل طريقة مختلفة للدخول لهالدار. اختار الرهبني وبلش طريق طويل من الدراسة والمعرفة، لاهوت، تاريخ، روما، وبحث طويل بتاريخ الموارنة ولبنان. يمكن الإنسان ما بيعرف من البداية لوين رح تاخده التفاصيل الصغيرة. شمعة شايفها ببيت أهله، جرس كنيسة سمعه بطفولته، تراب ضيعته تحت إجراه. يمكن هودي كلهم بيصيروا بعدين جزء من مصير كامل. بولس نعمان حمل شرطون معه وين ما راح، لأنه الإنسان فينا بيبعد عن ضيعته آلاف الكيلومترات، بس في مطرح جواته بيضل واقف عند أول شجرة وأول بيت وأول صلاة. يمكن من هون بلش كل شيء. من طفل تعلم أنه الإيمان مش بس صلاة تنقال، الإيمان كمان هو انتماء، وأنه الأرض مش بس مطرح منعيش فيه، وأوقات الأرض بتصير جزء من اسمنا.

لما رجع بولس نعمان على لبنان رجع معه الباحث والأستاذ والراهب يلي صار عنده سؤال أكبر من قاعة جامعة. بجامعة الروح القدس الكاثوليك كان في جيل عم بيحاول يفهم شو عم بيصير حواليه. نهاية الستينيات لبنان عم بيتغير، المنطقة كلها على نار، السلاح الفلسطيني موجود بقوة، الدولة عم تضعف، الخوف عم بيكبر، والمسيحيين مثل غيرهم من اللبنانيين عم يسألوا عن المستقبل. بوقت كان الكل عم بيحكي سياسة، كان في ناس عم بيحاولوا يفهموا المعنى الأعمق، شو هو لبنان؟ ليه وجد؟ شو معنى الحرية فيه؟ وشو بيصير إذا ضاعت هالدولة؟ شارك بولس نعمان بالاجتماعات الفكرية اللي صارت بالكاثوليك والمرتبطة بعدين بلجنة البحوث اللبنانية. كانت الطاولة مليانة وراء قبل ما ينتل البلد بسلاح. في لحظات بالتاريخ الألم بيكون أول خط دفاع قبل المتريس، وقبل البندقية قبل الحرب بيكون في فكرة، لأنه كل صراع كبير بيبلش بسؤال، ووقتها السؤال كان كيف بدنا نحمي وطن عم يتفلت أو عم بيفلت حتى من إيدينا. يمكن الكاثوليك بهديك المرحلة ما كانت بس جامعة، هي كانت غرفة قلق، مجموعة ناس قاعدين حول طاولة وعم بيسمعوا صوت بلد عم بيتغير من برا. أكيد ما كانوا يعرفوا شو رح يجي، يمكن ما كانوا يتخيلوا كل الدم اللي رح ينزل بعدين، بس كانوا حاسين إنه في عاصفة جاية، وبولس نعمان كان واحد من يلي حاولوا يقروا الغيم قبل ما تشتي حرب. الـ 1975 ما عاد بعد لبنان هو نفسه لبنان. الحرب كلمة صغيرة بس جواتها ألاف البيوت، ألاف الأمهات، ألاف القبور، وألاف القصص يلي ما حدا كتبها. ودخل لبنان الحرب، والمثقف صار مطلوب منه ياخد موقف، والراهب صار يسمع أصوات المدافع أقرب من أجراس الدير، وبولس نعمان ما بقى بعيد، دخل بقلب المرحلة، شارك، ناقش، وقف مع خط سياسي واضح، وكان مقتنع أنه الدفاع عن لبنان هو جزء من المسؤولية. اليوم بعد كل هالسنين منقعد بمكان آمن ومنحكم على قرارات الحرب، منقول كان لازم يعملوا هيك، ما كان لازم يعملوا هيك، بس التاريخ من بعيد أهدى بكتير من التاريخ لما يكون عم بينفجر حواليك. نتخيل تكون بسبعنيات، كل يوم خبر جديد، قرية مهددة، طريق مقطوعة، ناس عم تهرب، دولة ما عم تقدر تحمي حالها، ولا أنتوا عارفين شو رح يضل من بلدكن بكرة. هونيك القرار بيختلف، الخوف بيختلف، حتى الإيمان بيختلف. بولس نعمان عاش هاللحظة، ويمكن أكتر شي بيميز تجربته أنه ما ادعى يوم من الأيام أنه كان هو عم بيتفرج، بالعكس هو كان عم بيقول مواقفه، ودفع حتى ثمن مواقفه، وحمل ذاكرة مرحلة ما كان فيه مساحة كبيرة للحياد.

ارتبط اسم بولس نعمان ببدايات المقاومة اللبنانية. كتب عن هالمرحلة بعدين، حكي عن الاجتماعات، عن الخوف وعن التحضير، وعن مجتمع كان حاسس أنه وجوده عم بيتعرض لتهديد. وكان عنده ثلاث كلمات بيرجع لهم باستمرار: الإنسان، الأرض، والحرية.

الإنسان، الأرض والحرية. يمكن إذا بدنا نختصر حياة شعوب كاملة بيكفونا هالثلاث كلمات، لأنه الإنسان من دون أرض بضل حامل بيته على كتفه، والأرض من دون حرية بتصير جدار كبير حوالي ناسها، والحرية إذا ما في حدا مستعد يحميها بتصير كلمة حلوة بخطاب. بولس نعمان شاف الحرية من زاوية جيله، جيل كان مقتنع أنه إذا ما دافع عن أرضه يمكن يكون عم بيخسرها، فصار الراهب أقرب للمقاتل بالفكرة، وصار المؤرخ جزء من الحدث يلي رح يكتبه بعدين. وهيدي مفارقة غريبة، أنك تعيش اللحظة وبعدين بعد سنين تقعد وحدك قدام ورقة وتحاول تكتب عن شباب كانوا حدك، عن ناس ماتوا، عن قرارات أخدتها، وعن بلد كان عم بيحترق. كيف بتكتب الإنسان عن النار إذا بعده حاسس بحرارتها بإيديه؟

أسماء بتدخل حياة الإنسان وبعدها ما بتطلع منه. بالنسبة لبولس نعمان، بشير جميل كان من هالأسماء. مش بس قائد سياسي، كان بالنسبة له مشروع انتقال من الحرب للدولة، من الميليشيا للشرعية، من الانقسام للقرار، من الخوف لوطن قادر يحمي حاله. وهيك كبر بشير بسرعة وكبر معه الحلم. 1982 انتخب رئيس للجمهورية، وللحظة يمكن ناس كتار حسوا انه الحرب بلشت تخلص. وكمان حسوا انه كل هالدم يمكن اخيرا يوصل او كمان يوصلنا لدولة، ولكن الحلم عاش اسابيع. و14 أيلول 1982 انفجار، اغتيال وسقوط الرئيس المنتخب. في لحظات ما بتكسر رجل واحد، بتكسر جيل بكامله، لأنه الناس أوقات ما بتبكي شخص وحده، بتكون عم تبكي على مستقبل يلي كانت شايفته معه. يمكن يوم اغتيال بشير، بولس نعمان ما خسر صديق أو قائد، بس هو خسر صورة لبنان كان مصدق إنها صارت قريبة. تخيل تكون عم تمد إيدك للحلم ويبقى بينك وبينه أيام، وبعدين كل شيء.

1980 صار بولس نعمان رئيس عام للرهبنة اللبنانية المارونية. من 1980 لل 1986 إذا بدنا نختار 6 سنين هذه للرئاسة العامة أكيد ما كانوا هودي. اجتياح، حرب، اغتيالات، تهجير، نزوح، انقسامات ومناطق عم تتغير يوميا. وبقلب كل هالشي كان في رهبانية، كان في أديرة، رهبان، طلاب، جامعات، مدارس، عيال، وكمان ناس عم تدق أبواب الكنائس والأديرة لأنه ما بقى إلى مطرح. يمكن أصعب مسؤولية هي لما ما يكون عندك جواب، لما يجيك باي خسر ابنه شو بتقله، ولما تجيك أم بدها تعرف وين تنام الليلة مع أولادها، أي صلاة كانت بتكفيها، ولما بلد كامل يكون عم يتهجر شو بيعمل الدير، بيسكر بابه أو بيصير بيت للناس. وبهديك الأيام ما كان في فرق كبير بين المذبح والملجأ، بين صلاة الليل وصوت القصف، بين الراهب والإنسان الخايف. ويمكن هون بتظهر صورة بولس نعمان بشكل مختلف، مش رجل سياسي ومش مؤرخ، بل مسؤول عن جماعة كاملة بوقت كان البلد كله بحاجة لحدا يحضنه. بعد الحرب الناس بتحاول تكون عم تنسى، بس المؤرخ وظيفته يكون عم بيتذكر. وبولس نعمان كتب عن الموارنة، عن لبنان، عن المقاومة، عن بشير، عن الحرب، عن قرارات عايشة من الداخل. وهون السؤال، هل الإنسان قادر يكون محايد لما يكتب عن جرحه؟ يمكن لا، ويمكن مش مطلوب يكون محايد بالكامل، المهم يكون صادق بشهادته. كل بيت بلبنان عنده رواية عن الحرب، والمشكلة إنه الروايات أوقات ما بتشبه بعضها. هيدا بقول كان ضحية، والتاني بقول هو كان ضحية، وكل واحد عنده صورة واسم وقبر وحكاية. لهيك التاريخ اللبناني كتير صعب، ما في حرب واحدة، في آلاف الحروب جوا الحرب نفسها. بولس نعمان كتب حربه، كتبها من موقعه، من قناعاته، من خوفه، من الناس اللي عرفهم، من المعارك اللي عاشها. وهيدا بحد ذاته قيمة، لأنه بعد ما يرحل الشهود بيضل المكتوب، وبيضل صوتهم عم بيقول للأجيال نحنا كنا هون، نحنا شفنا، نحنا خفنا، نحنا غلطنا أوقات، ونحنا أيمنا أوقات، بس نحنا عشنا هالمرحلة.

0: تراني.
1: بالنسبة لبولس نعمان المارونية ما كانت مجرد طائفة، كانت مسار تاريخ، جبل، أديرة، ناس تمسكوا بأرض وثقافة وإيمان وحضور بلبنان. كان يقرأ الموارنة من خلال تاريخهم، بس السؤال عنده ما كان كيف منبقى وحدنا، السؤال كان كيف منبقى أحرار بلبنان. الهوية مش حيط، الهوية هي بيت، والبيت اللي بيعرف حاله ما بيخاف يفتح الباب. المشكلة بتبلش لما الإنسان يصير خايف على وجوده، ساعتها كل صوت حواليه بيصير تهديد، كل اختلاف بيصير خطر، وكل تسوية بتصير تنازل. ويمكن بولس نعمان عاش عمره بين هالسؤالين، كيف نحافظ على حالنا من دون ما نخسر لبنان، وكيف نحافظ على لبنان من دون ما نخسر حالنا. سؤال صعب، وبصراحة بعده سؤالنا اليوم. يمكن اتغيرت الحرب، اتغير السلاح، اتغيرت الأسامي، بس هالسؤال بعده موجود معنا.

بعدين بيقطع العمر، بتمر الرئاسات، بتخلص الاجتماعات، بتصير الحرب صورة أبيض وأسود، والوجه اللي كانت حواليك بتفل. بعضها بيرحل من هالوجوه، وبعضها بيغيب، وبعضها بيصير اسم بكتاب، وبيرجع الإنسان لوحده. بولس نعمان بعد كل السياسة وكل التاريخ وكل الكتب وكل المعارك بقي الراهب، وهذه يمكن أجمل صورة بالنهاية. الإنسان يلي قضى عمره عم بيكتب عن ضجيج لبنان رجع للصمت. يمكن بالنهاية كل واحد فينا بيرجع للمطرح يلي بلش منه، منفكر إنه حياتنا هي المناصب، الصور، المواقف، الخصومات، وبس يجي وقت وبيصغر كل شيء بيضل السؤال البسيط: شو تركنا؟ مين حبينا؟ ليه عشنا؟ وبشو أمنا؟ بولس نعمان ترك كتب، ترك أفكار، ترك ناس تتفق معه وناس تختلف معه، ترك ذاكرة. بس يمكن أهم شي تركه أنه ما عاش حياته كمتفرج، دخل بمعركة زمنه وقال رأيه ووقف بالمطرح اللي كان مقتنع فيه، والتاريخ بيحاكم، بس كمان التاريخ بيتذكر. لو اليوم بهاللحظة كان الأباتي بولس نعمان قدامنا وشاف لبنان، شو كان رح يقول؟ يمكن أول شي رح يحس أنه بعض الأسئلة ما تغيرت، بعدنا عم نسأل عن الدولة وعن السيادة وعن السلاح وعن القرار وعن الأرض وعن الهجرة وعن بقاء المسيحيين، عن بقاء الشباب وعن معنى لبنان نفسه. الموجع بهالبلد أنه كل جيل بيفكر أنه رح يسلم الجيل يلي بعده وطن أحسن، وبعدين بيطلع الجيل الجديد وبيلاقي حاله عم بيسأل الأسئلة نفسها: شو يعني دولة؟ مين بياخد القرار؟ لمين هالأرض؟ ليش شبابنا عم يفلوا؟ وليش دايما لبنان هو مشروع مؤجل؟ يمكن لو بولس نعمان سمع هالأسئلة اليوم بهالزيت كان رح ينوجع ويتوجع أنه البلد بعده عم يفتش عن أجوبة، بس يمكن كان رح يقول كمان: طالما في ناس بعدها متمسكة بهالأرض، الحكاية ما خلصت، لأنه لبنان بالنسبة للناس يلي آمنوا فيه ما كان يوم من الأيام مجرد خريطة، كان وعد، والمشكلة بالوعد أنك ما بتقدر تتخلى عنه بسهولة.

ب 11 أيلول انطفى صوت الأباتي بولس نعمان، ولكن الكتب ما انطفت، الصور ما انمحت، الذكريات ما راحت. شرطون بعدها هون، الكسليك بعدها هون، الأديرة بعدها هون، والبلد اللي خاف عليه كمان هو بعده هون، تعبان، مكسور بأماكن، مجروح بأماكن، لكن بعده موجود. ويمكن أجمل وداع للإنسان مش أنه نقول عنه كلام حلو من بعد ما يفل، يمكن أجمل وداع أنه نرجع نسأل عن الشيء اللي عاش كرماله. إذا عاش للأرض نسأل شو عملنا بهالأرض، إذا عاش للحرية نسأل قديش نحن أحرار، وإذا عاش للبنان نسأل عن أي لبنان عم نترك لأولادنا، لأنه الوفا مش صورة سودة على باب كنيسة ولا كلمة رثاء، الوفا أنه الحكاية تكمل. الأباتي بولس نعمال رحل، وبين أول يوم بشرطون وآخر يوم بحياته كان في وطن كامل، وطن عاش الحرب وعاش الخوف وعاش الأحلام الكبيرة وعاش الخيبات الأكبر. بولس نعمان كان راهب، لكن قلبه كان مفتوح على ضجيج لبنان. كان مؤرخ، لكن ما رضي يكون مجرد قارئ للتاريخ، دخل بالتاريخ. كان شاهد على بشير، على الحرب، على المقاومة، على انهيار الدولة وعلى حلم أيامه. اليوم لما نودعه ما منودع بس رئيس عام سابق للرهبانية اللبنانية المارونية، منودع شاهد من آخر شهود مرحلة كاملة، رجل حمل بذاكرته قصص ناس وأسماء ومدن وحروب وأحلام. رحل الأباتي بولس نعمان، لكن يمكن بقي منه ثلاث كلمات اختصر فيهن كتير من حياته: الإنسان، الأرض، والحرية. الإنسان لأنه من دونه الوطن ما له معنى، الأرض لأنه من دونه الإنسان بيصير غريب، والحرية لأنه من دونه كل شيء بيصير سجن. سلام لراهب حمل لبنان بصلاته، ولمؤرخ حمل بكتبه، ولرجل عاش زمنه حتى آخر يوم. سلام للأباتي بولس نعمان يلي كتب عن تاريخ وطنه طويلا، ثم أصبح هو نفسه جزء من هذا التاريخ. مع تحيات سيمونة حتشيدي وماريانو داود على الإخراج

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة الحكومة إلى 11 من قبل ظهر يوم غد، وكانت الجلسة الأولى قد انطلقت اليوم بطلب من الرئيس بري للوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق دوري شمعون. وفي كلمته خلال الجلسة أكد رئيس الحكومة نواف سلام الاستقرار مستداما دون بسط سلطة الدولة على أراضيها كاملة وحصر قرار الحرب والسلم بيدها فقط، وعملنا على تعزيز أوضاع قواتنا المسلحة، وتحية إلى جيشنا الذي يوسع انتشاره في الجنوب ويواكب عودة الأهالي. وأشار سلام إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمرا سهلا، ولبنان متمسك بسيادته على أراضيه كافة، والسيادة تقتضي انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سيطرة الدولة بقواها الذاتية والعمل على حصر السلاح بيدها. وكانت كلمة أخيرة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي أكد أن المشكلة أننا لم نبني بلدا من 55 سنة، وهذه الحكومة اليوم لديها موقف واضح وصحيح في ظل وجود دولة قائمة مسيطرة على الجزء الأكبر من الدولة. وتوجه إلى الرئيس سلام بالقول: أنتم أمام خيارين، أما الخضوع أو التنفيذ. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار الجيش الإسرائيلي إلى أننا عثرنا على منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله خلال عمليات في منطقة جبل روس جنوب لبنان. يشهد نفق سليم إسلام زحمة سير خانقة نتيجة احتراق سيارة. في أخبارنا الدولية، أقر نائب الرئيس الإيراني بوجود خلافات داخل النظام وقال: علينا الحوار والتفاوض بشأن الخلافات، ويجب الامتناع عن إهانة الشخصيات في البلاد والإساءة إليهم. واليوم أطلقت إيران موقعا إلكترونيا للإبلاغ عن مواطنيها المقيمين بالخارج الذين ينتقدون النظام. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 39,000 ليرة، والمازوت 100,000، والغاز 31,000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 2,718,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,736,000 ليرة، المازوت 2,641,000 ليرة، والغاز 1,221,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

ننتقل إلى مقر الرئاسة العامة للرهبنة اللبنانية المارونية في دير مار أنطونيوس غزير، حيث تقام صلاة جناز الأباتي بولس نعمان.

ربنا يسوع المسيح المجازات السعيدة السماوية غير الموصوفة، أخانا الأبات بولس الذي أتم حياته بالأعمال الرهبانية، اغفر كل ما خطئ به إليك وأصعده إلى منازل الراحة في أورشليم السماوية. أيها المسيح رجاء حياتنا ومخلصنا، لك

رحمه وليش لشكوني ارحمنا اللهم واعضدنا. أصعد يا ربنا يسوع المسيح بقوتك إلى منازل قدسك أخانا هذا لأبات بولس نعمان الذي صار أمامك سيرة الرهبانية المقدسة، أهله للسكن الروحي في مظالك الأزلية النيرة مع جلسائك الأطهار مكملي مشيئتك، فيبتهج معهم ويرفع إليك المجد والشكر إلى الأبد.

ريشوني ارحمنا اللهم وعضدنا. تقبل يا ربنا يسوع المسيح أخانا الأبات بولس الذي انتقل إليك مكملا أعمال الرهبانية النقية. أرحه في مظالك الأزلية المجيدة وأبهجه بظفر يمينك ومتعه بمشاهدة وجهك البهي فيرفع إليك المجد والشكر إلى الأبد.

0: محبتك أطيب من الحياة. أسبح شفتاي المجد للآب والابن والروح القدس.
1: برخمور يشريش هون ارحمنا اللهم وعددنا. اقبل يا ربنا يسوع المسيح أخانا الأبات بولس الذي سار أمامك السيرة الرهبانية النقية فأرضى مشيئتك. أدخله مقر نعيمك الأبدي في رفقة ملائكة السلام. أبهجه بالقيام الدائم عن يمينك مع الخدام الحقيقيين الذين حسنوا لك بالتأمل في مجدك، فيرفع إليك المجد والشكر إلى الأبد.

رب محب البشر أن ترأف بأخينا هذا الأبات بولس وتجازي أعماله خير مجازات هب له

والسجود السرور مع القديسين وبعد السيرة الرهبان.

0: يا بخور الأفراح، ألا لقد بذلت لأبيه قربانا مقدسا وعرفا طيبا، أتوسل إليك يا محب البشر أن تطهر من الخطأ نفوس المستنشقين هذا المخلوق، فيكون تقديسا لحياتنا وعرونا لسعادة أخينا أباتي بولس الذي سعى إلى الزهد في سبيل البر وقد رقد الآن على رجائك. متعه بمشاهدة وجهك فارخمور رجل شورنيل
1: فيرفع إليك المجد والشكر وإلى أبيك وروحك القدس.

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس وبرخمور رشريشونة.
1: المجد للسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذا الدير وهذه الجماعة إلى الأبد.
0: يا إخوتي، نحن نعلم أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم في حضرته. فكل شيء هو من أجلكم لكي تكثر النعمة فيفيض الشكر في قلوب الكثيرين لمجد الله. ولذلك لا تضعف عزيمتنا، فمع أن إنساننا الظاهر ينحل فإنساننا الداخلي يتجدد يوما بعد يوم، لأن ضيقنا الخفيف العابر يعد لنا ثقل مجد أبدي لا حد له. لأننا لا ننظر إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، فما يرى هو مؤقت وما لا يرى أبدي. ونحن نعلم أنه إذا هدم بيتنا الأرضي، أي جسدنا الذي هو أشبه بالخيمة، فلنا مسكن من الله، بيت لم تصنعه الأيدي، أبدي في السماوات. وما دمنا في هذه الحال فنحن نئن متشوقين أن نلبس فوق بيتنا الأرضي بيتنا الذي من السماء، هذا إن وجدنا يوم ذاك لابسين الجسد لا عرات. وطالما نحن في هذه الخيمة فنحن نئن مرهقين، لأننا لا نريد أن نقلعها بل أن نلبس فوقها، حتى تبتلع الحياة ما هو مائت فينا. والله هو الذي أعدنا لذلك وأعطانا عربون الروح، والتسبيح لله دائماً.

0: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: ارحمنا يا
0: قال الرب يسوع: لا تظنوا أني جئت لأبطل التوراة أو الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. فالحق أقول لكم، قبل أن تزول السماء والأرض لن يزول من التوراة ياء أو نقطة حتى يتم كل شيء. من أبطل واحدة من تلك الوصايا الصغرى وعلم الناس أن يفعلوا هكذا يدعى الأصغر في ملكوت السماوات، وأما من يعمل بها ويعلمها فهو يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. فأني أقول لكم، إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. برخمور رششوني.
2: حقا والأمان لجميعكم.
1: المجد لك يا رب، المجد لك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. صاحب المعالي ممثل فخامة رئيس الجمهورية، صاحب الغبطة، أصحاب السيادة، قدس الرئيس العام والرؤساء العامين، أباء المدبرين، الرهبان، الراهبات، أيها أصحاب المعالي والسعادة، أيها الإخوة والأخوات الأحباء. تراوحت حياة المرحوم الأباتي بولس نعمان بين العمل والتعليم، فاستحق وعد المسيح الرب: من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإن بالأسى الشديد نودعه معكم ونرافقه بصلاة الرجاء في عبوره إلى بيت الآب في السماء، على جسر الصليب المقدس الذي آمن به وبقوته وكرمه ورفعته الرهبانية الجليلة على صدره، وقد رقد في عيد ارتفاع الصليب المقدس. إنه واحد من أبرز الوجوه الرهبانية والفكرية والوطنية التي طبعت تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية والحياة العامة في لبنان. لم يكن حضوره محصورا في الدير ولا في الجامعة ولا في الكتاب ولا في السياسة وحدها، بل جمع في شخصه الراهب والكاهن، الأستاذ والمؤرخ، رجل المؤسسة والشأن الوطني، صاحب الموقف الجريء والشاهد. لقد عاش واحدة من أدق مراحل لبنان، ثم عاد فكتبها وفسرها وناقشها وترك شهادته عنها للأجيال. تنقل بين الحياة الرهبانية والعمل والتعليم والبحث التاريخي والعمل الاجتماعي والحضور الوطني والسياسي، وظل في كل مرحلة يحمل اقتناعا راسخا بأن الإنسان والوطن والحرية ليست عناوين منفصلة بل وجوه مختلفة لمسؤولية واحدة. في كل ذلك كان من ناحية صاحب إيمان عميق وصلابة روحية، ومن ناحية أخرى رجل انفتاح على الناس والوطن والسياسة. ولد بولس نعمان في 12 أيار 1931 في بلدة شرطون العزيزة في قضاء علي. والده أسعد نعمان ووالدته لميا يزبك أبي ناهض. تربى في البيت الوالدي على الإيمان المسيحي والقيم الأخلاقية والاجتماعية، إلى جانب 5 أولاد بينهم شقيقان وثلاث شقيقات شدته إليهم وإلى عائلاتهم أمتن روابط الأخوة. دخل الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة، وأبرز نذوره الرهبانية المؤبدة فيها سنة 53، وسيمة كاهنا في دير الروح القدس الكاثوليك سنة 57. أكمل في روما اختصاصه متخرجا بشهادة دكتوراه في التاريخ من الجامعة الغريغورية، وبعد عودته إلى لبنان أسندت إليه على التوالي مهمة مدير الدروس في ثانوية الروح القدس الكاثوليك وعميد كلية الآداب ورئيس قسم التاريخ في جامعة الروح القدس، ثم انتخب سنة 80 رئيسا عاما، وعين بعدها رئيس دير مار أنطونيوس بيروت فنائب رئيس الجامعة للشؤون الخارجية. برز الحضور الوطني للرهبانية اللبنانية المارونية مع اندلاع الحرب في عهد المرحوم الأباتي شربي الأسيس رئيسها العام بين 1974-1980،
الذي أسهم في نشأة الجبهة اللبنانية ودعمها، وكان الأب بولس نعمان قريبا منه ومن نهجه، فخلفه في 30 تموز سنة 80 في تولي الرئاسة العامة حتى سنة 86، فمارسها في ظل الحرب والتهجير وضعف الدولة، وواصل دور الرهبانية في الشأن العام وفي حمل مسؤولياتها الروحية والإنسانية والاجتماعية والوطنية، فأنشأ على أراضي دير سيدة المعونات قرب مدينة جبيل بنايات لإيواء المهجرين ومساعدتهم. كان عضوا في الجبهة اللبنانية إلى جانب كميل شمعون وبيير الجميل وشارل مالك، وكان الكسليك مساحة اللقاء والتشاور، وقد تميز حضوره بوصفه رجل مؤسسات وفكر يستند إلى موقع الرهبانية وثقل الجامعة ومعرفته التاريخية وعلاقاته الواسعة، وشارك في النقاشات والاتصالات المتعلقة بمستقبل الدولة والكيان اللبناني، وظل دوره موضع قراءات مختلفة مع بقائه أحد الفاعلين في الجبهة. شكلت علاقة الأبات بولس نعمان ببشير الجميل محطة بارزة في حياته الوطنية والسياسية، رأى فيه شخصية قادرة على الانتقال من قيادة المقاومة المسيحية إلى مشروع رجل دولة، وأسهم من ضمن الجبهة اللبنانية في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية سنة 82، وقد عد انتخابه فرصة لإعادة بناء الدولة، لكن اغتياله أنهى هذا الأمل قبل أن يتحقق، وبقي بشير حاضرا في ذاكرته وكتاباته بوصفه مشروع وطن لم يكتمل. الأبات بولس نعمان هو أحد أبرز الوجوه الفكرية والرهبانية في لبنان خلال مرحلة الحرب اللبنانية. تولى رئاسة الرهبانية اللبنانية المارونية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان. لم يكن حضوره مقتصرا على الشأن الرهباني، بل كان صاحب حضور فكري ووطني وسياسي واضح، وارتبط اسمه بالنقاشات الكبرى حول هوية لبنان ودور الموارنة ومستقبل الكيان اللبناني، وكان قد بدأ مع عدد من المفكرين والأكاديميين والشباب تنظيم عمل فكري وسياسي عبر لجنة البحوث اللبنانية في الكسليك، كان الهدف منها إعداد الشباب ثقافيا وفكريا على ما كان يسميه الفكرة اللبنانية، وتعمق الولاء للبنان بوصفه وطنا ودولة وكيانا بعيدا عن الذوبان في مشاريع طائفية أو قومية أو سعة. وأصدرت اللجنة هذه دراسات وكتابات ومقالات تناولت هوية لبنان ونظامه ومستقبله، ومن هنا بدأ التحول الكبير في حياة الراهب العالم. لم يعد التاريخ بالنسبة إليه ماضيا يدرس، بل أصبح أداة لقراءة خطر حاضر ومستقبل وطن. لم يكن التاريخ بالنسبة إلى الأبات بولس نعمان مجرد اختصاص جامعي، بل كان يرى أن فهم جذور المواطنة والكنيسة المارونية جزء
من فهم لبنان نفسه، ولذلك انصرف إلى دراسة نشأة المارونية وانتشارها وجذورها الأنطاكية والسريانية والرهبانية، حتى أصبح من أبرز الباحثين في تاريخها. وقد ظهرت هذه الاهتمامات في عدد كبير من كتبه ودراساته بالعربية والفرنسية، نذكر من بينها كتاب المارونية لاهوت وحياة، ولبنان الموارنة إلى أين، ومحطات مارونية من تاريخ لبنان، والموارنة ولبنان، والمارونية بين الدين والدولة، بالإضافة إلى مذكراته التي عنوانها الإنسان الوطن الحرية، التي وثق فيها جانبا مهما من تاريخ لبنان المعاصر لتبقى شهادة مكتوبة تعود إليها الأجيال وتناقشها، هذا فضلا عن مقالاته العديدة. وقد سابر عمله الإعماري بإنشاء دير مار أنطونيوس غزير مركز الرئاسة العامة هنا سنة 81، ورسالة سيدة لبنان في لندن سنة 82، ودير ومدرسة سيدة البشارة في رميش سنة 82، ودير مار أنطونيوس مونريال في كندا سنة 84. كان مقتنعا بأن العمل الوطني لا يكتمل من دون العمل الاجتماعي، وأن الدفاع عن الوطن يعني أولا الدفاع عن الإنسان وكرامته وبيئته وبيته وتعليمه ومستقبله. عرف بصلابة مواقفه وجرأته ووضوحه، ولم يكن من أصحاب أنصاف المواقف أو الكلام الملتبس، وفي الوقت نفسه كان يعرف قيمة الحوار، فحافظ على قنوات اتصال مع شخصيات واتجاهات سياسية مختلفة، وشارك في مفاوضات ولقاءات بحثا عن حلول للأزمة اللبنانية. جمع في شخصيته بين الحزم والحوار، وبين الثبات على القناعات والقدرة على التفاوض، وأصبح مع مرور السنوات ذاكرة حية لمرحلة الحرب اللبنانية، وأصبح مرجعا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ الرهبانية والجبهة اللبنانية والحياة السياسية في تلك الحقبة. أمضى عقودا في البحث والتأليف، وترك عددا كبيرا من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموارنة والكنيسة المارونية ولبنان والمشرق. حمل الرهبانية في قلبه، وحمل لبنان على كتفه، ولم يغلق أبواب الدائر على نفسه، بل حمل هموم الناس والوطن إليه، ولم يكتفي بقراءة التاريخ وكتابته، بل وجد نفسه في إحدى مراحل حياته في قلب الأحداث. وها هو اليوم يحضر أمام العرش الإلهي حاملا ثمار وزناته العشر، راجيا أن يسمع كلماته المقدسة الإلهية: يا لك خادما أمينا، وجدت أمينا على القليل، أقيمك على الكثير، ادخل فرح سيدك. وعلى هذا الأمل نقدم التعازي القلبية لقدس الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ، والآباء المدبرين وأبناء الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة، ونقدمها لذوي الأباتي بولس نعمان
وأنسبائهم جميعا، رحمه الله بوافي رحمته وعوض عنه برهبان قديسين. المسيح قام.

أبانا الذي في السماء، فلنشكر الثالوث الأقدس والممجد ولنسجد له ونسبحه، الآب والابن والروح القدس، آمين. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا تجارة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: تفضل. بارخ مور أبون. اشمل يا ربنا يسوع المسيح برحمتك وحنانك كل إنسان خرج من هذا العالم الزائل بالإيمان الحق. ارحم أخانا الأبات بولس البار الذي حمل صليبك مكتفيا آثارك الإلهية وتعاليمك الإنجيلية، جازه المجازات السعيدة. انضمه في أجواك الأبرار والصديقين المتمتعين الآن بالسعادة الخالدة بشفاعة والدتك مريم العذراء المجيدة ومار أنطونيوس ومار مارون ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعمة الله وجميع القديسين والقديسات. اغفر خطايانا بحنانك، أهلنا للجلوس عن يمينك يوم ظهورك، فنمجدك وأباك وروحك القدوس أشوق خلزبان العلمين.
2: آمين. باسم قدس الأب العام هادي محفوظ السامي الاحترام ومجمع رئاسة العامة والرهبانية اللبنانية المارونية جمعاء وعائلة الراحل الأباتي بولس نعمان، أشكر صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة على ترأسه صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي بولس نعمان، وأشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ممثلا بمعالي الوزير شارل الحج، وأشكر صاحب الغبطة مرغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك وأصحاب السيادة المطارنة وقدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة والرهبان والراهبات وأصحاب الدولة والمعالي والسعادة ورؤساء الأحزاب والقادة العسكريين والأمنيين والفعاليات السياسية والاجتماعية والإعلامية وممثليهم على مشاركتهم الصلاة لراحة نفس الأباتي بولس نعمان، كما أشكر جميع المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التي واكبت هذا الجناز ونقلت وقائعه. أرجو من الجميع البقاء في أماكنهم كي يتسنى لصاحبي الغبطة وأصحاب السيادة المطارنة تقديم العزاء إلى العائلة. بعد ذلك نرافق نعش الأبات نعمان إلى مدافن الدير في موكب يتقدمه الصليب، ثم الراهبات والرهبان والكهنة، ومن ثم النعش والأب العام وعائلة الأباتي والأصدقاء. بعد أن يوارى جثمان الأباتي الثرى، يتقبل قدس الأب العام والعائلة التعازي في الباحة الخارجية للدين. المسيح قام.

0: نقل مباشر من لبنان الحر.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
4: اليوم الحلو ده
3: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. Hotel sponsored by Kempinski Summerland Hotel and Resort Beirut.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أريال 8 كيلو ب 16 دولار و 90 سنت. مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. طابت أوقاتكم، الجولة المحلية من لبنان الحر. في العناوين: إلى سخونة الميدان، سجالات حامية في أولى جلسات مساءلة الحكومة. سلام لاستقرار من دون حصر قرار الحرب والسلم بالدولة وعدوان لرئيس الحكومة. اللبنانيون يطالبونك بالاستمرار بما تقوم به. عيسى يزور الجنوب، والجيش الإسرائيلي عثرنا على منصات صواريخ لحزب الله في المنطقة الأمنية. الراعي في وداع الأبات نعمان لم يكن من أصحاب أنصاف المواقف. جعجع قدم التعازي، ونعى شمعون تغادرنا في وقت نفتقد فيه إلى الرجال.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي وجان حتشيتي. إلى التطورات الميدانية جنوبا والاستعدادات للمؤتمر التحضيري الذي سينعقد الخميس في باريس لدعم القوى الأمنية، فضلا عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، اتجهت الأنظار اليوم إلى جلسة مساءلة الحكومة التي حفلت بسجالات حادة وتناولت الكلمات مختلف الملفات، من الأمن إلى التفاوض، مرورا بتفجير المرفأ فالكهرباء وصولا إلى الودائع. ورفع الرئيس بري الجلسة إلى 11 من قبل ظهر غد. مساءلة الحكومة في جلستها الأولى، تفاصيلها مباشرة مع زميلة هنادي سمرة. هنادي يعطيك العافية.
1: الله يعافيك جون، أنت والمستمعين. يعني طبعا كما ذكرت، يعني الجلسة المناقشة التي تعتبر هي ثانية منذ العام 2025 مع هذه الحكومة، حكومة الرئيس نواف سلام، يعني لم يعني تخالف التوقعات، لأن الانقسام السياسي الحاد بين النواب تظهر اليوم بالجلسة، وإن كان هناك يعني مستوى السجالات كانت عالية النبرة، لاسيما من قبل نواب حزب الله الذين رفضوا الرأي الآخر وهاجموا كل الكلمات ومن تكلم اليوم. في البداية كان لرئيس الحكومة يعني كلمة مفصلة تحدث فيها عن نتائج الحروب العبثية على لبنان، مشددا على أن ما قامت به الحكومة كان ضمن الإمكانات الموجودة، وأن القرار المتخذ بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها هذا أمر محسوم، بالإضافة إلى أن موضوع التفاوض هو من عهدة رئيس الجمهورية طبقا للدستور. وفند سلام الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، مؤكدا أنها ستستمر في مساعيها لإنهاء الحرب، لأنها لا ترغب بهذا النزوح وهذا الكم من الدمار والخراب. إلا أن كلمة رئيس الحكومة يعني أثارت حفيظة الحزب وأشعلت سجالا نيابيا، عندما طالب النائب علي عمار الكلام بالنظام وقال المقاومة باقية باقية، هنا حصل سجال معه وبين النائبة طولة يعقوبيا، بالإضافة إلى النائب أشرف فيفي الذي أكد أن الحزب هو سلم البلد لإيران ويعني لتذهبوا إلى إيران، ورد عليه عمار بالقول أنتم صافحتم إسرائيل. ثم أيضا عندما كان هناك سجال آخر، عندما تحدث النائب زياد حواط حول الموضوع وقال أن قانون يجب تنفيذ ما قامت به الحكومة، خصوصا مع اعتبار أن حزب الله خارج عن القانون وأن الإسرائيلي تقدم تلة وراء تلة فيما الآخرين يتراجعون. أيضا هنا هب نواب الحزب ويعني رفضوا كلمة الآخرين وقالوا نحن حميناكم بهالبلد، فرد عليه حواط بالقول أنا شريك أساسي وأنتم من سلمتم البلد. كان أيضا هناك سجال عندما تحدث النائب سامي الجميل عن أن لبنان رهينة سلاح غير الشرعي، هذا كان رد عليه من نواب الحزب، وأكد نواب الحزب أن وجودهم داخل المجلس يشرف الجميع، فرفض النائب الجميل النزول إلى هذه المستوى، وحصل سجال عالي النبرة يعني تلقفه الرئيس بري بالعودة إلى النقاشات. كلمة بارزة كانت أيضا للنائب جورج عدوان الذي دافع فيها عن الحكومة، ولكن من باب أن ما يحصل اليوم هو نتيجة لجرأة الحكومة، وقال لها كيف تتجرئين على أنت والحكومة على حصر السلاح، وكيف تتجرئين على السكوت على ما حصل مع وزير الخارجية، ويعني الذي يحصل اليوم لم يكن يحصل سابقا. وأكد عدوان بالقول أنه يمكن أن يكون حساب الحكومة عند البعض عسيرا، ولكن اللبنانيين يطالبون رئيس الحكومة بالاستمرار بما يقوم به. كان هناك كلمات أيضا في نفس المحور، يعني تحدث النواب عن حصرية السلاح وعن تطبيق الطائف والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى يعني ما يحصل اليوم من تفرد في القرار السياسي وداخل الحكومة. فكان الرد يعني الكيل بمكيالين. أما النائب جبران باسيل فأيضا تسجل مع الرئيس بري على خلفية أنه كما قال رئيس المعارضة ويريد الكلام يعني إعطائه فترة أكبر، ولكن الرئيس بري حصر الكلام له بنصف ساعة كرئيس للكتلة، وتحدث جبران باسيل عن ما يحصل في البلاد مؤكدا أن هناك الكثير من الملاحظات على الحكومة، ومن وليس صحيحا أنه من كان سابقا في السلطة لا يحق له الانتقاد. على كل حال يعني سنكون معكم بتفصيل في النشرة السابعة للربع، ولكن الرئيس بري رفع الجلسة إلى الغد، هناك العدد الكبير أيضا من النواب طالبي الكلام، تجري المساعي لتخفيضها إلى يعني نائب عن كل كتلة. على كل حال سنكون معكم بكل جديد، عودة إليك جو.
0: الزميلة هنادي سمرة شكرا جزيلا لك.
2: بالعودة إلى أبرز اللقطات الصوتية، أبرز ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام:
3: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري وما نحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
0: وشهدت الجلسة سجالا بين النائبين بولا يعقوبيان وعلي عمار:
4: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس رئيس الحكومة ثقافة الإغفال والتغافل.
5: هذا ليس في النظام.
4: مش عم بحكي معك أنا.
5: بالنظام. كيف بالنظام؟
4: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
5: يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
4: مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
5: دولة احترم حالك واحترم الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك. دولة الرئيس. وتبقى احكي بالنظام، وإذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
6: تعينتكم عم تحكوا مش بالنظام. احكي كلمتين وخلص.
4: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان منذ أن نشأت إسرائيل.
5: هيدا مش بالنظام.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
5: إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
6: مش أنت بتقدري
7: دولة الرئيس خليه يطلع على المنبر ويحكي يا خلص
8: يحكي كلمته، هيدا حقه يحكي كلمته دولة الرئيس، بس هيدا كلام مش بالنظام.
4: دولة الرئيس أنا بترجيك، لأنه
6: بس عاجل خلص.
4: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
9: شو هالحكي يا دولة الرئيس؟ شو هالحكي يا دولة الرئيس؟
4: سأختم بكلمة واحدة، أن المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا.
6: زميل ياس أبو
9: خليه يخدع إيران يا دولة الرئيس، المقاومة اللي دمرت البلد.
4: خليك أنت بإسرائيل وأمريكا.
6: لحظة
9: أنت مع إسرائيل.
10: شفنا شو عملتوا أنتوا بالبلد يا لواء.
6: يا زملائنا
9: عملنا بلد، على الأقل عملنا بلد. برا بيوت او بيوت اهلنا اخشي.
5: بس بدي اقول شغله بالنظام
8: يا دولة الرئيس.
5: بدي اقول انه كلامك صح بالنظام دولة الرئيس، عم تحكي بالمادة 73 مزبوط، ولكن لما طلبنا الكلام استاذ عدنان ظاهر قالنا كل نايب معه 10 دقائق
6: 5 دقائق،
5: وما في فرق بين نايب ونايب وين ما كانوا شو ما كانوا كيف ما صنفناه. وبعد شغله كمان، ممنوع ما في نسكر ميكروفون على نايب ونفتح ميكروفون على نايب، هيدي طريقة تسكير الميكروفونات. أنا كان عم يتسكر الميكروفون علي، فكمان ووقت اللي كان عم بينحكى معي وعم بيتوجهوا لي عم بيتسكر الميكروفون.
2: ومما قاله عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان:
11: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح أجبر مصرف لبنان يدين الدولة من أموال المودعين، قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من أموال المودعين يلي هلأ عم نطالب إنه ترجع مالهم، كيف بجرب إنه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، أنت مغلط كتير، إجا ألفاريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل إلك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف إلك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا لازم تتساءل أنت ورئيس الجمهورية، بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها، لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة، من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه الموبقات، لأنه هودي مش عجبهم إنه الدولة تغير مسارها وصير في عنا دولة.
12: جميل فاضل،
11: مشان هيك يا دولة الرئيس حسابك بركي يكون عندها وعسير، إنما عند اللبنانيين كفي، بس مطلوب منك أكتر تنفذ قرارات.
12: جميل فاضل مخزومي.
0: سجلت تفجيرات إسرائيلية عنيفة في كونين ومجد الزون تسببت بارتجاجات وصلت صور والقرى المجاورة، تزامنا قصفت المدفعية كفر تبنيت المنصوري القصير، وتقدم الجيش الإسرائيلي إلى محمية برعشيت وقام بأعمال التجريف، كما أحرق ما تبقى من منازل في البياضة. في الأثناء ألقت مسيرات قنابل صوتية على دبين وأخرى باتجاه راعن في عريض مرجعيون، كما سجل تحليق مسير على علو منخفض فوق أنصار والهرمل بقعن.
2: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية، وأشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 وفي خلال نشاط ميداني في الجنوب دمرت فتحة نفق ومنصات إطلاق جاهزة للاستخدام كانت تحتوي على 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
0: إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لبنان طلب تأجيل جولة مفاوضات روما المقررة هذا الأسبوع مع إسرائيل.
2: جنوبا أيضا وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى قعقعية الجسر بعدما تفقد زوطر الغربية، حيث كانت المحطة الأولى له في كنيسة البلدة بالتزامن مع تحليق مسير للإسرائيلي أو تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة، كما سجل تحرك للأليات الإسرائيلية داخل زوطر الشرقية. والتقى السفير عيسى رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين وعاين مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوطر.
0: عرض رئيس الجمهورية العمل جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد عموما والجنوب خصوصا والمهام التي يقوم بها الجيش جنوبا، كما تطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيعقد الخميس في باريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
2: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال توقيع مذكرات تفاهم وعقود مشاريع للنهوض بطرابلس والشمال أن طرابلس قادر على استعادة دورها، وعلينا تقديم فرصة استثمارية والوقت حان للانتقال من الوعود إلى العمل.
0: بدوره قال وزير الأشغال فايز رسامني أن مسؤوليتنا خلق بيئة تجذب الاستثمارات في الشمال وهذا ما نقوم به.
2: ودعا لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان الرئيس العام السابق للرهبانية وترأس صلاة الجنازة في دير مار أنطونيوس في غزير البطريرك الماروني كاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حضور شخصيات روحية وسياسية وعسكرية واجتماعية. الراعي تحدث في عظته عن مسيرة الأباتي نعمان الروحية والوطنية والأكاديمية.
13: عرف بصلابة مواقفه وجرأته ووضوحه، ولم يكن من أصحاب أنصاف المواقف أو الكلام الملتبس، وفي الوقت نفسه كان يعرف قيمة الحوار فحافظ على قنوات اتصال مع شخصيات واتجاهات سياسية مختلفة، وشارك في مفاوضات ولقاءات بحثا عن حلول للأزمة اللبنانية. جمع في شخصيته بين الحزم والحوار وبين الثبات على القناعات والقدرة على التفاوض، وأصبح مع مرور السنوات ذاكرة حية لمرحلة الحرب اللبنانية، وأصبح مرجعا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ الرهبانية والجبهة اللبنانية والحياة السياسية في تلك الحقبة.
0: وحضر صلاة الجنازة ممثل رئيس الجمهورية وزير الاتصالات شارل الحاج، كما وثل وفد نيابي وقيادي كبير حزب القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع. ضم الوفد النائبين طوني حبشي ونزيه متى والنواب السابقين إلي كيروز وأنطوان زهرة وإيدي أبي اللمع وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضوي المكتب إلي شويري وناجي يحشوشي. وكان الدكتور جعجع قدم مساء أمس التعازي بوفاة الأباتي نعمان في دير مار أنطونيوس غوشباو في غزير مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية، وكان في استقباله الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين وجمهور الدير.
2: ونعى رئيس القوات دوري كميل شمعون بالقول إن الذهب يمتحن في النار، وأنت قد امتحنت مع أنك لم تكن بحاجة أبدا إلى امتحان، فقد امتحنت أيام الوصاية السورية وبقيت طوال تلك الفترة اللعينة العصيبة مستقيما كالرمح، لا تزيح شعرة واحدة عن خط كميل شمعون والجبهة اللبنانية على الرغم من كل التهديدات والحصار الذي أقاموه عليك وكل الضغوط والمغريات التي حاولوا تقديمها لك، فلم تحد شعرة واحدة ولم تفعل.
0: كان في الجولة المحلية إلى سخونة الميدان سجلات حامية في أولى جلسات مساءلة الحكومة. سلام الاستقرار من دون حصر قرار الحرب والسلم بالدولة وعدوان رئيس الحكومة، اللبنانيون يطالبونك بالاستمرار بما تقوم به. عيسى يزور الجنوب والجيش الإسرائيلي عثرنا على منصات صواريخ لحزب الله في المنطقة الأمنية. الراعي في وداع الأباتي نعمان لم يكن من أصحاب أنصاف المواقف. جعجع قدم التعازي بالأباتي ونعى شمعون تغادرنا في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال.
2: النشرة انتهت، شكرا للزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: تحية جديدة لكل المستمعين بي بوزيتيف على الموعد دايما 3 خميس 5:30 مثل العادة لنتواصل نحن وياكم على واتساب يلي صرت تعرفوه كتير منيح فويس تكست مسج بتواصلوا معنا على 70 95 11 11 أو تحكونا لايف على استوديو كمان 09 218 233. اليوم موضوع جديد وأكيد أخبار جديدة. تحية كبيرة لماريانو داوود عم رفقنا على الإخراج وأكيد صديقكم جورج سويدي دايما عم رفقكم ورا المايك. اليوم ببداية حلقتنا بدنا نضوي على حدث عم بصير للسنة الرابعة على التوالي وهو مشروع بنظمه مشروع وطن الإنسان بجبال يلي بيرأس مجلس التنفيذي إدارته النائب نعمة فريم سباق يلا نركض يلي تحول لمحطة رياضية واجتماعية سنوية وجمع بدورته الماضية أكثر من 100 أو أكثر من 1000 مشترك إن شاء الله بصيروا 100,000 بالسنين اللي جاية غالبيتهم من طلاب المدارس بحضور أكثر من 1500 شخص مع عائلاتهم وأهالي قضاء جبال. حنحكي أكثر تفاصيل مع مستر إيدي يونس عضو اللجنة المنظمة بسباق يلا نركض المنتظر نهار الأحد 20 أيلول. مساء الخير أستاذ إيدي.
1: موجور كيفك سجوج؟
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: يعني صار سباق يلا نركض محطة سنوية بين عمشيت وجبال، خبرنا أكثر تفاصيل عنه.
1: مزبوط 100%. هي تحول لمحطة سنوية عم بتضم لأكثر من 1000 مشترك كل سنة. نحن هيدي الدورة الرابعة على التوالي عم ننظمها كمشروع وطن الإنسان جبال. سبق أنت ذكرت أنه بيرأس مجلس التنفيذي نائب نعمة فريم.
0: نعم. شو شعار البطولة؟ شو شعار السبق السنة؟
1: يس نحن كل سنة كان المشتركين عم بيركضوا تحت شعارات حملة رسائل تربوية وطنية.
0: نعم.
1: السنة رح نجتمع تحت شعار ميك افري ستيب كاونت أو كل خطوة بتعمل فرق، لأنه نحن بنآمن إنه كل خطوة قد ما كانت صغيرة بتحمل أمل وبتعمل فرق بمسيرتنا لمستقبل أفضل لأولادنا وللبلد اللي نحن موجودين وعايشين فيه.
0: هذا الحدث بصير بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كمان يعني ولا كيف؟ هذا بس حدث خاص إذا فينا نقول.
1: نو هذا حدث خاص أكيد بالتعاون مع البلديات الموجودة. نعم. اللي هي جبال وعمشيط. السنة لأنه المسار رح يكون شوي صغير مغير.
0: إيه خبرنا عنه أكثر كمان أهم شيء الفئات العمرية يعني كيف إذا بدكم مقسمين الأعمار.
1: يس أكيد. السنة أنت سبق وذكرت إنه رح يكون بعشرين أيلول. السنة رح ينطلق المرة الأولى رح يكون الانطلاقة من بولفار الرئيس العماد ميشيل سليمان بعمشيط.
0: نعم.
1: مرورا بالطريق البحرية اللي بتأدي لمنطقة جبال. الرايف رح يكون بالشارع الروماني بوسط مدينة جبال.
0: وأي ساعة بينطلق السباق؟
1: التجمع على الساعة 7:30. أول ريس يعني أول انطلاقة بالفئات العمرية رح تكون على الساعة 8 الصباح.
0: لا مسافة؟
1: هي مقسومة السنة لأول مرة رح تكون مقسومة لقسمين بناء على طلب المشتركين. الفئات العمرية اللي هي بين 14-24 كانوا عم بيطلبوا انه نعلي سقف التحدي.
0: اوكي.
1: السنة رح نلبي لهم هيدا الطلب. رح تكون المسافة من 14-24 سنة 6.3 كيلومتر.
0: حلوة.
1: اوكي. اما للفئات العمريه اللي هي دون 14 يعني من 7 ل 13 سنه رح تكون 2.6
0: كيلومتر.
1: 6 كيلومتر.
0: نعم.
1: مضبوط 100%.
0: هو سبق للصغار اكثر يعني معمول؟
1: هو معمول لكل الفئات العمريه من سبع سنين لل 24 يعني عم بيضم الاطفال والشباب. ايه. وعم بيعطيهم فرصه للمشاركه بهكي
0: انه قصدي العمر المحدد ماكسيموم هو 24 سنه.
1: مزبوط. هلا في عنا الفان ران هيدي اللي متمنى نشوف حضرتك كمان فيها يلي ما بيكونوا ضمن الفئات العمريه 7 ل 24. بيقدروا يشتركوا يقدروا يعني يجوا يتسلوا معنا بهذا النهار الرياضي. اكيد.
0: قد ايه طول المسار للفان ران؟
1: الفان ران 6.3 كيلو.
0: هو ذاته لمسافه يعني لعمر ال 14 ل 24 سنه بينما من 7 ل 13 طول المسافه 2.6 كيلومتر.
1: 2.6 كيلومتر. يس.
0: هيدا السبق عم بيصير للسنه الرابعه النسخه الرابعه منه.
1: هيدا مزبوط. هيدا رابع دوره عم تنعمل. السنه الماضيه كان عندنا اكثر من 1000 مشترك والسنه كمان تخطوا ال 1000.
0: حلو.
1: بنتمنى نقطع ال 1005 وطلوع اكيد بنكون كثير مبسوطين.
0: وفي اللي بده يشترك بده يدفع شيء اشتراك ولا لا؟
1: ابدا. هي زيرو فيز لكل الفئات العمريه حتى بالفان ران زيرو فيز.
0: وبده يسجل اسمه وين وكيف؟ يلي بده يشارك.
1: اوكي، بيقدر يفوت على السوشيال ميديا، على كل بيجز اللي خاصه فينا، يلي هي على فيسبوك اسمها بي دبليو جبال،
0: بي دبليو جبال،
1: صح، هيدي على فيسبوك. انستغرام الاسم هو بروجكت وطن جبال. اوكي، وحتى بيقدر
0: اوكي هيدي بيج الانستغرام،
1: الانستغرام بروجكت وطن جبال،
0: بروجكت وطن جبال،
1: بي دبليو جبال، صح. وبيقدر كمان يفوت على السايت لعنا يلي هو www.projectwatanjbal.com،
0: كمان بيسجل اشتراكه.
1: مزبوط.
0: وخلص بصير
1: بعد عنا
0: خلص بصير ضمن السباق مجرد ما فات وسجل اسمه.
1: مزبوط. واكيد بيش عم يتواصلوا معنا كرمال تأكيد كان هون بيكون متأكد انه هو تسجل. وكمان بيقدر اذا ما قدر فات على السوشيال ميديا لعنا، في عنا رقم تليفون قدرين يفوتوا عليه، بيقدروا ياخذوا فول ديتيلز اذا في شيء حابين يسالوا عنه. وكمان بيقدروا يساعدون بالتسجيل، بيبعتوا له لينك وبيمشوا معه بكل الستبس المطلوبه.
0: شو رقم التليفون؟
1: يلي هو 76852560، ورح يعيدوا كمان بالعربي 76852560.
0: كتير حلو، وبهنيكم صراحة على هالإيفنت، وسقفت الركض عم تنمى أكتر وأكتر بلبنان، وعم نشوف قدي عم بيكون في تنظيم سباقات، وهذا شيء كتير حلو للنسخة الرابعة على الطويلة بمنطقة جميلة جدا كمان من عمشيت لجبال. سو عن جد هاتس أوف على هالحدث الرياضي الجميل نهار الأحد الصبح، وخاصة معمول للشباب الصغار ليفوتوا بهالسقافة هيدي ويبعتوا عن كل شيء فات بشعة، وخاصة جونك فود والقعدات على الفيديو جيمز كتير، يقوموا يتحركوا ويركضوا ويتعودوا على السبور.
1: 100% 100%. كمان عم شجع على الروح الرياضيه، يعني بالنهايه شو صغير نبعد محل معين عن السياسه وعن عن الوضع اللي موجودين احنا فيه.
0: 100% حدث بجنن. ثانك يو ايدي يونس، عضو اللجنه المنظمه للسباق. يلا نركض. اي كلمه اخيره بتحب تقولها؟
1: بقول فرد شغله انه كونوا كتار، وكمان متمنى حضورك. نهار كتير حلو، نهار احد قادرين كلياتنا نكون موجودين فيه. وبحب بس كمان اذكر شغله انه هو اوبن لكل المناطق اللبنانيه.
0: حلو.
1: بقلب لبنان، يعني مش محصور كقضاء جبال او اي قضاء موجود. اللي حابب يشترك معنا قادر يفوت، ونتمنى تكونوا كتار. وكمان بتمنى اني اشوفك انت، خاصه انه انت بتتابع القصص الرياضيه وعلى
0: انا بركض على طول. انا بركض بدي روح نافس يعني.
1: ان
0: شاء الله خير حبيب قلبي. شكرا شكرا ايدي. لكن كنا بمداخله خاصه مع عضو اللجنه المنظمه بسباق يلا نركض. عن جد ايفنت كتير حلو عم بصير للدوره الرابعه على الطويله من تنظيم مشروع وطن الانسان جبال، اللي بيرأس مجلسه التنفيذي النائب نعمة فريم. سباق اذا الاحد 20 شهر انطلاقا من الساعه 7:30، والمسافة مثل ما كنا عم نحكي مع ادي مقسمة لفئات عمرية 6.3 كيلومتر بين 14 و24 سنة، و 2.6 بين 7 و13، وفي كمان فاندران لجميع الأعمار والعائلات. الأحد لكان الموعد الصبح من عمشيت وصولا إلى جبال على الطريق البحرية. طيب

0: بعد معنا شوية وقت قبل ما نروح لموجز الأخبار، وأكيد مستمرين معكم لايف للساعة 6:30 مثل العادة. مين بعت لي بس هلو؟ مين مين مين مين بس هلو؟ إدمو من كندا، وينك يا إدمو؟ صار زمان ما سمعنا صوتك.
1: دني إلي مجدلين عم يطلع معك، اشتقت له، ما عم بسمع صوته. بليز خليه اسمع صوته، اشتقت.
0: صحة صحة. طيب كريم، شو يا كريم، شو الوضع؟ يلا نحكي فوتبول. يلا تفضل، اذا عندك اي سؤال اي ام ريدي. اكيد التواصل برجع بذكر على الواتساب 70 959 1111 للفويس والتكست مسج، ولا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. هلا صراع كبير من بعد ما تم الاعلان الاسماء للمرشحين للبالون دور والعاني، مين رح يربح السنه الكره الذهبيه؟ من يستحق الكره الذهبيه؟ في اكثر من اسم مرشح. محليا طبعا كنا مع منافسات رالي لبنان بالويك اند، وشفنا كمان حضور مميز لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA فيدراسيون انترناسيونال دوتوموبيل، البطل الاماراتي محمد بن سليم، طبعا المعروف جدا بالمنطقه وخاصه بلبنان. كنا نذكر محمد بن سليم اللي ربحان 4 مرات رالي لبنان الدولي، مره بال87 و3 مرات بالتسعينيات القرن الماضي. شيء كتير حلو انه اجا وفضل، شغلة كتير مهمة صارت انه رئيس الاتحاد الدولي فضل يكون برالي لبنان على انه يكون باسبانيا بجران بري مدريد اللي عم بيعود لرزنامة بطولة العالم بعد غياب لأكثر من 40 سنة، يمكن عم يرجع السباق الى مدريد. سو لفتي حلوة منه، وكنا بحديث خاص، كنت بحديث خاص انا وياه نهار الاحد لايف على التي في، وسألته هيدا الشيء وقال لي أنا بمكان بحبه أكتر، بحب لبنان أكتر مما يكون بالفورمولا وان. لا بل دقال له المدير التنفيذي لمرسيدس بالفورمولا وان توتو وولف، وسأل عنه، قال له أنا بمكان كتير حلو بالراليات بلبنان، قال له أنا بحزدك. توتو وولف باتصال مع بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قال له أنا بحزدك أنك بلبنان بعالم راليات، علما أنه توتو وولف كان يسوق رالي من زمان، كان بطل راليات سابق. منقول مبروك لروجيف غالي فوزه بلقب رالي لبنان للمرة 19، عم بيعزز ويكسر أكيد كل الأرقام القياسية. مركز تاني كان لباسل بوحمدان، ومركز تالت كان لالياس الدهني.

قبل ما نروح على الموجز بس دا جاوب كريم قال لي من بعد رونالدو وميسي بطل إلا معنى الجايزة. لا أنا ما بوافقك الرأي، الحياة مستمرة ولعبة كرة القدم عم تولد نجوم جديد وفي أسامي كبيرة تستاهل. أوكي قطعنا بعصر ميسي ورونالدو انبسطنا فيه وبعضهم عم يلعبوا ونحن مبسوطين عم نحضرهم إن كان بالنصر أو بإنتر ميامي، بس لا في لاعبين فعلا كمان بيستاهلوا ياخدوا الجائزة واللايف لايف جوز أون والفوتبول مستمر كمان. بنروح للموجز ماريانو لكان وبنرجع ثلاث دقايق على قد ما تروحوا لمحل، خلوكم معنا رجعين نتابع حلقتنا. Positive.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

من المتوقع أن يعقد لقاء بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية بحسب ما ذكرت الـ MTV. ولبنان سيطرح في الاجتماع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب مع ربط أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال صلاة الجناز للرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان في دير مار أنطونيوس في غزير إلى أن حياة الأباتي نعمان تراوحت بين العمل والتعليم، وأنه عاش واحدة من أدق مراحل لبنان ثم ترك شهادته عنها للأجيال، موضحا أن الأباتي نعمان كان صاحب إيمان عميق وصلابة روحية ورجل انفتاح على الناس والوطن والسياسة. في الميدانيات سجل تفجير إسرائيلي في المنصور في قضاء صور، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الزهران على مستوى منخفض فوق الغازية ونريت. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: ما لم تسقط إيران ستواصل أذرعها للأعمال الخبيثة من حول العالم. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: جانا معكم أنا وماريانو لنتابع حلقة اليوم من بي بوزيتيف. مستمرين لايف لستة ونص. تواصل مثل العادي برجع بذكر بالأرقام للفويس والتكست مسج 70 95 11 11 لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. كان بعتلي فادي مسج قبل ما نفوت بالموجز.
1: سيد جورج الله يسعد لي مساك ومساء مستمعين الحور. سيد جورج شو هالأنتر هذا؟ شو هالأنتر عن جد عن جد عن جد عندك السنة شغلة كبيرة يعني. شو رأيك انت؟
0: الانتر شغلة، برشلونة شغلة، ريال مدريد
1: منيح، من هوينين
0: في كتير فرق حلوة السنة،
1: مع انه برشلونة بس بحب الطوبة الحلوة.
0: في كتير فرق لفتتني السنة، مانشستر سيتي، أرسنال بالدوري الإنجليزي خاصة هو اثنين. بنروح على إسبانيا برشلونة ريال مدريد، بنروح على ألمانيا دايما نحكي بباري ميونخ، وإن شاء الله بيكون في منافس لقاله السنة. مين بعد لافت السنة من الفرق؟ ذكروني مين بعد. بإيطاليا الإنتر كنا عم نحكي مع فادي. طيب اتصال 09 218 233. ألو
2: ألو،
0: أهلا أستاذ ناهي، تفضل.
2: كابتن جورج
0: اهلا اهلا، تفضل.
2: بدي اقول لكل اللبنانيه اللي بضلوا معصبين انه بصير في اخطاء بالدوري اللبناني بالباسكت والفوتبول،
0: ايه؟
2: اهم دوري فوتبول بالعالم كله الدوري الانجليزي. شفت مانشستر سيتي مانشستر يونايتد؟
0: والله كنت برالي انا، انت بتعرف. بس على الحادثه بين رونو فرنانديز وفيل فودن عم تحكي عنها؟
2: ايوه، عن الجول.
0: لا ما شفته.
2: الجول تسلل
0: اوفسايد.
2: الجول اول شيء تبع هالاند قالوا اوفسايد، رجعوا لقى حسبوه، رجعوا بعدين لجنه الحكام تبع بريمير ليج قالوا اوفسايد.
0: طب انحسب ولا لا اخر شيء؟
2: انحسب. لا، ما هن اعتذروا من اليونايتد.
0: من بعد شو يعني؟
2: ما فيهم يغيروا النتيجه.
0: والبطاقه
2: الحمراء هداك كان لبطوا مرتين ورجعوا عطوا بطاقه حمراء لفيل فاضل اللي هو عمل رياكشن على الاكشن تبع.
0: هيدا شفته.
2: يعني هذا اهم دوري بالعالم. دوري الانجليزي اهم دوري بالعالم.
0: صح في صح.
2: يعني مثل ما انه جورج سويدا اكبر جدل بالعالم، دوري الانجليزي اهم دوري بالعالم، ما في جدل بالموضوع. يعني
0: انا بقول الدوري الانجليزي اوكي او دوري بالعالم، بس هيديك بدك تسال.
2: جورج سويدا اكبر جدل بالعالم.
0: الله يخليك يا ناهي،
2: ما هي معروف. اسال بانجلترا
0: هلا بدي بسال.
2: يعني اسالهم مثلا بانجلترا مين، ديفيد بيكام او جورج سويدا؟ كلهم بيقولوا جورج سويدا.
0: اوف اوف اوف اوف، مش عارف هالقد انا.
2: خلص معروفه.
0: تنتبه على حالي على الطريق لكن.
2: اكيد انت اذا بتروح على انجلند على سكوتلند على جيرماني وين ما كان، خي جدل عالمي انت. مش لوكل يعني. بس
0: حضرت رالي لبنان؟
2: ايه حضرت لقطات.
0: ايه
2: واكيد مثل ما متوقعين يعني انه فاز مسيو فغالي.
0: انت بعرف عندك تحضر تي في بالبوت. ايه بالبوت تبعك بس تكون طالع.
2: يعني حضرتك والاستاذ محمد بن سليم وكذا
0: بيبعت لي انت ومحمد بن سليم مثل بعض، اثنينكم معكم مليارات، بيبعت لي كومنتات على السوشيال
2: انت
0: ميديا.
2: انت انا خي ما بقدر اوصل له للزلمه.
0: لا يا اخي، يعني احنا عملنا مقابله معه بزيارته للبنان. شو رحنا كل يوم نحن وياه لمحمد بن سليم؟
2: ليك انا وقتك انت صغير فيا كان يجي يشترك برالي لبنان دائما.
0: طبعا
2: فيقله يعني من ايام العز.
0: هلا كنا عم نحكي قبل الموجز، 4 مرات ربحان رالي لبنان محمد بن سليم.
2: ايه
0: اول مره اجى على لبنان بال87 ربح رالي لبنان، واجا بطريقه يعني عبر قبرص وبشكل كتير صعب، كان المطار مسكر واجا بالباخره لهون. صراحه
2: انا فايق في فتره ربح رالي الميدل ايست يعني على شي 11
0: 14 مره بطل 14. ميدل ايست
2: حاسس بكثير انا انه ليه ما حدا غيره عم يربح.
0: يلا خير.
2: يلا
0: شكرا لك ناهي. اتصال كمان 09 218 233. الو
3: الو،
0: مرحبا، مين معي؟
3: راين ابي عاد.
0: اهلا راين، كيفك؟
3: منيح.
0: وطي الراديو بليز حبيبة نسمعك مزبوط.
3: بوجور، انا بس بدي بلش بالبالوندور، شو رأيك فيه؟
0: ضايع الطاسة بالبالوندور، مين رح يربح ما بعرف. انا اللي بدي اياه يربح هاري كين صراحة، بيستاهل. انت إيه؟ مين بتقول رح يربح؟
3: انا بقول امبابي.
0: امبابي بيربحها؟ والله معركة كبيرة، عندك أكتر من اسم كمان، في من منتخب إسبانيا لاعبين بيستاهلوا، لامين يامال كمان بطل العالم، بطل الدوري الإسباني مع برشلونة، في أسامي حلوة.
3: إيه بس أنا بقول إنه لامين يامال مش كتير بيستاهل، ما عمل شيء بالورد
0: كاب. في رودري كمان بيستاهل، رودري بحانا مرة قبل.
3: إيه بس أنا بقول بال2024 كان لازم فينيسيوس.
0: ايه هو اصلا قالوا له انه رح تربحها وخبر اصحابه وعمل قعده بالبيت وكل شيء تا يحضروه، اخر شيء ربحوه لرودري وقتها هيك.
3: ايه
0: اه
3: وشو وشو رايك بالمانشستر يونايتد مانشستر سيتي؟
0: هلا كنا عم نحكي، انا ما حضرت الجيم صراحه، كنت لايف على ال بي سي عم نغطي الرالي، رالي لبنان، بس خبروني هلا شو صار. يعني انا حضرت الحادثه الخطا البطاقه الحمراء، وهلا خبروني انه كان في كمان حكي كتير على هدف هالاند. سو اذا انظلموا اكيد حرام، لانه هيدي نقاط غاليه كتير ليونايتد يلي مبلش كان بدايه جيده هالموسم بالتشامبيونز ليج ومحليا، يعني رغم خسارته الاولى بالدوري. يعني
3: ايه هو كان تسلل قالوه؟
0: ايه هلا عرفت،
3: لان انزو كان طاير على الطابه.
0: انت مع مين؟ انت مع مين؟ مع يونايتد؟
3: انا من يونايتد.
0: لانه بيك مع يونايتد؟
3: لا بيي ما بيحضر فوتبول كثير.
0: اف طب وليش انت مع يونايتد؟ ما صار له زمان مش ربحانين.
3: انا مع ريال مدريد، بس انه كمان كثير بحب يونايتد.
0: والله والله والله بتحب رونالدو لكن مبين عليك.
3: ايه
0: وميسي ما بتحبه؟
3: بحبه بس انه بحب رونالدو اكثر.
0: اها شكرا لك. قد عمرك ما قلت لي بس قبل؟
3: 12.
0: اسم الله عليك وعندك هالمعلومات، وحش، خليك بالهمة. يلا سمعنا صوتك دايما راين.
3: باي
0: باي باي باي. كمان اتصال. الو الو الو اتصال 09-218-233. الو
4: الو مرحبا.
0: بدنا نعزبك توطي الراديو بليز تنسمعك مزبوط.
4: سيتو جورج سيتو.
0: يلا ممتاز، مين معي؟
4: كيفك؟ معك أسعد.
0: أهلا بأسعد.
4: جورج أول شيء في راس النمري، شو هالموسوعة كان معك؟
0: قصة كبيرة في راس، شو عم تحكي؟
4: عن جد شنها جيبه شي عشي حلقة نسأله
0: أسئلة. سافر يا حبيبي، والله كنت حابب كي يجيبه اليوم على على لبنان الحر.
4: عن جد عن جد أنا بحضر غالي كرمال روجيه يعني وكرمال في راس.
0: ايه وحش وحش يعني برجعك برجعك تاريخيا
4: بالتاريخ لورا لورا، يعني في اشياء نحن نسينه هو فيقلهم يعني.
0: لا اكيد زلمه عم بلش بعالم بعالم الرياضات بعالم الرياضه الميكانيكيه بعمر 16 سنه يكتب لسبور اوتو، تخيل.
4: 100%
0: وفي راس منه صغير، في راس يعني مواليد 66.
4: الحلو في تواضعه كمان
0: بجنن بجنن وعن جد بالعكس كتير كتير انبسط معه لسنة تانية على الطويلة.
4: انا عم بقول لك بحضة ذلك كرمال انه في راسه وانت يعني اوكي بس موسوعة يعني موسوعة موسوعة ما في شيء انا ما بيعرفه.
0: بدك تعرف شو تستخرج منه لفي راسه وامتى، هيدا الحلو يعني كمان. عن جد كان قيمة كتير اذا بدك اضافية لرالي لبنان.
4: ولو ربح اليكس كمان كان احسن، زعلت له لاليكس.
0: حرام اللي صار مع اليكس يعني، هيدا بالنهاية هيدا بالنهاية هيدا الرالي هيدا الرالي 100%
4: هيدا الرالي. بس روجيه وحش.
0: ايه طبعا ما حدا
4: يعني اول شيء يعني. وقت اخذ منه بس الاول اساس انه خلص
0: هو عمل سبين عمل سبين باول اساس ضيع شوية وقت
4: ورجع وعي في روجيه.
0: ايه وبدنا كمان بدنا نشيد بالياس الدهني بنهار الاحد كان كتير سريع.
4: انا كتير بحبه هالزلمه عن جد مهضوم
0: مهضوم ودائما ضحكه على وجهه بلاحظ؟
4: ايه الضحكه هاي روح رياضيا عنده اياها انه صار معه فخذ الدولاب وكل شيء ولك شانس رجع طلع ثالث يعني.
0: لانتبه للسنة الثانية على الطويلة عم يعمل بوديوم سنة الماضي كان ورا روجيه وناصر كمان. سو برافو لياس
4: عن جد شو هالموهبة كارل بين الارف فور
0: بسوط. كارل حبيب قلبي كارل قصة كبيرة قصة كبيرة بس ان شاء الله سنة الجاي يكون بالار 5 بالرالي 2 تنشوف موهبته مزبوط.
4: أنا رالي عطول راليات بحضرهم.
0: برافو عليك.
4: لما بقفي بس يعني إذا عندك أنت عم تعلق إذا غيرك عم بعلق ببيخها
0: ما شكرا يا حبيبي أهلا وسهلا فيك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. منتابع واتساب شو إدمون
5: غني هذا خامس فويس لإلي واحد منهم غنية يا مهيوب لمين مين بغني هايدي؟
0: والله مين بغني يا مهيوب؟ سيف نبيل. اوكي اوكي انا سوري ما كتير بالموسيقى العربية خاصة الاغاني الجديدة بس سمع اكيد للغنية بس بنسيت بين انا في كتير نجوم جديد طالعين هلأ عم ضيع بالاغاني. انا شوي اولد سكول بالموسيقى.

0: تو ليت. اسمه اللي بيغني تو ليت. اوكي شو اسمه غنية؟ جريئة قوي. اوكي شرفنا تو ليت. كمان هي ضربة، هي ضربة الغنية كتير. بضل حاطط الماسك على وجهه ما بين وجهه. مين هيك مثله دخلك؟ في حدا مارشميلو هيك كمان بيغطي وجهه. مارشميلو تو ليت هيك الاسامي. خلص يا خي نحن بطلنا صرنا بعاد كتير عن الجينزي. بس في شغله حلوه بالجينزي، الجينزي عم بيحكي الجيل الجديد يعني طبعا بسموه هيك صار عنده جينيريشن لقلو. ما بيشربوا هلا نازله نسبه شرب الالكول عالميا 40%. ما بيشربوا الكول، برافو. سو عن جد واذا شربوا بيرجعوا مثلا بوقفوا جمعتين ما بيشربوا مثلا، بيتبهوا كتير على الموضوع. سو برافو من هالناحيه. اتصال 09-218-233. الو
1: ملك سبور، مرحبا.
0: اهلا
1: كيفك انت وهالشوبات؟
0: هلا انا مبورد قاعد بالاي سي خيي.
1: عفك ليك حبيبي. عم برجع بزعجك لان في دواء لهلا ما حدا جاب لي غالي.
0: اعطيني يلا.
1: اسمي الياس حبيب، انا شخص كفيف، بتمنى انتو اللي عم تسمعوني على لبنان الحر اذا في حدا يقدر يدبر الشغل يناسب وضعي او يساعدني تكون لقيت شغل، لان عندي كمان اختي مكفوفة مثلي. بلكم ميرسي اني ساعدتوني او ما ساعدتوني.
0: اعطيني رقمك للوز.
1: رقم سليلاري 03-29-38-39-29-38-39.
0: اوكي الياس حبيبي،
1: باي قلبي.
0: باي باي. هيدي غنية وريد الحلان الجديدة.
2: لك واسبح ببحرك بظهرك يا زينة، سحرتك احلك وانا برتاح لك
0: كمان ضربة.
2: رحلك يا زينة، هلا رحلك واسبح ببحرك.
0: بس مش ضربة عندي، ضربة عند الجمهور.
2: وانا برتاح لك قلبي رحلك يا زينة.
0: ما بيلعب الا الضربين ماريانو، بيضربهم وبينزلهم.

0: انتبه مع جون بيض.
1: جورج كيفك؟ سوري ما تبخزي، انا هلا فتحت الراديو.
0: ليش بدي
1: بخزي؟ جورج سؤال واحد، اول شيء كيفك؟ عن نظام البطولة كرة السلة الجديد
0: فاينل فايف
1: ما فهمنا. بليز جورج عمل معروف.
0: والله يا جان بده وقت هيدا يا حبيبي، بده وقت نشرح. وما بعرف اذا في كتير ضغط على الواتساب، بس انه السنة في فاينل فايف بدل فاينل فور، اول ثلاث فرق تتأهل مباشرة للفاينل فور، بضل في صراع الرابع والخامس والسادس بتصور يعني. بده وقت شرح مكتوب ومحطوط، وبده وقته يعني. اذا في معنا شوية وقت هلا بعد شوي برجع بشرحه. عم بدي فوت صراحة على بيج الاتحاد واخده مزبوط، ما بدي يكون عم غلط بشي، بس برافو انه عم بيغيروا كل سنة، عم بهيك كنمل يزيدوا المزيد من الإثارة والتشويق على البطولة، ما يكون مثلا في فرق بطل إلى دور ما في هدف بقى تلعب لإله. very good. والفاينل فايف كمان الحلو فيها برجع بنلعب ذهاب إياب، يعني كل فريق بيلعب 8 مباريات يعني اللي حيتأهلوا فاينل فايف بنلعب ذهاب وإياب، وبيتأهل منهم أول أربعة إلى الفاينل فور.

0: ميلاد عم بيسألني it is done for كيمي أنتونيلي, do you agree انه خلص الفورمولا 1 لقى بالسنة لكيمي؟ والله مش بعيدة, انا بحضرته بالسباق الماضي بإيطاليا بمونزا, فجأني شو هالسيء. واللي فجأني اكتر شيء انه باخر لاب ومتصدر ومرتاح بصدارته عمل fastest lap, رائع الزلمة, سو بيستاهل البطولة, وهيدا مستقبل عن جد مستقبل إيطاليا. يلي تفاجأت أنا حتى جماهير فراري احتفلت مع كيمي أنتونيلي, لأنه بالنهاية هو بطل إيطالي شاب عمره 20 سنة وعم بيربح بإيطاليا, سو مستقبل كتير كبير. هل رح يبقى مع مرسيدس؟ لأنه بتصور سيء إيطالي موهوب, قلن زمان مش شايفين سيء إيطالي سريع, يعني صراحة تليين محله لازم يكون بفراري, وأكيد أكيد يوما ما بالسنوات الجاية رح يروح للفريق الأحمر أكيد. Let me talk to you. يلا بناخذ بعد فويسات ومنروح لموضوعنا لليوم, نسكر موضوع السبور.
1: جورج حبيبي سعيدة, والله رالي كان بعقل, بس عندي تعليق صغير على السؤال ولا لكم كال بي سي, ليه ما بينعمل هيك استوديو صغير جوا بقلب السؤال لكم للنقل؟ يعني ما حلو هيك برا وشوب, يعني اوكي درايفر عم بيسوق وبتحمل شوب, بس انتو يعني مفروض تكونوا قاعدين هيك باستوديو جوا هيك مرتب حلو مهضوم.
0: حبيب القلب اول شيء مرسي على متابعتك للسبق, وهلا هي القعده صراحه احلى تنحكي صراحه. مين بعت لي الصوره؟ الي مرسي بعت لي صورتي كمان بجنايه الاتسال. هي القعده حلوه كتير برا وبتعطي جمال, يعني اخراجيا وتصويريا بتعطي غير قيمه, اذا بدكم قيمه احلى تنكون قاعدين باستوديو جوا, وحتى المشاهد بيستمتع اكتر انه عم يشوف مناظر حلوه, ودائما الدرون عم تلعب فوق الاتسال وفوق خليج جوني, والمخرج رويال تيف ونجيرو تحيه كبيره فرجينا احلى المناظر عن خليج جوني وعن تمثال سيده حريسه طبعا اللي بيتوسط خليج جوني. وانا بعتبر شغله رالي لبنان ليس فقط مجرد منافسات رياضيه, رالي لبنان هو اذا بدكم كمان مثل دعاية سياحية للبنان, لانه هالمناظر الحلوة اللي عم نشوفها ان كان فوق خليج جوني ان كان بالمراحل الخاصة للسرعة بمختلف المناطق اللبنانية, عم نشوفها الخضار الطرقات الحلوة هالجبال كله, هيدا اللي عم بيحضر على التلفزيون بيشوف لبنان بهالطريقة بيتحمس يجي, بعتبره انا عن جد دعاية سياحية بعيدا عن المنافسات الرياضية. سو ايه اكيد شوب, اكيد عناينا من الشوب, انا صرت معود صراحة. كمان تيم الـ LBCI قد ما فيه واللي حط شماسة طيب بعد الشمس عنا مجال تحية كبيرة, بس احلى تصويريا للاضاءه لكل شيء انه تكون قاعدين برا. في مثل بيقول لايف از اوت دور, سو دائما بس تكون انت قاعد برا, وخاصه بهالمنظر بهالخضار الحلو على الجازون وهالشجر حواليك بهالنادي المميز بالكاسليك, اجمل تصويريا واخراجيا. بنتابع مع الي.
2: بونسوار جورج, يعطيك العافيه, شو هالعوينات الحلوين اللي بقول لك, شو هاللوك الحلو يا ابو جريج
0: حبيبي, بدل مين يا إلي؟ والله ليونتات. أنا بس في شغلة كمان, بعت لي الصورة خلال الرالي, هي صورة من نهار السبت كنت لابس أبيض لأنه حاطت سان جلاسز بالنهار, أنا ما بحب حط عوينات, بحب أطلع بالكاميرا كمان المشاهد يشوف عيوني كمان, لأنه أنا بالنهاية عم بتوجه لكل المشاهدين على التلفزيون, بس لأنه غير أنه في شمس في كمان الإضاءة اللي موجهة علينا, هذا شيء بيعطي شوب زيادة كمان باي ذا واي, ما فيك تطلع بقى بالكاميرا ببهر عيونك, ما فيك بقى تكون مركز على الكاميرا, بنجبر أوقات حط سان جلاسز, بس أكيد لما تغيب الشمس أوتوماتيكلي, يعني اللي تبعنا نهار الأحد من بعد الساعة 6:30 7 شلت الجلاسز وكفينا عادي. بنتابع مع شربل.
3: كابتن جورج سعيدي, مشتاق لك كثير أنا والله خي. أول شيء فريق الحكمة خي, طالما هو بهالإدارة هيدي ما حيقلع وما راح يمشي حاله, راح يضل مثل ما هو. كان عنا أكبر شانس إن نربح الموسم الماضي, وشفت شو صار أنت, وشو بده يحكي الواحد تيحكي خي, يعني مع احترامي للباكرادوني ومع محبتي لجوغطاس, بس هو لازم يبطلوا بالفريق تحت ممكن يكون يصير عنا أمل إنه نربح البطولة.
0: أنا ما بوافقك الرأي يا شربل، لأنه الإدارة الحالية الموجودة بالحكمة بتستاهل ألف تحية صراحة. عن جد المصاري اللي عم بتحطها وهالشغل اللي عم تعمله، السبونسرز اللي عم بتجيبهم كمان، منه مسحة. سو لا هلا أوكي بصير فريق أوقات بضل فترة يربح بطولة، بس عطوه وقتها لهالإدارة، لأنه مش دغري، منه سحر ساحر، خاصة بوجود فريق كبير مثل الرياضي، عنده التجانس، عنده نفس اللاعبين، نفس المدرب، بدأ وقت القصة. والأهم من هيك أنه الفريق ينافس 4-3 السنة الماضية، لو الحكمة كان معه الهوم كورت أدفانتج كان هو يمكن بطل لبنان بنسبة كبيرة، كل فريق ربح عرضه بالنهاية.
4: جورج بونسوار حبيبي، كيف عم منيح؟ جورج، بالنسبة بس للمنتخب انتين الماتشات بس رجع ذكرنا باللبنانية الحكم اللي جابون جديد.
0: بالنسبة للمنتخب 26 و29 نوفمبر 2026 عنا الويندو اللي جاي، الويندو ما قبل الأخير، نلعب مع اليابان ب 26 شهر بمجمع نهاد نوفل، وب 29 شهر كمان بمجمع نهاد نوفل بمواجهة المنتخب الصيني، يلي أنا هالمباراة نطر على أحر من الجمر تنعمل نرجع الريفانج بعد ما خسرنا معهم بفارق سلي بالصين. بخصوص الحكم اللاعبين اللبنانية الجداد، يعني عملوا خلوا أكيد طبعا علي مزهر اللي مضوه بس الفاينل فورس الماضي بعد ما كان باليابان، وبقية اللاعبين بتصور يعني كمان إجا كريم عز الدين رجع للحكمة بدلا من علي حيدر. سو هيدا هو الفريق، كور الفريق بعده نفسه تقريبا، الأجانب يقال بليفل عالي السنة. لنشوف الحكمة عندهم امتحانين قبل بطولة لبنان، أولهم فاينل 8 وصل، ومن بعد البطولة العربية اللي رح يستقبلها نادي الحكمة على أرضه. منتابع
3: جورج مصور، كيفك؟ يعطيك العافية. سوري أليكس فغالي كان التالت، عرفنا شو صار فيه، ليه ما طلع بوديوم؟
0: أليكس فغالي إذا تبعت سوري إذا تبعت السبق إليه نهار الأحد، يعني لايف كنا نحن عم نعلق على السبق، واضطر انه ينسحب فجأة بالمرحلة بتصور ما قبل الأخيرة، صار معه عطل كهربائي بالسيارة، دينامو بتصور هو اللي تعطل، وقف على جنب ما قدر يتابع السبق للأسف، وكان عم ينافس على لقب بطولة لبنان. بنتابع مع شادي
5: أبو جريش حبيب القلب، إن شاء الله منيح. تعليقك سفيريف
0: قصة،
5: شو وضعه؟
0: قصة
5: وسابالينكا شو صار فيها؟ شو تعليقك من لعيب تنس؟ يمكن ما حضرته بس أكيد شفت هايلايتس أو قريت،
0: قدرت شوية منه أكيد لحد عشية.
5: خبرني شو رأيك بصلابة سفيريف؟
0: سفيريف تغير كومبليتلي من بعد ما ربح بطولة رولان جاروس، كان دايما كل الميديا تحكي عنه ونحن نحضره، يكون ربحان فاينل حتى 2-0 يرجع يخسر 3-2، ما كان عنده الأعصاب الكافية وما كان عنده الثقة بنفسه الزايدة تيربح بطولة، عم نحكي طبعا بطولات جراند سلام، بس كسر العقدة من بعد ما ربح رولان جاروس اللي كان عشوائي يخسرها كمان الفينال مثل ما شفته. من بعدها خلص صار عنده ثقة كتير كبيرة بحاله، مع انه بين شيلتون كان عم بيقدم بطولة رائعة، ربح على الكراز بربع النهائي وكان رايح بكل قوة ليربع على أرضه أمام جمهوره، بس خلص سفيريف صار بمكان آخر من وراء الثقة الكبيرة اللي أخدها، وهلأ عم بيكون بتصور بأعلى مستوياته، وهو كمان اعترف بهالشي عم بيلعب أعلى ليفل لقله. حلو الصراع، بدنا حدا ينافس كمان الكراز وسينر، وصار في عنا سفيريف اليوم منافس جدي لقلهم، كل ما يزيدوا اللعيبة كل ما تحلو المنافسة أكتر وأكتر.
3: هلا أنت صدقت خبريت الجغطس إنه عملنا انجاز خسرنا 4-3 قدام الرياضي؟ ولا
0: يا شرب المعا بصدق، مش قصة عم صدق، انا ما بصدق حدا، انا اللي بشوفه ما بياخد حكي حدا، تعرفوني كلكن يعني، ولا مرة انا بتبنى حدا حكي حدا او بقول هو قال هيك انا بمشي مثله، انا بحكي واقع. هلأ كان فيها الحكمة تربح البطولة، ايه بس كان فيها تربح البطولة، خسروا جيم 7، لو كانوا موفقين بالجيم 7 كانوا جابوا البطولة، هيدا اللي صار. بس شفنا سهرية كتير قوية، فريقان كتير قراب من بعض، وكانت 50-50 لأول مرة من سنوات طويلة منقول انه فينال بطولة لبنان كانت 50-50، بالقليل ما منقول مثلا 60-40 للرياضي او 70-30، لا بلشين 50-50 وتثبت هذا الشيء. بالنهاية بده يكون في فايز، 6 مباريات تعادل 3-3، مباراة 7 بالمنارة فوق فيها الرياضة، ما بدنا ننسى كمان كريم زينون اللي عمل بيج جيم وربحوا البطولة. منتابع
6: جورج مرة تانية، بس بدي اقول لك انه ده حرام جي ماريكان دي عانو انه خسارة كبيرة الهومات من ترك الهومات من،
0: والله ما بدي فوت
6: يعني
0: على الموضوع يا جورج،
6: نشوف شو هلا نصير نادي الهومات من بعد تركة جي ماريكان، 15 سنة له بالنادي وعطى كتير والله.
0: شو الخبرية المزبوطة؟ أنا كمان عندي مصادري ما في أحكي كل شيء على الهواء صراحة، بس هل في مشروع آخر، في خط آخر ممكن؟ ما بعرف، ما بدي أحكي. أنتوا رح تشوفوا تابعوا وتشوفوا اللي صار، بس ما بتصور أصلا تحكيك إياه من الآخر جون، ما بتصور كان البادجت مأمن لفريق، يعني كان في بادجت بس يمكن ماكسيموم 400-500 ألف، بس ده بادجت مأمن ليكون فريق منافس على اللقب صراحة I doubt.
7: مرحبا حبيبي، كيفك؟ قلو اللي كان عم بيحكي عن حكمة، لو لجهاد بكردونة حكمة ولا شيء.
0: منتابع
1: وتحديدا راحت البطارية معه، رجعت روجي سمعته حكي فيها انه سبب كتير بنال
0: مش الكهربائية،
1: المغيرين البطارية انجا عاملي سبق معه سبق،
0: هذا اللي قلناه مش الكهربائية.
8: والله يا صاحبي كيفك، صار معه عطل بالسبق، انا فرط الفيتاس معي يا معلم، هلا نقع بالمستشفى بالجراج يعني.
0: سلامة قلبه
8: ليك حبيبي، افتح لك شي موضوع هيك
0: يلا بامره
8: نغير شوية جو
0: لعيونك يا عصامو. اتصال معنا، الو. اهلا اهلا،
9: كيفك؟
0: بده يحرك الشربل، تفضل بشو بقى تحركش.
9: والله عجبني اللوك مع الاحد،
0: عم تغزل فيه ولا شربول؟
9: حسك فايبتش بقى جامعة الام تي في.
0: شو بقى جامعة الام تي في ليه؟
9: لعقده
0: فكرت ايه؟ بحيي لكل العالم خينا، احنا ما عنا ابدا مشكلة مع حدا.
9: ايه هلا بالويندو الجديد كمان FBT2 خلص نروح على نهاد نوفك.
0: ايه
9: ما هيك بس أوكي. بس روح مش عم بقدر شوفك، من مش عم بيخلوني شوفك. ليه
0: مش عم بيخلوك؟ لانه في عندي رجال.
9: انت محدد ابنيا يعني
0: 100%.
9: هي ليك انا تواضع استاذ غياط بيقتلني.
0: تحية للكل يا استاذ شربل. ونحن اقل الناس.
9: برو شو بيك ذكر كثير صدق،
0: لانه انه انت عم توصل المسج انه انا ماني متواضع.
9: شي برو انه انا بعد كل مباراه بنزل بتقلوا رايه بجاوب نعاد
0: لك. اكيد يا زلمه اكيد.
9: انا تربيت.
0: ليه ما بده يجاوبك؟ ليه بس ليه ما بده؟ بالعكس قريبة من الناس وكلنا بتصور هيك يعني.
9: بارك كلنا هيك. ليك فينا نخفف شوية نقع موضوع الحكمة وبلشنا ونبكي على الأطلال لأنه بلشنا بموسم جديد.
0: بدك تبلش بطريقة إيجابية، برافو عليك.
9: بتعرف نحن كلنا بنقول إنه منكون كلاب كتير معوي، إذا بعد نطلع المدرج نرجع نطلع المدرج عادي يعني، هذا جيب الدعم بس خلص وخلص وقفوا الربابة شوي وخلص.
0: يلا لنبلش لنبلش طريقة إيجابية.
9: ما فينا ما نتفوت، هيدا هو الفريق، هيدا هو الكود، حاولي هن الإدارة ما نضلنا نتفوت.
0: نعم
9: خلصت يعني، لعبنا من 7-8 سنين لعبنا نحاول تضامن برات إنه ما فاتنا الأمل. يوم نحن عم ننافس على بطولة العرب، على وطن، على بطولة لبنان، تنتج فينا نخفف شوية ربابة ونق وعان.
0: طعم انا معك بهالشيء شربل، رح بلش ليك.
9: انا فشيت خلقي من جمعتين وطلعت بس خلص.
0: ليك خليك معي شوي، رح بلش معك موضوع حلقتنا. انت رح تكون اول حدا عم بيشاركنا بهذا الموضوع بعد معنا حوالي الربع ساعه تنختم. اذا في دواء بيجدد الخلايا وبيطول عمر الانسان لسنوات بتاخده؟
9: ما بعرف اذا لازم اعيش عمري وعمر غيري.
0: ايه ولا لا؟
9: انه كتير تكون كتير
0: اذا بتعيش 120-140 سنة تنقول
9: جورج تكون كتير فيني انا يعني انا تعيلي طبعي كتير عالي باخده، بس انه اذا بتقلي انه مثلا بعطيه لحدا مريض ليجدد الخلايا ويكون عمره اصغر من عمري بكتير حتى اعطيه فرصة تانية، ما بدي يكون كتير مليك كمان
0: كبير كبير شربل. شو النفسية الحلوة؟ ما في هيك ناس
9: كمان انه انه انه انه لايك الحياة الواحد بيضل كتير ممسك فيها.
0: صح صح
9: بعمر المية.
0: صح
9: انه ما بدي كذب عليك بس كمان ما لنا حق نعيش العمرين، ما بعرف مش كتير بحب الخبرية.
0: نعم شكرا لك شربول، رح نتابع بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك، انتقلنا خلص سكنا موضوع السبور. اذا في دواء بجدد الخلايا وبيطول عمر الانسان لسنوات كتيرة بتاخده منه هالدواء اذا صار افيلبل؟ 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233.

0: شو يا ماريانو بتاخد هذا الدواء؟ لا مش قصة تجاعيد بس بيطول لك عمرك يعني بتعيش 120 130 بدك عمرك هيك عادي؟ والله واو ساعة اللي بده ربنا ياخد امانته وياخدها
1: شو يعني كبرت من برا ما منه قرارك
0: فادي من طرابلس
2: الجور لا انا ما بياخد منه لانه الله خلقنا هيك هو اللي بياخد الروح قديش بتعيش الله غيالك هذا كله شغل رب العالمين
0: 100%
3: بونجور جورج بونجور من الحر مع جورج جورج ان شاء الله نعيش وقتنا الصح وبزيادة علينا بس ربنا دخيل اسمه ما يعذبنا باخرتنا وما يلبك العالم فينا وغير هيك ما بدي شيء
0: حبيت انا مثلك كمان نفس الحكي شكرا لك جورج منتابع مع عصامه
4: يا الله يا جورج عصيف الدواء انا حبيت بندور ما باخد
0: دقة وخدها خيي
4: انا اهلي كلهم عملوا الفاكسان تبع الكورونا احترق دينهم كلهم انا ما عملته
0: والله برافو عليك تفهم
4: وهلا بيترجوني
0: نيال نيال كل حدا ما عمل
4: ولا ممكن فوق تحب الدواء على جسمه
0: نيال كل حدا مثل عصام ما اخذ الفاكسان تبع كورونا انا اللي عن جد زعجني بحياتي بعتبر حالي غلط صراحة انه اخذت الفاكسان يا ريت ما اخذته
1: حبك مثل ما
0: متابع
5: انا مضطر اني اخده للدواء بس كرمال يجي نهار ونشوف الحكمة ربحانين بطولة لبنان
0: قوية من شربي صراحة قوية كتير من شربي ما في ده فكرت فيها وقت ولا دغري طلعت معك كتير قوية يلا متابع

نرجع نذكر موضوعنا، اذا في دواء بجدد الخلايا بيطول العمر لسنوات اكثر اضافيه، يمكن 120 130 سنه 140 سنه اللي هن، تاخذوا منه هذا الدواء اذا صار افيلبل شو ما كان حقه او لا، انتوا راضيين بعمركم اللي اكيد ما حدا بيعرفه الا الله، بس انه بالعمر الطبيعي للانسان.

0: نتواصل واتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. سونيا مش عم نذكر اذا في دواء بيجدد الخلايا وبيطول العمر لسنوات بتاخدوه؟
1: اكيد اذا كان في دواء بيجدد الخلايا ومنيش اكتر اكيد شرط وان شاء الله يعني انه نبقى بعقلنا اهم شيء. اكيد في حدا بيتردد؟ ميرسي
0: اهلا وسهلا فيك. هذا اوكي جواب كمان مقنع طبيعي. في كتير ناس صراحه اذا بترجع لهم الفرصه واحد يطول عمره حلوه صراحه. كل العالم عن جد حتى لو صار الناس عمرها 100 سنه متمسكه بالحياه ما بدها تفل. سو اذا في دواء اليوم بيطول العمر اف شغله كبيره. قريبا يمكن نسمع بهذا الشيء لانه تطور اللي عم يصير بالعالم الطبي وخاصه من وراء الاي اي من وراء الذكاء الاصطناعي ممكن كتير نوصل لشيء قريبا.
2: والله خي ابو جريج انا صراحه باخده وبضلني اخده ان شاء الله يصير عمري 1000 سنه.
0: اوه هايلاندر يعني هايلاندر كنت تحضره لهايلاندر بعيش خلص امورتل. في منهم كتير كمان من الافلام الناس اللي بتعيش مثلا كمان بلورد اوف ذا رينجز كمان عندك الالفز بيعيشوا خلص امورتل.
3: منتبه يا جورج اكيد لا اكيد نحن عايشين بيأس وبصعوبات بدنا نطول هالصعوبات علينا خيلة
0: رغم كل شيء
3: ريت منروح بكير ومنرتاح.
0: لا يا فادي رغم كل شيء بتصور الحياة حلوة رغم كل الصعوبات.
4: جورج مرة تانية بدي لك مرحبا. انت بعرف ما بتحب النكت السياسي بس دخيلك ما قلنا مصلحة في هذا الدواء ولا ممكن أملنا نبي بري رئيس ماس نيابة لمئة سنة لقدام.
0: يا جورج يا خي بلاي هنول
5: كيفك؟ ايه باخده مش مشكلة. وين مشكلة جورج؟ جورج انت عم تقول اذا في دواء ما بتعرف يمكن من هون لكم سنة كمان يمكن يخترعوه هيدا الدواء يصير فيه منه.
0: ما هيك؟
5: يسعد مساك حبيب القلب جورج. جورج بدي سلم على ماري روز.
0: وصل وين؟ حكيتنا ماري روز ولا بعد؟ وين ماري روز؟ طرحنا موضوع يا ماري روز وينك؟ منتابع مع
6: سليمان. سعيد يا سويدي كيفك يا حبيب القلب؟ سليمان معك. والله يا سويدي انا بقول لك لا انا ما باخده بس انا هذا الدواء بعطيه لمرتي حتى الله يطول لي بعمره لانه ما بحس حالي واقف انا وهي مغمضه عينيا خليها هي تبكي علي ليش انا بدي ابكي عليها.
0: هذا رايه لسليمان كمان منتابع. أنا برضى بعمر الله وبحسه أفضل إنه ما أخد شيء مش معروف كل شيء من الله حلو. أوكي من مين الجواب؟ من إلياس. Thank you إلياس. مين عنا بعد على الموضوع؟ عصامو من خط رأيك.
7: مرحبا خي حبيبي طوني كيف حالك؟
0: جورج حبيب القلب جورج.
7: الدواء اللي بدي ياخده بركي واحد مات حادث سير غرق بالبحر يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. شكرا لك
0: جمال. شكرا جمال اهلا وسهلا فيك منتابع.
8: مرحبا جورج يعطيك العافية. انا بالنسبة لي اكيد لا خلينا نعيش عمرنا الطبيعي نضلنا بعقلاتنا وصحتنا وما نعذب حدا واخرتنا وكل شيء بيجي من ربنا يا محليم ما بقول. وبسلم على ابني رالت السعودية كمان اللي كان عم يسمعني.
0: وصل ان شاء الله كنا عم يسمعنا رالت تحية لك جهاد. برجع بذكر يعني بموضوعنا اذا في دواء بجدد الخلايا وبيطول العمر لسنوات كتيرة بتاخده منه هيدا الدواء شو ما كان حقه. بالنهاية الحياة حلوة احلى ولو فيها صعوبات لو فيها مشاكل خلص احلى منها. الواحد عن جد يوعى الصبح يصبح ربه نعمة بحد ذاتها انه الواحد يوعى كل يوم هي لحالة نعمة.

0: ناخذ ماري روز. وينك يا ماري روز؟ كل عم يسأل عنك.
1: هاي جورج، يعطيك العافية. جورج كتر خير الله، الإنسان مش يوعى في اليوم على بكرة ويلاقي حاله عايش. إذا كل دقيقة ما رأيت علي وبعده عايش يقول كتر خير الله. بس أنا لا، ما باخد، ضلني طبيعية، والعمر اللي كتب لي ربنا هيدا اللي بعيشه. لبل دايما بقول العمر اللي أنت كتب لي أنا بعيشه. بس وين عندي أهم شيء؟ الصحة، أنه بدون مرض بدون شيء
0: 100%
1: وربنا نقبل فيه.
0: الصحة أهم من كل شيء بالحياة. لو شو النفع إذا واحد ملياردير وصحته مش منيحة؟ بيقول بينه وبين نفسه خدوا كل شيء مني، خدوا كل مصرياتي، بس رجعوا لي صحتي. ميدو
2: خايب الجيرج، إذا بموت منع بكرة أريح لي.
0: لا يا ميدو، لا يا ميدو،
2: لأنه عم ننبسط في أجمل من هالباسط. أنا عندي شعار

جايين للنهار يكون في دواء يجدد الخلايا ويطول عمر الانسان لسنوات. انا صراحه ما راح اكذب عليكم، لو شو ما حقه راح اخده. انسان طبيعه الانسان تمسكه بالحياه، ما في جواب واقع كان من جوزيف. Life is life. 100%.

تعرف أكثر شيء ليش رجعت انشهرت هالغنية Life is Life من وراء دييغو مارادونا؟ كان عم بيلعبوا مباراة بكأس الاتحاد الأوروبي، كان اسمها اليويفا كاب. كان في ثلاث مسابقات بأوروبا، تشامبيونز ليج، يويفا كاب، والكوب دي كوب، كأس الكؤوس. عم بيلعبوا مباراة نابولي ضد شتوتغارت بشتوتغارت بألمانيا. حطوا هالموسيقى بالملعب مع التحماية، عم بيعملوا وورم اب الشباب. مارادونا صار على نغم هالغنية يرقص الطابة، وطبعا كان يرقص طابة بطريقة غريبة، يفوت على ملعب مرخش شوز تبعه، وكان حالي بحد ذاته. سو عن جد حتى بيقول كلينسمان اللي كان بيلعب بشتوتغارت وقتها انه اللعيبة نحن صرنا نتطلع عليه شو عم بيعمل، كيف بيحمي، كيف بيرقص طابة، كيف كذا، والجمهور صار يتفاعل معه على وقع اغنية Life is Life.

0: هيا حنون.
1: مساء الخير يا جوز وما شو مستمعينك. كتر خير الله. قال عمري 57 سنة من بيت حب الدواء. ما كان نجيب حكي.
0: الله يطول بعمرك يا حنون. بس إذا في دواء بيطول العمر ما بتاخده؟ إذا في دواء جديد هيك بيعطيك تعيش إن شاء الله ل 120 و 140 سنة وبتضلك جديد، يعني بجدد لك الخلايا، هيدا مش إنه بتصير بتختير كتير وبتضلك عايش ختيار، لا بحافظ لك على الخلايا لأطول وقت ممكن. مثلا محل ما تختير كل 10 سنين بتكون مثلا العشرة بتصير خمسة مثلا، بصير واحد ما يكبر زيادة، ما بقى يجعد دغري، ما بقى خلص بصير محل العشر سنوات كأنك كبرت خمسة. منتابع.
2: مرحبا جورج، كيفك؟ هو اصلا امبارح يعني من شي يومين ثلاثه انحكى انه لقيوا شيء بيجدد الخلايا وبيرجعهم شباب والى اخره.
0: نعم.
2: هلا بتشوف الشخص بيكون يعني بين هلالين على حفه قبره عمره 95 100 سنه بعده عم يتحكم وخذوني على الحكيم جاي يقول لي طول عمره، هو ما بيكون اصلا في يمشي او في يحكي او في يعمل شيء. كيف إذا أنت شاب وجه واحد قال لك فيني زد لك بعمرك 10-15 سنة 20 سنة؟
0: مين بيقول لا؟ ايه والله مين بيقول لا؟ 100% أنا معك بهذا الشيء. سهيلة آخر فويس بناخده وبنختم.
3: بونسوار جورج، يعطيك العافية. أنا بالنسبة لدواء تطويل العمر لا ما باخده، بس إذا في شيء لتجديد الخلايا يعيش الواحد عمره المفترض العمر الطبيعي
0: ويضل شاب
3: بس بصحة، ايه ليه لا؟
0: حلو حلو كتير، بتشكر كتير مشاركاتكم عن جد، كلكم متعقدوا يعني، خلص الوقت بسرعة مثل العادة، من بفضلكم انتو دايما بنتسلى سوا على الهواء. بدي اتشكر ماريونو داوود على الاخراج، واكيد بلتقى فيكم الخميس 5:30 بعد يومين نفس الموعد 5:30. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، الى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبرها تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخذها وعطية للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ماذا يريد بعد حزب الله؟ سؤال منطقي جداً ومشروع جداً وملح جداً، لكن سؤالاً آخر يفرض نفسه، هو إلى من نوجه هذا السؤال؟ هل نتوجه به إلى الحزب نفسه؟ هل نتوجه به إلى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي لا نعرف وهو لا يعرف وين الله حاطه؟ ونعني بذلك في الجغرافيا وفي السياسة وفي القرار أيضا وأيضا. هل نتوجه به إلى رئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد؟ هل نتوجه به إلى قيادته العسكرية بعد نكبة علي الطاهر التي توجت النكبات المتراكمة؟ أم هل نتوجه به إلى الحرس الثوري الإيراني الذي يبدو أنه صاحب الكلمة الفصل؟ أم نتوجه به إلى الولي الفقيه آية الله مجتبى خامنئي الذي لا نعرف أيضا وأيضا هل هو حي يرزق؟ أم نتقدم بالسؤال إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس أن السلطة ينبغي أن تؤول إليه في ظل الحضور الغائب والغياب الحاضر للمجتبى؟ ماذا يريد بعد حزب الله؟ أم أن الواقع أن الحزب لا يملك حتى أن يقول إنه يريد أو أن يقول إنه يرفض؟ بالطبع الملال في طهران لا يشعرون شعور الأمهات الثكالة في الجنوب اللبناني، والملال في طهران لا يشعرون شعور النازحين والمهجرين الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم، والملال في طهران لا يشعرون شعور أهالي الجنوب الذين تجتاحهم الخيبة والمرارة بعد طول تضحيات وإذلال ورهانات خاسرة ووعود كاذبة. الشيخ نعيم مختبئ منذ فترة طويلة خشية استهدافه، وهو في أي حال ليس أفضل من الإمام خامنئي ومن السيد حسن ومن السيد هاشم وبالطبع من الإمام الحسين، فلماذا لا يقف وقفة حق وعنفوان في الوقت نفسه ويعلن للملأ كفى، إننا خسرنا المواجهة والحرب، وإن المقاومة باتت عبئا ولم تعد سلاحا رادعا، وإننا في نهاية المطاف لبنانيون، يهمنا لبنان ودولته وأهله ولقمة عيشهم وكرامتهم، إننا قدمنا ما لم يقدمه أحد لإيران وللقضية الفلسطينية ولمشروع تصدير الثورة ولمحور الممانعة وللنظام السوري البائد، ولم نحصل إلا على فصول لا تنتهي من النكسات والموت والخراب والكوارث والمآسي. أليس في حزب الله من يقف وقفة عز وشرف وضمير ليقول كفى، إننا بشر ولسنا من حجر، إننا أناس يستحقون الحياة ولسنا بيادق تحمل بنادق في خدمة الزناديق والبناديق، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. جلسة المساءلة تظهر عمق الخلاف حول السلاح والتفاوض، وما الجديد القضائي في انفجار المرفأ؟ سلام يدافع بالأرقام عن حكومته، وعدوان استمر بما تقوم به ولو كان حسابك عند البعض عسيرا. الكويت تسجن 5 مدنين بتمويل حزب الله بينهم لبناني. الراعي في وداع الأبات بولس نعمان جمع بين الحزم والحوار. لقاء السيسي بن سلمان في القاهرة، وإيران تقر بخلافات داخل النظام.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. السجالات التي شهدتها الجلسة الأولى لمساءلة الحكومة والمرشحة للاستمرار غدا في الجلسة الثانية كانت متوقعة، عاكسة الخلاف المستفحل حول مصير سلاح الحزب ومفاوضات الدولة اللبنانية مع إسرائيل، فيما تولى الرئيس نواف سلام الدفاع المعزز بالأرقام عن حكومته وحظي بحض قواتي وكتائبي على المضي قدما ولو كان حسابه عند البعض عسيرا، كما قال النائب جورج عدوان. بالتزامن كان الدعم الأمريكي لمسار الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والثقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتجددان. ومن المتوقع أن يعقد لقاء بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن وقبل الدخول في التفاصيل نتوقف عند جديد قضائي يتعلق بانفجار المرفأ، وهو ما أعلنه مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، ومفاده بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام بجرم الإهمال للرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. والآن ننتقل إلى ساحة النجم مع مندوبتنا هنادي السمرة. هنادي، كيف كانت جلسة مساءلة الحكومة في يومها الأول؟
1: يعني طبعا نجوى، كما ذكرتي في المقدمة، الجلسة لم تأتي مخالفة للتوقعات، يعني في ظل السجالات المستحكمة بين النواب نتيجة للانقسام السياسي على معظم الملفات الوطنية. في كلمة رئيس الحكومة التي كانت يعني الشعلة التي بدأ بها بعض النواب بمهاجمة الحكومة، عندما تحدث رئيس الحكومة عن يعني هي على كل حال هي الجلسة المناقشة الثانية التي تتعرض لها حكومة الرئيس نواف سلام منذ العام 2025، وكانت جدد لها الثقة في تلك المرحلة. أما اليوم فأن الرئيس سلام يؤكد أنه يعني أن الوضع صعب جدا ولكن ليس مستحيل، وجدد الالتزام الحكومة ببيانها الوزاري والقرارات المتعلقة بحصرية السلاح وسلطة الدولة على كامل أراضيها، رافضا أن يفاوض أحد عن لبنان، وقال أن لبنان هو فقط من يفاوض عن نفسه، مشيرا طبعا إلى جملة إنجازات قامت بها الحكومة، ولكن نتيجة للحروب العبثية عرقلت هذه الإنجازات. طبعا كلمة الرئيس سلام أثارت حفيظة نواب الحزب الذي طالب خلالها النائب علي عمار كلام بالنظام، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يتغافل أو غافل عما يجري. فكان هناك سجال مع النائبة بولا يعقوبيان التي اعتبرت هذا الأمر خارج إطار السجال، ثم تحول السجال إلى بين عمار وريفي عندما قال أن المقاومة باقية، فقال له بما أنه سلمت البلد لإيران فتذهب المقاومة إلى إيران. وكان رد أيضا بالمقابل أن البعض صافح إسرائيل، وهنا يعني احتدم السجال بشكل مرتفع. اضطر الرئيس بري إلى إعادة التصويب والعودة إلى المناقشات وشطب بعض العبارات من المحضر. ثم سجال آخر حصل عندما كان النائب زياد حواط يتحدث عن ما يحصل نتيجة هذه الحروب، وأن الإسرائيلي يتقدم من تلة إلى تلة والآخرون يتراجعون، فكان للنواب الحزب أيضا رد وقالوا نحن أهل البيت وحميناكم، فرد عليه حواط بالقول أنا شريك أساسي وأنتم من سلم البلد. أما السجال الثالث فحصل عندما كان النائب سامي الجميل يتحدث عن حروب إسناد بشار والسنوار وخامنئي، فاعترض هنا أيضا نواب الحزب، وحصل يعني عبارات نابية كنحن نشرف راسكم وهذا الإطار، فرفض النائب سامي الجميل هنا الكلام، وكان أيضا تصويب آخر من الرئيس بري وشطب العبارات. كلمة يعني لافتة كانت لي النائب جورج عدوان الذي يعني دافع عن الحكومة في إطار أسئلة موجهة، والمقصود هو النقيض عندما قال نحن يعني الناس هم الحكم وأنتم لا تتمكنون الرد على بعض المهاترات، وقال كيف تجرأتم على طلب حصرية السلاح، وطبعا احترام النواب في الشارع، ولن نحاسبكم اليوم لأن الشعب هو سيكون إلى جانبكم وتحدث أيضا عن وزير الخارجية وعن وزير المال وكيف أن هذه الحكومة اتصفت بالشجاعة. على كل حال نستمع إلى عدوان.
2: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح اجبر مصرف لبنان يدين الدولة من اموال المودعين، قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من أموال المودعين يلي هلأ عم نطالب إنه ترجع مالهم، كيف بجرب إنه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، أنت مغلط كتير، إجا الفريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل إلك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف إلك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا لازم تتساءل أنت ورئيس الجمهورية، بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها، لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة، من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه الموبقات، لأنه هودي مش عجبهم إنه الدولة تغير مسارها وصير في عنا دولة.
3: جميل فاضل،
2: مشان هيك يا دولة الرئيس حسابك بركي يكون عندها وعسير، إنما عند اللبنانيين كفي، بس مطلوب منك أكتر تنفذ قرارات.
3: جميل فاضل مخزومي.
1: طبعا نجوى كمان كان للنائب مخزومي كلمة طلب فيها بأن تكون بيروت منزوعة السلاح نتيجة لما حصل في برج أبو حيدر، فيما النائب علي حسن خليل اعتبر أن التفاوض ليس تهمة ومارسه الرئيس بري بتسييم الحدود البحرية، ولكن التفاوض يقاس بالنتيجة. وكان لي عدد من النواب يعني بلغ عدد طالبي الكلام أكثر من يعني حتى الساعة 80 نائب، وصل اليوم تحدث اليوم 20 على أن يعني تتم حصر الكلمات غدا في حال تم التوصل إلى هذه الصيغة.
0: الزميلة هنادي سمرة شكرا جزيلا لك.
4: إلى أبرز ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام.
5: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري وما يحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذا المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
0: الجلسة شهدت سجالا بين النائبين بولا يعقوبيان وعلي عمار.
6: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس، رئيس الحكومة، ثقافة الإغفال والتغافل.
7: هذا ليس في النظام.
6: مش عم بحكي معك أنا.
7: بالنظام.
6: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
7: يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
6: مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
7: احترم حالك واحترم الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك.
6: دولة الرئيس.
7: وتبقى احكي بالنظام، وإذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
8: تهينتكم عم تحكوا مش بالنظام. احكي كلمتين وخلص.
6: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان منذ أن نشأت إسرائيل.
7: هيدا مش بالنظام.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
7: إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
8: مش أنت بتقدري.
9: دولة الرئيس خليه يطلع على المنبار ويحكي يا خلص.
10: يحكي كلمته. هيدا حقه يحكي كلمته دولة الرئيس، بس هيدا كلام مش بالنظام.
6: دولة الرئيس أنا بترجيك، لأنه
8: بس عاجل خلص.
6: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
11: شو هالحكي يا دولة الرئيس؟
6: سأختم بكلمة واحدة، أن المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا.
8: زميل ياس أبو
11: خليه يخدع إيران يا دولة الرئيس. المقاومة اللي دمرت البلد.
6: خليك أنت بإسرائيل وأمريكا.
8: لحظة
11: أنت مع إسرائيل.
12: شفنا شو عملتوا أنتوا بالبلد يا لواء.
8: يا زملائنا
11: عملنا بلد، على الأقل عملنا بلد. برا بيوت أو بيوت أهلنا خشية.
7: بس بدي أقول شغلة بالنظام
10: يا دولة الرئيس.
7: بدي أقول إنه كلامك صح بالنظام دولة الرئيس. عم تحكي بالمادة 73 مظبوط، ولكن لما طلبنا الكلام استاذ عدنان ظاهر قالنا كل نايب معه 10 دقائق.
8: 5 دقائق.
7: وما في فرق بين نايب ونايب، وين ما كانوا شو ما كانوا كيف ما صنفناه. وبعد شغلة كمان، ممنوع، ما في نسكر ميكروفون على نايب ونفتح ميكروفون على نايب. هيدي طريقة تسكير الميكروفونات. أنا كان عم يتسكر الميكروفون علي، فكمان ووقت اللي كان عم ينحكى معي وعم بيتوجهولي عم بيتسكر الميكروفون.
4: إلى سجال آخر خلال إلقاء النائب زياد الحواط كلمته.
13: دولة الرئيس، علينا وعليكم وضع حد للكارثة ولهالجنون. لازم الحرب توقف.
14: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يتفرجوا. مين الآخرين؟ هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
13: مين الآخرين؟
14: الآخرين مين؟
13: حضرتكم عم تتفرجوا.
14: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي. نحن أهل الأرض يا حبيبي اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
13: أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
14: المشروع
13: الإسرائيلي يصير بكل ديانة وقرانة.
11: يا زملاء،
12: المشروع الأكبر اللي عم بدمر لبنان هو الأمريكان اللي أنتم مسلمين.
14: ما أناك شايف الإسرائيلي أبدا ولا جيت على ذكره أبدا.
12: المشروع الأكبر اللي عم بدمر البلد هو الأمريكان.
13: حرب إسناد إيران فوتت الإسرائيلي إنه يحتل الجنوب.
12: مشاريع الآخرين
11: في
12: الأمريكان بإيران
11: و78 في إيران و82.
13: ما
11: طبشو يا جماعة، ما طبشو. حش كذب.
13: وين إيران؟
11: اللي فاتت على
10: إيهاب. خلي يخلص كلمته.
13: يا زميل يحكي بأدب وبأخلاق. نحن ما قطعناهم، نحن حكينا بكل أخلاق.
11: خلاص معك
10: دولة الرئيس، عم يحكي كلمته. خلي يخلص كلمته.
8: خلاص.
0: سجلت تفجيرات إسرائيلية عنيفة في المنصور كونين ومجد الزون تسببت بارتجاجات وصلت إلى صور والقرى المجاورة. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات حداثة كفر تبنيت المنصور والقصير. وتقدم الجيش الإسرائيلي اليوم إلى محمية برعشيت وقام بأعمال التجريف، كما أحرق ما تبقى من منازل في البياضة وألقت مسيرات قنابل صوتية على دبين وأخرى باتجاه راع في عريض مرجعيون.
4: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية. وأشارت المتحدثة باسم الجيش إلا واوية إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت فتحة نفق ومنصات إطلاق جاهزة للاستخدام كانت تحتوي على 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
0: جنوبا أيضا تفقد السفير الأمريكي ميشيل عيسى قعقعية الجسر بعد زوطر الغربية، وكانت المحطة الأولى له في كنيسة البلد بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة، كما سجل تحرك للآليات الإسرائيلية داخل زوطر الشرقية. والتقى السفير عيسى رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين وعاين مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوطر.
4: وكان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس قد شدد على أنه يجب دعم الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، معربا عن ثقته برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد في خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقا للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه.
0: وكان قد عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا وللمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية، كما تطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيعقد الخميس في باريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
4: تفجير المرفأ أمام القرار الاتهامي، ماذا بعد انتهاء مطالعة النيابة العامة؟ ريشار حرفوش.
15: تقرير خاص.
16: يدخل ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة قضائية حاسمة مع إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في أساس القضية وتسليمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. وفي هذا السياق تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك عبر لبنان الحر عن المسار القانوني الذي يلي انتهاء المطالعة والخطوات القضائية المرتقبة بعد إصدار القرار الاتهامي.
17: بعد أن أنهت النيابة العامة التمييزية طلعتها بالأساس، بات الملف بعهدة المحقق العدلي القاضي بيطار الذي عليه إصدار قراره الاتهامي في مهلة معقولة. بالتالي اليوم من المنتظر أن يصدر هذا القرار الاتهامي ويصدر أيضا مذكرات إلقاء قبض بمن سيقرر اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. أما من يمنع عنهم المحاكمة فيصبحوا أحرار دون أي ملاحقة. الموضوع مرهون اليوم ضمن إطار مهلة معقولة يجب على المحقق العادي أن يتقيد بها، ولا أظن أنها ستتجاوز نهاية العام الجاري. كل ذلك عملا بأحكام المادة 364 من قانون أصول محاكمات جزائية.
16: وبحسب مصادر قضائية للبنان الحر يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة استدعاء سياسيين وقضاة وقياديين أمنيين وعسكريين سبق أن خضعوا للتحقيق تمهيدا لحسم الإجراءات القضائية بحق كل منهم. فهل بات ملف الرابع من آب أمام المحطة التي تنقله من التحقيق إلى المحاسبة؟
0: إلى الكويت، حيث أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة أحكاما بالسجن والغرامة بحق 5 متهمين بينهم مواطن لبناني في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتمويل حزب الله والانضمام إليه عقب تحركات أجراها جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية.
4: وضع لبنان الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان الرئيس العام السابق للرهبانية وترأس صلاة الجنازة في دير مار أنطيونوس في غزير البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرعا في حضور ممثل رئيس الجمهورية الوزير شارل الحاج وشخصيات روحية وسياسية وعسكرية واجتماعية. الرعي تحدث في عظته عن مسيرة الأباتي نعمان الروحية والوطنية والأكاديمية.
15: عرف بصلابة مواقفه وجرأته ووضوحه، ولم يكن من أصحاب أنصاف المواقف أو الكلام الملتبس، وفي الوقت نفسه كان يعرف قيمة الحوار، فحافظ على قنوات اتصال مع شخصيات واتجاهات سياسية مختلفة، وشارك في مفاوضات ولقاءات بحثا عن حلول للأزمة اللبنانية. جمع في شخصيته بين الحزم والحوار وبين الثبات على القناعات والقدرة على التفاوض، وأصبح مع مرور السنوات ذاكرة حية لمرحلة الحرب اللبنانية، وأصبح مرجعا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ الرهبانية والجبهة اللبنانية والحياة السياسية في تلك الحقبة.
0: وعن علاقة الأباتي نعمان بالرئيس الشهيد بشيل الجميل قال الراعي:
15: شكلت علاقة الأباتي بولس نعمان ببشير الجميل محطة بارزة في حياته الوطنية والسياسية، رأى فيه شخصية قادرة على الانتقال من قيادة المقاومة المسيحية إلى مشروع رجل دولة، وأسهم من ضمن الجبهة اللبنانية في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية سنة 82، وقد عد انتخابه فرصة لإعادة بناء الدولة، لكن اغتياله أنهى هذا الأمل قبل أن يتحقق، وبقي بشير حاضرا في ذاكرته وكتاباته بوصفه مشروع وطن لم يكتمل.
4: ومثل وفد نيابي وقيادي كبير حزب القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع في الجنازة، وضم الوفد النائبين توني حبشي ونزيه متى والنواب السابقين إلي كيروز أنطوان زهرة وإدي أبي اللمع وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضوي المكتب إلي شويري وناجي يحشوشي.
0: بعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المال وجابر: الأجواء إيجابية جدا. شرب المخلوف:
18: ظروف مالية واقتصادية دقيقة حطت بعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المالية، حيث بحثت الأرقام والخيارات المالية للبنان من الإطار المالي متوسط الأجل إلى مشروع موازنة العام 2027. وبعد الاجتماع شدد وزير المالية ياسين جابر على أن المرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة تحويل القوانين والخطط إلى تنفيذ ونتائج ملموسة ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي على الملفات المتبقية بما يخدم مصلحة لبنان ويدعم مسار الإصلاحات المالية والمصرفية ويعزز قدرة الدولة على التخطيط والاستدامة.
19: برجع بكرر أن لبنان هو الدولة الوحيدة لمر 7 سنين على أزمة مصرفية لم نجد لها حلا، وقد أصبح من الضروري جدا أن لا يكون البقاء حيث نحن اليوم خيار للبلد وللحكومة وللمجلس وللجميع. من هيك حيكون في محادثات مكثفة اليوم وغدا ويوم الجمعة مع وفد صندوق النقد، حتشارك فيه يعني ممثلي الحكومة، وزير المالية، وزير الاقتصاد، مصرف لبنان، وخبراء من طرفنا ومن الوفد المرافق لممثل الصندوق، حتى نستطيع أن نتوصل إلى نوع من تفاهم على الخطوة الثانية المطلوبة اللي هي قانون الفجوة المالية الموجود اليوم بالبرلمان في لجنة المال.
4: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
20: نبدأ من القاهرة، حيث أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، واليوم ناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في مضيق باب المندب. من القاهرة إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي تتجه نحو مسار تفاوضي جديد في ظل تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه على التفاوض مقابل خلافات داخل طهران بشأن شروط التسوية وحدود التنازلات الممكنة. وفي هذا الإطار أقر نائب الرئيس الإيراني بوجود خلافات داخل النظام وقال: علينا الحوار والتفاوض بشأن الخلافات، ويجب الامتناع عن إهانة الشخصيات في البلاد والإساءة إليهم. واليوم أطلقت إيران موقعا إلكترونيا للإبلاغ عن مواطنيها المقيمين بالخارج الذين ينتقدون النظام. وفي الدبلوماسية أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور بكين غدا. في الميدانيات أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة هاجمت زوارق إيرانية حاولت الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرقي المضيق. إلى ذلك أكد البنتاغون وجود نقص في ذخيرة مرتبط بالحرب على إيران، وهو أمر كانت إدارة ترامب قد رفضت تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. إلى موقف إسرائيلي، حيث أكدت الطاقة الذرية أنه في إيران أكثر من 9 أطنان من المواد النووية خارج رقابة الوكالة الدولية. في المواقف أيضا نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون موسكو قد عرضت على واشنطن أي مقايضة تربط بين تسوية الأزمة مع إيران والتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
4: طقس حار ورطب يسيطر على لبنان ويستمر لغاية الخميس قبل أن يتأثر بلبنان بمنخفض جوي تدريجا الجمعة مع أمطار رعدية متفرقة وانخفاض الحرارة.
0: كان في مساء لبنان الحر جلسة المساءلة تظهر عمق الخلاف حول السلاح والتفاوض، وما الجديد القضائي في انفجار المرفأ. سلام يدافع بالأرقام عن حكومته، وعدوان استمر بما تقوم به ولو كان حسابك عند البعض عسيرة. الكويت تسجن 5 مدانين بتمويل حزب الله بينهم لبناني. الراعي في وداع الأبات بولس نعمان جمع بين الحزم والحوار. وأخيرا نذكر بالخبر الذي كنا قد أذعناه في بداية النشرة، ومفاده بأن مصدرا قضائيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام بجرم الإهمال للرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء ماريانو داود رحمي.
4: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أيلول الشهداء، كأن أيلول لا يشبع. شهداء المقاومة: بشير الجميل، الأباتي بولس نعمان، وأمس دوري شمعون. حبات عنقود المقاومة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لكن العنقود لا ينضب. إنه قدر هذه المقاومة التي إذا نضبت تنتهي. غريب هذا القدر وغريب هذا الزمان. تأتي كل الذكريات والأحداث والمحطات في شهر واحد، وكأنها تريد أن تذكرنا في عيد الصليب بأن المقاومة هي قدرنا، وهذه المقاومة لا تقاس بالشهور ولا حتى بالسنوات بل بالقرون. إذن تأتي هذه الذكريات في عيد الصليب، وكأنه علامة لنا على أن صليبنا كبير في هذا الشرق. رحم الله دوري شمعون وسائر الشهداء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: سمير عبد الله جبارة، الياس مسعد، نعمان صومة علاف، عبدو ميشيل خوري، ميشيل رقماز، جوزيف ميلاد أسيس، شوقي عزة سلوم، وليد إدمون الخوري، طوني أبو صالح، ميلاد بربيري، شربل أبو زيد، إليش ديب.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: الأب عمر الهاشم.
1: الله معكم أخوتي، بعدنا بزمن ارتفاع الصليب المبارك. أخوتي، كل من يفعل السيئات يبهض النور. أخوتي، ربنا مستحيل يكون عم بيضيع ويشكك الناس ويحرمهم يكتشفوا جماله. ما هو ربنا تجسد وسكن عالمنا تنعيش عطول نحن وياه. بس نحن لما بنعمل الشرور والسيئات منخلق وادي كبير بيننا وبين جمال الرب، ومنقطع العلاقة نحن والرب. نعم يا أخوتي، أنا هون بدعي كل واحد بيشك بوجود الله، ما تحاول تبحث عن الله بصراع الفلسفات. بدعي كل حدا عنده ضعف بإيمانه يبلش فعل توبة، يمارس أعمال المحبة والرحمة والغفران. ساعتها بس أنا أكيد أنه بيقشع يسوع، لأنه شبيه وحده بيدرك الشبيه، ويلي بتسكنه المحبة وحده بيلمس إليه المحبة. والأم تريزا ما تلقلنا كيف بحثت عن يسوع بين فقراء الهند، كانت أكبر شاهد على جمال وحضور يسوع بهالعالم. فلنغير حياتنا كلنا تنلمس أكتر وأكتر جمال الرب. الله يبارككم، ومجد الصليب المبارك يبارككم.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. بين ساحة النجمة وساحة الجنوب توزع المشهد، فجلسة مناقشة الحكومة تحت قبة البرلمان تحولت سجالات ليس بين النواب والحكومة، وإنما بين النواب السياديين ونواب الممانعة. هكذا فأن مبدأ مساءلة الحكومة سقط جزئيا لتتحول الجلسة مناسبة لرفع الصوت وتنفيس الاحتقان. طبعا مغامرات حزب الله وانعكاساتها السلبية على لبنان شكلت المادة الأساسية للسجالات، ومع أن الأصوات ارتفعت في بعض الأحيان كذلك حدت النقاشات، إلا أن الأمور ظلت مضبوطة ولو بالحد الأدنى، وبالتالي فأن وقائع اليوم الأول لم تتجاوز الخطوط الحمر، وما حصل اليوم ينتظر أن يتكرر غدا، إذ لا يتوقع أن تؤدي فشة الخلق النيابية إلى أي تغيير في المعادلة السياسية القائمة. حتى جبران باسيل الذي أطلق على نفسه لقب رئيس المعارضة اعترف ضمنا في كلمته أن إسقاط الحكومة لا يمكن أن يحصل حاليا انطلاقا من التوازنات القائمة داخليا وخارجيا. في الجنوب زيارة لافتة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى محملة بالرسائل والدلالات السياسية. الزيارة توزعت بين زوطر الغربية وقعقعية الجسر، ومع أن الإعلام لم يكن موجودا كالعادة، فإن ما تسرب من لقاءات السفير عيسى يعطي فكرة وافية عن التوجه الأمريكي. عيسى قال إنه لا يتم الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة قبل أن يقوم الجيش بدوره، كما أكد أن لا انسحابات إسرائيلية ولا إعادة إعمار قبل إيجاد حل جذري لمسألة سلاح حزب الله. توازيا ينعقد لقاء بعد ساعات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في واشنطن، وتشير المعلومات إلى أن البند الأساس على جدول اللقاء معرفة مدى إمكانية توسيع المناطق التجريبية، وهو أمر لا يبدو تحقيقه سهلا. البداية من جلسة مناقشة الحكومة، فحزب الله حاول تعويض خسارة تلة علي الطاهر بانتصارات كلامية، لكن أمله خاب. تقرير ماريان زوين.
2: لنختصر 4 ساعات من الكلام تحت قبة البرلمان، هذا هو المشهد السياسي في لبنان.
3: المقاومة باقية باقية باقية.
4: خليه يخدع إيران يا دوت رئيس، المقاومة دمرت البلد.
3: خليك بأمريكا وإسرائيل.
5: لحظة يا زملائنا،
4: خربتوا البلد، حتحمل المسؤولية
3: دولة واحد مثلكم خرب البلد.
2: نواب حزب الله بدوا الأكثر توترا، يقاطعون المداخلات ويرمون الاتهامات، وكأن من خسر تلة علي الطاهر يبحث في ساحة النجمة عن تلة يخوض عليها معركة من نوع آخر.
6: والآخرين عم بيتراجعوا من تلة إلى تلة، تركين وراءهم الدمار والخراب والتهجير.
7: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يترى. مين الآخرين؟ هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
6: الآخرين؟
7: الآخرين مين؟
6: حضرتكم عم تتراجعوا.
7: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي. نحن أهل الأرض يا حبيبي، اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
6: أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
8: المشروع الأكبر اللي عم بيدمر لبنان هو الأمريكان اللي أنتم سلمين.
9: هالحروب الإسناد، إسناد الآخرين، كلفت لبنان بحدود 14,000 قتيل.
7: حرب ودولة الرئيس كلفت 350,000 قتيل داخل لبنان.
9: كبير. ما في انا يا ما بدي مستوي ننزل مستوي على هذا المستوى، يا انت بتضبطها.
10: مستوى بيشرف اكبر واحد هون، مستوى كل شهيد.
11: يا خي خلي خلص كلمته.
2: حتى من لا يكثر عادة من الكلام تكلم.
12: عفوا دولة الرئيس، أنا أول مرة بحكي من 6 سنين.
10: لا لا
12: والله من 6 سنين.
10: في 5 دقائق.
12: من لما جيت نائب يا دولة
10: الرئيس. في 5 دقائق.
12: طيب دقيقة بعد دقيقتين.
2: اللهفة على الكلام كانت واضحة أيضا لدى فريق التيار الوطني الحر الذي انتظر ليرد دين سنوات كان فيها في الحكم وتحت سهام الانتقاد.
13: وإحنا المعارضة دولة الرئيس.
7: مهضومين بالمعارضة.
9: أنه أنا رئيس المعارضة. ما عليه إذا اعطيتنا يعني عن ميزنا عن الكل إذا عم تعتبره تمييز.
13: فأنا كيف بدي رأيك كنايب؟
10: ما هذي عم نعملها هلا.
9: قلت الرئيس حننسحب من الجلسة إذا ما حتغير.
7: يعني في شيء 10 دقائق.
9: ولا
10: أحكي للشعب اسم الكتلة.
5: ولكن ما بيحكوش إنه
14: منيحة منيحة عن الساعة.
13: كيف بنحكيش نحن يعني دولة الرئيس؟
9: لا فينا نحكي من هون؟
5: لا من عندك.
9: وعدتوا بالحياد وصرتوا حكومة المحاور، وعدتوا بالسيادة وصرتوا حكومة الخضوع للخارج، وعدتوا بحماية السلم الأهلي وفتحتوا باب الفتنة مرة بملف السلاح ومرة بملف العفو العام، وعدتوا بحصرية السلاح وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفتوا الاحتلال فيه. انتوا بدكم تبرروا فشلكم بالكهرباء بإلقاء اللوم علينا وفتح ملفات للناس فيها.
2: وبعد رمي المسؤوليات كانت هذه المداخلة بأسلوب مختلف.
15: دولة الرئيس كيف بتتجرأ انتوا حكومتك وبتطلب حصرية السلاح قرار الحرب والسلم بده يكون بالحكومة؟ هيدا شيء ما بصير. بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير، تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية، كيف هالشيء؟ بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفة وما يصرف ولا ليرة، لا محاسبة كبيرة من مين؟ هودي مش عاجبهم انه الدولة تغير مسارها. حسابك بركي يكون عندها وعسير، انما عند اللبنانيين كفة بس مطلوب منك اكتر.
2: وكان رئيس الحكومة اطلع النواب في مستهل الجلسة بما انجز وما تأخر من دون التردد عن ذكر احد ابرز اسباب هذا التأخير.
16: لقد داهمت لبنان في اذار الماضي حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، فإن الحربين معا تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار. نريد إنهاء الحرب لاستقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.
2: هذا ولم يتخطى عدد من تكلموا نصف طالبي الكلام على أن يتابعوا مداخلاتهم يوم الأربعاء.
17: وفي مداخلات بعض النواب تمحورت الكلمات حول عدة ملفات أبرزها السلاح غير الشرعي والمفاوضات مع إسرائيل والقوانين المالية.
18: أنا وثلاث أرباع اللبنانيين لحد هلأ مش فهمانين شو هو اللي صار. إذا مش اتفاق شو هو؟ وشو هو اللي حققناه أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار؟
19: هناك أساليب مختلفة للتفاوض، هو ليس تهمة، والدبلوماسية ليست تنازلاً بحد ذاتها، ومارسناها سابقاً ومارسها دولة الرئيس نبيه بري. لكن أي تفاوض واتفاق يقاس بالنتيجة.
20: في عيد بلبنان اسمه عيد المقاومة والتحرير 25 أيار، عيد المقاومة والتحرير 18 سنة هذه المقاومة قاومت وحررت وانتصرت وعملت عيد للبنان. اليوم الكل يتنكر شو عملتوا ما قدرتوا تدافعوا. دولتكم قادرة تدافع؟ جيشكم قادر يدافع؟
21: نحن نريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة. لذلك المطلوب توحيد الموقف الوطني وإعادة النظر في اتفاقية الإطار.
22: نجدد ثقتنا بكم تقديرا لقرارات جريئة والإنجاح هذه الفرصة، ونريد نتائج ملموسة وحكومة تحسم وتصارح وتنفذ وتمنع عودة المنظومة القديمة. سنساند السيادة وتمكين الجيش والإصلاح واستقلال القضاء وحماية المودعين والإعمار وعودة النازحين. فلا سيادة دون حصرية السلاح، ولا استقرار دون إصلاح وعدالة، ولا ثقة دون تنفيذ ومحاسبة.
23: نحن أيدنا المسار التفاوضي كخيار لوقف الحرب واستعادة الأرض. القوانين يلي طلعت من المجلس النيابي ومحورها كان لجنة المال كتيرة بموضوع المال، من قانون الإسراء غير المشروع، لا قانون رفع السرية المصرفية، لا قانون حماية كشف الفساد، لا قانون استعادة الأموال المنهوبة أو المتأتية من جرائم الفساد، إلى إلى إلى إلى إلى إلى، ولكن التنفيذ وين؟
24: نحن دولة الرئيس إذا أنتوا ما عملتوا شيء وأنتوا هيدي الفرصة الأخيرة موجودة بين إيديكم، من جاي يقلك شو بدك بهالشغلة؟ جاي يقلك شمر عزنودك وحكم، اصحى تفكر أنه هيدي الحكومة ممكن يجي واحدة تانية من بعدها. إذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
0: في مستجدات الجنوب تواصلت عمليات التلغيم والتفجير كمحال الغارات الإسرائيلية خصوصا في منطقة القطاع الشرقي، فيما تستمر مرابط المدفعية الإسرائيلية المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا بقصف البلدات الجنوبية. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صورا بمقال إنه مدخل نفق وراجمة صواريخ تابعة لحزب الله عثر عليها في جنوب لبنان قام بتدميرها. إلى ذلك حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق مناطق عدة من الجنوب.
17: هذا وكان السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار دير سيدة البشارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية. ووصل عيسى إلى البلدة بمواكبة أمنية مشددة وسط انتشار للجيش اللبناني، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض لدى مغادرة عيسى البلدة.
0: بعثت صندوق النقد إلى لبنان تستهل زيارتها بلقاء وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والعين على مناقشات الفجوة المالية. تقرير حسان الرفاعي.
1: أول أيام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي جاء بجدول مزدحم واهتمامات متشعبة، فالإصلاحات المالية والمصرفية ولا سيما الفجوة المالية تشكل أبرز الاستحقاقات المطروحة للنقاش. ومن وزارة المال انطلقت المهمة بلقاء جمع الوزير برئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إناس توريجو وممثل الصندوق في لبنان والفريق، ليأتي بعده اجتماع مع البعثة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعن مصرف لبنان.
3: سيكون في محادثات مكثفة اليوم وغدا ويوم الجمعة مع وفد الصندوق حتى نستطيع أن نتوصل إلى نوع من تفاهم على الخطوة الثانية المطلوبة اللي هي قانون الفجوة المالية. حيكون في خبراء آخرين عم بيحكوا مع خبراءنا في موضوع المالية العامة في موضوع الموازنة.
1: البحث تركز على الإطار المالي المتوسط الأجل وربطه بالموازنة والعمل لزيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية وتعزيز الامتثال الضريبي. وإلى فندق في بيروت حيث عقد اللقاء الأول بين البعثة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزراء المال والاقتصاد.
4: سعادتك إيجابي ولا سلبي؟
14: دائما إيجابي.
4: الناس لازم تتلهم؟
14: أبدا.
4: بعد المسعى أنه ما تحملوا طرف دون سواه؟
14: بس على الحر نحمل كل طرف الحمل اللي لازم يحمله.
1: الشق المصرفي شغل حيزا واسعا من النقاش ببحث مباشر عما تحقق مع صدور قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف والخطوات الواجب استكمالها في مسار الإصلاح المصرفي.
25: نحكي عن ثلاث مواضيع. نحكي أول شيء موضوع الماكرو إيكونومي الاقتصاد الشامل شامل، وحكونا عن التحديات عم بيواجه الاقتصاد اللبناني من مزايا المدفوعات صعب، المالية العامة صعبة، في عنك انكماش كتير قوي. نمرة اثنين نوهوا بالشغل اللي عم ينعمل من خلال الحكومة خاصة بقانون الإصلاح المصرفي. نمرة ثلاثة كتير مهمة قانون استرداد الودائع، وفي خرط الطريق.
1: أربعة أيام من اللقاءات التي ستطاول كل الجوانب، وإن كان الأساس الإطار المالي المتوسط الأجل فإن الفجوة المالية هي الهم الأساس للمواطن والمودع، والمحصلة مع موقف وزير المال بأن الإصلاحات ليست ملفات منفصلة بل أجزاء مترابطة من مسار واحد.
0: بلدات المتن الأوسط تتحرك وتفتح عبر الانتيفي منفقين عالقين منذ أعوام أو ملفين عالقين منذ أعوام كاشف الخطوات المقبلة للدفع بهما نحو التنفيذ. تقرير ستريدا بعينه. ملفان إنمائيان أعادتهما بلديات المتن الأوسط والعالي إلى الواجهة، طريق تنتظر استكمالها منذ أكثر من 20 عاما، ومياه صرف صحي تجد طريقها إلى الأودية. في ملف طرق تطالب البلديات باستكمال أوتوستراد المتن السريع من بعبدات حتى المتين وربطه بطريق ترشيش البقاع. المشروع يحتاج إلى تمويل خارجي للأشغال وتمويل من الدولة للاستملاكات، فيما لم يلحظ المشروع في موازنة عام 2027، ولكن في حال البدء بالقرار قد يحتاج بت التنفيذ إلى 3 أو 4 سنوات.
26: يلتمس رؤساء البلديات والمخاتير من دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بصورة مباشرة خاصة وزير الأشغال بإعطائه الأولوية لاستكمال الشق المتبقي من أوتوستراد المتن السريع وصولا إلى منطقة بشليمة لمتين، وإجراء كشف ميداني رسمي وتحديد مصادر تمويله وآلية تنفيذه.
0: أما الملف الثاني فمياه الصرف الصحي، ملف لا يطال بلدة واحدة بل يمتد أثره على أكثر من منطقة في المتن ويحتاج إلى حل شامل لا إلى حلول ترقعية. ويشدد رؤساء البلديات على أن من حق الأهالي وهم من الأكثر التزاما بدفع الضرائب والرسوم أن تؤمن لهم الدولة بنية تحتية متكاملة تضع حدا لهذا التلوث المزمن.
26: بإجراء كشف بيئي وفني على مواقع تصريف الصرف الصحي والأودية المتضررة بإشراف وزارتي الطاقة والبيئة، والعمل على إيجاد مصادر للتمويل واتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف هذا التلوث البيئي، وإطلاق مسار عملي لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي وشبكات الصرف اللازمة.
0: من هنا تستعد البلديات إلى التحرك باتجاه القوى السياسية ونواب المتن للدفع بالملفين إلى مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية على الضغط البلدي يضع هذه المشاريع أخيرا على سكة التنفيذ.
6: بعد الإعلان اليمن أمام بن سلمان والسيسي،
7: وسلاح الحشد باق إلى 2028.

0: حوار حر
1: الحكومة رهن المساءلة النيابية التفاوض تحت مجهر المحاسبة الأمريكية والجنوب يحترق فما الذي يترقبنا؟ قراءة في التطورات السياسية والأمنية مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة
0: حوار حر نجمع فيه كل

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الروية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة
2: قضائياً. محامي عام التمييز محمد صعب أشار في مطالعته التي سلمها إلى القاضي طارق البيطار إلى الرئيس السابق ميشيل عون ووزراء ورؤساء حكومة بتهمة الإهمال الجنائي، وباب الادعاء لا يزال مفتوحاً. زينب أسيل شمون.
3: الرئيس السابق ميشيل عون في دائرة الاتهام، فالنيابة العامة كسلطة ادعاء طلبت توجيه الاتهام للرئيس عون بقضية انفجار مرفأ بيروت بتهمة الإهمال الجنائي، وذلك بحسب مصدر قضائي للأFP. خبر يأتي بعد تسليم محامي عام التمييز محمد صعب مطالعته في شأن القرار الاتهامي إلى قاضي التحقيق طارق البيطار، كاتبا على المغلف Justice for All. المطالعة مؤلفة من 260 صفحة سرية وغير ملزمة للبيطار، إنما وصفتها مصادر معنية بالشاملة، كما القرار الاتهامي الذي وصف بالمتين والمتكامل.
4: تقديري التباينات ستكون جزئية وليست أساسية، لكن خلينا نقول شغلة، القانون واضح زينا بهذا الموضوع، القرار الاتهامي هو الطاغي على كل هذا الموضوع.
3: القاضي صعب حدد المسؤوليات بالنسبة للمدعى عليهم، وتطرق إلى الأشخاص الصادر في حقهم مذكرات توقيف وجاهية وإلى الأدلة، كما أنه حدد الصلاحيات المتعلقة بالمرجعية التي ستحاكم السياسيين والقضاة. الصراع الذي كان بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز غسان عويديت سابقا، والأهم حدد سبب الانفجار، هل هو إهمال، عمل أمني أو استهداف إسرائيلي؟
4: في معلومة تقول بأنه طلبت منع المحاكمة عن عدد أيضا من المدعي، ولكن ليس عددا كبيرا من قررت أو طلبت منع المحاكمة عنهم. طبعا تطرقت إلى مسألة استيراد النترات من جورجيا إلى لبنان، كيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت، كيفية حماية هذه النترات والمسؤول عن حماية النترات.
3: بعد المرور بالمسار القضائي الصحيح وتسلم المطالعة من صعب، الذي اعتبر أيضا أن ثمة مسؤولية جزائية تقع على الوزراء غازي زعيتر، يوسف فينينوس، علي حسن خليل ورئيس الحكومة حسان دياب، بات الآن القرار لديه لإصدار القرار الاتهامي الذي بحسب المصادر سيكون قبل نهاية السنة.
5: كيف تسهل الدولة اللبنانية قبض النواب الخاضعين للعقوبات الأمريكية رواتبهم؟ تقرير مجد الدين اللحام.
6: انت بتمول معاشه من ضرائبك واسم سعادته مدرج على لائحة العقوبات الدولية، سألت حالك كيف بيوصل معاشه لأيده؟ الجواب كاش وبالليرة اللبنانية عبر آلية بتمر بوزارة المالية ومصرف لبنان. بتسعة تموز 2019 أدرج نائب حزب الله أمين شري على لائحة العقوبات الأمريكية، وباليوم نفسه أدرج زميله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الإسلامية محمد رعد أيضا. بثمانية أيلول 2020 جاء دور معاقبة رجل نبيه بر الأول النائب علي حسن خليل، وبعد أقل من شهرين بستة تشرين الثاني أضيف وزير الخارجية السابق والنائب الحالي جبران باسيل، وبثمانية وعشرين تشرين الأول 2021 انضم النائب ذو الخلفية الأمنية جميل السيد إلى اللائحة. ثم ب 21 أيار 2026 طالت العقوبات نائب الوعد الصادق بكشف الفساد حسن فضل الله، وبالتاريخ نفسه شملت العقوبات النائب والصحافي السابق بقناة المنار إبراهيم الموسوي، وكذلك أدرج نائب حزب الله حسين الحش حسن ب 21 أيار 2026. وإذا اعتبرنا راتب ومخصصات النائب الواحد المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية 5000 دولار شهرياً، بيكون إجمالي معاشات 8 نواب اللي ذكرناهم 40000 دولار شهرياً، بتجمع 480000 دولار على أساس سنة كاملة. عملياً عم يقبضوها باللبنان تحت بند يقال استثنائي، إنما دائماً بتخريج مالية بتوصل ل 42 مليار و 960 مليون ليرة. هذا إذا ما حسبنا مخصصات النواب السابقين المدرجين على لائحة العقوبات اللي كمان بتوصلهم معاشاتهم بالتخريج ذاتها، مثل أسعد حردان، محمد حيدر، محمد فناش وسليمان فرنجية. ولا ما بكفي الدفاع أنه والله معاشاتهم عم تندفع محلياً أو بالليرة اللبنانية، فالمادة 566-201 من قانون اللوائح الفدرالية بتتناول تسهيل معاملات مهمة لحزب الله أو لأشخاص مشمولين بالنص عن علم في أي مكان وبأي عملة وبتمنعها. وسبق للام تي في ان كشفت كيف الدولة خلال انتخابات 2022 ابتكرت آلية التفاف وتحولت الى مصرف بديل لمرشحي لائحة العقوبات بالانتخابات، يعني مش اول مرة.
7: هيدا مش بالنظام.
6: كل النواب بيعرفوا بهالفضيحة، بمن فيهم من يدعي رفض الدولة العميقة من باب الشعبوية، اما نواب 8 أدار اللي هاممهم سحب الثقة من الحكومة فبتمنحهم الأخيرة ثقة مالية ما بتمنحهم إياها المصارف، مخصصات تدفع من الخزينة حتى لمن أغلقت العقوبات الأمريكية أمامهم أبواب النظام المالي. بيحاربوا الدولة بالسياسة وبيحاربوا أمريكا بالشعار، ثم بيقبضوا من الأولى بعملة الثانية. فلماذا لا يكلف وزير كنائب رئيس الحكومة طارق متري بمتابعة هالملف، بما أنه ما عنده حقيبة وزارية محددة، بس هو مركز جدا على تقارير قناة أم تي في ومعتبر منصبه غنيمة مهمة، هامل شغله الأساسي وبيخصص نصف ساعة من وقته لشغله بقصر سرسق بمسعى من المطران عودة وإرشاد ألين أندريا، وفاتح خط سياسي بيتماهى مع حزب الله ونوابه المعاقبين بعكس رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. أليس الأجدر بمتري متابعة هذا الملف وإجابة الشعب اللبناني؟ كيف تستعمل مؤسسات الدولة لتوفير تسهيلات مالية استثنائية للنواب المعاقبين حاليين كانوا أم سابقين؟ ومن أجاز هذه التسهيلات؟
2: في إسلام أباد بحث وزير الداخلية وبلدية أحمد الحجار مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف سبل تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان، ولا سيما في المجالين الأمني ومكافحة المخدرات. وأكد زرداري دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته، فيما دان شريف العدوان الإسرائيلي على لبنان مجددا تضامن بلاده مع لبنان وشعبه ودعم سيادته وسلامته. في ختام اللقاء وقع الحجار ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مذكرة تفاهم بشأن تبادل السجناء.
5: شدد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الإفريقية مسعد بولوس على ضرورة دعم الجيش اللبناني، مؤكدا وجوب قيام الدولة اللبنانية بواجباتها، وأعرب عن ثقته برئيس الجمهورية جوزيف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام، كاشفا عن تواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عون. كما لفت بولوس إلى الاهتمام بالدور العربي في لبنان، معتبرا أنه يشكل دورا مهما ومحوريا.
2: أشاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال الصلاة في جنازة الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان بمسيرته التي جمعت بين العمل والتعليم، واصفا إياه بصاحب إيمان عميق وصلابة روحية ومنفتحا على الناس والوطن والسياسة. وأكد الراعي أن الأباتي نعمان عاش إحدى أدق مراحل لبنان وترك شهادته عنها للأجيال، مشيرا إلى إسهاماته في دراسة تاريخ الموارنة والكنيسة المارونية.
5: كما ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في الديمان بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين تحت شعار أنا لا أنساك أبدا، بحضور حشد من المسنين وأفراد عائلاتهم. وتابع المشاركون برنامجا جمع بين النشاطات الروحية والاجتماعية والترفيهية إلى جانب يوم طبي تخلله فحوص واستشارات وتقييم أدوية للمسنين.
8: الرب يأتي بحياتنا اليومية، بيجي مش حتى نموت، بيجي بحياتنا اليومية حتى نشهد له، وقلنا نشهد له بثلاث أمور. بدو إيانا نعيش إيماننا، يكون عايشين كل واحد منا إيمانه المسيحي، بدو منا نشهد للمحبة، بدو منا نكون ذاكرة للأجيال الطالعة.
2: إقليميا، أمن البحر الأحمر واليمن في صدارة قمة مصرية سعودية في القاهرة بعد تجدد هجمات الحوثيين على المملكة.
9: أمن البحر الأحمر وتصاعد الصراع في اليمن في صدارة قمة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وشدد الجانبان على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. كما جدد السيسي دعم مصر لأمن السعودية مؤكدا تأييده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. ويأتي اللقاء بعد تجدد هجمات الحوثيين على المملكة، حيث كشفت الرياض أن صواريخ باليستية ومسيرات استهدفت خميس أنشيط وأبها والطائف، ما أدى إلى جرح 13 مدنيين وإلحاق أضرار بمنازل ومركبات. كما صدرت تنبيهات للإنذار المبكر في جدة وأبها وجازان والطائف وينبع والعلا قبل أن تعلن السلطات لاحقا زوال الخطر المباشر من دون تسجيل أضرار أو إصابات جديدة في تلك المناطق.
2: بتوازي يبحث وزيراء الخارجية العمانية والأمريكية التطورات في هرمز في اتصال هاتفي. أما بيانات الشحن فأظهرت عبور 4 سفن فقط الاثنين مقابل 10 في اليوم السابق في المضيق. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف مجهول، فيما تحدث الحرس الثوري عن ناقلة نفط أصابتها ألغام واندلع فيها حريق. هذا وأكد محسن رضائي المفاوضات ما لم تتحقق شروط إيران، مضيفا أن معادلات النفط والمضائق تغيرت وأن ما هو آت لن تمنعه محاولات احتواء التداعيات.
5: في العراق كان يفترض أن يبدأ حصر سلاح الفصائل في 30 من أيلول، لكن تغيرت الخطة وسيبقى السلاح حتى 2028. رنا نمر.
10: 4 جولات تفاوض على الأقل في بغداد، شارك فيها نور المالكي ومحمد شيع السوداني وهادي العامري مع ممثلي فصائل موالية لإيران. العنوان: حصر السلاح بيد الدولة. أما المعادلة التي خرجت من الغرف المغلقة فكانت مختلفة: عدم استخدام السلاح مقابل عدم التفريط به، أي تجميد الترسانة لا إنهاءها. والأخطر، الفصائل وضعت شرطا ينسف الاتفاق كله، إذا تجددت الحرب على إيران يحق لها إلغاء التفاهم من طرف واحد، أي أن السلاح الذي تريد بغداد وضعه تحت قرار الدولة بقي عمليا مربوطا بطهران وحروب المنطقة. أما الجدول فيبدأ بدمج مقاتلين في ألوية ضمن الحشد الشعبي حتى نهاية 2026 من دون تسليم السلاح، ثم انسحاب تركي من حدود كردستان من المفترض أن يتم حتى تموز 2027، ولجنة تراقب التنفيذ حتى مطلع عام 2028. خطة طويلة، وبحسب المعلومات خلفها دفع إيراني من محمد باقر قاليباف باتجاه أن تشتري الفصائل الوقت مع واشنطن، فيما كثف مسؤولون إيرانيون زياراتهم إلى بغداد لمنع الولايات المتحدة من تحويل دعمها للحكومة إلى مكاسب في ملف السلاح. ثم جاءت الضربة التي عرت كل شيء، هجمات انطلقت من جنوب العراق باتجاه منشآت نفطية سعودية، وفي واشنطن رسائل أمريكية متداولة تعتبر ترسانة الفصائل سلاحا تابعا لدولة معادية، والمطلوب ليس تنظيمه بل تدميره. أما داخل بغداد فأبدى رئيس الحكومة نفسه شكوكا في حياد اللجنة التي تفاوض الفصائل قبل أن يتراجع عن اندفاعه الأول من دون التخلي عن مشروع حصر السلاح.
2: بعد الإعلان، الروبوت تظاهرت في بولندا،
5: وسالي فيل أفضل ممثلة.

0: كامبو فريو على زيتون؟
1: أكيد كامبو فريو على زيتون.
2: كامبو فريو أكيد.
3: For home or office orders of 10 packs or more, we deliver. Order now on WhatsApp 7033-5522.
4: Introducing the next cruiser. Heritage in its soul.

0: حوار حر
1: الحكومة رهن المساءلة النيابية التفاوض تحت مجهر المحاسبة الأمريكية والجنوب يحترق فما الذي يترقبنا؟ قراءة في التطورات السياسية والأمنية مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: بكم مرة قلت كلمة واحدة بلحظة غضب وضليت ساعات عم تتمنى لو ما قلتها؟ لما تكون معصب هدفك على الأغلب ما بيكون أنك تحل المشكلة، بيكون بدك بس أنه تدافع عن حالك، تثبت وجهة نظرك أو ترد الوجع بوجع. لهيك مش كل رسالة بدها جواب سريع، ومش كل نقاش لازم يخلص بسرعة. لما تحس حالك عم تغلي من جوا، جرب تقول لحالك بدي شوية وقت ومنرجع منحكي. هيدا بدل انك عم تختار ردك بدل الغضب يلي عم يختار عنك. تحدي اليوم، قبل اي رد وانت معصب عطي حالك 10 دقايق. المشكلة ما رح تكون بعدها موجودة، بس ردك اللي رح يكون مختلف. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، اوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد
4: شو هدفها؟ 50 ساعة خلف خطوط العدو، مصاباً ومطارداً في قلب إيران للمرة الأولى، يروي برافو تفاصيل إسقاط مقاتلته والسباق لإنقاذه. فكيف رجع وكيف أخرجته واشنطن؟ تقرير أورور كرم.
5: في نيسان أصيبت جود 44 بصاروخ إيراني أثناء تحليقها في منطقة جبلية جنوب أصفهان. على متنها كان الطيار المعروف عسكريا باسم ألفا وضابط أنظمة الأسلحة جوناثان بوت المعروف عسكريا ببرافو. قذف الاثنان نفسيهما من الطائرة ليهبطا على مسافة أميال أحدهما من الآخر. سرعان ما وضعت إيران مكافآت مالية لمن يقود إليهما لتبدأ واحدة من أكبر عمليات البحث في تاريخ الجيش الأمريكي.
6: When I looked up and saw no parachute, that was the most terrifying thing I've ever seen. So I paused right then and I prayed, Lord, your will be done. But if I'm getting through this, I need help.
5: سقط وارتطم بالأرض، ما أدى إلى كسر في ظهره وذراعه وكتفه والتواء في كاحله. ورغم إصابته كان يعرف أن البقاء مكانه يعني احتمال أسره، وخصوصا أن القوات الإيرانية اقتربت إلى مسافة مئات الأمتار منه. لذلك لم يستخدم أجهزة الاتصال، بل ابتعد عن نقطة سقوطه، ثم اتخذ قرارا بدا شبه مستحيل، الصعود. تسلق جبلا يصل إلى نحو 7000 قدم. هناك بقي قرابة يومين بلا طعام تقريبا وبكمية ضئيلة جدا من المياه وسط برد ورياح الصحراء الجبلية.
6: This is not a story about what I went through. Instead, it's a story of the teamwork as an example of what America is willing to do in order to uphold our promise and leave no man behind.
5: هنا كانت واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ، حدد موقعه فيما تم استهداف هؤلاء العناصر من الحرس الثوري لفتح الطريق أمام فريق الإنقاذ. نحو 92 عنصرا دخلوا برا إيران، فيما وصلت طائرات الإنقاذ إلى مدرج صحراوي مؤقت وانطلقت منه مروحيات باتجاه المرتفع. بعد نحو 48 ساعة من سقوطه ظهر أمام برافو عنصران من وحدات الإنقاذ الخاصة، لكن المفاجأة كانت في طريق العودة. إحدى طائرات الإنقاذ علقت في الرمال، ليجد أكثر من 90 عنصرا أنفسهم عالقين بدورهم داخل إيران. استدعيت وحدة سرية لإخراجهم قبل أن تدمر الطائرة العالقة حتى لا تقع التكنولوجيا الموجودة فيها بأيدي الإيرانيين.
7: إلى الفقرة الاقتصادية. البداية لبنانيا، مزيد من الارتفاع على أسعار المحروقات بالفعل تخطى سعر صفيحة البنزين اليوم 30 دولار وصفيحة المازوت تقترب من 30 دولار ليوصل سعر طن المازوت لأكثر من 1660 دولار، يعني الدوبل عن اللي كان عليه بنفس الوقت سنة الماضية. الأسعار هنا على الشاشة: البنزين 95 أوكتان، 98 أوكتان، ديزل أويل وجرة الغاز 10 كيلو. حجم الاقتصاد السوري قد يصل ل 50 مليار دولار بال 2026 بحسب توقعات الرئيس السوري احمد الشرع خلال جلسه حواريه بقمه الاعلام العربي 2026 بدبي. وبحسب الشرع عن تحرير دمشق عام 2024 كان حجم الاقتصاد 20 مليار دولار، وعام 2025 وصل حجم الاقتصاد السوري ل 32 مليار دولار ليوصل بحسب توقعات الرئيس السوري ل 50 مليار دولار نهايه السنه الحاليه. واكد تحول سوريا من كونه مصدرة للكبتاجون ومنطقة نزاع لمنطقة مستقرة، والعالم بدأ يتحدث عنها كممر تجاري آمن لسلاسل التوريد ما بين الشرق والغرب. أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن العقوبات اللي وصفتها بغير القانونية والمفروضة على روسيا وصل عددها ل 35 ألف عقوبة. ومن اندلاع الحرب بأوكرانيا بال 2022 فرضت على روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة. طالت العديد من القطاعات ومن قطاع الطاقة والتكنولوجيا والنقل والثقافة والإعلام والرياضة والفنون وغيرها. وأرجع الاتحاد الأوروبي بالفعل الموعد النهائي لتمديد العقوبات المفروضة على موسكو بعدما طالبت فرنسا بشطب الملياردير أليشير يوسمانوف من القائمة السوداء. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية القائمة اللي بتضم حوالي 3000 شخص وكيان نهار الأربعاء. فرنسا تقدمت بطلب واعتبرت أنه هذا الطلب تبرر الأسباب المتعلقة بالأمن القومي الفرنسي. نقلت فاينانشال تايمز أنه باريس بالفعل تضغط بهالاتجاه لإطلاق سراحه بإطار اتفاق لتبادل الأسرى يشمل مواطنين فرنسيين محتجزين بأذربيجان. قدرت وزارة الحرب الأمريكية تكلفة الحرب مع إيران ب 33

0: تتخطى 5% لعشر سنوات، هي أول مرة من 2007. تأثرت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي سلبا باستمرار تداعيات دعوات عدة قادة بهالعالم، أنتروبيك، أوبن أي أي، سبيس إكس، اللي دعوا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل عام. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت تراجعت مع متابعة الأسواق تطورات الحرب الشرق الأوسط، مع مخيف من تفاقم الضغوط التضخمية، طبعا مع ارتفاع أسعار النفط اللي عم تتخطى $100 للبرميل. السوق يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة وسط توقعات بزيادتها 0.25%. المعدن النفط ثم العملات، الذهب يستقر ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي اللي رح ياخده بشأن أسعار الفايدة بوقت النفط. شوفوا وصلنا لل 110-109 دولار، يعني هذا الأمر رح ينكس على أسعار المحروقات بالتأكيد بتسعيرة هذا الأسبوع. 109 دولار لبرنت الأوروبي طبعا، مع إسبال مخيف بشأن تعطل الامدادات ومع تصاعد هجمات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى الأعلانات الرئيسية، ارتفع الدولار لأعلى مستوياته من أسبوعين قبل اجتماع الفيدرالي وقرار الفايدة الأمريكية، وأنهي مع العلامات المشفرة أيضا نلقي نظرة سريعة عليها. هذه العلامات تنتظر تراجعات كبيرة عليها مع ارتفاع أسهم رفع أسعار الفايدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. كلمة الفصل مع انتهاء اجتماع الفيدرالي نهار الاربعاء، يعني غدا، بما يتعلق باسعار الفايده. هم كنا وصلنا لهي جولتنا الاقتصاديه، تصبحوا على خير.
1: نكتفي بهذا القدر من نشره اخبار الام تي في. هنا لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاثة أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبر تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخذها وعطية للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة، بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

مساء الخير وأهلا بكم. أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. وأشارت المصادر إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أن مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فينيانوس وعلي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسن دياب. أضافت المصادر أن باب الادعاء لا يزال مفتوحا رغم تقديم المطالعة إلى القاضي طارق البطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، وقالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في الجنوب. وقال السفير عيسى: لقد أتحت زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، التعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. غار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنصور ونبطه الفوى. تستضيف باريس الخميس المقبل اجتماعا دوليا عسكريا رفيع المستوى مخصصا لدعم الجيش، يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون في خطوة تمهيدية لمؤتمر دولي أوسع لدعم لبنان وقواته المسلحة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبرها تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخدها وعطية للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أولا كيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: أولا كيك الله معكم.

نترافق نحن وياكم بقولك هيك من هلا ولا حول الساعة 10 الربع. مارك البيطار وسالم خليفة بمسكم الخير، ودائما عبر إذاعة لبنان الحر على موجاتنا العاملة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان على الانترنت فيكم تتابعونا اكيد www.rll.com.lb، وطبيعي تقدروا تنزلوا وتعملوا داونلود لRLL ابلكيشن على حيلا سمارت ديفايس. لبنان الحر دائما حدي. مشاركاتكم على رقم تليفون 0918-233 للاتصالات الهاتفية، 70-959-111 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب. لقانا الليلة تحت نحكي عن كتاب ضمن أكيد ضمن أولك هيك تحت نحكي عن كتاب اسمه نو ركسيا، نعم للحياة. نوركسيا بيحكي عن مرض الأنوركسيا ومؤلفته ريان فتى. الاسم معروف بلبنان، إعلامية اشتغلت بأكثر من مؤسسة إعلامية، دارسة صحافة، والأهم أنه كان عندها أنوركسيا.

0: نوركسيا بيحكي عن معاناة ريان مع الأنوركسيا، ومين أفضل من ريان لحتى يحكي عن معاناة الأنوركسيا وكيف واحد أو إذا واحد ممكن أنه يشفى من أنوركسيا أو لا، وتقلنا شو هي أنوركسيا. الله معك ريان فترة.
1: تحية لك وتحية لكل المستمعين اللي قرروا ينضموا لنا، وأكيد تحية للبنان الحر.
0: قربي شوي على الميكرو.
1: نعم، أنا كتير سعيدة اليوم أنه عم شارك تجربتي معك أستاذ على الهوى يعني، ونكون هيك عم نعمل توعية كمان لكل المستمعين حول الأمراض اللي إلها علاقة باضطرابات الأكل وخصوصا الأنوركسيا.
0: ليه قررت تكتب أنوركسيا؟
1: قررت اكتب أنوركسيا من وراء تجربة طويلة من المعاناة ومن الصعاب قطعت فيها لفترة طويلة بحياتي، واكتشفت انه بلبنان للأسف ما في توعية حول الأمراض اللي إلها علاقة باضطرابات الأكل، والشباب والصبايا اليوم عم بينجرفوا بهيك بموجة الدايتينج والشيب وضرورة.
0: منيح واحد يعمل دايت؟ لا
1: بلا، أكيد كتير منيح الواحد يعمل دايت، ولكن الواحد لازم يعرف يعمل كنترول بحياته، يعني لا الدايت القاسي منيح ولا النصاحة المفرطة منيحة. الإنسان ضروري يكون عنده اعتدال بكل شيء بحياته، وهذا الشيء اللي تعلمته أنا من وراء مرض الأنوركسيا.
0: كيف صار معك أنوركسيا؟
1: أوكي، الأنوركسيا اجت من وراء معاناة أنا عشتها من الطفولة لوقت ما كبرت، يعني من أنا وصغيرة ببرم من دايت لدايت، من أخصائي تغذية لأخصائي تغذية.
0: كنت ناصحة؟
1: كان عندي نعم وزن زايد، وطبعا تعرف المجتمع ما بيتقبل للأسف، يعني دغري منروح صوب التنمر، منروح صوب أنه يا حرام لك هيدي، حرام هالوجه بهالجسم، بتسمع هيدا الحكي كتير، بتتعرض مثلا للتنمر من أيام المدرسة لأيام الجامعة، وخاصة كمان يعني نحن الضمان الإعلامي كمان تبعنا أكيد يعني بيتطلب أنه يكون الإنسان عنده جدارة بالكونتنت، يعني يكون مهم، ولكن كمان بيتطلب أنه يكون عنده طلة حلوة وشكل حلو ويهتم لشكله. فالمعاناة بلشت عندي من أيام الصغر مع الدايت ودايتات فاشلة، يعني أضعف وأنصح أضعف وأنصح، لحد ما قررت من بعد انفجار 4 آب أنه غير حياتي وأعمل دايت جدي عند أخصائي تغذية كتير معروف بالبلد، وأنه أضعف، وبالفعل هيك صار، ضعفت بوقتها من وزن 100 كيلو لوزن 60 كيلو بدايت. فهذا الشيء كان كتير قاسي علي.
0: خلينا نروح لعنده
1: يلا بس دخيلك ما تضعف كتير. وبالفعل نجح الدايت وقدرت شيل وزن كتير كبير، وبهذا الوقت كمان كنت عم بطلع على التيفي، فكان في مسؤولية كتير كبيرة علي انه اقدر حافظ على وزن معين، وهيك خبرية طريفة يعني صارت معي بخلال وقت الدايت. وقت ضعفت دقوا لمديرنا قالوا له يا عمي هذه هي ذاتها المذيعة ولا غيرتها، صاير في مشاكل بيناتكم، شو القصة؟ قال له طبعا لا، هيدي هي ذاتها، وهي يعني عملت دايت وضافت، ونحن المذيعة كتير بنحبها وما منبدلها. فهيدي غرابة المجتمع اللي نحن عايشين فيه، وهودي الأشخاص هن ذاتهم لما ضعفت كتير ولما صار معي أنوركسا صاروا يتفاجأوا ويقولوا يا حرام هيئة مريضة ومعها من هيداك المرض تضعفت هالقد.
0: أدي صار وزنك ريان؟
1: نعم، بعز يعني بالأنوركسا القوية اللي صابتني نزل وزني للستة 46 كيلو، وكنت معرضة أنه يصير بالمستشفى بواسطة تشوبينج، لأنه الشخص اللي بيصير عنده أنوركسا قوية ما بعود يقدر يتقبل الغذاء من الغذاء الطبيعي، فبيضطر انه يحطوه بالمستشفى وياخد الغذاء من التشوبس. الحمد لله انا ما وصلت لهون لانه كان في مرافقة طبية لقلي، والحمد لله عائلتي وقفت حدي وسندتني، فقدرت انقذ حالي من هذا المرض. ومن هون بلشت عندي التجربة انه انا اكتب عن كل شيء عشته، تاليوم ولا شاب وصبية يوقعوا بالشي اللي انا وقعت فيه ويوصلوا ليعرضوا حياتهم للخطر.
0: خلينا رح نحكي عن الكتاب وعن الأشياء اللي كتبتيها، بس لأنه بلشت تحكي عن اختبارك
1: مع
0: الأنوركسيا، بصر وزنك 46 كيلو، كيف كان إحساسك؟
1: لما وصلت للوزن 46 اللي هو تحت الوزن البيولوجي بكتير، صرت كيف الإنسان الميت بس هو عايش، ما في عندي قوة بجسمي أبدا، قل التركيز كله، هوس 24/24 بالأكل، بالسعرات الحرارية، قدي أكلت، ما لازم أكل، كيف لازم شحل من الأكل، قدي لازم أحرق كالوريز، قدي لازم أعمل رياضة تأحرق هذا الأكل اللي أنا أكلته، كيف لازم روح هذا الأكل بطرق غير سليمة. صرت إنسان ما عنده كونسيانس يعني أبدا. شغلي صوتي، يعني هو بتعرف شغلنا معتمد على صوتنا،
2: صح.
1: أوقات صوتي ما كنت أسمعه، أوقات أطلع على الهواء كون مضطرة يكون عندي حلقة لايف، أوصل لآخر الحلقة عم بعمل بانيك أتاك، يعني سلم الهواء بدون ما الضيفي يحس، بس أنا أكون رغيب عن الوعي.
2: هل قد أثر عليك الضعف؟
1: نعم، المرض أثر علي كتير، وأنا من عقلي كنت أنه بدي أضعف بعد، بدي أضعف بعد، أنه هيدا الشيء كان فرح بالنسبة لألي، واو عم بنزل وعم بنقص وزن ويلا نضعف بعد ويلا نضعف
2: ما
1: بعد.
2: ما كنت عارف أنه مرض؟
1: ما كنا عارفين بالأول أنه هو مرض وهالقد جدي، بس بعدين من بعد ما شفنا صرنا نشوف عندي تصرفات منا طبيعية، منا مثل الإنسان العادي، مثلا أكل الأكل وراجعه بطريقة غير سليمة.
2: تقصدي أنه
1: أقصد أني راجع الأكل، أو مثلا أعمل exercises بطريقة جنونية، بدي أكل بدي دغري روح أمشي، يعني علاقة الأكل مع المشي هي علاقة متوازنة.
2: خليني أفهم مزبوط، والمستمعين يلي ما بيعرفوا كتير عن أنوركسيا يعرفوا شو هو. أنت كنت عم تأكلي بس كان هدفك إذا بدك نفسيا كنت عم بتجربي ترجع تتخلصي من السعرات الحرارية اللي أكلتيهم.
1: نعم.
2: إذن الأنوركسيا هو مرض نفسي ومرض جسدي أيضا.
1: نعم، هو مرض نفسي جسدي بيخلي الإنسان يصير يقشط تحت الوزن البيولوجي، ولما الشخص بيقشط تحت الوزن البيولوجي بيصير بس ميلة من دماغه عم تشتغل، ما نحن عنا ميلتين بدماغ. وقت الإنسان يقشط تحت الوزن البيولوجي بيصير عنده ميلة بس من دماغه عم تشتغل، اللي هي الميلة العاطفية، يعني ما بيعود عنده عقلانية، بيصير يتصرف تصرفات منا عقلانية، يعني في منهم بيلجأوا لعدم الأكل الكليا، ما بيعودوا بيأكلوا، يعني بيصيروا حرمين نفسهم من الأكل كليا، ما بيأكل.
2: وهيدي بتدخل مع الأنوركسيا، ولا الأنوركسيا هي بس الاضطراب، اضطرابات الأكل، الاضطراب ناجب عن الأكل؟
1: نعم، الأنوركسا هي اللي بتخلي هيدول السلوك يصير موجود، يعني الأنوركسا هي اللي بتحفز السلوك الغير واعي عند الأشخاص، يعني يبطلوا الأكل، يحرموا حالهم من الأكل، يشحلوا كميات الأكل، يراجعوا بطريقة اعتمادية، يعملوا رياضة مفرطة تيحرقوا الأكل، أوقات يمكن في أشخاص بيوصلوا للانتحار من وراء الأنوركسا، من وراء هوسهم بالأكل، شو أكلت وقدي لازم أكل وقدي لازم أحرق.
2: وكيف تخلصت من هالمرض؟
1: أكيد هلأ لما حسينا، يعني
2: لأنه هلأ حسب ما شايف أنا المستمعين منهم شايفينك، بس حدا طلته مثل القمر وجسم حلو مسكوب سكب صار.
1: شكرا. الأنوركسا أكيد هي بدها وقت كتير تيقدر الإنسان يظهر منها ويظهر من تداعياتها، لأنه أنت حتى لو ظهرت من المرض بيبقى فيه تداعيات كتير كبيرة للمرض موجودة. نحن وقت وعينا أنه في تصرف وفي سلوك غير منطقي دغري لجأنا أكيد للعلاج الوحيد اللي هو العلاج المرتبط للأنوركسا. الأنوركسا ما إلا حب الدواء، تنكون كتير واضحين، في إلا علاج نفسي ثيرابي اسمها CBTE، وهي موجودة بعدة أماكن وعدة مستشفيات بلبنان، ومنهم من أهم المراكز المستشفى الجامعة الأمريكية بلبنان، مستشفى تراد وغيرها من المستشفيات. أكيد دغري لجأنا للعلاج، والعلاج هو الحل الوحيد للتخلص من هذا المرض.
2: علاج نفسي بيكون.
1: نعم، CBTE تكنيك هي الطريقة الوحيدة تقدر تتخلص من الأنوركسا، ما في طريقة تانية. وإذا الإنسان ما لجأ للعلاج ممكن يوصل للموت. في 40% من الأشخاص عندهم أنوركسا بيفقدوا حياتهم.
2: هالقد؟
1: نعم، هو من أخطر الأمراض النفسية، يعني للأسف هيدا اللي تبين.
2: شيء بيدعي للقلق،
1: شيء بيدعي للقلق، وأكتر وأكتر ببلادنا، لأنه ما في توعية حول الأمراض اللي إلها علاقة بالأكل أبدا. يعني حتى أنه اليوم الدولة غائبة كليا، ما في awareness، يعني الإنسان ممكن يوصل أنه يفقد حياته إذا ما كان معه القدرة أنه يتعالج، لأنه العلاج بيكلف كتير، في تكلفة كتير كبيرة وما بتغطيها لا الانشورنس ولا الجهات المعنية ولا الوزارات.
2: مع الأسف معظم الأمراض النفسية بعد ما بتغطون شركات الانشورنس وبيعتبروا انه
1: انه هيدا تابو. ولكن اليوم بدنا نقول انه الامراض النفسية تبين مع الوقت انه معظم الامراض الجسدية اللي بجسمنا اللي علاقة بامراض نفسية. يعني اليوم اذا ما حطينا المنتل هيلث تبعنا اليوم بالمقدمة ممكن كتير من الاشخاص يوصلوا للموت. لهيك اليوم نسبة الانتحار عم تزيد اكتر واكتر بدون ما نكون عارفين الاسباب. يعني
2: هلا ايش فيتي من انوركسيا؟
1: هلا انا بطور
2: الشفاء.
1: العلاج نعم بطور الشفاء.
2: بعدك مستمره بالعلاج؟
1: اكيد بعدني مستمره.
2: رجعت تاكلي مثل قبل؟
1: رجعت اكل مثل قبل. اكيد بعد عندي شويه سلوك يعني منه مزبوط اللي هو الرياضه الزائده، ولكن عم نشتغل على الموضوع تنكون عم نحسنه شوي شوي تنكون عم نوصل لوزن بيولوجي سليم تترجع كل الوظائف بالجسم تشتغل بشكل طبيعي. لانه انا بدي اقول هون انه الانوركسيا هي بتعطل وظائف الجسم والأعضاء الحيوية بالجسم، يعني بتعطل عمل العمل الكبد بشكل طبيعي، بتعطل عمل القلب، بيصيروا دقات القلب بطيئين، بيصير الضغط واطي، بتوطي كل الفيتامينز بالجسم، بتوطي كل المعادن. وعند المرأة للأسف بتوطي الخصوبة، يعني بتبطل المرأة تقدر يكون عندها الدورة الشهرية، بتنقطع كليا عندها من وراء سوء التغذية اللي بتولدها الأنوركسيا.
2: معنا اتصال.
1: يلا.
2: ألو طولنا عليه. برجع بذكر المستمعين إذا حدا بيحب يتصل فينا ممكن ناخد اتصالاتكم على رقم تليفون 09-218-233 أو عبر تطبيق واتساب للرسائل النصية والرسائل الصوتية على رقم التليفون 70-959-111. إذا تأخرنا شوي عليكم معلش طولوا بالكم، لأنه يلي عم بتقوله ريان فعلا مهم وقليل بالدنيا مش بس بلبنان، بالعالم ليل يلي بيحكوا عن أنوركسيا أو بيكون في عندهم الجرأة إنه يطلعوا ويحكوا عن أنوركسيا. أنت مش بس حكيتي عنها، أنت كمان كتبتي عنها وتركتي أثر للأجيال اللي جاي. هلأ كيف عايشي مع حالك؟ حكيت كنت عم تقولي إنه تخلصتي من كتير قصص بتتعلق بالأنوركسيا، بس بعد في عندك الرياضة المفرطة.
1: نعم.
2: مازال انت، وخليني افهم مزبوط عن جد لانه موضوع كمان جديد علي انا،
1: اكيد تفضل،
2: مازال انت واعيه انه انت عم تمارسي رياضه بشكل غير سليم؟ ليه ما بتوقف؟
1: ليه ما بوقف؟ لانه الانوركسيا بتضلها انعتك لاخر دقيقه.
2: برضو خليني اقاطعك، اسمع لحظه، في معنا اتصال، معلش مارك ماشي الحال. الو
3: الو بونسوار، مساء الخير، يعطيكم العافيه.
2: اهلا مسهل نور، مين معنا؟
3: معك جورج خيال ريان.
2: جورج خيال ريان،
3: نعم.
2: جورج، كيف كان تعاطيك مع ريان بفترة اللي كان عندها أنوركسيا؟
3: أول شيء أكيد بحب مسيك وكمان مسي ريان وكل المستمعين. يعني أكيد بدي أقول أنه أنتوا اليوم عم تسمعوا شخص كتير قوي، وأكيد نحن كتير فخورين، بالأحرى أنا عن جد يمكن ما في حتى ألاقي كلمات تقول قد أنا فخور بريان بالشخص اللي عم تسمعوه.
2: هلا بالنسبة لقوتها دجا قلت أنا أنه حدا عنده شجاعة كتير كبيرة أنه يطلع أكيد يحكي عن مرضه. نعم تفضل.
3: أكيد بس حابب يعني بس أقوله أنه أكيد أنت عم تسمع الشخص القوي، بس أكيد بالباكراوند بالداي تو داي باليوميات أكيد اللي عم تقطع فيه ساعد، فأكيد بوجه له تحية كتير كبيرة كرمال هيدا الشيء. وأكيد يعني هو هذا الشيء صعب لألها وللعائلة كلها، بس نحن الحمد لله يعني قدرنا أكيد نحوطها ونكون معها وداعمين لألها لآخر تكة وبكل شيء بتعمله، وحتى هلأ باللي عم تعمله حاليا كرمال تكون عم توعي العالم على مشاكل الأنوركسيا وتساعد تقوي غيرها.
2: نعم أكيد، وما بدنا ننسى كمان دور زوجة
3: تحية كتير كبيرة، بيقولوا السهر سندة الظهر يعني روني تحية كتير كبيرة لإله وحب كتير كبير لإله، لأن دعمه لإله
2: كان سبور يعني كتير كبير لإله
3: حتى تكون هون هلا.
2: أهلا وسهلا فيك جورج. بتحب تسألها شيء مباشرة على الهواء لريان؟
3: اسألها. لا بس أكيد بحب إلا أني بحبها كتير كتير كتير وفخور فيها كتير كتير كتير، وحدة ومعها وداعمين لإله لو شو ممكن.
2: خليك معنا ريان، شو بتقول لجورج؟
1: أنا بقول له أول شيء إنه بكينة، يعني
2: خليني أقول لك إنه ريان مدمعة هلأ.
1: بعدين بقول له إنه مثل ما أنا كنت جناحاته وهو صغير تكبر، هو بهذا المرض كان جناحي وذكرني كل يوم بقيمتي، وإنه قيمتي منا مجرد رقم على الميزان، قيمتي هي أنا بالأشياء اللي أنجزتها وحققتها. وأنا بقول له إنه بحبه كتير وبشكر العائلة كلها على دعمه أكيد لإلي.
2: أهلا وسهلا فيك جورج.
3: يسلي ليك، ميرسي بوكو، يعطيكم ألف عافية.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: كنت عم تسألني كيف كنت عم بقطع هودا الأيام؟
2: هيك كنت عم تقطعيهم؟
1: عم بقطعهم بأنه حارب كل يوم. كل يوم هو نهار جديد للمحاربة، وكل يوم بخطوات صغيرة نحن بنعملها منكون عم نتقدم. يعني يمكن خطوات الناس العادية بتشوفها كتير بسيطة، بس بالأنوركسة هودي الخطوات لها تأثير كتير كبير. يعني السمول ستابس اللي الإنسان بيعملهم من انه يقرر كل يوم ياكل ملقعة زيادة بوجبته او يدخل نوع طعام ما كان ياكله على وجبته هو انجاز. كل يوم يقرر يخفف 5 دقائق من الرياضة هو انجاز.
2: بتعرفي يلي عم تحكي اكيد انه ألمك، ويمكن بعده لهلا عم يؤلم قلبك وضميرك، بس اشياء نحن الناس يلي ما عندنا انوركسيا أو يلي ما عندهم اضطرابات أكل بيعتبروها إشي طبيعي. يعني
1: صح.
2: أنا إنه باكل بسكب أو بسكول صحن
1: وتابر
2: إنه بحس حالي مجبور إنه خلي الصحنة حتى لو كنت وصلت لمرحلة الشبع. إذا حدا حط لي زيت بقوله بليز ما تحط لي، إذا سكب لي برجع بكلهم.
1: حضرتك يمكن تطلع على الميزان مرة بالأسبوع؟
2: كل يوم هالفترة.
1: كل يوم هالفترة.
2: جابريني بالضيط
1: بس أنا. بس إذا طلعت كل يوم هالفترة، إذا لقيت 52.2 منا فارقة عندك عن 52.5 صح؟ منا فارقة. بس بعالم الأنوركسة 52.2 بتفرق عن 52.5. 52.5 ممكن يخلي الإنسان اللي عنده أنوركسة ما يأكل كل نهار، أو يحرم حاله من الأكل، أو يراجع الأكل بطريقة اعتمادية، أو يرجع للسلوك اللي له علاقة بالأنوركسة. هالقد موضوع الميزان، هالقد موضوع الميزان كتير بيأثر. أو يمكن اللي عنده أنوركسيا ولنقول ما بعرف أكل مثلا، لنقول اللي ما عنده أنوركسيا أكل كنافة مرة بالجمعة عادي بالنسبة لإله، بس اللي عنده أنوركسيا إنجاز بالنسبة لإله إنه يكون قطع وجبة كنافة أو نص كنافة أو قطعة كنافة صغيرة. يعني هيدا هو عالم الأنوركسيا. عالم الأنوركسيا هو شيء كتير بشع، بخلي الإنسان يفقد توازنه، بخلي الإنسان يفقد طريقة تفكيره السليمة، ويصير تفكيره هالقد محدود بسلوكيات معينة ممكن توصله للموت.
2: بعتذر. ريان شخص متعلم ومثقف
1: طبعا،
2: وعارفة انه هالأكل يلي ما عم تاكليه عم بيأثر سلبا على اسلوب حياتك وعلى حياتك وعلى شخصيتك وعلى كل هول، منك قادرة تاخدي قرار حتى تتخطي فيه يلي عم يعملوا أنوركسيا فيك وتزيدي كمية الأكل من دون ما ترجعي تراجعيها؟
1: هلأ أكيد أنا بالبداية قبل ما ألجأ للعلاج أكيد ما كنت واعي أنا شو عم بتصرف، بس أنا وقتها يعني لجأت للتعافي وللعلاج أكيد في كتير سلوكيات أنا وقفتها. لهيك كتابي بيدعي كل الأشخاص اللي ما أخدوا قرار إنه يروحوا على العلاج ياخدوا القرار هلأ، لأنه العلاج هو الخطوة الأساسية اللي بتختار فيها أنت الحياة. أكيد أنا لما بلشت علاج في كتير سلوكيات وقفتها، منها المراجعة الاعتمادية، منها تشحيل الأكل، صرت أكل، صرت زيد كميات الأكل، صرت مع بنفسي بالحرمان، لا صرت أقول أنا جسمي بحاجة لأكل يعني لازم أكل. يعني هودي كل السلوكيات أنا قدرت أنه اشتغل عليها أكيد بسبب المعالجين اللي رفقوني اللي بوجه لهم تحية كتير كبيرة. لهيك اليوم منقول أنه الدعم النفسي هو الأساس وهو الخط الأول نحو العلاج.
2: يعني علاج الأنوركسيا بيشبه كتير علاج الإدمان على المخدرات؟
1: نعم نوعاً ما يس. نعم للأسف، يعني لأنه اليوم الإدمان على المخدرات بخليك يكون عندك إدمان على مادة معينة، الأنوركسا بيصير يخليك يكون عندك إدمان على الميزان، على المشي، على السلوكيات اللي بتدمر جسمك كليا، على التغذية الغير سليمة، على تشحيل الأكل، على حرمان نفسك، على تجويع نفسك بطريقة.
2: شو تغديت اعتمادية اليوم؟
1: لا أكلت اليوم. أكلت قبل ما أجي لعند حضرتك، أكلت منيح.
2: قدي كم كالوري؟
1: هلأ ما بنحسب كالوريز بطور التعافي، ممنوع نكون عم نحسب.
2: أنت ما بتحسبيون ولا؟
1: لا أكيد الحكيمة بتكون عم تحسبهم.
2: أنت بس طلع فيهم هيك ما بتقدريون قدي ولا ما ولا بتتعمد إنه ما تقدريون؟
1: بعتقد يعني كل شخص عم بيلجأ للشفاء ما لازم يعد قد ايه عم بياكل كالوريز، لازم ياكل،
2: لازم
1: ياكل على شبعه وجوعه، ولازم ياكل 3 مرات بنهار، 3 مرات وقعات اساسيه، و3 مرات سناكس. هودي ضروريه للانسان يقدر يشفى، يعني يصير نورمال ايتر اذا بدنا نقول. وحتى حكيمتي بتقول له ميكانيكال ايتر، يعني لازم ياكل على
2: بطريقه ميكانيكيه
1: بلا ما جعان شبعان، مش هيدا كل 3 ساعات بدنا ناكل.
2: اها هلا وصلت لهالمرحله؟
1: يعني عم بوصل شوي شوي شوي شوي.
2: بتحسي بنوع من اضطهاد او حزن او زعل او قهر
1: كتير كبير
2: وقتها تاكلي؟
1: كتير كبير، لا مش وقتها اكل، وقتها اخد وزني ولاقي انه وزني علي بحس بزعل كتير قوي، ما بتقبل انه وزني يعلى، مع انه انا عارفة انه الطريقة الوحيدة لانا اشفى هو انه يعلى وزني.
2: حتى شي تارجت توصلي له بالوزن؟
1: نعم.
2: انت بقدر اسالك قد ايه وزنك ولا؟
1: نعم هلا وزني 53، انا بالانوركسا كان وزني 46، يعني اوريدي نحن عملنا تقدم كتير كبير، والتارجت هلا نوصل لل 55 ونعمل تثبيت للوزن.
2: بتوقفي على 55؟
1: لازم نثبت على 55. نعم.
2: طلعتي من 46 ل 53، وكل مره تطلع على الميزان تنقهري
1: دموع ولوم وشعور بالجلد، انا شو عامله بحالي، وانا كيف عم برجع باخد وزن، وانا الوزن عندي زياده الوزن مش هي عباره عن زياده وزن، كل زياده انا بشوفها 100 كيلو برجع لريان اللي كانت 100. يعني هذا اللي عم قلك اياه، الاعتدال، الاعتدال هيدا هو الطريق الوحيد للانسان يقدر يشفى.
2: في كتير دراسات بتقول انه الجسم بيرجع بيتذكر الوزن.
1: صح.
2: يعني انه اذا هلا انت ما بدي روح كثير، بمعنى انه انت هلا 53 كيلو، جسمك بعده بيتذكر 46 وبياخذهم بوين دو روبير، وهو عنده تاندانس انه يرجع
1: للوزن الاوطى
2: لل 46.
1: نعم.
2: عم بتحارب جسمك؟
1: عم بحارب حالي كل يوم، لانه عندي هدف اكبر، عم بحارب حالي كرمال عائلتي، لانه انا عارفه اذا ما حاربت كرمال عائلتي رح اوصل للموت، فانا قدامي خيارين، يا الموت يا انه حارب، فاخترت انه حارب كرمال كل الاشخاص اللي بحبهم.
2: بطلب لك العمر الطويل.
1: مرسي.
2: النوركسيا حتى نرجع هلا شوي
1: للكتاب. نعم.
2: الا اذا بعد في شيء عندي شيء
1: لا بدي اقول انه عن الانوركسيا، الدعم النفسي هو اساسي، الدعم النفسي اكيد اللي بنتلقاه ثرو الثري بي تي تكنيك، السي بي تي اي اللي بناخذها مع معالجين اخصائيين هن كفيلين انه يساعدونا بسيكولوجيا اذا بدنا نقول.
2: سي بي تي سنسور وات، لانه اول مره بيقطع قدامي هذا التون.
1: نعم، هو السي بي تي اي هو البيهيفير، يعني اللي بيعلمنا كيف نقدر نتخلص من الأمراض اللي إلها علاقة باضطرابات الأكل،
2: سواء الأكل الزايد
1: أو
2: الشهية الزايدة
1: أو الشهية الناقصة. نعم. وأكيد المعالجين اللي تبعوني ساعدوني كتير تقدر حسن علاقتي بالأكل وحسن علاقتي بحالي مع جسمي، لأنه أكيد نحن بنعرف أنه اليوم علاقتنا بالأكل أو باضطرابات الأكل ما لها علاقة بالأكل، هي شيء جواتنا، هي شيء نحن حاملينه وعم ننتقم من خلاله بأكلنا، أو عم نعمل كنترول، الكنترول اللي ما بنقدر نعمله نحن بالحياة عم نعمله بس على الأكل وعلى وزننا، مفوكسين على هذا الموضوع. فاليوم السي بي تي اي والمعالجين المختصين بهذا الموضوع شغلتهم اليوم يعلمونا نحسن علاقتنا مع الأكل ومع نفسنا. وأنا بدي أقول أنه الدعم النفسي كتير أساسي اليوم، مش بس من المعالجين الأخصائيين، ولكن كمان من الأشخاص المحيطين فينا، الرفاق، الأصدقاء، العائلة. ضروري اليوم الإنسان اللي عنده اضطرابات بالأكل أو اللي عنده أي مشكلة نفسية يكون في ناس حده محوطينه وعم بيدعموه، عم بيذكروه بقيمة نفسه، عم بيذكروه أنه هو موجود، يعني عم بيذكروا انه انت قيمتك اليوم منا بشكلك الخارجي فقط، قيمتك هي بانت شو حققت وشو انجزت وانت شو عملت، وقيمتك منا رقم على الميزان، قيمتك هي نفسك، هي سلوكك. وهذا الشيء اكيد الدعم من الاصدقاء والعائلة هو شيء كتير اساسي، والحمد لله انا عائلتي ما كانت تعرف شيء عن المرض وتعرفت معي على المرض، يعني تعرفت مثل حضرتك ما كانوا يعرفوا شو يعني أنوركسيا، تعرفوا.
2: لا انه بنعرفها من بعيد، انه بنفكر انه فقدان الشهيه، انه ايه معلش انه طب تاكل،
1: طب كل يلا ليه ما بتاكل،
2: انه هين كتير.
1: او في اشخاص صاروا يقولوا لي يا ريت معنا أنوركسيا تنضعف. يعني هذا المجتمع اللي ما عنده وعي.
2: ما فينا نلوم المجتمع لانه ما عندنا معرفه كامله. ما في عندنا معرفه كامله.
1: ومن هون انا يعني كنت مصره اجت في النوركسيا.
2: نعم نوركسيا. نعم للحياه.
1: نعم للحياه.
2: نعم للحياه لانه أنوركسيا بتؤدي بالاخر بتؤدي للموت او بتؤدي للانتحار او بتؤدي اقله لمحلات كتير بشعه.

0: لا حسوا الويتري انه انا عندي انوركسيا، وكيف تفاعلوا معي وكيف تعاطفوا معنا وكيف صاروا بدهم يقدموا لي الاكل مثل ما انا بدي، وكيف نزلت دمعتي انا وعم باكل هالملقه المعكرونه، كله ايدته على الورقه كل شيء. كيف مثلا رحت عند المعالجه وقالت لي ريان انت عم بتحاربي مرض عم بجرب يقتلك جسمك كل يوم، بعدك هيك عم بتغنجيه، لازم تحرجيه اكثر، لازم تحاربيه بكل قوتك. رحت كتبت شو قالت لي المعالجه. مثلا في نهار فكرت انه خلص بدي استسلم، طلعت عند قدي الشربه. الايمان على فكره بيلعب كتير دور بمسيره العلاج. كل الاشخاص اللي كانوا قدروا يتخلصوا من الامراض اللي لها علاقه بالاكل والانوركسا هن لجأوا للايمان، لايمان بربنا انه ربنا خلقنا على اجمل صوره، ونحن لازم نتكل على هالصوره الحلوه اللي خلقنا اياها ربنا، وربنا عطينا كتير نعم. ففي نهار طلعت عند قدي الشربل ما بدي بقى اصلي، ما بدي اتعالج. كتير يمكن قديس شربل قديس كل لبنان ما شفاني شفاني، بس كتير خلال مسيرة هيدا المرض رفقني وكان حدي ورفقني بكل لحظة، ووصل لي رسالة انه الأنوركسا هي مجرد كلمة، وصل لي رسالة انه الأنوركسا هي مجرد كلمة. لهالدرجة ربنا كان حدي دعمني روحيا. كل هودي التجارب اللي أنا عشتها، كل الأعراض اللي حسيتها، حضرتك قلت لي شو كنت تحسي؟ كنت حس إنه أنا صوتي ما عم بيطلع، كنت حس إنه ما عندي قوة بجسمي، كنت حس حالي عم موت بس أنا بعدني عم بتنفس وعايشة، كله أيدته على الورق. أيدته اليوم تتكون رسالة لكل شاب وصبية يوعوا هن لوين رايحين، ما ينجرفوا اليوم بهالظواهر اللي عم بشوفوها على السوشيال ميديا، بهالإنفلونسر اللي عم بجربوا يقنعون إنه هيك لازم ياكلوا، وهالقد لازم يعملوا رياضة، وهالقد لازم يمشوا، وهيك جسمهم لازم يكون، وما لازم يزيدوا ملي وما لازم يزيدوا كيلو. مش كلنا فينا ناكل الأكل اللي أنت وأنت عم تاكلوه، مش كلنا جسمنا فيه يتحمل اللايف ستايل تبعك وتبعك، لأنه اليوم السوشيال ميديا عم بتوعينا نحو اللاوعي، عم بتودينا على طريق مسدود نحن مش عارفين لوين واصلين. بدنا نعيش مثل هذا الانفلونسر كيف عايش، وبدنا نروح على نفس المحلات اللي هو بيروح عليها، وبدنا ناكل نفس الأكل اللي نحن عم ناكله، نحن مش هن، ونحن ما فينا نكون مثلهم. وفي بعض الانفلونسر اكيد مش كلهم، في كتير كلهم يعني في عدد كبير منهم عندهم مسؤولية كتير كبيرة وشابوبا، وانا بوجه لهم كتير تحية، بس في البعض الاخر عم بيطلع يزد كونتنت على السوشيال ميديا منه كونتنت مسؤول ومنه كونتنت واعي، وعم بيوصل العالم للموت للأسف.
1: اساسا اكتر من حلقة حكي فيها عن تأثير السوشيال ميديا غزوة الولهاء محل ما حيال لحدا قادر يقول حيال لشي والعالم بيصدقوه ما له رحمة. ريان أوقات كتير المجتمع بس يشوف حدا عم بيعاني من أنوركسيا وعلما أنه ما بيعرف شو أنوركسيا، أنه حدا ضعيف هالقد طب تاكل شو بدك خلص بلا هالحركات البلا طعمه.
0: كثير سمعت هالجمله بليز كلي، ليه ما عم تاكلي شو بك ما كلي،
1: شو هالحركات البلا طعمه اللي عم تعملها، انه بدك تكبر عقلك شوي، انه هي مش مرض، هي قلة وعي أو قلة إدراك أو بلا غنج، غنج بيعتبروا غنج. قد ايه بيأثروا فيك هالكلمات؟
0: كتير بيأذوا. أنا بدي أقول أنوركسا منا دايت، منا شيء اختياري، مش أنت بتختار أنك تعمل دايت، مش أنت بتختار توصل حالك لهون. الأنوركسا هو مرض نفسي بيتحكم بجسمك وبعقلك، وما بيعود يخليك واعي أنت شو عم تتصرف. هذا المجتمع اللي هو ذاته تنمر علي وقتها كان وزني 100 كيلو وسمعني حكي بشع، وقتها ضعفت وصار وزني 46 كيلو اطلع فيه وقال يا حرام هيدي مريضة، هون بيوقف الحكي. كتير نحن منعتبر انه الكلمة هي مجرد شي بينقال وخلص. يا جماعة الكلمة بتعلي لفوق والكلمة بتنزل لتحت، الكلمة إلها تأثير كتير كبير. ما بقى تحكموا على الأشخاص بمجرد ما تشوفوهم من برا، ما بقى تحكموا على الأشخاص بمجرد ما تشوفوا صورهم على السوشيال ميديا، ما بقى تحكموا على الأشخاص بمجرد هيك بمجرد صدفة، ما بقى تتنمروا، ما بقى تحكموا، ما بقى تظلموا. الحكم تبعكم ممكن يوصل حياة شخص لتكون مهددة انه تخلص. هيدا اللي بقوله اليوم للمجتمع اللي كل شيء بنعمله بينتقده، كل شيء كل شيء. لا بحبوك انت وناصح ولا بحبوك انت وتحية بكل احوالك مش متقابلينك يا عمي، ما حدا مثل حدا.
1: في ناس شو ما عملتي له ما رح يحبوك،
0: لا لا
1: وفي ناس شو ما عملتي رح يحبوك.
0: في ناس بدهم اياك بدهم يكونوا مثلك بس مش قادرين. كل إنسان هو صورة عن نفسه، ما فيكن تكونوا أنا ولا أنا في يكون أنتو. ربنا خالق كل إنسان على صورته ومثاله، خالق كل إنسان بأجمل صورة. ليه بدكن تكونوا غيركن؟ كونوا أنتو واهتموا بمواضيعكن الشخصية، اهتموا بنجاحكن لألكن
1: وحلوا عنا
0: واهتموا فينا مثل ما لازم تهتموا فينا.
1: أنت رح يصدر كتابك؟
0: الكتاب رح يصدر بإذن الله شهر الجاي، رح يتم توقيعه بمعرض الكتاب الدولي دار
1: بالبيال.
0: نعم بالبيال، دار ناريمان للنشر، الدكتورة والكاتبة ناريمان علوش هي تبنت الكتاب. مشكورة كتير إنها تبنت كتابي وإنه آمنت فيه، لأنه هيدا أول تجربة كتابية لألي. الكتاب رح يتم إمضاؤه ب 17 أكتوبر بمعرض الكتاب الدولي. يعني هيك ما بعرف كيف بدي اوصف شعوري، هيك مشاعري متلخبطه.
1: خبريني شوي عن شعورك. 17 اكتوبر شو بيكون نهار؟ شو
0: نهار؟ سبت على الساعه 4:30 رح يتم توقيع الكتاب من ال 4:30 للساعه 9 بمعرض الكتاب الدولي بالبيال. اكيد بدعي كل
1: انا عم بطلع تليفوني عم بحط
0: اكيد رح تكون موجود معنا.
1: لا لانه اكيد رح انزل.
0: بدعي كل الاشخاص ينضموا لإلي ويشاركوا معي بهالتجربه ويرفعوا الصوت اليوم تيقولوا انه يا يا جماعة الأمراض النفسية لازم نحطها بالمرتبة الأولى بالخانة الأولى ونعطيها أهمية ويكون لها دعم من الدولة ومن الجهات المعنية.
1: بدك تقولي بعد شيء؟
0: لا.
1: كان صعب عليك تلاقي دار نشر لحتى ينشر لك نوركسيا؟ نعم للحياة.
0: كان صعب علي لأنه الموضوع تابو، لأنه الموضوع تابو، ويه ما بنحكي عن أمراض اضطرابات الأكل، ويه هي تجربتك الأولى ونحن كيف بدنا نتقبل، وبركي كان في أغلاط. بس عن جد دكتورنا ريمان علوش الكاتبة عن جد العظيمة دعمتني من الأول لدرجة تابعت معي، دققت لغويا، قريت الكتاب، شافت هالكتاب وتأثرت، يعني تأثرت بالقصة. والكتاب هو أنا اخترت أنه يكون باللغة العامية، باللغة اللي نحن بنحكيها قصد، لأنه اليوم كتار من الشباب والصبايا ما قالوا جلادة يقروا للأسف، يعني ما قالوا جلادة يقروا يلقطوا الكتاب ويقروا.
1: هذا كان تاني سؤال بدي أسألك.
0: إيه فقالت بدي أوصلهم باللغة اللي هن بيفهموها، بدي أوصل لقلهم لقلبهم تيشوفوا إذا هن عم بيعانوا منهم لوحدهم، في غيرهم كمان عم بيعاني، في غيرهم قطع بهالتجربة، في غيرهم لبس نفس الشوز اللي هن لبسوه ومشي نفس الطريق. ومن بعد أكيد رح يتم الكتاب رح يكون كمان عم يترجم للغة الفرنسية وللغة الإنجليزية ليوصل لبرا ولبلاد برا يعرفوا أنه نحن عنا توعية ونحن واعيين حول الأشياء يمكن اللي هن بحطوها بالمرتبة الأولى، لا نحن كمان واعيين لها ونحن كمان عم نوعي شبابنا وصبايان عليها. وكمان رح جرب يكون الكتاب عم بينزل إي بوك على البلاتفورمز أكيد، لأنه نحن بعصر السوشيال ميديا يعني قد ما قلنا ما فينا نهرب منها، تالعالم كلها تتمكن من قراءته. كمان بدي أقول نقطة كتير أساسية، هالكتاب رح يكون عم بيتوزع بشكل مجاني منه باغي للربح، تيكون رسالة توعوية مني لكل اليوم شخص.
1: ما رح ينبيع؟
0: ما رح ينبيع أبدا.
1: ودار النشر كانت حاضرة أنه تطبعه وعارف أنه ما رح تربح من وراه؟
0: هي ربحت
1: ولا هي اشترت الدروا؟ يعني انت دفعت حق الدروا تبعيته؟
0: انا دفعت حق الدروا تبع الكتاب، وهيدي رساله مني، رساله مني ومن عائلتي، رساله ايمانيه تنكون اليوم يمكن هذا الكتاب يكون عم بخلص حياه حدا، يمكن هذا الكتاب يكون ما عم بخلي حدا يوصل لهون. يعني اليوم اي حدا عم بيعمل دايت يمكن يوصل لوزن تحت الوزن البيولوجي ويصير معه اضطرابات بالأكل ويبلش يوقع بين بوليميا وأنوركسا وما يكون واعي على حاله، يمكن إذا قرأ هذا الكتاب ما يوصل لهون، يمكن هذا الكتاب يكون عم بخلص حياة شخص.
1: ساهمت معك دار النشر بقسم من حقه؟ سيروك على اللبناني سيروك بالسعر ولا
0: وقفوا؟ وقفوا حد كتير، وهيدا شو بيقولوا
1: أنا شايف روني من هون انت منك شايفتي.
0: هيدي يمكن وقفتهم حد بتسوى بدي أقول شغلة كتير أساسية، بشكرك على هذا السؤال. اكتشفت مع هذا المرض علمني انه اليوم المصاري كثير من الاوقات ما لها قيمه قدام
1: مش
0: المرض،
1: دايما
0: دايما قدام المرض. اليوم مصاري ما بتعطيك شيء، ما بتفيدك بشيء. في كثير ناس معهم مصاري بس مش قادرين يتعالجوا، في كثير ناس معهم مصاري بس مش قادرين يعيشوا راحه نفسيه وسلام داخلي. المصاري منا كل شيء بالحياه، الأساس هو العيلة، هو الأشخاص اللي حدك اللي بيدعموك، الصحة، راحة البال، السلام، هودا الأساس بالحياة مش المصاري. صدقني المصاري ما بتعمل شيء.
1: إنه شغلة تتوزع مجانا برأيك العالم رح يعطوها قيمتها الحقيقية أو رح يقولوا بما أنه مجاني ما له قيمة؟
0: بعتقد أني عم بعمل المستحيل توعي هالعالم على ضرورة قراءة هيدا الكتاب. وبهيدا الخصوص بدي أقول أنه ب 25 أيلول هيدا الشهر في قداس رح ينعمل بقديس شربل على نية الأشخاص اللي عم بعانوا من أمراض العلاقة بالاضطرابات الأكل وتحديداً الأنوركسيا. وبدعي كل الأشخاص يكونوا عم بيرفقونا لأنه هيدا القداس رح يكون أول قداس بلبنان من نوعه عم بيوعي حول أمراض اضطرابات الأكل. بدعي كل الأشخاص يكونوا عم بيصلوا لهالأشخاص لأنه عن جد هالأشخاص عم بتعيش علاج، عم بتعيش معاناة يومياً وبحاجة كتير لصلاة. فبعتقد أني عم بعمل المستحيل تا هالكتاب يوصل لكل الناس ولكل الناس تتشجع أنه تقرأه، لأنه عن جد يمكن الكتاب على فكرة منه طويل، يعني 64 صفحة صغار، بس كل كلمة منهم ممكن تغير حياة إنسان. لأنه ما بيحكوا بس عن أمراض نفسية العلاقة بالأكل، بيحكوا عن أمراض نفسية الإنسان بعيشها من طفولته، بتوصله يمكن صدمات نفسية بتوصله لأمراض على كبر.
1: 64 صفحة هو رقم الوزن يلي لازم توصلي له
0: 100% بعتقد هيك.
1: ما هيك؟
0: وكل كيلو منهم هو صحة، يعني ما بيقولوا لك ما بتاكل غير الصحة، صدقهم ما بتاكل غير الصحة.
1: كل كيلو منهم هو صفحة من وجعك ومن بسمتك ومن دمعتك يلي حطيتيها بكتابك.
0: صح.
1: أنا بدي أقول لك أنه مع الأسف، ومن المرات القليلة اللي بقول مع الأسف، خلص وقتي.
0: أنا حظي قليل. أنا يعني ياريت بعد الحديث معك بياخد وقت أكتر وأكتر. بدي وجه أول شيء هيك إذا فيه رسالة أخيرة. أول شيء بدي أتشكرك كتير على هالفرصة اللي أعطيتني.
1: سالم إيهو. قولي سالم.
0: مش وبدي كمان أتشكر لبنان الحر أكيد هالإذاعة اللي دايما بتضوي على معاناة الناس. بدي أتشكر كل المعالجين اللي رفقوني خلال كل هالفترة، تحية كتير كبيرة لألون. بدي أتشكر دار النشر، أرجع عن جديد دار نشر ناريمان علوش اللي تبنوا الكتاب. بدي أدعي كل الأشخاص اللي رفقونا ب 17 أكتوبر بإمضاء الكتاب بمعرض الكتاب الدولي، والأشخاص البقية يطلعوا يصلوا معنا بقديس شربل ب 25 أيلول، لأنه الفوندينج تبع هيدا القداس في بلوز رح تنباع بهيدا القداس، الفوندينج تبعه رح يروح لأشخاص يقدروا يتعالجوا من الأنوركسيا. بتمنى الكل يكونوا موجودين. بدي وجه تحية لعائلتي اللي دايما واقفة حد وحضنتني، أمي بي خيي زوجي وولادي شربل وجوه، تحية كتير كبيرة لألكن، لو ما أنتوا أنا ماني واقفة هون. ورسالة أخيرة لكل الأشخاص اللي عم بيعانوا من أمراض نفسية وأمراض إلها علاقة باضطرابات الأكل وأنوركسيا، بقول لهم ما تستسلموا، الحياة كتير حلوة، الحياة بتستحق إنها تنعاش. قولوا معي نعم للحياة وروحوا فورا للعلاج، ما تنطروا، أنتوا بتستحقوا حياة أفضل من اللي أنتوا عايشينها.
1: أنا بدي بدوري كمان بدي أشكرك أكيد على حضورك، وبدي أقول لها ميرسي كتير لزميلتي وصديقتنا المشتركة
0: أكيد تحية لكارل عيد.
1: بدي أقول لها ميرسي لأنه عرفتني عليك.
0: بتجنن، بحبها كتير، تحية
1: لها. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بتكون آخر اختبار مع المصاعب ومع الأمراض. ريان فتى نوركسيا، نعم الحياة، إن شاء الله دايما يكون في عنا أمل بحياة جديدة. مارك بيتار بدي أشكرك، يعطيك ألف عافية. مستمعينا نتلاقى أن الله راد نهار الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك. أولك هيك الليلة ما بيحمل ريان، نعم للحياة لو شو ما كان، نعم للحياة.
2: أولك هيك بهم رأيك كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للعشرة المساء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

بكم. أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. وأشارت مصادر إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أن مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر، يوسف نيانوس، علي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسن دياب. أضافت المصادر أن باب الإدعاء لا يزال مفتوحا على الرغم من تقديم المطالعة إلى القاضي طارق البطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على تقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، وقالت إن واشنطن ملتزمة بدعم الحكومة والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين. غار الطيران الحربي الإسرائيلي على منصور ونبطي الفوأة واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة براشيد. تستضيف باريس الخميس المقبل اجتماعا دوليا عسكريا رفيع المستوى مخصصا لدعم الجيش اللبناني، يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون في خطوة تمهيدية لمؤتمر دولي أوسع لدعم لبنان وقواته المسلحة. أعلن السنة أن حرس الحدود في وزارة الدفاع أحبط محاولة لتهريب كميات من المخدرات من لبنان إلى سوريا. قال رئيس الوزراء اليمني إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا. أضاف إن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. قال وزير الخزانة الأمريكي إن فرع بنك مصري في دبي حول 1.8 مليار دولار لإيران وسيتم إغلاقه. ختام الموجز، إلى اللقاء.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. نبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. بالطبع بداية التحية الكبيرة بنوجهها لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري، التحية الكبيرة أيضا للمخرج فريدي سيبا. أصدقائنا المستمعين، من ضمن حلقاتنا الأسبوعية برنامج كلاسيكا حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بفرنسا، بنلتقي اليوم نحن وياكم وبهالليلة مع الحلقة السادسة والقسم الثالث والأخير مع العبقري سيزار فرانك. تحدثنا بالحلقات السابقة بأنه سيزار فرانك ما كان مجرد طفل موهوب، وخاصة موهبته كانت بالعزف على البيانو، بل بدأ التأليف أيضا وهو بعمر صغير كتير. أهم محطات حياته، ولد سنة 1822 بلياج بلجيكا من عائلة ذات أصول ألمانية. ألف أعماله الأولى وكان عمره 11 سنة وهو بمعهد لياج الموسيقي. بعمر 13 سنة ألف الكونشيرتو الثاني للبيانو والأوركسترا، وهو موضوع حلقتنا لهالأسبوع. بعمر 15 سنة انتقل لباريس وبدأ مرحلة جديدة بتكوينه الموسيقي. بعمر 18 سنة بدأ صراعه بين كونه عازف أو مؤلف، وهو كان كتير يحب أنه يثبت نفسه كمؤلف، بينما بيو كان يهتم بصورة خاصة بمسيرته كعازف بيانو. بعمر 24 بدأ سيزار فرانك بالابتعاد عن حياة العازف الشاب واتجه للتأليف والتدريس والعضوية الكنسية. بعمر 37 سنة أصبح عازف عازف الأرغن خلينا نقول بكنيسة سانت كلوتيلد بباريس، وهالمحطة كانت حاسمة بحياته، فأصبح الأرغن والدين والموسيقى الروحية عناصر أساسية بعالمه الموسيقي. من طفل موسيقي بيكتب كونشيرتو بعمر 13 سنة لأستاذ وعازف أورغن، أو إذا بدنا نقول أورغاتيو، ومؤلف بيكتب بأواخر حياته السيمفونية اللي رح تصير إحدى علامات الموسيقى الفرنسية. المفارقة بحياة فرانك أنه بدأ حياته كطفل معجزي، ولكنه ما صار مؤلف مشهور على نطاق واسع إلا بسنواته الأخيرة، فكان الذوق الموسيقي بفرنسا بيميل للأعمال الأكثر لمعانا وتأثيرا على الجمهور. أما فرانك فكان بيميل لموسيقى أكثر عمقا وتأملا ولبناء موسيقي شديد التماسك. بصيف 1890 تعرض فرانك لحادث أثناء عبور الطريق وأصيب إصابة خطيرة، فتوفى بباريس وكان عمره 67 سنة، تارك وراءه مدرسة موسيقية كان لها تأثير كبير على الموسيقى الفرنسية بنهاية القرن 19. يعد كونشيرتو البيانو الثاني المكتوب على مقام السي مينور من أهم مؤلفات سيزار فرانك المبكرة، وألفه كان عمره 13 سنة. بيكشف هالعمل عن عبقرية فرانك اللي ما ظهرت فجأة بسنوات نضجه، بل كانت واضحة من مراهقته حين استطاع أن يكتب كونشيرتو بيجمع بين القوة التعبيرية والإبداع الأرموني والمهارة التقنية بعمل بيسبق عمر مؤلفه بسنوات كتير. بيتألف الكونشيرتو من ثلاث حركات. الحركة الأولى أليجرو مايستوزو، افتتاحية ذات طابع درامي وقوي، وهون بيتم عرض موضوعين متباينين بيطورون فرانك بأسلوب متماسك مع حوار متوازن بين البيانو والأوركسترا.

الحركة الثانية أداتشيو، حركة بطيئة بتتميز بألحان غنائية رقيقة وأرمونيات دافية. بتكشف عن حساسية فرانك البالغ من العمر 13 سنة، حساسية بالتعبير الموسيقي ما منلاقيه إلا عند المؤلفين العبائرة الكبار.

الحركة الثالثة روندو، خاتمة حيوية بتعتمد على قالب الروندو، يعني لازمة ومقاطع، وبتجمع بين الرشاقة اللحنية والاستعراض التقني، معني هي مشرقة بتأكد الطابع الاحتفالي للعمل. إن ننسى لا ننسى بأنه هالعمل للطفل البالغ من العمر 13 سنة. انعزف الكونشيرتو بباريس سنة 1837، أي عندما كان فرانك بعمر 15 سنة، وكان هو نفسه عازف البيانو مع مرافقة الأوركسترا.

0: ينتهي برنامجنا، برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. أنا أكيد بدي أتمنى لكم بقية ليلة هادية. نحن حنلتقى نحن وياكم الثلاثة اللي جاي بنفس الوقت ابتداء من الساعة 10 المساء. أطيب التحيات وإلى اللقاء.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

أهلا بكم. ما بدأ الاجتماع بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض حميدي والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية. أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. وأشارت مصادر إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعاته أن مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر، يوسف نيانوس، علي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. أضافت المصادر أن باب الإدعاء لا يزال مفتوحا رغم تقديم المطالعة إلى القاضي طارق البطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والإطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. غار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنصور والنبطي الفوقة وعلى دفعتين على عين سماحية بين بلدتي ميفدون وزبطر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة براشيد. تستضيف باريس الخميس المقبل اجتماعا دوليا عسكريا رفيع المستوى مخصصا لدعم الجيش اللبناني، يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب العائل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطوة تمهيدية لمؤتمر دولي أوسع لدعم لبنان وقواته المسلحة. أعلنت سانا أن حرس الحدود في وزارة الدفاع أحبطوا محاولة لتهريب كميات من المخدرات من لبنان إلى سوريا. أعلن الكونغرس أن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 38 مليار دولار. قال رئيس الوزراء اليمني أن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا، نضاف أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد في الساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: Radio Free Lebanon.
1: دايما حدث.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبر تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخدها وعطية للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة، بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: بكم. بدأ الاجتماع بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض حميدي والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية. أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. وأشارت مصادر إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أن مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر، يوسف فينيانوس، علي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. أضافت المصادر أن باب الإدعاء لا يزال مفتوحا على الرغم من تقديم المطالعة إلى القاضي طارق البطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى. عقدت اليوم في ساحة النجم جلسة المناقشة العامة للحكومة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة نواف سلام إن بص سلطة الدولة للاستقرار
1: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري وما نحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
0: ووجه نائب جورج عدوان أسئلة إلى رئيس الحكومة نواف سلام متناولا موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
2: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح اجبر مصرف لبنان يدين الدولة من اموال المودعين. قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من أموال المودعين يلي هلأ عم نطالب إنه ترجع مالهم، كيف بجرب إنه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، أنت مغلط كتير. إجا ألفاريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل لك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف لك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا لازم تتساءل. أنت ورئيس الجمهورية بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها، لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة. من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه المبيئات.
0: واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط أن مناقشة الحكومة أمر ضروري وحتمي ويجب أن تكون بشكل دائم، مشيرا إلى أن لديه الكثير من الملاحظات والأسئلة على عمل الحكومة، ودعا من مجلس النواب إلى تكريس المساءلة النيابية للحكومة ومتابعة أدائها بصورة مستمرة بما يساهم في معالجة الملفات المطروحة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير. وقرابة الثالثة رفع بري الجلسة إلى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، وقالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وقال السفير عيسى: لقد أتاحت زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. من المتوقع أن تنفذ القوات الإسرائيلية سلسلة من الهجمات في لبنان خلال الساعات القادمة، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد تسمع أصوات الانفجارات في الجليل الغربي وفي المنطقة المركزية من الجليل الأعلى ووادي الحولة وسلسلة جبال رامون وشمال الجولان. إلى ذلك غار طيران الحربي الإسرائيلي على المنصور والنبطي الفوأة وعلى دفعتين على عين سماحية بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت والدمشقية شرقي كفر تبنيت. ودع لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان الرئيس العام السابق للرهبانية، وترأس صلاة الجنازة في دير مار أنطونوس في غزير البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في حضور شخصيات روحية وسياسية وعسكرية واجتماعية. الراعي تحدث في عظته عن مسيرة الأباتي نعمان الروحية والوطنية والأكاديمية.
3: عرف بصلابة مواقفه وجرأته ووضوحه، ولم يكن من أصحاب أنصاف المواقف أو الكلام الملتبس، وفي الوقت نفسه كان يعرف قيمة الحوار، فحافظ على قنوات اتصال مع شخصيات واتجاهات سياسية مختلفة، وشارك في مفاوضات ولقاءات بحثا عن حلول للأزمة اللبنانية. جمع في شخصيته بين الحزم والحوار وبين الثبات على القناعات والقدرة على التفاوض، وأصبح مع مرور السنوات ذاكرة حية لمرحلة الحرب اللبنانية، وأصبح مرجعا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ الرهبانية والجبهة اللبنانية والحياة السياسية في تلك الحقبة.
0: وعن علاقة الأباتي نعمان بالرئيس الشهيد بشير الجميل قال الراعي:
3: شكلت علاقة الأباتي بولس نعمان ببشير الجميل محطة بارزة في حياته الوطنية والسياسية، رأى فيه شخصية قادرة على الانتقال من قيادة المقاومة المسيحية إلى مشروع رجل دولة، وأسهم من ضمن الجبهة اللبنانية في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية سنة 82، وقد عد انتخابه فرصة لإعادة بناء الدولة، لكن اغتياله أنهى هذا الأمل قبل أن يتحقق، وبقي بشير حاضرا في ذاكرته وكتاباته بوصفه مشروع وطن لم يكتمل.
0: ومثل رئيس الجمهورية الوزير شارل الحاج، كما مثل وفد نيابي وقيادي كبير حزب القوات اللبنانية ورئيسه الدكتور سمير جعجع في الجنازة، وضم الوفد النائبين توني حبشي ونزيمتة والنواب السابقين إلي كيروز وأنطوان زارة وإدي أبي اللمع وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضوي المكتب إلي شويري وناجي يحشوشي. وكان دكتور جعجع قدم مساء أمس التعازي بوفاة الأباتي بولس نعمان في دير مار أنطونيوس خوش باوفي غزير مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية، وكان في استقبالها الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين وجمهور الدائر. ونعى رئيس القوى الدوري كميل شمعون بالقول إن الذهب يمتحن في النار، وأنت قد امتحنت مع أنك لم تكن بحاجة أبدا إلى امتحان، فقد امتحنت أيام الوصاية السورية وبقية طوال تلك الفترة اللعينة العصبية مستقيما كالرمح لا تزيح شعرة واحدة عن خط كميل شمعون والجبهة اللبنانية، على رغم كل التهديدات والحصار الذي أقاموه عليك وكل الضغوط والمغريات التي حاولوا تقديمها لك، فلم تحد شعرة واحدة ولم تفعل. تغادرنا اليوم في وقت نفتقد فيه إلى الرجال، وفي وقت كثر بيننا الفاسدون والمنتفعون وتجار السياسة الذين لا مبدأ ثابتا لهم ولا اتجاه واضحا ولا لون محددا. دوري شمعون، تغمدك الله بواسع رحماتي. تحدثت أنباء عن عملية اغتيال في مخيم عين الحلوي في صيدا منذ بعد الوقت وسط أجواء من التوتر الكبير. أعلنت سانا أن حرس الحدود في وزارة الدفاع أحبط محاولة لتهريب كميات من المخدرات من لبنان إلى سوريا. قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يوسي شيلي إن دولة جديدة قد تنضم إلى اتفاقة أبراهام خلال الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتم ذلك خلال فترة تتراوح بين 4 أشهر ونصف عام، ومشيرا إلى احتمال أن تكون الكويت الدولة التالية. أعلن الكونغرس أن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 38 مليار دولار. قال رئيس الوزراء اليمني إن تصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا. أضاف أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. قال وزير الخزانة الأمريكي إن فرع بنك مصري في دبي حول 1.8 مليار دولار لإيران وسيتم إغلاقه. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
2: كنوشة
3: Thank you.

زيدي نعيش فم هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: بولي كلينيك. جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. البروفيسور عامر عبد الله رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل ورئيس جراحة العظام في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة العظام في المستشفى اللبناني الجعتاوي الجامعي والاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. على مدى سنوات شكلت جراحة الركبة محورا أساسيا في مسيرته. خبرة تراكمت في غرف العمليات وشغف دفعه إلى متابعة كل جديد في هذا المجال المتطور. فالركبة بما تحمله من تعقيدات تشريحية ووظيفية تحتاج إلى دقة عالية في التشخيص والتخطيط والعلاج. ومع تطور الطب لم تعد الجراحة تقتصر على خبرة الجراح ومهارته اليدوية وحسب، على رغم الأهمية القصوى لهذا الأمر، بل دخلت التكنولوجيا تفاصيلها الدقيقة. من هنا برزت الجراحة بمساعدة الروبو كأحد التطورات اللافتة في جراحة العظام لا سيما الركبة. التقنية تفتح الباب أمام مستويات جديدة من التخطيط والدقة، وتطرح في الوقت نفسه أسئلة كثيرة حول دور الروبو وحدوده. ما الذي يفعله فعليا داخل غرفة العمليات؟ هل يمكن أن يحل مكان خبرة الجراح؟ ولأي حالات مرضية يمكن اللجوء إلى الجراحة الروبوتية؟ وماذا تضيف للمريض مقارنة بالتقليدية؟ واليوم لا يكتفي البروفيسور عامر عبد الله بممارسة جراحة الركبة، بل يتولى أيضا الإشراف على الروبو المخصص لهذا النوع من العمليات في المستشفى الجعتاوي اللبناني الجامعي الأشرفي. في حلقتنا اليوم عبر لبنان الحر نقترب من تجربته المهنية والشغف الذي قاده إلى هذا المجال، ونستكشف معه حقيقة الجراحة الروبوتية وما تقدمه للمرضى. بروفيسور عامر عبد الله، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر ببولي كلينيك. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: الله يخليك جان، دائما القعدة معك شيقة جدا.
0: شكرا بروفيسور. يعني حقيقة يعني كما يقال شهد شاهد من أهل بيته. أنا بتذكر أول مقابلة مع حضرتك من سنوات وسنوات لفتني إلى جانب التخصص وكل هذه الأمور والوزنات لحضرتك، قديش عند حضرتك في شغف بمشاكل الركبة. وبتذكر وقتها قلت لي جام، نحن كتير عم نحكي عن الركبة وعن جديد الجراحة، ولكن حتى بالركبة في تخصصات. يعني المتخصص بالركبة قد يكون متخصص بأمر أو أمرين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن الركبة شغلة كتير كبيرة وكتير معقدة، ولكن هذا الشغف سهل كل هذه المشاكل بشهادة ألاف المرضى يلي عم يتبعون سواء بلبنان أو بالخارج.
1: يعني دايما جان صراحة أنا بتذكر هيدي الفترة كنت بعدني راجع جديد من كندا،
0: صحيح،
1: وكنا عم نحكي عن هودي المواضيع. أنت قلت كلمة كتير مفصلية، قلت الشغف، وأنا هيدي آمن فيها بالطب وبكل شيء بالحياة. الشغف هو أساس، يعني وهو الدينامو تبع التطور، دينامو تبع تعلق بالحياة، وخلي الإنسان يعطي أفضل ما فيه. وأنت أكيد عندك هالكواليتي اللي هي واحدة من السمات تبعك، بس أنا أكيد هيدي كانت مؤثرة إذا بدك بالطريق يلي مشيتها، وهيدا اللي عم بيخليني دايما بمهنتي فتش على الأفضل، وإنه نقدر نعطي الأفضل لمرضانا ولبلدنا،
0: لمرضاك ولبلدك ولطلابك أيضا بالجامعة اللبنانية.
1: حقيقة جزء أساسي من شغلي كمان.
0: بروفيسور عامر عبد الله من كندا من سنوات عديدة إلى اليوم 2026 سنوات من الخبرة تراكمت بجراحة الركبة، واليوم حضرتك تشرف على الروبو المختص لجراحة الركبة. أكيد رح نحكي عن شو المجالات اللي بيعملها، تفاصيله، أهميته وكل ومستقبله أيضا. لو سمحت هيك بإيجاز سريع جدا، كيف تصفون التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في جراحة الركبة تحديدا من وقت اللي كنت بكندا لليوم للروبو يلي حضرتك عم تشرف وتمارس عمليتك الجراحية عليه؟
1: بصراحة اليوم التطور كل واحد منا شو ما كانت مهنته شو ما كان أي شيء بيعمله بالحياة هيدا التطور صار موجود صار شيء بيناتنا عم نشوفها بكل مفاصل الحياة. أكيد هيدا التطور صار بشكل كتير سريع واليوم أكيد الطب هو من أكتر إذا بدك
0: المجالات
1: يلي التطور صار عم بيشتغل فيه. إذا بدك اليوم بالتطور في كتير مجالات بقلب هيدا المجال عم بتصير ولكن أكثرها هو الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي هو أهم فاونديشن إذا بدك هو الأساس يلي بتنبنى عليه روبوتك سيرجري. أوكي فأنا من فترة يعني حتى وقت كنا نروح على المؤتمرات وأنا أصلا عندي هيدا الشغف بالتطور
0: الجديد.
1: فكنت دايما نفتش أنه هيدا الموضوع كيف بده يكون الابليكيشن عليه وهنيك بلشت المسيرة بالنسبة لإلي بلشت مسيرتي أنه فتش عليه. أكيد نحن بلد متطور ولكن في بلدان بهيدا الموضوع بتسبقنا فكنت بكل المؤتمرات نروح عليها وحتى فتش وين عم بيصير هيدا الشيء أكتر وهيدا القصة ما صارت. يعني أنا أوكي صار لنا فترة يمكن مش طويلة بلشنا جراحة روبوتية هون بلبنان ونفتخر نكون الأول نحن هون بلبنان وبالمنطقة أكيد. بس المسار بلش من سنين وهنيك صرت فتش وتلقيت أنه هذا الموضوع رح يصير قريبا بيناتنا وأنا اللي بشوفه أنه المستقبل كله رح يكون مبني عليه. باختصار هيدا قطار لازم نطلع فيه إذا ما طلعنا فيه بسبقنا.
0: ونحن نعرف حضرتك بروفيسور السباق يعني حقيقة ما رح نقول شو ظروف البلد كلنا نعرف ظروف البلد ولكن على الرغم من كل التحديات أتى الروبو وبدأ العمل فيه هذا كمان بحد ذاته تحدي كبير بالظروف
1: برجع نحكي فيها لأنه هذا كتير بيأثر فيها
0: صحيح.
1: الموضوع
0: بروفيسور عمر عبد الله يعني حقيقة من وقت اللي نزل البرومو للحلقة كتير أسئلة كتير كتير كتير ولكن رح نحاول هيك ندمجها بالبلونيا اللي حاطينه للحلقة لأنه كتير جراحة الروبو والركبة ما بعرف إذا بلبنان هلقد مشاكل الركبة كتير أو أنه عالميا حقيقة هذا السؤال يسأل كمان يعني كتير عالم عنده مشاكل الركبة بعمر صغير صغار كبار بمارسوا رياضة ما بمارسوا رياضة بدينين إلى غيره رح نحكي عن مشاكل كتير مشاكل الركبة بروفيسور
1: صحيح مزبوط. هي الركبة من أكثر المشاكل شيوعا إذا بدك بالاختصاص تبعنا. هل بلبنان في أكثر ما بعتقد أكثر بس هي كتير فريكوينت هلأ واليوم صرنا نعرف فيها أكثر بوجود وسائل التواصل وكذا صار عنا معرفة بشو عم بيصير حوالينا أكثر من هيك الأشياء إذا بدك ببين حجمه على طبيعته
0: صحيح. بروفيسور عمر عبد الله مشاكل الركبة مثل ما حكينا بالمقدمة عديدة جدا ومتنوعة إذا هيك بدنا نقول بكلمة واحدة قبل ما نحكي بالتفاصيل ما الدور الذي يؤديه الروبو وفي أي نوع عملية جراحية أو مشكلة صحية تستدعي جراحة بالروبو؟
1: اليوم الروبو الدور الأساسي تبعه هو استبدال مفصل الركبة استبدال مفصل الركبة هو بيصير بحالة بيكون الركبة فيها حالة خشونة متقدمة خشونة الترم إذا بدك بالإنجليش هو أرترايتس أو أرتروز بالفرنش أو تكلس بالعربي. شو يعني؟ يعني الغضروف يلي بقلب الركبة يلي هو السمخ الموجود بقلب الركبة يستهلك وهيدا الاستهلاك في عنده كتير أسباب في يكون العمر في يكون الاستهلاك المتكرر يعني عند الرياضيين اللي بيعملوا رياضة بدرجات عالية في عندنا الكسورات اللي بتخلق نتوءات بقلب المفصل عندنا الالتهابات المزمنة عندنا أمراض الروماتيزم يعني تعددت الأسباب والنتيجة واحدة هي الخشونة المتقدمة دونك وقتا بنكون هون العلاج هو replacement استبدال المفصل by robotic surgery.
0: دكتور في هذه الحالة الصحية الجراحية خشونة المتقدمة أكيد حضرتكم من يدير هذا الروبو
1: أكيد.
0: إذا بدنا نقسم الأدوار بين الروبو وبينكم من بداية العملية وقت اللي بيجي الأمر بإجراء هذه العملية حتى إجراء واستبدال المفصل فيك لو سمحتك تشرح لنا شوي شو بيصير بقلب غرفة العمليات بالجراحة الروبوتية؟
1: ليك تعرف جون تذكرت شغلي هلأ مهضومة بس تنقدر نوصل الفكرة.
0: نعم.
1: تعرف أوقات بنكون نحن بشغلنا بنحط أوقات كذا عملية وراء بعضهم، هلأ بيكون في أول عملية وتاني عملية، هلأ أوقات بين العمليات أنت بتنزل، يمكن تنزل على الكافيتيريا أو شيء، فبيشوفوني أهل المريض اللي بعده بيقولوا لي حكيم دخيلك، ما يكون الربوع بيعمل العملية فوق وانت قاعد بالكافيتيريا. هلا هي القصة مش هيك بتصير، هي بدك تتخيل مثل طيارة فيها بايلوت.
0: نعم.
1: يعني هي الطيارة فيها اوتو بايلوت، بس انت ما بتطلع بالطيارة اذا ما فيها بايلوت.
0: اكيد.
1: هلا شو دورنا نحن؟ هي بسموها روبوتيك اسيستد سيرجري، يعني نحن اكيد اول ستيب بدنا نفتح الركبة نحضر المفصل، دور الروبو هو الكات، يعني كيف بيقص العظم.
0: نعم.
1: هيدي إذا بدك بشكل هيك مبسط،
0: هي مش مبسط بس هي بشكل
1: بس
0: مبسط،
1: عم نبسطها، هي كتير معقدة أكتر من هيك.
0: صحيح.
1: بس ليش منقول هيك؟ لأنه نحن اليوم تبين بشكل نهائي أنه النتيجة النهائية للركبة، لمفصل الركبة، هي مرتبطة بشغلة وحدة، هي وين بتوضع هيدا المفصل بقلب الركبة، وين بتوضعه في كتير variables، يعني فيك تكون حطه شوي أعلى شوي أوطى برم أكتر، عم نبسطها. هيدا الشيء اللي تقريبا مش موجود بموضوع الروبو، لانه دقه تحت 0.5 مليمتر وعم بيطبقها روبو، يعني مش انسان، روبو، روبوتيك ارم. دونك هيدي الدقه لا متناهيه بتخطيط لا متناهي، يعني نحن بنحط ارقام هو بينفذها. دونك انا عم دير، انا اذا بدك البايلوت طيارجي عم بيسوق الطياره، بس هيدا الروبو هو عم بيقوم بهيدا العمل بدقه متناهي.
0: اكيد بقى في فريق متخصص،
1: أكيد
0: معك،
1: اكيد عندي فريق كتير كبير كلهم متخصصين بهودي الاشياء، وهيدا اللي بيعطينا النتيجه اللي عم ناخذها.
0: يعني انا كان لي حظ باحدى المستشفيات الجامعيه احضر عمليه سرطان بروستات، حقيقه للتاريخ يعني وكأنه خيال علمي، هيك بقدر احكي عن الموضوع. نعم. ما رح احكي اكثر،
1: بس جون لانك لفت النظر للموضوع هون في شغله شوي ما انا واضحه على الناس.
0: نعم.
1: في روبو اليوم موجود يلي كان موجود بلبنان، وهلا في فيرجن اجدد منه يلي هو الروبو يلي بيعمل جراحه اليورولوجي.
0: نعم.
1: يعني البروستات، وهي بيعمل جاينيكولوجي، الجراحه النسائيه والجراحه العامه.
0: صحيح.
1: هيدا الروبو ما له دخل ابدا بالروبو تبعنا، نحن روبوت تاني،
0: يعني هو مختص للركبة فقط.
1: لا، روبو للعظم، ايه للركبة.
0: نعم.
1: غير مكنة يعني.
0: نعم.
1: يعني هديك شيء وهيدي شيء، اوكي. دونك هيدي الناس عم تختلط عليهم، لان اول ما بلشوا
0: اول جيل فينا نقول،
1: ايه، لانه شيء مختلف. بعدين نحن اتس روبوتيك ارم، هن بيعملوا حركه بايدهم بتنفذ العمل.
0: صحيح.
1: نحن اتس روبوتيك ارم، يعني مثل هي اللي بتشوفوها بالمعامل عم تحمل السيارات وتقربهم وتطلعهم، هي هيك بتصير،
0: يعني مبرمجه.
1: نحن روبو فعلي، يعني روبوتيك ارم نهائيه. من هيك لانه اول ما انطرحت هي القصه عنا بهون، وهيدي بنفتخر فيها انه نكون نحن الاول بلبنان وبالمنطقه بهيدي الاشياء، فكتير ناس تسالوا لا مش مزبوط، صار موجود قبل. هيدا الموجود قبل هو الروبوت تاني يلي ما له دخل
0: أكيد هيك عم بيتطور قياسا للأمور.
1: من هيك هيدا الروبوت تبع جراحة العظام هو هلأ واقعيا موجود فقط بالمستشفى اللبناني الجيتاوي، ونحن هلأ عم نستعمله، يعني مش موجود بعد حتى بالمنطقة حوالينا بغير مطارح يعني.
0: نعم. يعني هذا يزيدنا فخرا بروفيسور عبد الله، لانه حقيقه ان كان المستشفى اللبناني الجامعي وغير مستشفيات جامعيه بلبنان، تقريبا جراحه الروبو تقريبا صارت بكثير مستشفيات، وهي ليست بحاجه الى اعلان او دعايه، لانه
1: أكيد
0: نحن توعيه صحيه. أكيد أكيد بهذا الموضوع. بروفيسور، هل الروبو في مخص الركبه، وهل احكيت حضرتك عنه، يعني هذا الجيل المتقدم جدا، يساعد في التخطيط للعملية قبل إجراء، أم هون أوكي دور الحكيم كليا؟
1: أوكي. تنسهلها شوي. نحن اليوم صرنا نعرف أنه، خلينا نسهلها شوي، في أرقام معينة، زوايا معينة، كمية قص عظم معينة، هي بتعطينا أفضل نتيجة. نحن وقتها بنعرفها بالتيوري تبعنا.
0: نعم.
1: هلا نحن وقتها بنكون عم نطبق هالعملية يدويا، منجرب نطبقها نقرب على هيدا الأفضل إذا بدك. اليوم وقت العملية بتصير جراحيا بالروبو، كيف بتصير؟ نحن أول ستيب نعمل شيء اسمه مابينج، يعني بنرسم ركبة المريض بقلب السوفتوير تبع الروبو، هيدي أول ستيب وإلى طريقة.
0: نعم.
1: وانس هيدي ركبة المريض، نحن هيدا الروبو المستعمل عنا هو الأحدث بالعالم، يعني حتى منه بحاجة لصورة سيتي سكان قبل، لأن في جيل قبل
0: يعني فينا نقول صورة نيميريك هو بيصاب يعملها
1: مزبوط، لأنه في غير روبويات.
0: نعم.
1: بدك تعمل سيتي سكان، سكانر للمريض قبل العملية، نحن بيسموه إمجلس، يعني حتى منه بحاجة
0: هالقد متطور.
1: نعم، يعني نحن بقلب العملية بنعمل إشياء، بترسم الركبة بقلب المريض، بعد ما ترسمها أنا بنقل على سكرين معينة، وهي ببلش حط الأرقام يلي بدني إياهن يلي هن بيحددوا النتيجة. هلأ أنا هو هيدا في شيء شوي متطور زيادة بيعمل prediction للريزالت، يعني أنا وقت حط
0: يتوقع.
1: مزبوط. هيدا كيف بيصير؟ بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يلي موجود بقلبه بيقلي إذا أنت قصيت بهالطريقة رح يطلع لك هي النتيجة، رح يطلع لك ركبة ثابتة بالمشي، بس إذا أنت عم بتقوم عن الكرسي رح تكون منا ثابتة مثلا.
0: هلأ أنا أعطينا مثل بس أكيد في احتمالات كتير حضرتكم بتقرروا بالنهاية.
1: مظبوط. ساعتها أنا بغير الأرقام بيقلي بيطلع غير شيء، بغير الأرقام تأخذ أنا السيناريو الأفضل، وقتها بشوف السيناريو الأفضل أنا وعم بغير الأرقام بكبس أنتر إنه أنا صار فينا مبلش.
0: يعني الخيال العلمي يتحقق في لبنان.
1: هل الذكاء الاصطناعي له دور؟ وساعتها بتقرب الروبوتك آرم نحط السو ونبلش.
0: أكيد مزيد من التفاصيل والخروقات العلمية بواسطة هذا الروبو لو سمحت بروفيسور عمر عبد الله بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أعزائي المستمعين، رح فيكم مجددا بهذه الحلقة الشيقة جدا مع رئيس قسم جراحة العظام في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة العظام في المستشفى اللبناني الجعفاوي الجامعي البروفيسور عامر عبد الله رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل. والله يزيدهم هلا بتتر جديد بجراحة الروبو بروفيسور عبد الله.
1: الله يخليك.
0: بروفيسور عبد الله، يعني مثل ما تفضلت وقلت وقت نقول روبو بفكروا الناس انه شغله كتير سهله كتير هينه، ولكن هناك سوفتويرات، هناك معلومات، هناك خبرتكم الطويله، هناك امور، هناك فريق متخصص، هناك ايضا خصوصيه هذه، يعني ما بيقدر يمكن حدا الا بده باذن كتير كبير تيقدر يحضر اي عمل جراحي، يعني الامور دقيقه، الامور امنه، الامور محميه، والنتيجه مثل ما تفضلت وقلت هناك خيارات كتيره ولكن النتيجه الفضلى يقدمها. السؤال هو التالي بروفيسور، حكيت حضرتك عن الخشونة واستبدال مفصل الركبة، هل من حالات أخرى للركبة يمكن الاستعانة بواسطة الروبو فيها تشخيصا أم علاجا؟
1: هلأ بالوضع الحالي هو لاستبدال مفصل الركبة لحالات الخشونة. نعم. يلي هي نحن بشغلنا كجراحي عظم أمر شائع جدا جدا جدا، والأهمية هاي العملية أنه العالم لازم يعرفه، نحن وقت نعمل عملية استبدال مفصل هيدا خيار شخص بياخده للسنوات لقدام، يعني هي عملية بدها تعيش 20 سنة، 25 سنة، ويمكن أكتر 30 سنة. فمن هيك منقول دايما هيدا الخيار بده يصير بأفضل ظروف، بده يصير بأفضل طريقة، لأن هيدا أمر رح يرفع
0: وأفضل توقيت
1: عمر، عرفت كيف؟ من هيك نحن منشوف أنه هيدا الموضوع عم بيعطي شيء زيادة. أكيد
0: بروفيسور عامر عبد الله، يعني أكيد الحالات التي تستدعي استبدال مفصل، نحن مع حضرتك عاملين حلقات كتير عن هالموضوع، هيدا الروبو بياخد قرار كمان معكم انه هالوقت أوكي. المناسب وبهالطريقة المناسبة.
1: نحن الروبو دوره هو بتنفيذ العمل الجراحي، بقلب تنفيذ العمل الجراحي. نعم، لانه نحن دايما بدها تكون واضحة لنا، ما في روبو بلا ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو له دور، له دور انه يعطينا معلومات، انه يساعدنا باخذ القرار تنقدر ناخذ افضل ديسيجن كيف نتعامل مع العمل الجراحي، وهيدا اكيد له دور. من هيك هيدا الشيء كان غير ممكن بالجراحة التقليدية. ليك جانتا، هاي الفكرة تبين واضحة. اليوم نحن منعرف علميا انه جراحة مفصل الركبة اذا منعمل عملية الجراحة بالجراحة التقليدية بافضل تقنية، بالجراحة التقليدية
0: وافضل توقيت
1: تقليدية، ومنعمل صور وبيكونوا كتير منيح، عنا 20% من المرضى unsatisfied يعني منهم مبسوطين، أنا 80% مبسوطين. هيدا الجاب، هيدا الفراغ إذا بدك بين 100% والجراحة الموجودة خلى الشغل على هيدا الموضوع. وهيدا كان من أهم الأمور يلي كانت عم تعمل لي الشغف بأنه فتش على الحل، لأنه كنا نشوفها بالمرضى وبتعرفوا حواليكم في ناس بيعملوا عمليات ركب
0: وما بكونوا راضيين أبدا،
1: بس في هيدا مني كتير مبسوط منها. اليوم هيدا إذا بدك من أهم دوافع استعمال هيدا الجراحة يلي قدمتنا كتير لقدام بهذا الفيلم.
0: 20% قديش بتصير معروبه
1: اليوم؟ هلأ الوقت انتبه، هي جراحات جديدة بدها وقت تتبلش الأرقام الكبيرة تبين.
0: نعم.
1: بس نحن أكيد عم نقرب كتير لقدام، يعني ديجا هلأ شوي فينا نحكي لقدام شو الأدفانتج، يعني شو عم نشوف عمرضانا اليوم، يعني هيدي فينا إذا بدك نحكي فيها
0: أكيد. بروفيسور، قبل ما نحكي عن المرضى يلي خضعوا للعمل الجراحي وشو كانت النتائج المتوقعة وغير المتوقعة بواسطة الروبو بروفيسور، وهالدقة يلي بتحدد الدقة الغير يعني المتناهية جدا جدا جدا للقص وغيرها مثل ما تفضلت وقلت، منحافظ على مزيد من الأنسجة على العظام السليمة، شو منحافظ عليه يلي ما كان يتم المحافظة عليه بالجراحة التقليدية؟
1: سؤالك كتير مهم جو عن جد، لأنه نحن إذا بدك هي أكبر جدلية عنا.
0: نعم.
1: اليوم بجراحة مفصل الركبة أثناء استبدال مفصل الركبة، لأن أنت بتعرف الركبة آخر النهار هي عظم وبعدين إلى غلاف عضلة وأربطة وأوتار اتسترا، هيدا الغلاف هو جزء من العمل الجراحي.
0: صحيح.
1: فنحن وقت منعمل تغير معين بالعظم، هيدا التغير شئنا أم أبينا له تأثير على الغلاف اللي حواليه. وقتها بيكون هيدا التغيير اللي عم نعمله بالعظم شوي أكتر مما لازم، أو شوي مضطرين نكون أجريسيف أكتر تنقدر نوصل للنتيجة بدون أي جدلية. الغلاف العضلي والأربطة كل الأنسجة اللي حول العضل فيها ضرر بالجراحة العادية كتير أكبر، وهيدا نحنا كنا منعرفها بس ما فهمناها إلا وقت صرنا نمارس هيدا الجراحة. ليه؟ لأنه شفناها بمرضانا، يعني شو الامباكت عليهم على الوجع، وهذا هلا بنرجع عم نحكي عنهم.
0: صح.
1: يعني هيدي اكيد بدون اي جدليه هيدي الجراحه من الانفيزيف اكثر، لو الجرح يمكن نشوفه ذاته او ما نشوف فرق، بس الشغل جوا مختلف تماما.
0: بروفيسور يعني
1: دقه، عسيره الدقه. الدقه فيها هيدي الرقم اللي بيعطيه الروبو هو تحت ال 1 مليمتر، يعني 0.5 مليمتر، يعني هيدي بالجراحه
0: يعني كانه 100%،
1: يعني اقل من نص ملي. هي اللي هيدا يعني غير ممكن الجراحة البشرية يعني.
0: بروفيسور يعني عم برجع هيك للحلقات القديمة مع الحلقات يلي عملتها، إن كان بالجراحة النسائية أو الأمراض مسالك البولية أو بعد في حالات غيرها كمان، كتير في هلأ قسم مشترك هو القص، يعني كمان كأنه الروبو هو أهميته أنه ما يأذي غير أو ما يأذي أبدا الأنسجة والأربطة، مش بس الركبة، حتى بالأمراض النسائية أو بالبروستات أكيد أو غيرها. يعني هيدا القسم مشترك كمان
1: الدقة.
0: نعم.
1: الدقة ليك دايما الجراحين عندهم هيدا إذا بدك هالليبل هالإتيكات أنه جراح يعني دقيق. يعني إذا هي الإتيكات دي بتتخيل الروبو رح يكون أداء
0: يعني. بروفيسور عمر عبد الله، كمان هذه
1: يعني هي أهم صفة للجراح هو عنده إياها مضروبة بألف
0: أكيد. برأي حضرتك بالجراحة الروبوتية قديش عمر المفصل الصناعي وقت نقول عمره يعني أدائه نتيجة العملية وغيرها، أكيد رح نحكي عن النتيجة والتداعيات فيما بعد، ولكن كمفصل صناعي وإذا هو بيكون مطواع بواسطة الروبو إذا النتيجة بتكون جيدة جدا.
1: أوكي. نحن اليوم برجع بقول هيدي جراحة جديدة وهي بنفتخر فيها بلبنان، نكون نحن بين الأول بالعالم يلي عم نمارس فيها هيدي الجراحة. أوكي صار لها شوية وقت بس مش كتير، بالتالي تعرف بالطب تقدر تجيب أرقام، يعني تقدر نعطيك أرقام بدك عامل الوقت، بدك صحيح. أرقام كبيرة من العمليات الجراحية، وهذا الشيء قريبا رح يصير موجود وبنقدر نعطيه. بس تقلك شو الامبريشن وشو اللي منعرفه اليوم، انه نحنا مثل ما قلنا بالأول الدقة هو شيء كتير أساسي بقدمه الروبو. مطرح ما بتنوضع البروتيز هو بالمطرح الأفضل، يعني اللي هو بيشبه طبيعة الإنسان. نحن منعرف بالساينس تبعنا وبالعلم تبعنا انه هو من العوامل يلي بيأثروا كتير قد بيعيش المفصل، يعني 20 سنة خمسة، أنا بقول هيدي صرنا ب30 سنة اليوم، بس هيدا منه مبني بس على هيدا الشيء.
0: نعم.
1: لأن في شيء تاني عم بيواكب هيدا التطور، جراحة الروبو هي نوعية المعدن يلي بيستعمل فيه المفصل، والتطور الكبير يلي عم بيصير فيه هيدا المفصل، وهيدا هو عامل زيادة تيعطينا عمر أكتر.
0: هذا التطور عم بيواكب الروبو، عم بيواكب
1: أصلا هالشي. مثلا الروبو اللي بنستعمله له مفصل خصوصي لإله، منه المفصل اللي مش حيلا مفصل فيك تستعمله بهذا الروبو، يلي هو كمان هو الأحدث والأكثر تطورا
0: ومتوافر لكل الصغار والكبار والأعمار
1: بالظروف المطلوبة. نعم. هو كل هالعوامل المجتمعة بالمنطق رح تعطينا لقدام عمر أكتر للمفصل، وهيدا شايفينه نحن.
0: إذن التطور بالروبو لجراحة الركبة يواكب تطور أكيد. المفصل من حيث المعدن وقابلية الجسم وغيره وغيره وغيره.
1: 100%
0: بروفيسور، يعني أكيد تحصيل حاصل، صار فترة التعافي، العودة إلى الحركة والنشاط الطبيعيين وغيره بعد العمل الجراحي بالروبو مقارنة بجراحة التقليدية، ماذا تقول بروفيسور عبد الله؟
1: أوكي. ليك جان، أنا أنت بتعرف صار لنا دي 21 يمكن سنة 22 سنة خبرة
0: صحيح.
1: بجراحة العظم
0: يعني والركبة تحديدا،
1: يعني ما بعرف قد يمكن عامل 1500 ركبة، ما بعرف قد العدد. هيدي بالجراحة التقليدية وقتها بتكون عامل هالقد أعداد وبترجع بتعمل هالعملية، صرت بحالة بتقدر تقارن.
0: صحيح.
1: يعني هيدا عم بحكي تجربة شخصية غير شو بيقول العلم يعني بهذا الموضوع. نحن منشوفها بدون أي جدلية إنه هالعملية نحن عم نعمل المريض عمليته، وبأكتر الأوقات بتنعمل ببنج موضعي حسب الحالة الطبية طبعا المريض.
0: نعم.
1: مريضك عم بيمشي بزيت النهار، نحن الوجع عم بيكون كتير أقل، وهيدي بتوصيف المرضى يعني، وحتى المرضات يعني أول ما بلشناها بالطابع يدقونا يقولنا حكيم مش معقول، مش مثل قبل مغيرين ركبة وجعهم كتير أقل،
0: يعني 180 درجة.
1: لا عن جد مقارنة مع قبل، هيدا
0: ما
1: بيفهمها إلا اللي عامل هلأ المريض اللي عم بيعمل عملية روبو بالركبة، إذا أول ركبة ما رح يقدر يقشعها، بس وقتا نحن عم نقارن هول المرضى على بعضهم صراحة الوجع كتير كتير أقل. لنرجع للي قلته، لأنه الأنسجة عم بيكون فيها ضرر أقل.
0: صحيح.
1: عم ناخد عظم أقل، يعني في كتير أمور عم تخلينا نكون قريبين للواقع.
0: نعم.
1: هيدا شيء أساسي بهيدي الجراحة أكيد.
0: بروفيسور عبد الله، إذا كان ركبتين نتيجة حادث أو أي موضوع
1: أو خشوني بركبتين
0: فين نعمل بوقت واحد الروبو؟
1: أكيد أكيد
0: بالتقليد ما كان نعمله،
1: ونحن هلأ صرنا عاملين كتير حالات بالتقليد بنعملها كمان
0: بوقت واحد،
1: بس هيدي الروبو في إلها نتيجة أحسن، لأنه هاي العملية هي أصلا بتوجع. وقت بتكون عم تعمل ركبتين رح يكون عندك شوية وجع زيادة، وقت بتعملها بالروبو وجعك أقل.
0: نعم.
1: عم تاخد دقة أقل، دقة أكتر، يعني أكيد بتنعمل وعم نعملها، ونحن مننصح فيها لميت سبب إذا كانوا الركبتين فيهم تكلس ينعملوا مع بعض.
0: نعم. بروفيسور، يعني كل جسم هو حالة بحد ذاته، هيك نحن بنعرف بالطب
1: أكيد.
0: من أول ما بلشنا بالإعلام الطبي وغيرها من الأمور، كل مريض هناك حالة مرضية، هناك وزن معين، هناك عمر، هذه العوامل يأخذها
1: كود جيني معين
0: 100% كود جيني. الروبو ضروري كل هذه المعلومات تعطى لإله لإنجاح عملية المفصل. يمكن يكون نفس المفصل ونفس الحالة لشخصين، ولكن واحد عنده حالات معينة صحية والتاني عنده حالات معينة، تختلف المقاييس ليكون هناك دقة ونتيجة. هل كل شخص يؤخذ بالاعتبار العوامل المحيطة بصحته الجسدية غير الركبة في مفصل الركبة؟
1: أوكي. بموضوع الروبو هيدي العوامل ما بتدخل، بس
0: نعم.
1: بيدخل انه النتيجة، يعني اليوم انت نحن وقت كنا نعمل الجراحة التقليدية نعتبر انه الركب انه مثل في ستاندر معين بالركب.
0: نعم.
1: وعلى هالأساس بنشتغل، عرفت؟ لأنه ما عنا قدرة بقلب العملية نرسم ركبة هيدا المريض، بنعتبر ركبة بشكل عام هيك بتكون. هو اليوم صارت السيرجري very personalized، يعني صارت هي لهيدا الركبة بالتحديد مش بشكل عام،
0: يعني كل حالة لوحدة
1: أكيد.
0: نعم.
1: لأنه وركبة المريض ما بتنأخذ هي لوحدة بعين الاعتبار، بتنأخذ لأن هيدا أهمية الروبو بقلب العملية، بيقدر ياخد بعين الاعتبار الكاحل والورك وكيف فوق بعضهم ماشيين بالدور، لأنه هو كلهم بيأثروا على بعضهم، والزوايا بين الورك وهو قدرين ياخدهم بقلب العملية. نحن قبل بالجراحة التقليدية كنا نعمل صورة ونشوفها، بس ما نقدر نشوفها بكل
0: السريدية
1: وبكل الأشياء.
0: نعم.
1: وهي وعم تتحرك دايناميك، لأنه أنت هاي العملية روبوتكس سيرجري، وقت بنكون عم نشتغل تعمل باي روبوت، في في عملية تصوير ريل تايم كل الوقت عم بتصور، عم بتصور الحركة يعني، يعني هيدي جراحة ديناميكية مش ستاتيك مثل ما بنقول يعني، مبنية على صور ستاتيك.
0: وأكيد المريض ممكن ياخذ هالدي في دي للعملية أزيد أو
1: لا
0: ممنوع؟
1: لا مش ممنوع لا، بس إنه هي التطبيقة هو بده يكون عم بتصوره من برا بكاميرا برانية. بس مسار العملية موجود بالداتا.
0: بالداتا. بروفيسور عامر عبد الله، انا شخصيا واللي بيعرفوا حضرتك كمان بيعرفوا حكينا هالشغف والمتابعه والتطور وغيره وغيره وغيره من هذه الامور، ولكن رب سائل، اي طبيب اختصاصي جراحه ركبه ممكن يقدر يعمل نفس اللي حضرتك عم تعمله بواسطه الجراحه الروبوتيه، ام هناك متطلبات لاي طبيب جراح عظم لكي يخوض غمار جراحه الروبوت؟
1: اوكي ليك جان، انا دائما وانت بتعرفني، انا بباك جراوند تعليمي، انا رئيس قسم بجامعه.
0: صحيح.
1: انا يعني جزء
0: متابع لكل جديد ولكل ما جديد سيتبع
1: اكيد. وقتها بتكون انت بهذا الباك جراوند الجامعي والتعليمي، بده يكون بمطرح براسك انت مآمن انه كل الناس قادرين بيوصلوا لهيدا الشيء. بس هلا بالواقع بدك تقطع طريق، بدك تقطع مسار. يعني كل إنسان إذا اشتغل على حاله، إذا هيدا الروبو موجود، إذا عنده خبرة معينة بشغلة، ما أنا بآمن أنه بالحياة ما في شيء مستحيل. فبعتقد الجراح إذا كان عنده شغف، بس بده ليك أنا هاي الكلمة بقولها، بده يقبل يطلع شوي من الكونفورت زون تبعه، هيدا اللي معود عليه هو، بده أوقات يطلع منه هيدا الشيء، في تضحية، بده يشيل وقت تيسافر كذا مرة يتعلم. ونحن هلأ شوي لقدام رح نصير نحن نعلم عنا يعني بهول الأشياء،
0: تدريب
1: هيدي الجراحة. دونك باختصار ما في شيء مش ممكن بالحياة، أنا هيدا أناتي وهيك
0: الشغف والعمل والاستفادة من الوقت
1: هني كفيلين بأنه كل الواحد يقدر يوصل بالحياة، هذا أناتي.
0: نحن كمان أنا أفتخر يعني خريج الجامعة اللبنانية، أكيد ننحني أمام اللي عم تعملوه بالجامعة، ومنعرف التحديات، وعلى الرغم من كل التحديات قديش عم يبرزوا طلاب الجامعة اللبنانية وتحديدا أيضا في قسم الطب وغير الأقسام. أكيد بروفيسور عامر عبد الله، كل ما حضرتك تكلمت به جيد جدا، وهلا أكثر شيء يعني مرضى الركبة، ومرضى الركبة يلي مرضاك تحديدا بيعرفوا حضرتك شو يعني علاقتك بمشاكل الركبة وجراحة الركبة. هناك أشخاص كمان كتير بهمهم يعملوا هلا الجراحة على الروبوت. نحن عنا وضع اقتصادي للأسف معروف شو هو، عنا شركة أسيرونس كمان نعرف الأسعار عم تعلى كتير لأسباب لن ندخل في تفاصيلها، منعرف وزارة الصحة التحديات، معرف الضمان الاجتماعي التحديات، ما رح نحكي أرقام، ولكن بشكل عام الجهات الضامنة على اختلافها تعترف بجراحة الروبو للركبة اليوم ب2026 أم لا؟
1: أوكي ليك سؤالك مهم، هذا الموضوع معلش بدك تسمح لي أقوله، وصدقني هيدي ما فيها أي شو اسمه
0: أزيي لحدا،
1: لا مش انه ما فيها ماركتينج يعني، ما فيها عمل دعاية. بتعرف هيدا الروبوت يجي في انفستمنت كبير يعني، في رقم كبير بيندفع تيجي الروبوت، هم بعد ما بلشت العملية يعني، كلفة الروبوت هو شيء عالي، ونحن هيدا روبوت امريكاني هو الاحدث الاجدد بالعالم، دونك في كلفة كبيرة. هيدا الموضوع بدها تقدر تأمنه المستشفى بالاول، هيدا اول ستيب. دونك هيدا في مكان ما غير المفصل عم تستعمله يلي هو احدث مفصل
0: كمان غالي
1: موجود، هو هيدا في فرق شوي. نحن اليوم منفتخر بالمستشفى اللبناني جعيتاوي بالإدارة الموجودة، وبدي أقول اسمه واسمح لي لازم نقوله يعني، سير هاديا والبروفيسور بيير يارد يلي كان عندهم فيجن كتير كبيرة تيقدروا يعملوا هالاستثمار أول
0: أكيد
1: شيء.
0: كل التحية للبروفيسور يارد لأهل البيت كمان.
1: عن جد يعني ما فينا ما نقولها يعني، هيدا الفيجن تبعهم خلتهم، وأول ما طرحت الفكرة يكونوا شايفينها كتير واضحة، ويقولوا هيدا المستشفى آخر نهار بدنا منقوله بالفرنش منقول اون فا ديموكراتيزي لي سوا ميديكال، يعني بدنا نخلي هالشي يكون متاح لكل الناس. وانت بتعرف هيدي مستشفى لا تبغي الربح، نحن المستشفى اللي نحن فيها هيدي ساعدتنا، ساعدتنا انه الرقم يلي عم بيكون اوقات فرق في بعض الاوقات عم بتغطي شركات التامين ومنه كبير الفرق بس شيء منطقي عم بتغطي شركات التامين ونحن هلا بحاله نيجوسيشن مفاوضات معهم لشركات التامين لانه بدنا نصدق انه هيدا قطار ماشي التطور ما فينا نوقف بوجهه في له كلفه معينه بس منا كبيره وبشدد عليها يعني شيء
0: يعني فينا نقول بالمتناول
1: بالمتناول
0: الجميع
1: بالمتناول نسبيا
0: نعم.
1: واليوم شركات تامين شوي عم بلش تغطي هالموضوع ورايحين لاكثر انه صاروا يعرفوا انه هيدي اليوم هيدا تطور
0: صحيح.
1: موجود يعني ونحن كتير درسنا هيدا الموضوع تما نكون ابدا بعيد عن الناس وبعيد عن الواقع بدنا اكبر شريحة ممكنة تستفيد من هيدا التطور
0: وكمان ما في لزوم نأكد اللي بيعرفوا حضرتك نعرف هالروح المحبة عند حضرتك دكتور والمضحية بروفيسور عبدالله قديش هيك بحس بقلبك شخصيا شخصيا وقت الجراحة تنعم على الروبو ولكن لأسباب الكلفة يمكن تكون فرق بسيط ولكن ما بيقدر شخص يتحمله بتضطر تعملها على جراحة تقليدية حقيقة
1: بدي أقول لك شغلة ما بعرف هيدا دايما هلأ صرت عم بقولها شوية بتعرف على شو اسمه هيدي الكلمة المزبوطة صرت بقول أنا أخلاقيا يعني انتبه شو عم بقول
0: بعملها تقليدية
1: حالي ما بقادر أعمل هالعملية غير على الروبو
0: لهالدرجة
1: عن جد
0: وصار يعني حضرتك يعني قلت بحدود 1500 عملية وما
1: يعني
0: يزيد
1: عامل ميات العمليات ليش
0: صحيح.
1: ليش عم بقولها وبقولها بقناعة مطلقة كيف بدي أفسر لك مثل كأنه أنت في دوايين قدامك وبتعرف أنه هيدا الدواء أفضل
0: سحري والتاني
1: بس أنت بتقول لا بدي أعطي التاني أو ما فيك تعطيه بقول له ما بدي أعطيك إياه للمريض يعني اليوم واصل أنا مع مرضاي يقول لهم خلونا أصحاب بس أنا ما بعمل هاي العملية بقى غير على الروبو لأنه بعرف أنه في فرق يعني ما قادر أعمل له شغلة أقل وأنا بعرف أنه هديك أفضل هل قد مقتنع فيها يعني عم بقولها
0: هل قد الفرق كبير
1: هل أنا مقتنع أنه الفرق هل قد وهيدا شيء بعده جدلي عند الناس يمكن يلي ما بيعملوا هاي الجراحة بس أنا لأنه عم بعمله وعم شوف الفرق صراحة هيدي عندي مشكلة صار ما قادر بقى أعملها غير هيك
0: لا.
1: وعم نلاقي طريقة ودايما منلاقي طريقة وبقول أنا إلا ما يتلاقى طريقة لأنه هذا الموضوع عن جد بيفرق كتير مع المرض
0: بروفيسور للأسف حوادث السيارات للأسف كتير كبيرة وإن شاء الله هلأ التدابير الأمنية تحول دون حدوثها الحوادث الطارئة المؤذية للركبة ولكل التفاصيل ممكن هذه كمان فورا بالروبو
1: ليك الاشياء يلي بينتج عنا كسور حد
0: نعم.
1: زيتها باللحظة زيتها لا جراحة وجراحة ركبة
0: نعم.
1: اذا بدك الكسور وهودي هودي مش على الروبو
0: نعم.
1: بس بكتير اوقات من هودي الكسور وهيدي نحن بنعملهم جراحات بعد فترة وقتها بيكون في كسور نتج عنه نتوءات معينة بقلب المفصل هي بتأدي الى خشونة سريعة هيدي الخشونة اكيد افضل علاج لها هو الروبو
0: الروبو جراحيا لا يدخل في التشخيص مشاكل الركبة أبدا
1: لا
0: مش مضطر حتى يعني مش
1: دوره تنفيذي
0: دوره تنفيذي بروفيسور عمر عبدالله الشغف اللي عند حضرتك نحن بسنة 26 هذا الروبو هو الأحدث في العالم موجود في لبنان برعايتكم وتجرون عليه العمليات الجراحية ماذا ينتظرنا غدا تحديدا في مخاز جراحات الركبة
1: أوكي هيك مزبوط هيدا الروبو هو الأحدث اليوم فيه قلك أنه جراحة الركبة عم تتطور وهيدا الروبو تعرف الروبو مثل ما قلنا هو بيزد على الاي اي يعني الذكاء الاصطناعي
0: صحيح.
1: وفي مطرح هيدا بنفذه روبو اليوم السوفتوير هو الأساس هيدا السوفتوير بتعرف بهيدا الفيل تطور لا يعني تطور ما
0: نعم.
1: بيخلص هيدا التطور عم بيقرب أكتر يعني بعتقد في أمور تقنية بعد قادرة تجي بس هلأ في كتير ريسورتش على هذا الموضوع عم نروح عم نشوفهم أكيد very soon رح نبلش نشوفهم أكتر رح تعطينا يمكن مجال نعمل جراحات تانية على الروبو مش بس استبدال مفصل الركبة
0: نعم.
1: وهذا هو الأهم
0: يعني ممكن نوصل بالروبو
1: لنعمل نعم
0: هلأ
1: بالورك هلأ بلشت تطبق
0: نعم.
1: وهذا الشيء عم ببلش يصير أقل شيوعا بس عم ببلش يصير دونك بدنا نتوقع هذا الموضوع يطلع هذا الموضوع قريبا يعني
0: دكتور
1: عم نروح هيك إشي
0: نعم بعد ما استعرضنا عن جراحة الركبة والروبو كتير كتير كتير أسئلة حقيقة هيك رح بسؤال واحد رح أقوله أنه عملية الديسك والانزلاق الغضروفي وغيرها يمكن أكثر شيوعا من الركبة أو تساوية في عدد الحالات لماذا الروبو لم يبدأ بالديسك بدأ بالركبة
1: أوكي. ليك هلأ هو بتعرف هيدا مسار
0: نعم
1: الروبوتك سيرجري الموجودين فيها اللي هي مسار. هلا بستبات الاول يمكن كنت تسمعوا في شيء اسمه نافيجيشن، وهذا كان اساسي. هي هيدي ستيب يعني هو كمان الروبو في جزء من الوظائف تبعه هو نافيجيشن، يعني يستعمل النافيجيشن تيقدر ينفذ. اليوم بجراحة الظهر في نافيجيشن، في شيء قريب للروبو تبعنا بس مش مثل الروبو تبعنا. يعني بشكل مبسط أنا برأيي الروبو أكيد جاي دوره،
0: جاي دوره
1: وين ما كان، وحتى موجود بطريقة تانية different way.
0: نعم.
1: بس رح يكون بكل الأشياء. يعني من هيك عم بقلك وقت عم تسألني عن جهات الضامن، عم تسألني كذا، هيدا مثل مسار ماشي
0: وسريع جدا رح يكون.
1: ايه بدك تتموضع، يعني يا بتتموضع يا بيسبقك التران يعني.
0: بروفيسور للأسف وقتنا خلاص. بعد قبل ما نختم بالروبو بدقيقة واحدة، شو الأمور الوقائية يلي ممكن اتخاذها لعدم جعل مفصل الركبة بهالخشونة هذه؟ يعني قدر الإمكان يكون بصحة جيدة.
1: أوكي، بشكل سريع، الخشونة هي استهلاك الغضروف بقلب الركبة.
0: نعم.
1: أنا بقول هيدا مسار كمان، ما بتصير بدقيقة، هي بتبلش بدرجة أولى بعدين درجة تانية. واحد عنده وجع بالركبة لازم نسأل، لازم نسأل اختصاص العظم. هون بيقدر يعطينا نصايح، بيقدر يعطينا أوقات تمارين، ما بدأ أكتر من هيك. أوقات يمكن إبرة بالمفصل وهيدي فيها تحل القصة. من هيك فينا نتعامل مع أمورنا، يمكن عم نعمل تمرين غلط ويمكن عندنا مشكلة فينا نعالجها بغير طريقة. دونك باختصار ناخد رأي الشخص المتخصص بهذا الموضوع رح يساعدنا انه ما نوصل لدرجات متقدمة.
0: نعم.
1: اوكي، هذا اللي بقوله. واذا بتسمح لي هيك بدي انهيها بشغلة
0: كلمة الاخيرة لحضرتك.
1: ليك بهيدي بقولها هيك بفخر اذا بدك، وبشوف حالي كتير انا كلبناني وبالمسار تبعنا، ونحن اليوم بالمستشفى اللبناني بجعتاوي، يعني انه بهالبلد يلي فيه كل التحديات يلي ممكن واحد يتخيلها، من الاقتصادية للامنية اللي عم تصير حوالينا المنطقة أو كل شيء، منفتخر نحن اليوم نقدر نكون عم نأمن لمرضانا هيدي النوعية من الجراحة. وهيدي تترجع تذكر كل واحد منا، وخاصة نحن اللبنانية، إنه بعد القطاع الصحي تبعنا
0: رائد
1: بلبنان ويتقدم على كتير من الدول اللي حوالينا وبالمنطقة. وفي نحن منضاهي سنترز كتير كبيرة بدول كتير كبيرة بالعالم،
0: يعني وأغنى منا بكتير.
1: يعني في أكد لكم إنه أكيد مش بكل المطارح بأمريكا فيك تلاقي روبوتك سيرجري،
0: ومش بالسرعة اللي بتوصلوا لها بلبنان كمان.
1: يعني أكيد هنيك موجودة بس مش كل المطارح.
0: صحيح.
1: يعني هيدي جراحة نحنا منفتخر فيها كلبنانية، وتأكدن أنه القطاع الصحي بلبنان بعده رائد، وأنا أكيد منه بكل المجالات.
0: وأنا اسمح لي كلمة، أنا ما بفشي أسرار بس رح أفشي سر صغير تحت الهواء. كنا عم نحكي قلت لي جان أنا ما بحب سافر لبرا، عندي كتير شغل برا بس ما بحب سافر لبرا، طالما في روبوت، طالما عندي مرضايا، طالما أنا بلبنان ما بحب سافر تأشتغل برا. قديش هالكلمة مهمة بروفيسور، وأكيد عم بيجي أطباء من برا يرجعوا ينظموا حياتهم بلبنان، وقديش هالكلمة اللي قلتها حضرتك بروفيسور تحت الهوى مهمة، أنه حقيقة لبنان كان وسيبقى مش بس مستشفى الشرق بل مستشفى للعالم كله. بنعرف عم بيجوا من أوروبا وأمريكا تيتحكموا عندكم.
1: أكيد أكيد، وهيدي رسالة أمل يعني.
0: صحيح. رسالة
1: للقطاع
0: أمل.
1: الطبي كل العاملين بهذا القطاع وللبنانية تيكون عندهم ثقة كتير كبيرة بالكواليتي أوف كير يلي موجودة عندنا بلبنان.
0: نعم. رئيس جراحة العظام في الجامعة اللبنانية، ورئيس قسم جراحة العظام في المستشفى اللبناني الجعتاوي الجامعي، ورئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل والاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية البروفيسور عمرو عبد الله، شرفنا بهذه الحلقة، وبإذن الله قريبا جدا رح يكون في نصائح مع حضرتك وحلقات أخرى في صحة العظام والركبة تحديدا. وأكيد أعزائي المستمعين أي استشارة في مخاص جراحة المفصل الركبة بواسطة الروبو بإمكانكم التواصل على الرقم 01-899-444 أو 03-86-3486. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابق، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: بكم مرة قلت كلمة واحدة بلحظة غضب وضليت ساعات عم تتمنى لو ما قلتها؟ لما تكون معصب هدفك على الأغلب ما بيكون إنك تحل المشكلة، بيكون بدك بس إنه تدافع عن حالك، تثبت وجهة نظرك أو ترد الوجع بوجع. لهيك مش كل رسالة بدها جواب سريع، ومش كل نقاش لازم يخلص بسرعة. لما تحس حالك عم تغلي من جوا، جرب تقول لحالك بدي شوية وقت ومنرجع منحكي. هيدا بدل انك عم تختار ردك بدل الغضب يلي عم يختار عنك. تحدي اليوم، قبل اي رد وانت معصب عطي حالك 10 دقايق. المشكلة ما رح تكون بعدها موجودة، بس ردك اللي رح يكون مختلف. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، اوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من

0: حوار حر
1: حضرت الدولة إلى النبطي مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش على وقع الأصوات التي طالبت بها، ولكن خطر الحرب في الجنوب ما زال قائما. المفاوضات متعسرة والدولة متمهلة. كل هذه المواضيع في حوار حر من إذاعة لبنان الحر مع عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: نحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة نستضيف عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق ألان حكيم، ومعه نناقش التطورات التي يشهدها لبنان من الجنوب وصولا إلى ساحة النجمة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك.
2: بدي بلش أول شيء من ما يجري حاليا في ساحة النجمة من نقاش للحكومة. يعني عم نشوف أنه وكأنه كل الأطراف يعني بدها مطالب من هذه الحكومة، شيء بده بالسياسي شيء بغير السياسي، ولكن في النهاية هذه الحكومة باقية وتواصل يعني ما تقوم به على الصعيد السياسي وغير السياسي. هل بتشوف اليوم أنه هذه الحكومة يعني تسير وفق البيان الوزاري الذي أعدته، أم أنه لا فشلت بكتير من المحلات؟
3: بدك أول شيء تسمح لي بس إذا سمحت افتح بين هلالين، أنه اليوم 15 أيلول ذكرى غياب وخطف بطرس خوانت، وهذا أمر متأسف كلنا عليه، وأكيد متمنى نقدر نعرف أي معلومات عن هالموضوع ونشتغل على هالنطاق هيدا للوصول إلى نتائج ملموسة. هيدا واحد. اثنين، بالنسبة لهالموضوع احنا بنعرف حجم قوتنا كدولة لبنانية، وبنعرف كمان حجم خصومنا اللي هن كتار، خاصة من الناحية الجغرافية والسياسية وحتى الاجتماعية، وبنعرف مصالح الخارج اللي هن كتير كمان، وبنعرف أنه الدولة ما بتملك 100% قرار الذاتي عامة، وإذا ما امتلكت هالموضوع ما رح تقدر تحمي ولا اقتصادها ولا حدودها ولا شعبها بالمطلق. عم نحكي اليوم هلا من ناحية الحكومة أول شيء المضحك والمبكي أنه اليوم اللي عم بيتهجموا على الحكومة كانوا هني اللي حاطين إيدهم بإيد حزب الله الخارج عن القانون، وكانوا عم بيمارسوا إذا بدك تطبيق القوانين والملفات الكتير اللي كانت بني داون، وأدت إلى الخراب اللي نحن بنعرف فيه والأزمات المتتالية اللي بنعرف فيها، وأكيد الحروب المتتالية اللي نحن فيها.
2: هن ساهموا بوصول البلد وإلى ما هو عليه
3: أكيد.
2: اليوم،
3: واليوم بيسائلون الحكومة بمواضيع شتى اللي أنا حسب رأيي هو لكشور وتضيع وقت ومجرد الهروب إلى الأمام لسوء الحظ، بمجرد شعارات كبيرة وعناوين رنانة ما بتودي لشيء، لأنه كلنا عارفين إمكانيات الحكومة اللبنانية. ما ننسى أنه هالحكومة إجت بوقت بأشد الأوقات خراب ودمار وحروب على لبنان. ما ننسى أنه نحن يعني الحروب المتتالية تقريبا ما فينا نعرف، ما فينا نتذكر امتين بلشت الحرب وامتين خلصت، خاصة الحروب المتتالية الأخيرة من وقت أكيد
2: من 22 الأول 23 لليوم.
3: وبقاء يعني الموضوع مستدام، إذا بدك هالحروب المستدامة على لبنان اللي هي فعل أول شيء إدارتهم، وأنا بحملهم المسؤولية المباشرة بهالموضوع، إدارتهم اللي كانت متواطئة مع حزب الله الخارج عن القانون، والدليل الكبير لهالموضوع الأنفاق ومدى دخول حزب الله وتشليشه إذا بدنا ضمن إطار الدولة. وبيقولوا اليوم إنه الدولة العميقة شو هي، عم بيتستروا وراء الدولة العميقة. ما الدولة العميقة هني، الدولة العميقة هني اللي أسسوها، الدولة العميقة هني اللي بيشروا فيها، والدولة العميقة هني اللي حطوا أزلام داخل الدولة اللبنانية موجودين حتى اليوم، وهني اللي عم بيوقفوا إعادة بناء الدولة اللبنانية. فإذا التهجم على الحكومة مع كل شيء فينا نكون، ما في شيء كامل، فينا ننتقد الحكومة بعدة مجالات، ولكن اليوم هالحكومة عم بتقوم بوجباتها من ناحية الأداء اليومي، انتظارا أكيد إلى حلول عملية أكتر، لأنه بدنا نكون واقعيين. طالما ما في شيء اسمه حل السلاح الغير الشرعي بلبنان، ما رح نقدر نوصل لحل، مش هالحكومة واللي غيرها واللي غيرها واللي غيرها. لو موجود فيها أقطاب سياسيين لبنانيين ما رح يقدروا يوصلوا لحل، طالما اليوم الوضع مثل ما هو على صعيد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
2: طيب، حزب الكتائب كان قدم سؤال للحكومة له علاقة بموضوع أنه شو عملت لحديت هلأ بموضوع نزع السلاح. طيب لماذا هذا التلكؤ بهذا الموضوع؟ يعني الحكومة بتقول أنه لا أنا مش متلكأ، بس ولكن كل الأطراف يلي معنية بهذا الموضوع بالداخل وبالخارج بتقلك أنه لا، في تلكؤ حكومي بمكان ما بهذا الموضوع، وأنه الحكومة ما عم بتقوم بما يجب أن تقوم به
3: اليوم. بس تسمح لي بس نقطة صغيرة بهالمجال كمان. أخطر شيء اليوم، أخطر شيء علينا نحن بلبنان مش الحرب، أخطر شيء رح يكون أنه تخلص الحرب ويبقى لبنان بالتركيب زيتها يلي خلقت هالأزمات المتتالية. حصر السلاح اليوم مهم جدا، ولكن حصر السلاح ليس فقط الهدف الأول والأخير. أكيد هو مهم جدا، ولكن اليوم لازم نقوم بآليات قانونية تشريعية أمنية عسكرية اجتماعية اقتصادية تربوية لوقف زحف حزب الله داخل الدولة اللبنانية، ولوقف الوجود المتزامن اللي كان صار له تقريبا 40 سنة، وكمان مرة شلش بالدولة اللبنانية وبالمجتمع اللبناني ككل. هيدا لازم يتاخد قرار بهالموضوع من هالناحية هيدي. إذا بدنا نبلش بالسؤال اللي سألناه نحن للحكومة اللبنانية، طبيعي جدا، لأنه نحن شايفين أنه اليوم أخذنا قرارات بأب سنة 2025، أخذنا قرار أخير بسنة 2026 لاعتبار حزب الله خارج القانون، أخذنا قرار اعتبار بيروت منزوعة السلاح. أين التطبيق؟ اليوم ما في تطبيق. وهيدي بس نقول منحمل الدولة اللبنانية، مين يعني الحكومة اللبنانية، مين يعني داخل الحكومة اللبنانية؟ السياديين هن اللي رافضين. اليوم في سفينة وفي قبطان للسفينة، والقبطان هو أكيد فخامة رئيس الجمهورية، ولازم يكون هو عنده الوعي الكافي لإعطاء أوامره ولإعطاء توجيهاته للتطبيق اليوم، وليس فقط للكلام والكتابة على الحبر على الورق. وهذا الموضوع مهم جدا لإعطاء أولا مصداقية للحكم، لإعطاء مصداقية للحكومة، ولإعطاء مصداقية للدولة إنه نحن موجودين، نحن هون، نحن عنا وجود، ونحن عم نطالب، ونحن عم نعمل وجباتنا. لأنه إذا ما هنضلنا على الحكي الفارغ ما رح نوصل لشي. وبرجع بحمل هون المسؤولية على أصحاب القرار والشأن. ما فيني إجي حمل أنا الموضوع على وزير السياحة، أما على وزير الدفاع، أما على وزير العدل، أما وزير ما بعرف أنا الاقتصاد.
2: في حكومة لازم تاخذ قرار يعني كله صايب.
3: عشان هيك عم بقلك اليوم بدك تاخذ أول شيء، هل يا ترى هني فايتين بتطبيق القرارات؟ هل هني أخذوا القرار وصار في وين، في وين الملاحقة من ناحية التطبيق؟ ما في ملاحة على التطبيق اليوم، وهذا اللي كنا عم نسأله نحن من ناحية مسألة الحكومة من هالناحية. أخذنا قرارات، التطبيق وين؟ أخذنا قرار اليوم بموضوع الغير سفير الإيراني في لبنان، وين صرنا؟ صرنا بموضوع تاني. فإذن اليوم في تلكؤ من الدولة اللبنانية، وهالمساءلة طبيعية جدا إن كان داخل مجلس النواب وإن كان خارج مجلس النواب. عشان هيك اليوم عم ناخد منحة جديد نحن كحزب الكتائب إلى مساءلة الدولة ومن يحكم الدولة ومن وراعي هالدولة ومن يقرر عن هالدولة. لأن كنا عارفين أنه الحكومة هي تعدد وزارات، ولكن الواقع إذا بدك التطبيقي بغير محل. ومن هالمنطلق اليوم العلاقة بين الحكومة والجيش اللبناني، لأنه أداة الحكومة اللبنانية هي الجيش اللبناني.
2: كيف بتشوف هالعلاقة؟ فيها خلل
3: أكيد. خاصة بس بيكون الجيش اللبناني ما عم بيطبق قرارات الحكومة، أما عم بيقول أنا ما فيني طبقهم. طب كيف ما فيك تطبقهم إذا هني أخذوا قرار طبي؟ بعدين مين طلب أنه يكون في تطبيق كامل يعني عسكري وحروب على الأرض؟ كل شيء عم ينطلب يكون فيه مثل ما رجعت قلت لك منظومة واضحة أمنية عسكرية شرعية تشريعية تربوية اقتصادية أمنية، تاخد زمام الأمور للمرحلة الجاية على صعيد محاربة حزب وسلاح خارج الدولة اللبنانية وخارج الكنون. إذا بناخد الدول، خلينا نطلع تشوف مثلا فرنسا، بس بدها تعمل عملية بتحط خطة اسمها بيجي بيرات، اللي هي بتتضمن تشريع وقوانين و و و و أمور كلها بتسمح للدولة الفرنسية أنه هي تقوم بوجباتها على الأرض من كل النواحي، حتى من ناحية القضاء الملاحقة وغيرها. زيت الشيء بس في هجوم 9/11 بأمريكا، ما كان في بس مجرد رد عسكري، كان في رد تشريعي قانوني وما هنالك باتريوت أكت، اللي إجا عطى نفوذ للدولة اللبنانية للدولة الأمريكية أكيد. وعم نطالب زيت الشيء للدولة اللبنانية لإعطاء صلاحيات بالتوقيف بالملاحقة بالحبس بالاستجواب وغيره من الأمور التقنية للتطبيق قرارات الدولة الأمريكية. فإذا طالما بلبنان نحن رح نضلنا محصورين بحصر السلاح فقط ولا غير، وما رح نقوم بمنظومة متكاملة على جميع المستويات وعلى جميع القطاعات، ما رح نتوصل لشيء. اخدين بعين الاعتبار انه حجر الاساس لهالمنظومة هو قرارات الدولة اللبنانية اللي اتخذت خلال هالسنة وشوي، مثل ما قلنا القرارين اللي اتخذوا بأب 2025 والقرارين اللي اتخذوا ب 2026. فإذا عم نحكي عن تقريبا انجا 13-14 شهر فرق. شو صار على الأرض على المزبوط؟ ماشي. فإذا أي مصداقية عنا قدام المواطن اللبناني، وأهم من هيك أي مصداقية عنا تجاه الدول الغربية والمجتمع الدولي والدول الإقليمية العربية؟
2: ما واضح كلامهم، يعني كله بيقول أنه لبنان مع سلاح حزب الله ما رح يوصل لمحل، لبنان من دون سلاح حزب الله سينتقل إلى مكان آخر.
3: والبرهان استاذ بسام موضوع الاجتماع لدعم الجيش اللبناني، مجرد اجتماع تأسيسي فقط ولا غير. صحيح. يعني مجرد كلام، كمان حبر على ورق، كلام حلو أكيد ونحن عارفينه هيدا. اجتماع رح يعطي انطباع أنه أكيد كلنا داعمين الجيش اللبناني، ولكن أين التنفيذ؟ كمان مرة مشروط بحصر السلاح، وحصر السلاح مشروط بوضع منظومة متكاملة. برجع بقول لأنه نحن براسنا حصر السلاح أنه بنفوت بالقوة بنقتل بنحرق بنشيل بنخرب وبنفل، لا مش هيك. في منظومة كمان مرة تشريعية قانونية عسكرية أمنية اجتماعية اقتصادية لازم تاخد مجراها لأكيد حصر السلاح، ولكن أيضا وضع حد لنفوذ حزب الله الخارج عن القانون ضمن إطار الدولة اللبنانية. طالما ما عملنا هيك ما رح نوصل لحل، وكلنا عارفين أنه نفوذ حزب الله الخارج عن القانون موجودة وين ما كان. بكفي نشوف التغلغل اللي صاير بالحكومات المتتالية اللي كانت السابقة ضمن إطار الدولة من على كل المراكز كل المراتب كل القطاعات، نفهم شو عم نحكي. بس نحكي عن على الموضوع هذا.
2: بس حزب الله أقلية بالحكومة، يعني كيف يستطيع أن يعرقل يعني عملية التنفيذ من قبل الحكومة؟
3: هو يعني حزب الله لا لا لا لا يعني ما بيتمثل بالوزيرين الموجودين اليوم بالحكومة، بيتمثل بوضعه التاريخي خلال هالأربعين سنة وهالنفوذ وهالإرهاب اللي كان موجود وهالضغط العسكري وبالسلاح على الأرض اللي بعده موجود بالنفوس. فإذا هذا السؤال، إذا هالضغط العسكري ما بقى موجود، وإذا هالضغط العسكري حتى لو موجود بيقدر يقابل أيضا بدولة بجيش بقوة، يعني ما في
2: مش بدولة بدها تضغط،
3: بدها تضغط أكيد، مش إنه لا يقابل، ما في حدا قدامه، إنه في حدا ضعيف قدامه، ما في حدا ضعيف. والجيش اللبناني أكيد مش ضعيف، والدولة اللبنانية أكيد مش ضعيف. بدك تاخد قرارات، بدك رجال يقولوا نحن هون، يضربوا على الطاولة ويبلشوا بالتطبيق. وبعدك عم بتقول إنه طيب فإذا مين عم يوقف بوجنا فعليا؟ إذا كنا وقفنا بوج صخرة الروشة شو كان صار؟
2: صحيح.
3: إذا كنا وقفنا بوجه اللي عم بيصير اليوم على الأرض شو كان صار؟ اليوم عندك حزب مسلح غير شرعي خارج عن القانون، إرهابي مسمى دوليا، عم بيرفض يسلم تلة كان للجيش اللبناني، وفضل يسلم هالتلة للجيش الإسرائيلي نوعا ما بطريقة مباشرة أما غير مباشرة. شو بتسميه هذا؟ كيف بدك تتعاطى معه من أي ناحية؟
2: ما بده يسلم للجيش اللبناني، ما هو قرار الحرب والسلم بعده بإيده، ما أنه بإيد الدولة اللبنانية.
3: وهيدا الخطر الأكبر، وهيدا هو الشرط الأول عند الجميع إقليميا ودوليا لإعادة لبنان على طاولة المحادثات والنقاشات. إذا ما عملنا هيك حنضلنا مش على الطاولة، يعني على المنيو، على الـ على الـ
2: لائحة الطعام،
3: لائحة الطعام على الطاولة بحد ذاتها. فإذا من هالناحية لازم ننهي هالموضوع بأسرع وقت ممكن، وطالما عم نماطل، طالما عم ندوب الأزمة هيدي، الأزمة السيادية بكباية مي، مثل ما عم ندوب الأزمة الاقتصادية بكباية مي، أنه لعله تنبلع آخر شيء وبنخلص، إن كانت هالكباية وإن كانت هالكباية، زيت الشيء عم بيصير على صعيد اليوم حصر السلاح على الأرض. وهذا موضوع خطير جدا، لأنه هيدا يعني لا دولة، لا مصداقية للدولة اللبنانية وللحكومة بالذات. وأنا بنادي من هون للوزراء السياديين واللي عندهم اقتناع باللي عم بيعملوه داخل هالحكومة، أنه يقوم يعلوا صوتهم أكتر بكتير، يعني ما عم نسمعهم. وهيدا هيدي مشكلة كبيرة كمان من هالناحية. ويمكن الإرادة اللي خلت انه يجي وزراء غير سياسيين وغير حزبيين وغير متمرسين بالحياة السياسية كان هدفها انه يكونوا هيك. فإذا الموضوع اليوم هو انه يكون في تعلية صوت داخل الحكومة وضرب على الطاولة للوصول إلى حلول، لو إذا مجرد فإذا مواقف تتاخد. ولكن منشوف أنه في ناس عم بيطالبوا بهالموضوع هيدا، وعم بيطالبوا بحقوق المواطنين، لأنه ما ننسى أنه المواطن بده يخلص اليوم.
2: هو مطلب نزع السلاح مطلب لبناني قبل ما يكون مطلب لا أمريكي ولا إسرائيلي ولا غيره،
3: قبل ما حتى قبل، بس كانوا عم بيتعاطوا بحزب الله، وبس كانوا راضيين على حزب الله، ولم وبس جابوا عهد بكامله ملتزم بحزب الله، كان في عندك أحزاب سيادية مثل حزب الكتائب والقوات اللبنانية عم بيطالبوا بحصر السلاح قبل إسرائيل، قبل أمريكا، قبل المجتمع الدولي، حتى قبل الدول الإقليمية العربية والخليجية. فإذا عن شو عم نحكي؟ وهذا الطلب موجود عند الجميع. وإذا بنشوف اليوم نوعا ما المجلس النيابي ككل، بنشوف أنه الكل مع حصر السلاح وإنهاء هالموضوع الشاز عن الساحة اللبنانية. رح نضلنا ونكفي نحكي كتير، ما رح نوصل لشي. اليوم بدنا أعمال، والأعمال بتنعمل من قبل رجال دولي، رجال أما نساء دولي أكيد، ضمن إطار أولا تعلية الصوت، وتانيا أخذ مواقف حزمة واضحة وقوية ومباشرة، مش فقط بالإعلام ولكن أيضا على طاولة مجلس الوزراء.
2: طيب معالي الوزير ألان حكيم، يعني حزب الله اليوم عم يوضع اللبنانيين والدولة اللبنانية أمام خيارين، ما في خيار ثالث عنده، يا أما حرب مع إسرائيل يا أما حرب بالداخل، ما عنده خيارات أخرى. حرب مع إسرائيل بيقول لك إذا بده يبقى الوضع هيك الحرب مع إسرائيل نحن مكملين فيها، وبيقول لك إذا بدك تقرب علي في عندك حرب بالداخل بدي أعمل لك حرب أهلية. يكون شو الحل؟
3: أولا بتكون في حرب أهلية بده يكون في طرفين. اليوم الطرف الأول والأخير هو الدولة اللبنانية، والطرف الثاني هو حزب خارج عن القانون. عم برجع عيد مش أنا هيد اللي عم بقوله، الحكومة اللبنانية الدولة اللي وحزب إرهابي عالميا دوليا وإقليميا. فإذا عم نحكي عن شو؟ حرب داخلية بين مين ومين؟ ما حدا مستعد ياخد سلاح، ما حدا بده يحارب حدا. اليوم في دولة بتاخد مكانتها، تفرض قوتها على الأرض، تفرض هيبتها، وأكيد تعطي مصداقية لهالدولة. هالمصداقية اللي مش موجودة استاذ بسام من 45 سنة، نحن مجرد أداة بأيدي المستعمرين اللي كانوا موجودين بلبنان خلال هالمرحلة، من الفلسطينيين للسوريين والإيرانيين، ونحن قاعدين عم نتسلى داخليا بأمور تافهة، بتعيينات وبحصص وبمصالح فقط ولا غير. عيب علينا اليوم، لازم نوع. عم بقول علينا تما أقول إنه نحن عم نحط حالنا برا، وأنا بعرف عن مين عم بحكي، بس أقول نحط حالنا برا عن الأحزاب السيادية الموجودة. بس تما نحكي عن هالموضوع لازم، عيب علينا نقوم بوجباتنا لنوصل لحلول عملية. اليوم في عهد جديد، اليوم في فرصة كاملة. اليوم المطلوب مش إدارة الأزمة، استثمار هالفرصة لإعادة تعريف لبنان، وهيدا أهم شيء، لأنه ما بقى بيعرفونا، ما بيعرفونا إلا باللي قلت لك إيه هلأ. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد، وأكيد جيش واحد، وسياسة أهم شيء خارجية واحدة، مثل ما عم بيصير نوعا ما اليوم. ولكن عم نشوف المماطلة والتدخلات والوضع على جنب للسياسة الخارجية،
2: وزير الخارجية موضوع على جنب
3: لوزارة الخارجية ضمن إطار كل شيء عم بيصير على صعيد الداخل، وهذا أمر كمان مرفوض. لازم نلاقي حلول لهالموضوع، لأنه اليوم إذا لبنان ما عنده صوت واحد كيف بدهم يأمنوا فينا؟ إذا في حواجز ضمن إطار الحكومة الداخلية كيف بدهم يكون عندهم ثقة فينا الخارج من هالناحية هيدي؟ وأنا صراحة متشائم جدا على كيف بدي أقولك، على الرأي الخارجي بلبنان وبالدولة اللبنانية وبالحكومة اللبنانية وبالعهد الحالي ككل، من كل النواحي، على صعيد إذا بدك الوحدة وعلى صعيد التطبيق.
2: شو يعني ممكن الاهتمام الخارجي بلبنان يرجع لورا؟
3: أكيد أكيد، هذا شيء كنا واضحين فيه من زمان كحزب الكتيب وكبيانات، وحتى أنا من خلال إطلالاتي كنت أقول لهم هيدي نافذة بتسكر شوي شوي شوي شوي لأسباب شتى. اللي بدك يون الأسباب، اغتيالات، تصويت، أمور دولية بتصير، تغيير مصالح دولية وأقليمية، هيدي النافذة بتتقلص شوي شوي شوي شوي، عنا شوية حظ أنه عم تتقلص وعم تتسكر ببطء، ولكن رح تتسكر يوما ما، خاصة من ناحية اهتمام الإدارة الأمريكية بلبنان. وهذا موضوع خطير جدا، وبرجع بقول لك اخطر شيء على لبنان مش الحرب. عم نشوف نحن اصلا في عنا نحن مقاومه اجتماعيه واقتصاديه نوعا ما، يعني من هالناحيه هيدي على صعيد الناس، على صعيد المجتمع. يعني المشكله منا الحرب، المشكله ما بعد الحرب. أما المشكلة لو انتهت الحرب، بيقولوا بالفرنساوي اون كو دو بواسون، يعني ما حدا ربحان وما حدا خسران، يلا زبطوها وعملوا تسوية، ونحن معودين لهالتسويات هولي. وهيدا أخطر شيء، إعادة وإبقاء لبنان بالتركيبة اللي كانت موجودة على صعيد يلي المسببين هالأزمة، وهيدا أضرب شيء ممكن يصير.
2: حالة حرب مستمرة أو حالة فوضى مستمرة،
3: مش الحرب يمكن تنتهي والفوضى بتضل،
2: إيه رح تضل بحالة، يعني
3: يعني بنضلنا مزرعة،
2: حالة عدم استقرار
3: رح نضلنا مزرعة، وهيدا اللي بيخوف الأجيال الجديدة أستاذ بسام، لأنه الأجيال الجديدة بتآمن بلبنان دولي، بلبنان موحد، بلبنان مع سلاح الجيش، سلاح كمان وحدة السلاح، بيأمن باقتصاد جديد، بيأمن بتكنولوجيا، بيأمن بمستقبل مزدهر، بيأمن بالاي اي، ما بيأمن اليوم اللي عم ينحكى هل عنه وعم بيتشرطوا عليه ضمن اطار مجلس النيابة هلا. شو عملته شو ما عملته ويتشاطروا على بعض وما بيودي لشيء. واصلا بدي اقول لك شغله، هالمجلس النيابي لا يمثل طموح اللبنانيين، هذا المجلس النيابي لا يمثل طموح الاجيال الصاعده.
2: خصت ولايته ومددوا له
3: ومددوا له لانه ما يحكى استاذ بسام بالكواليس، وعم اكد لك اياها، انه نهايه الازمه مش اليوم ولا 27 ولا 28.
2: هذا مش ثواب يمكن بيروح لحتى
3: 2029
2: ولاية الرئيس عام
3: 2029 2030
2: طبعاً.
3: هل يستطيع اللبنان يتحمل بعد انه نحن بنشتغل بحصص 10 سنوات من حياتنا تضيع وقت وهدر؟
2: طب مع الوزير كمان لما نشوف كمان نلاحظ انه كمان حزب الله انه دائما الكلام انه اوعى تقربوا صوبنا الجيش بينقسم، والدولة عندها خوف من هذا الموضوع، ودائما بنسمع الكلام انه ما تزجوا الجيش بحرب هون وما تزجوا الجيش بمعركة هونيك وما تزجوا الجيش بقضية هون، وتعالوا لنحكي حتى نتفاهم. ما بعرف يعني اذا هالكلام مزبوط انه الجيش بكرة بده ينقسم او بيقسموا حزب الله، او انه بعد بينفع الكلام، يعني بدك تحاور مع حزب الله عشو؟
3: ايماني بالجيش اللبناني مثل ايماني بديني، لأنه عندي إيمان مطلق بالجيش اللبناني، ولكن من يريد أن يقسم الجيش هو اللي عم يحكي هيك. والبرهان ب 1975 لو تركوا الجيش يشتغل شغله ما كان انقسم، وحل أكتر من هيك، اللي بده ينقسم يقوم يفل، معناتها ما خرجوا يكون بالجيش، يعني ما خرجوا يكون عسكري بالجيش وما خرجوا يكون ضابط. يلي بيأمن غير بالدولة اللبنانية ما له محل بالجيش اللبناني، هيني يفل يروح. صارت قبل بحروب داخلية وبأراء داخلية بعدة بلدان، من الحرب الأهلية الأمريكية وغيرها، صار في انقسموا وفلوا، بيفلوا اللي ما بقى بيأمنوا بهالدولة يقوموا يفلوا. تنشوف وسوف نحارب بمن تبقى، وبس أقول نحارب ما قصدي أنا بالسلاح، أنا قصدي نحارب يعني بإطار المنظومة اللي حكيتك عنها، لأنه كمان مرة نحن صرنا أبعد من حصر السلاح اليوم، نحن صرنا ببناء منظومة كاملة لوضع حد لوجود حزب الله الخارج عن القانون على الأراضي اللبنانية من كل النواحي، خاصة من الناحية الجغرافية. يعني عم نسمع بالأنفاق، عم نسمع باللي صار، عم نسمع بكل شيء عم بيصير على الأرض نوعا ما، وعم نتسأل كلنا كيف صار هيك، كيف صار هيك، كيف قدروا يعملوا اللي عملوه؟
2: لأنه الدولة اللي كان سمحت لهم،
3: كان في أكيد يعني كان في توطو بالبيانات الوزارية بيقولوا لك كان في أكيد،
2: ولكن شعب مقاومة،
3: ولكن كان في معارضة عم بتقول بأيام حتى إنه هذا الموضوع رح يجيب أجلنا، وهيك صار. والأزمات المتتالية هي أكبر برهان، فإذا ما زال هيك أخطأنا بهالموضوع، اليوم نرجع ناخد زمام الأمور ونوصل لوضع ولحل مناسب لهالقصة هيدي. وبرجع بقول لك تنحكي عن الجيش بالتفصيل، يلي بده ينقسم ينقسم، أكتر من هيك بدي أقول لك الغير قادر يفل، يلي ما عنده هالكفاءة يفل، يلي ما بيأمن بلبنان يفل، وأنا بأكد لك ما حدا بيفل، بأكد لك، بس هذا حكي مجرد سم مدسوس بأذان المواطن اللبناني، بأذان المجتمع الدولي، وبأذان الجيش اللبناني بحد ذاته. وبأكد لك أنا بمعرفتي بالجيش اللبناني هيدا الأمر مرفوض. هلا إذا في عندك بعض المصالح الخاصة أما بعض المرتزقة الله معهم يفلوا، ما عندنا أي مشكل، ما تبقى موجود، ونحن نعرف أنه الجيش شرف تضحية وفاء، أكتر من هيك ما فيني أقلك بهالموضوع.
2: طيب كمان على هذا الصعيد الذي له علاقة يعني بما يجري اليوم، شو كان بيمنع الجيش انه هو يستلم تلة علي الطاهر، خاصة يعني من بعد ما قام الإسرائيلي بتفجير هذه الأنفاق، يعني وكأنه الإسرائيلي لا يريد تسليم علي الطاهر للجيش وحزب الله لا يريد تسليم علي الطاهر للجيش، يعني متفقين على التينيتون على انه والله هذا الجيش لا دور له حاليا حتى يقوم فيه.
3: استاذ بسام، انا موقف إسرائيل وشو بدأ إسرائيل وكيف بدأ إسرائيل آخر همي. ليه؟ لأنه إسرائيل بدها مصالحها الخاصة، طبيعي جدا. إسرائيل هو هو الفريق المتفاوض مع لبنان فقط ولا غير. أنا عم بحكي عن أهلي، أنا عم بحكي عن فريق سياسي داخل وعسكري صار وحزبي داخل الحكومة اللبنانية موجود. أنا كنت فضلت يستقيل، عيب عليهم يا خيي، عيب عليهم يقدروا يقول كيف
2: يستقيل.
3: كيف قالوا نعان يطلعوا وزراء حزب الله أما نواب حزب الله قدام الناس ويقولوا له نحن عم نرفض نسلم تلي هيدي للجيش اللبناني؟ سؤال، ما صار في عرض، صار في مفاوضات،
2: رفضوا زيارة رئيس الجمهورية عن نبطية بده يسلموا تلي طارق الطاهر للجيش اللبناني.
3: ممنونك أكتر من هيك، بس شوف الإسرائيلي هيك شو بيقول، خليني أنا أستفيد، خليني أنا أستمر، بينما لو فات الجيش اللبناني شو كان عمل الإسرائيلي؟ هلا اكيد بيضل في ضغوط وما ضغوط، اكيد الاسرائيلي بده يلعب لعبته، مين عم بلومه؟ قوله انا بلومي اللي معي، ما بلومي اللي ضدي، بلومي اللي معي اللي مش ماشي معي اللي مش حميلي ظهري. ونحن بنعرف كتير منيح انه اليوم اللي حامي ظهر حزب الله واللي واضح حاله اذا بدك كحماية لحزب الله هي الدولة اللبنانية، الخاسر الاول والاخير هو حزب الله تجاه إسرائيل، وإسرائيل المنتصر. مين إجا وقف بوجه حزب الله بوجه إسرائيل؟ الدولة اللبنانية من خلال شو؟ التفاوض المباشر يلي لابد من أنه يوصلنا إلى السلام. اليوم المواطن اللبناني بده سلام مع إسرائيل، ولا بدي هدنة ولا بدي وقف إطلاق النار ولا بدي شيء، بدنا نخلص من هالموضوع نهائيا من هالناحية، من هالحدود الملعونة اللي عنا إياها يلي كل واحد بده يصفي حساباته السياسية والعسكرية مع إن كان أمريكا أما الدول الغربية أما إسرائيل، بيجي بيحتل هالجنوب. امتين الجنوب كان لبناني؟ بدنا نرجع الجنوب لبناني وننهي هالموضوع، والحل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق تام مع إسرائيل، وأنا مع اتفاق إسرائيل، وهالاتفاق لازم يكون بأسرع وقت ممكن، ووضع اليد بوضع الإسرائيلي لوضع حد هالموضوع، لأنه كل شيء اللي عم بصير هناك خارج الإرادة الإسرائيلية وخارج الإرادة اللبنانية. شو عم نعمل؟
2: بس هو تطبيقا للإرادة الإيرانية.
3: ممنونك، جوابتني قبل كانت
2: شو نعمل بمسألة إيران؟ هلا يعني إيران بعد ماسكة الورقة اللبنانية،
3: هلا إيران خليها تكون مهتمة هلا بالحوثيين وبباب المندب وبالممرات اللي هونيك. اللي اليوم الواضح ببرهن انه اليوم المشكلة ما بقى مشكلة بس مشكلة إسرائيل، اما مشكلة حتى إيران، مشكلة نفوذ وقرار على صعيد الاقتصادي والممرات وسيادة الدول العربية، وهيدا اخطر شيء اليوم بهالمرحلة هيدي. بس تصير تشوف منشآت نفطية عم تتهاجم، بس تشوف اليوم ممرات بحرية خليجية عم تتسكر، بس بتشوف التهديدات اللي عم بتصير. يعني الدول اليوم الخليجية أمام واقع بدهم يكونوا واضحين فيه، هن سيادة أما سلاح خارج القانون أما اشتباكات مسلحة من قبل أفريقا خارجين عن القانون. الدول كمان الخارجية عندهم الخليجية باردون عندهم مسؤولية بهالموضوع للمرحلة الجاية، التباطؤ بأخذ القرارات عم بينقصفوا. يعني الهجوم اللي صار على المملكة العربية السعودية مرفوض كاملا، يعني شيء ما بيتصدق انه ليه هجموا على المنشآت النفطية وقفوا النفط. في عنا مشكلة بديهية اللي هي موضوع المشكلة الاقتصادية ومشكلة الطاقة اللي هي اللعبة الكبيرة للمنطقة، وبدنا نكون واعيين هالموضوع. ونحن كلبنان برجع دايما لقلنا لانه نحن ما عنا اي اذا بدك تأثير بهالموضوع، فينا نبلش بحالنا تنكون نحن منصة لهالموضوع للمرحلة الجاية من الجنوب إلى الشمال.
2: بدك استقرار أول شيء،
3: ما هيدا اللي عم نقوله. فإذا
2: ما في استقرار كيف بدك تجيب العالم لعندك؟ كيف بده يحطوا
3: استاذ بسام؟ الحكومة اللبنانية عندها مسؤولية اجتماعية سياسية تجاه المواطن اللبناني، وبدها تاخد قرارها نهائيا للمرحلة الجاية. عشان هيك عم بقولك التطبيق هو الحل الوحيد لقرارات الحكومة اللبنانية، مش عم بحكي عن قرارات جايين من المريخ.
2: طيب،
3: وهذا المطلوب، ومن هنا السؤال والمساءلة لحزب الكتائب بالمجلس النيابي.
2: طيب عظيم، بس كمان اليوم في ناس بتطلع بتقول لك طب يا خي نحن عم نقدم كل شيء وعم نقول بدنا سلام وبدنا نزع سلاح حزب الله وبدنا المفاوضات المباشره وبدنا كل هول الامور، بالمقابل اسرائيل ما عم تعطينا شيء. طب انا كيف بدي ضل اقدم من طرف واحد بينما الاسرائيلي ما عم يعطيني شيء؟ شو الحل كمان لهذه المعضله؟
3: هيدي مثل التلميذ اللي بيقول والله انا عم بدرس كثير وعم بعمل جهود وعم بعمل فحصي، بس الاستاذ

0: شيء اسمه تفاوض كامل، يعني واحد يربح وواحد يخسر، في شيء اسمه وين وين كومبينيشن. اثنين بدنا نلاقي مصالحنا، اثنين بدنا نلاقي ولكن المفاوض الاخر اذا شافك ضعيف بده يستفيد، بده يستغلك اكيد. ما فيني لومه وما رح لومه، بلوم حالي. لازم يكون قوي ولازم يكون اعرف شو بدي ولازم يكون انا عندي راي واحد. هولي يعني المبادئ البديهيات والمبادئ الأساسية لكل شيء اسمه بالإنجليزي negotiation skills.
1: بس ما فيك
0: تستخدم، بيعلمونا تلميذ صغار،
1: بس ما فيك تستخدم أنت ورقة السلاح بالمفاوضات.
0: اليوم موضوع حصر السلاح بجيش بأيدي جيش لبناني أمر بديهي ولا يستعمل بأي مفاوضات، لأنه سلاح خارج القانون على على فم الحكومة اللبنانية. بدو يجي يدائد حاله.
1: لا تجي الحكومة اللبنانية تقول أنا بشيل السلاح إذا بتعطوني بالمقابل شيء تاني.
0: استاذ بسام، أساس المفاوضات هو هيدا، حصر السلاح مقابل الأراضي اللبنانية. كلنا عارفين أنه
1: السلاح مقابل الأرض.
0: رئيس الجمهورية كان واضح 10452 كيلومتر، ما رح ينزل ولا كيلومتر. والبرهان نحن ما كنا بهالمشكلة إلا من بعد ما تدخل حزب الله مرة واثنين وثلاثة ضد إسرائيل. ما كان في اي وجود الوجود الاسرائيلي على الاراضي اللبنانيه، وهيك صار مع الفلسطيني وهيك صار مع السوري وهيك عم وصار مع الايراني. ما بنتعلم من التاريخ؟ خلينا نكون عارفين شو عم نعمل اليوم، خلينا نكون عارفين شو بدنا ونوصل لحل نهائي. وانا برجع بقول لك واكرر، السلام هو الحل مع اسرائيل، وضع اليد بيد اسرائيل لوضع حد لكل غريب بداخل ارض الجنوب من الإسرائيلي اللي هو موافق على الموضوع. وإذا ما كان موافق على الموضوع ما كان فات بشيء اسمه ترسيم حدود بحرية قبل بسنة، أما سنة ونص أما لا، وما كان عم بيطالب بترسيم حدود برية أول ما نخلص من هالمشكلة هيدي. ولكن برنون كمان مرة، ترسيم الحدود البرية المصرية والأردنية ما صارت؟
1: بلا صار.
0: وليه صار ما في اجتياحات؟
1: كله صار بموجب معاهدات سلام.
0: وليه ما في اجتياحات إسرائيلية لهالمناطق للوصول إلى العراق؟
1: في معاهدة سلام.
0: لأنه هيدا كله حكي فارغ، مجرد تعبية مخ وغسل دماء لغسل دماغ لأكيد الوصول إلى هدر دماء الناس وهدر دماء اللبنانيين. خلال 45 سنة ولادنا عم بيموتوا من هالأزمة هيدي المستدامة يلي بدها وضع يعني نقطة نهائية لهالقصة. والنقطة النهائية سلام مع إسرائيل، وضع يد بيد الإسرائيلي للمفاوضات مباشرة مثل ما عم بيصير، وإنهاء هالحالة نهائيا والوصول إلى سلام مستدام.
1: في كمان اليوم مشكلة أخرى هي إلها علاقة بوضع الجنوب، مسألة اليونيفيل وبقاء اليونيفيل، لأنه آخر السنة بتبطل اليونيفيل عند أي مهام بالجنوب. وبدهم كمان يعني عم بيطالبوا بفريق للتحقق من نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي. اليوم في كلام أنه إن بقيت اليونيفيل وإن ما بقيت اليونيفيل أو إجت أي قوة أخرى، المهام رح تكون مختلفة عما نص عليه 1701، ورح بيكون في البند الأساسي هو التحقق من نزع سلاح حزب الله. مين بده يقوم بهاي المهمة؟ مهمة التحقق.
0: اولا اليونيفيل يعني ما يعني رأنا بهالموضوع يعني خلال وجودهم، يعني كان وجودهم اما بلا وجودهم كان يمكن افضل، لانه ما اثروا بشيء بهالموضوع. وكلنا عارفين انه الانفاق كانت تمر تحت جريهم، وكنا نعرف انه الفساد كان مستشري ضمن هالاطار. ما بدنا نعلق كثير على الموضوع لانه صار من الماضي، ولكن حيالله قوة عسكرية رح تكون إذا ما عندها صلاحية تطبيقية على الأرض ما رح تقدر تقوم بالواجب. هيدا واحد. اثنين، أنا بفضل أنه الحل التطبيقي على الأراضي اللبنانية مثل ما قال الجيش اللبناني يكون الجيش اللبناني فقط ولا غير، اللي عنده حق يقول هيدا ممنوع وهيدا مسموح هو الجيش اللبناني. حيالله دولة بتحقق، إن كان الإيطالي أما المغربي أما التونسي واللي عم بيعرضوه أما الإنجليزي اللي عم بيعرضون، يعني رح يكون موجود، ولكن رح يكون سيطرته ورقابته محدودة حسب رأيي، مثل ما كانت معدومة على أيام الفينول. الجيش اللبناني هو الوحيد، ومخابرات الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية هي الوحيدة حسب رأيي اللي بتقدر تقوم بهالرقابة. عشان هيك إذا أمنا بواجباتنا وانتهينا من هالحصر السلاح ضمن إطار كمان مرة متمقلت لك المنظومة الكاملة.

0: والمتكاملة على جميع القطاعات للوصول إلى حصر هالسلاح، الدول الأجنبية رح يكون عندها تأمن فينا، صار عندنا مصداقية، صار فينا نطالب هالجيش بيقدر يقوى أكتر وأكتر وأكتر ويطبق هو الرقابة بحد ذاته على الأراضي اللبنانية.
1: أنا بدي أشكرك كمال الوزير أنا حكيم، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
0: مرسي إلك.
1: ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من برنامج حوار حر.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ماذا يريد بعد حزب الله؟ سؤال منطقي جداً ومشروع جداً وملح جداً، لكن سؤالاً آخر يفرض نفسه، هو إلى من نوجه هذا السؤال؟ هل نتوجه به إلى الحزب نفسه؟ هل نتوجه به إلى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي لا نعرف وهو لا يعرف وين الله حاطه؟ ونعني بذلك في الجغرافيا وفي السياسة وفي القرار أيضا وأيضا. هل نتوجه به إلى رئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد؟ هل نتوجه به إلى قيادته العسكرية بعد نكبة علي الطاهر التي توجت النكبات المتراكمة؟ أم هل نتوجه به إلى الحرس الثوري الإيراني الذي يبدو أنه صاحب الكلمة الفصل؟ أم نتوجه به إلى الولي الفقيه آية الله مجتبى خامنئي الذي لا نعرف أيضا وأيضا هل هو حي يرزق؟ أم نتقدم بالسؤال إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس أن السلطة ينبغي أن تؤول إليه في ظل الحضور الغائب والغياب الحاضر للمجتبى؟ ماذا يريد بعد حزب الله؟ أم أن الواقع أن الحزب لا يملك حتى أن يقول إنه يريد أو أن يقول إنه يرفض؟ بالطبع الملال في طهران لا يشعرون شعور الأمهات الثكالة في الجنوب اللبناني، والملال في طهران لا يشعرون شعور النازحين والمهجرين الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم، والملال في طهران لا يشعرون شعور أهالي الجنوب الذين تجتاحهم الخيبة والمرارة بعد طول تضحيات وإذلال ورهانات خاسرة ووعود كاذبة. الشيخ نعيم مختبئ منذ فترة طويلة خشية استهدافه، وهو في أي حال ليس أفضل من الإمام خامنئي ومن السيد حسن ومن السيد هاشم وبالطبع من الإمام الحسين، فلماذا لا يقف وقفة حق وعنفوان في الوقت نفسه ويعلن للملأ كفى، إننا خسرنا المواجهة والحرب، وإن المقاومة باتت عبئا ولم تعد سلاحا رادعا، وإننا في نهاية المطاف لبنانيون، يهمنا لبنان ودولته وأهله ولقمة عيشهم وكرامتهم، إننا قدمنا ما لم يقدمه أحد لإيران وللقضية الفلسطينية ولمشروع تصدير الثورة ولمحور الممانعة وللنظام السوري البائد، ولم نحصل إلا على فصول لا تنتهي من النكسات والموت والخراب والكوارث والمآسي. أليس في حزب الله من يقف وقفة عز وشرف وضمير ليقول كفى، إننا بشر ولسنا من حجر، إننا أناس يستحقون الحياة ولسنا بيادق تحمل بنادق في خدمة الزناديق والبناديق، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: بكم. بدأ الاجتماع بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض حميدي والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية. أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. وأشارت مصادر إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أن مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر، يوسف فينيانوس، علي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. أضافت المصادر أن باب الإدعاء لا يزال مفتوحا على الرغم من تقديم المطالعة إلى القاضي طارق البطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى. عقدت اليوم في ساحة النجم جلسة المناقشة العامة للحكومة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة نواف سلام إن بص سلطة الدولة للاستقرار
1: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري وما يحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
0: ووجه نائب جورج عدوان أسئلة إلى رئيس الحكومة نواف سلام متناولا موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
2: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح اجبر مصرف لبنان يدين الدولة من اموال المودعين، قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من اموال المودعين يلي هلأ عم نطالب انه ترجع مالهم، كيف بجرب انه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، انت مغلط كتير. إجا الفريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل إلك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف إلك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا لازم تتساءل. أنت رئيس الجمهورية بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها، لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة. من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه المبيئات.
0: واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط أن مناقشة الحكومة أمر ضروري وحتمي ويجب أن تكون بشكل دائم، مشيرا إلى أن لديه الكثير من الملاحظات والأسئلة على عمل الحكومة، ودعا من مجلس النواب إلى تكريس المساءلة النيابية للحكومة ومتابعة أدائها بصورة مستمرة بما يساهم في معالجة الملفات المطروحة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير. وقرابة الثالثة رفع بري الجلسة إلى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، وقالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وقال سفير عيسى: لقد أتاحت زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. من المتوقع أن تنفذ القوات الإسرائيلية سلسلة من الهجمات في لبنان خلال الساعات القادمة، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد تسمع أصوات الانفجارات في الجليل الغربي وفي المنطقة المركزية من الجليل الأعلى ووادي الحولة وسلسلة جبال رامون وشمال الجولان. إلى ذلك غار طيران الحربي الإسرائيلي على المنصور والنبطي الفوأة وعلى دفعتين على عين سماحية بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت والدمشقية شرقي كفر تبنيت. ودع لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان الرئيس العام السابق للرهبانية، وترأس صلاة الجنازة في دير مار أنطونيوس في غزير البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في حضور شخصيات روحية وسياسية وعسكرية واجتماعية. الراعي تحدث في عظته عن مسيرة الأباتي نعمان الروحية والوطنية والأكاديمية.
3: عرف بصلابة مواقفه وجرأته ووضوحه، ولم يكن من أصحاب أنصاف المواقف أو الكلام الملتبس، وفي الوقت نفسه كان يعرف قيمة الحوار، فحافظ على قنوات اتصال مع شخصيات واتجاهات سياسية مختلفة، وشارك في مفاوضات ولقاءات بحثا عن حلول للأزمة اللبنانية. جمع في شخصيته بين الحزم والحوار وبين الثبات على القناعات والقدرة على التفاوض، وأصبح مع مرور السنوات ذاكرة حية لمرحلة الحرب اللبنانية، وأصبح مرجعا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ الرهبانية والجبهة اللبنانية والحياة السياسية في تلك الحقبة.
0: وعن علاقة الأباتي نعمان بالرئيس الشهيد بشير الجميل قال الراعي:
3: شكلت علاقة الأباتي بولس نعمان ببشير الجميل محطة بارزة في حياته الوطنية والسياسية، رأى فيه شخصية قادرة على الانتقال من قيادة المقاومة المسيحية إلى مشروع رجل دولة، وأسهم من ضمن الجبهة اللبنانية في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية سنة 82، وقد عد انتخابه فرصة لإعادة بناء الدولة، لكن اغتياله أنهى هذا الأمل قبل أن يتحقق، وبقي بشير حاضرا في ذاكرته وكتاباته بوصفه مشروع وطن لم يكتمل.
0: ومثل رئيس الجمهورية الوزير شارل الحاج كما مثل وفد نيابي وقيادي كبير حزب القوات اللبنانية ورئيس الدكتور سمير جعجع في الجنازة، وضمن وفد النائبين توني حبشي ونزيمة والنواب السابقين إلي كيروز وأنطوان زارة وإدي أبي اللمع وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضوي المكتب إلي شويري وناجي يحشوشي. وكان دكتور جعجع قدم مساء أمس التعازي بوفاة الأباتي بولس نعمان في دير مار أنطونيوس خوش باوفي غزير مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية، وكان في استقبالها رئيس العام الأباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين وجمهور الدائر. ونعى رئيس القوى الدوري كميل شمعون بالقول إن الذهب يمتحن في النار، وأنت قد امتحنت مع أنك لم تكن بحاجة أبدا إلى امتحان، فقد امتحنت أيام الوصاية السورية وبقية طوال تلك الفترة اللعينة العصبية مستقيما كالرمح لا تزيح شعرة واحدة عن خط كميل شمعون والجبهة اللبنانية، على رغم كل التهديدات والحصار الذي أقاموه عليك وكل الضغوط والمغريات التي حاولوا تقديمها لك، فلم تحد شعرة واحدة ولم تفعل. تغادرنا اليوم في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال، وفي وقت كثر بيننا الفاسدون والمنتفعون وتجار السياسة الذين لا مبدأ ثابتا لهم ولا اتجاه واضحا ولا لون محددا. دوري شمعون، تغمدك الله بواسع رحماتي. تحدثت أنباء عن عملية اغتيال في مخيم عين الحلوي في صيدا منذ بعد الوقت وسط أجواء من التوتر الكبير. أعلنت سانا أن حرس الحدود في وزارة الدفاع أحبط محاولة لتهريب كميات من المخدرات من لبنان إلى سوريا. قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يوسي شيلي إن دولة جديدة قد تنضم إلى اتفاقة أبراهام خلال الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتم ذلك خلال فترة تتراوح بين 4 أشهر ونصف عام، ومشيرا إلى احتمال أن تكون الكويت الدولة التالية. أعلن الكونغرس أن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 38 مليار دولار. قال رئيس الوزراء اليمني أن تصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا، أضاف أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. قال وزير الخزانة الأمريكي إن فرع بنك مصري في دبي حول 1.8 مليار دولار لإيران وسيتم إغلاقه. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أيلول الشهداء، كأن أيلول لا يشبع. شهداء المقاومة: بشير الجميل، الأباتي بولس نعمان، وأمس دوري شمعون. حبات عنقود المقاومة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لكن العنقود لا ينضب. إنه قدر هذه المقاومة التي إذا نضبت تنتهي. غريب هذا القدر وغريب هذا الزمان. تأتي كل الذكريات والأحداث والمحطات في شهر واحد، وكأنها تريد أن تذكرنا في عيد الصليب بأن المقاومة هي قدرنا، وهذه المقاومة لا تقاس بالشهور ولا حتى بالسنوات بل بالقرون. إذن تأتي هذه الذكريات في عيد الصليب، وكأنه علامة لنا على أن صليبنا كبير في هذا الشرق. رحم الله دوري شمعون وسائر الشهداء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.